لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك

0: العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء دوت

0: 90.9 FM
1: دار الإفتاء الليبية. طرق الرد على الاستفتاءات: أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: شيخنا، السؤال الأول، أخ عمر يقول خدم مع عامل معين في يعني لإنتاج وتصنيع الفحم الأبيض، فيقول بعد ما تم يعني إنجازه هو تولى البيع، والعامل ذهب يعني لمكان آخر يعمل فيه، فلما باع هذا المحصول وهذا الإنتاج لم يعثر على العامل إلى الآن، والقيمة يقول محفوظة عندي، فكر أن يتبرع بها لمسجد بعد أن تعذر عليه الحصول على هذا العامل، فيسأل شيخنا ما هي الطريقة الصحيحة والشرعية للتصرف في هذا المال.
3: هو الآن ما يستطيعش يعملها معاملة اللقطة باش يقول أن تتصدق بها، هذه أمانة وديعة تركها، وهذا ينبغي أن يحافظ عليها، يحافظ عليها، يكتب يشهد عليها أهله صغاره مثلا، ويديرها في ظرف ولا يديرها في شيء ويكتب عليها ويقول هذه حق العامل الفلاني. لكن المسألة المهمة أن نحن لابد نأخذ بأسباب البحث الحقيقية، أسباب البحث الحقيقية، كون الإنسان مش يقعمز يقول لي إن أمتى يجيني المكان اللي أنت تعاملت أنت وياه أصحابه تسأل عليه، لربما يعرفوا رقمه، يعرفوا يعني محيطه الاجتماعي. يعني إحنا بنقوله لكل واحد دير المسألة بالعكس. كيف يدير المسألة بالعكس؟ لو كان العامل نقول إحنا سرق صاحب المكان، خذ منا 10,000 جنيه وهرب، هل يسهل عليه الفرار؟ بيبحث هذاك، بيكون بأكبر طاقته المسروق ولا يا شيخ؟ بيبحث بأقصى ما عنده من جهد. صحيح مرات يغلب ويهرب، نقول لو درت أنت نفس الجهد خلاص معذور، لأن حتى لو كان رزقك أهرب، لكن مرات يجيبه في حتى من الحدود بالعلامات والبيانات المعينة، يبحث سيدي خلاص يبدأ الجهد. قصدي إنسان ما يقصرش في البحث عن أصحاب الحق، وهو ولكن في نهاية المطاف المال هذا يعني كأمانة يحافظ عليه. ولكن لكون المسألة هذه يعني لأهميتها، أهو النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بها مثل للثلاثة أصحاب الغار اللي انطبق عليهم الغار، واحد منهم هي نفس الحادثة هذه، واحد منهم عامل اللي دعوا وفرج الله عليهم، واحد منهم اللي كان يشتغل عامل ونأت به الديار حتى تبعد، كل مرة يخدم زي ما قال هذا الرجل من مزرعة لمزرعة لين تبعد، حتى ذاك نأت به الدار من مكان لمكان، ولكن هذا كان ماله المال وحافظ له عليه لين جاه بعد سنين. لأن لما قال في الحديث الشريف جاي لقي وادي من غنم، هذا الوادي ما بيش يكون في شهر ولا اثنين،
2: من سنوات،
3: هذا سنين. أيوة. سنين يعني من شات ولا اثنين صبحت وادي بالراعي. ولذلك لما جاء الرجل قال لا تهزأ بي، قال لا، قال هذا رزقك رفعة. فهذا اللي ينبغي يكون، هذا السنين أنا حافظ عليها. لكن حتى هو لما دعا الله سبحانه وتعالى كانت من مواطن الإجابة، وفرج الله عنه وخرجوا يمشون بالأسباب الثلاثة هذه راح نتعلي تعني من هذه. فنقول هذه أمانة، واتق عليها اسم يعني البيانات اللي تعرفها، ما كنت تنادي فيه باسم أنت، كيف العامل أدنى شيء حتى ما يعرفهاش باسمه، يقول العامل بتاع السنة الفلانية عامل الفحم وغيره، يكتب عليه البيانات باش كان مات صغار يعرفوا. وهي والله حتى درس عمل يراه لمحيط الأسرة، الصغار والبنات يعرفوا أن أبوهم وقضهم ودير ظرف، هذا غضوة بعد غضوة، الأولاد اللي يديروا يكبروا ويتصير رسمه يقول والله يبونا كان زمان يدير هيك، البنت تتزوج توفي اللي يتزوجوا بنويتهم يخنبوا في للأسف يعني يسرقوا في البيوت اللي يمشوا لهم، تبدأ هي زوجة نزلت في مكان يقول والله جبنا امرأة جديدة سرقتنا، لأن هذه في الواقع مش متربية في بيت بوها. هذا البو الرجل الطيب بارك الله فيه لما يدير متع الموقف هذا ويكتب على الظرف وبنويته وقفات وولاده، هذه دروس، هذا
2: تربية بالقدوة يعني.
3: قدوة نعم، هذه بنته وانت تمشي معها شي خاف عليها، هذه أمينة.
2: أيوة.
3: لأن أبوها أمين، شاهدت أبوها وقفت على أبوها أمين، أهو بارك الله في يسأل ودار لها ظرف وكتب عليه ووقضهم وكذا، وين ما يزوج بناته أمناء
2: وهو أبرى دمته أمام الله
3: يعني. هو أبرى دمته ودرس أيوة. عملي فهو يدير اللي عليه وفي، وهذا اللي ننصح به.
2: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
4: صار هذا يقول توفي والدي وقسمنا القسمة هذه على حسب الفريضة الشرعية، وبعد القسمة تبين أن الوالد رحمة الله عليه وصى لبعض البنات بجزء من الأرض 400 متر قال، فيسر الحكم الوصية هذه وكيف العمل الشرعي فيها يعني.
5: نعم الذي فهمته من سؤال الأخ الكريم أنهم بعدما قاموا بقسمة التركة على حسب الفريضة الشرعية تبين لهم أن والدهم قد أوصى بشيء من الأرض لأخواته البنات ثم بنات المتوفى. والحقيقة أن الوصية تمضي في الثلث لغير وارث إذا كان الموصى له غير وارث، ما كانش وارث وكانت الوصية في الثلث فأقل فهي تمضي وتلزم. أما إن كانت الوصية لبعض الورثة البنات يعني فإن هذه الوصية باطلة غير صحيحة غير نافذة لا تلزم، لأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. ولهذا نقول للأخ أن القسمة صحيحة كانت على الفريضة الشرعية بالنسبة للإخوة بيكون للذكر مثل الأبناء بيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كانت عند زوجة بيكون لها الثمن. فالوصية هنا ما دامها لوارث اللي هم البنات فهي وصية لا تمضي.
4: نعم السؤال الثاني الشيخ قال في رجل توفي وليس له قرابة إلا أخت توفيت بعده.
5: والله يا شيخنا نحن المسألة هذه ديما يعني يأتوا حتى عندما نجيب فنقول فإن كان الأمر كما ذكر في السؤال.
4: نعم.
5: لأن هو بيقول إن هذه الأخت ما لهاش حد ورثت كلهم ماتوا قبلها. نعم. يعني لما مات الميت هذا ما فيش حد يقرب له إلا أخته، والأخت هنا تأخذ النصف، الأخت هنا تأخذ النصف والباقي التالي لو كان ما فيش حد ترد على أصحاب الفروض من الورثة عدا الزوجين. ولكن احنا بنسأل هل هذا عند عصبة، ولو ناخذه من الأقرب قبل الأبعد عندهم أبناء عمومة.
4: نعم.
5: فيجب يعني أن يذكروا لنا، راه البعض يحسبها أبناء العم حتى لو بعد ما يرتوش.
4: نعم.
5: لا، إذا كان زي هذه في أنثى فقط فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أول رجل ذكر يعني من القرابة بالتعصيب بأنه يرث بالتعصيب، وهنا بنشوف درجته مرات يكونوا صغار عمومة فيهم الأقرب وفيهم الأبعد. ولهذا لو كان يبينونا يعني هذه لما قعدت منه قعد يعني من وراثها يعني باش نعرف، وما هي الأخت لها النصف، الأخت لها النصف والله أعلم.
2: شيخنا سؤال ورد عبر بريد البرنامج يسأل ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش والطبيب يعني نصحه بأن لا يعرض الماء للعين وأرشده إلى التيمم بدلا من الوضوء، فيسأل شيخنا عن الحكم الوضوء، هل يعني يستعمل الماء إلا المكان الذي فيه الجرح والذي فيه الشاش أو يتيمم كما قال له الطبيب؟
3: لا لا لا لا, لا يتيمم، هذا فرضه، هي ما هي رخص للعاجز عن الوضوء التام، عنده رخص مثل ما عنده رخص التيمم وعنده رخص المسح على الجبيرة، فعنده رخص المسح على الجبيرة، الجبيرة ما يقدرش يمسح بشكل مباشر، يدير لصقة يدير فاشة على محيط العين ومش بالضرورة يديرها منضبطة على العين، ياخذ المساحه اللي طمنه نقول احنا حوالي العين يعني كبرها شويه حوالي العين بالقدر اللي هو يطمن به يعني طيتين لفه لفتين اللي يطمن به. وبعد ما يغسل كل الاعضاء لما يجي في محيط على العين هذه يبلي ده ويرخي الميه ما ينهض شيء ميه ما يرفعش ميه ينفض الميه ويجر ايده جره واحده خفيفه
2: على الشاش ولا
3: يعني على الشاشه ولا اللصقه مرات حتى نايله نعم مرات حتى لا حاجه فيها نايله ولا شيء اذا كان هو من شده الخوف يجر ايده مره واحده جره خفيفه ويصلي لكن بيعرف انه هو متى ما سقطت الجبيره عليه ان يعيد المسح او يبطل الوضوء اللي يحتاج الى اعاده من جديد. نعم
6: شيخنا الاخ عبد الله الاتصال الاخير ذكر مسالته عن الطلاق وهو نتزوج بزوجة ثانية وأحدث وصبت له مشاكل في المنطقة الشرقية ذكر فطلق بالثلاث ثم كأنه قال سأل ذكر أوقاف بعدين ذكر إفتاء أنها قالوا له ترجع زوجتك يعني فرجعها وبعدين طلق مرة أخرى في المحكمة ولديه حكم محكمة فهل عندكم شيء توجهه شيخنا؟
7: الحقيقة هو الأمر غريب شوية يعني على المتعارف عليه عند أهل العلم يعني لأن الشيخ معاد تعرف أن المذاهب الأربعة وجماهير أهل العلم على الطلاق طلاق الثلاث لفظة واحدة تحرم يعني تبين منه بينونة كبرى يعني تبين من المرأة بينونة كبرى يعني بل حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك مثل الجصاص وابن رجب الحنبلي والسبكي وغيرهم يعني حكوا الإجماع والباجي أيضا حكوا الإجماع على هذه المسألة فلا أعلم كيف أفتاهم بالترجيع حقيقة يعني وإن كان فيه قول ضعيف لكن شاذ يعني لما أقول كان الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم يعني المسألة ما هيش أمر هين رحم ما هوش أمر هين يعني لو كان للأمر مدخل يعني ما تأخروا عن ذلك على كل حال فالفتوى المعتمدة على جماهير أهل العلم في المذاهب الأربعة قلت بل حكى بعضهم الإجماع على أن الطلاق الثلاث في لفظة واحدة يعاد تبين منه المرأة بينونة كبرى يعني حتى تنكح زوجا غيرها ثم قال أن أفتاه بأن يرجعها وهل ترجع بفاتحة وحتى ولو سلمنا على قول الشاهد بترجع بعقد جديد بترجع هكذا وخلاص هذا لو سلمنا يعني فأني نصيحتي لأخي الكريم أن لا يعيد هذه الزوجة فقد بانت منه بينونة كبرى وأنت وجاتك منها مشاكل وجاتك كذا وإلى آخره فالأفضل لك ولها يعني أولا اتقاء يعني للحرمة لأن في الثلاثة وبعدين بعدت لها طلقتين يوم شاف حتى القاضي حتى هو على قوله والله أعلم قال لأني مطلقها قبل ثلاثة وتطلق واحدة وكذا مشكلة. مسألة إشكال كبير رهو أو إشكال كبير فالأولى بك أن لا ترجعها تطيع حقوقها وتذهب إلى حال سبيلك هذا توجيه لي بالنصيحة والله أعلم.
8: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
9: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
1: هذه الحلقة إعادة

0: تارك الظلماء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحب بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج 094-466-56-80 094-466-56-81، والأرقام ظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، ويمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايلسات. ونأخذ أول اتصال، الأخ يونس من مصراتة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: بارك الله فيك وطال عمرك إن شاء الله، وجزاك الله خير وعلمنا الطيبين، ونسأل الله العزة والثبات لإخوتنا بغزة، واجعل كيد الظالمين في نحورهم.
1: آمين يا رب العالمين.
2: والله بقدر ما هو سؤال بيعلمنا الحقيقة احترامنا ليه، نشوف مشايخنا بارك الله فيهم يعني، وأنت ديما تكرر فيها وتنصح في ناسنا ما يصلح عليهم يعني، والله نتكلم على لساني، نشوف في تدخلات وللأسف أن من الناس نعتبرهم يعني لباس بهم. أسئلة حقيقة، حتى نشوف بعض العلماء الطيبين يعني يقعدوا في مواقف يعلم الله بحاله يعني. فأتمنى من الأخوة اللي بعض الناس يدخلوا يكون أسئلة ممتازة، وإحنا استفدنا من حاجات، والأمور السياسية ولحظة واضحة صبح وليل، أنتم تنادي بمساء واضح من وضوح الشمس. فهي كلمة لأخوتنا أكثر من أنك تبارك الله فيكم إن شاء الله، ونسأل الله أن يبشرنا بشار الخير وفتنا كف الظالمين. وبارك الله فيك استاذ عبد الرحمن.
1: اللهم امين، بارك الله فيك.
2: الله يفتح لك الدنيا دماني واخرك.
1: وإياكم ان شاء الله. الاخ صلاح من جدابيه.
3: السلام عليكم ورحمه الله.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: سؤال عجيب يا شيخ، في والد عنده ارض، قبض ارض تمام، وعلى النساء قبض الارض هذه تمام. ابنه الكبير قال لا، نبي ايش؟ نبوها الارض، يبغاك ناخذوها وكذا. فوالده قال له فكني ماني بيش مشاكل طبعا مع الناس، قال لها انا اخذها انا، قال لها باهي عادي اجري عليها في المحاكم وكذا، وكانك حزت اخوها انت لك انت. هذا والشيء حي، هي والده حي كان تمام؟ وبعدها بعد العيل هاز سجلها لبس باته وكذا، وطلباتهم الارض طلباتهم لهمهم، استوت حكمات من المحكمه. الاب الوالد هذا ما عادش مشاكل الارض ولا عاد شافها، وخلاص الناس تعرف عليها بين هذا اخوته واخواته وامه وكذا، ان الارض لولادنا فلان تمام؟ توفى الشيء، وبعد فترة الابن هذا جاب يبيع الأرض، طبعا بعد يبيع الأرض ما زالت تصب الوالد اللي هي بس الورثة، فهمت؟ فالورثة قالوا لنا لا، دبينا بس باتنا نبوا منا، نبوا قرأتنا من ميراث باتنا، هذه ميراث، فهمت؟
1: هو الوالد بعد ما حكمت المحكمة يعني كل الناس يعرفوا أنها أعطاها لفلان، وما عادش يتصرف فيها هو ولا شيء، وهذاك الولد يتصرف ولا في حياة أبوه.
3: المشكلة الناس هلا
1: يعني مشهورة انها له، هو يتصرف فيها هو زي يعني يغرس فيها، باني فيها، مدير مأجر حاجة ولا
3: لا حاجة، بس يعني حاجة وتحط عليها حي سور وكان خلاص
1: دار عليها سور. ايوه
3: تقريبا هيك يعني. ايوه يا شيخ، شكرا بارك الله فيك.
1: الله يبارك فيك. معنا الاخ عبد الله من بنغازي.
4: السلام عليكم يا شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا خالد.
4: شيخ الله ما معنى ولا تنسى نصيبك من الدنيا، بارك الله فيك يا شيخ.
1: الله يسلمك إن شاء الله. واضح إن شاء الله يا خالد. هذا سؤال من أخت تقول أنا مطلقة وعندي بنتين، والدهم توفي وعندهم عم وعمة، هل تورث العمة في البنات؟ ما كانت تقصدي تورث من خوها، ماشي الحال، لكن شن علاقتها بالبنات؟ يعني الآن توفي زوجك، مش زوجك، هو طلق قبل، فأنت معاش عندك ميراث، توفي هو وخلى بنتين، البنتين عندهم الثلثين، وبما أنه ما فيش فرع وارث ذكر، فالباقي بياخذوه يعني عمهم وعمتهم، العصبة بيقسموه يعني العم تلتين والعمة تلت من الباقي، يعني التلت اللي مازال، مش تلتين خذوه بنويتك، تلت تلت، والتلت اللي مازال بيقسموه العم والعمة تلتين وتلت، هذا في أخوهم اللي توفي. أما البنتين هذا بنويتك، شن علاقة العمة بهم؟ العمة مش وارثة منهم، كان ميرتهم هم تقصدي، إذا كان فهمت السؤال. معنا اتصال الأخت مروة من طرابلس.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: أنا مشتغل في مدرسة خاصة، بحي ما عنديش شهادة. أصحاب المدرسة بحكم كفاءتي ممتازة وعطائي ممتاز قالوا لي نعينوك وحنا نوفروا لك شهادة، هل هيك يجوز ولا لا؟
1: بيعينوك في الدولة؟
0: إيه.
1: واضح إن شاء الله.
0: والشهادة منهم على أساس؟
1: هم مدرسة كيف ولا بيجيبوا لك من الجامعة؟ من جامعة.
0: ما فهمتش، هم قالوا لي إن بحكم عطائك ممتاز وكل شيء مفروض إذا حتى تقول لي حتى في القصص يوفروا لي كل شيء في العام.
1: واضح إن شاء الله.
0: تمام،
1: مشكور فيك إن شاء الله. من معانا؟ من معانا؟ الأخ عبد الله من بني وليد. أخ عبد الله تفضل.
5: حالك شيخ، شنو أخبارك؟
1: الله يرحم والديك، بارك الله فيك، تفضل.
5: قلت لك ما حكم اللي عليها سنوات من القضاء ويقضي مثلا كل مع كل وقت يقضي في يوم،
1: وهو شاب ولا كبير؟ شاباني.
5: لا باه، هي 40 سنة.
1: شبيب باه؟
5: باه. مثلا زي تو دخل وقت العصر وهو مثلا صلى الظهر والعصر من القضاء، يصلي العصر اللي توه ويكمل المغرب العشاء والصبح عادي، مثلا يعني تدخل أوقات مع أوقات القضاء.
1: مفيش بأس.
5: مش يجوز الترتيب يعني من الظهر للصبح؟ ما
1: ترتيب بين الفوايت، لما تجي حاضرة وصلاها معليش.
5: وحتى نافلة مثلا؟
1: يعني مثلا بيصلي راتبة ولا حاجة؟
5: ايه مثلا توصل لركعتين بتاعت العصر وهو مازال ما كملش اليوم بتاعه في القضاء.
1: ايه
5: وبيستمر بيكمل.
1: تسمع ان شاء الله الإجابة.
5: شكرا.
1: هذا ايضا سؤال يقول هل يجوز اعطاء زكاة مالي لاخي الذي يوجد به اعاقة ومتزوج ودخله محدود جدا، يتقاضى مرتب تضامن في حدود 7؟ السائل الكريم، العبرة بالحاجة، إذا كان محتاجا يعني 700 دينار مش سدينا وما عنداش دخل آخر، فيه اللي مش موظف من الدولة لكن يملك أراضي، يملك عقارات، عنده ورثة، هذا ليس فقيرا، مش المعيار هو مرتب الدولة. لكن إذا كان هو لا ما عنداش إيراد من أي جهة أخرى وعنده 700 هذا متاع التضامن فقط، فلا شك أنه في ظل غلاء الأسعار هذه وهو معه عيلة واحد، هذا لا شك أنه محتاج ويعطى من الزكاة. معنا اتصال الأخ معاذ من طرابلس.
6: حالك شيخ، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخ معاذ.
6: نبدو بربي إن شاء الله ينصر عنا في غزة.
1: اللهم آمين يا رب العالمين.
6: اللهم انصرهم يا رب العالمين. انصرهم على من عدوهم يا رب العالمين. بدأت نسألك يا شيخ. وانا توا باني في حوش ورده باهي دور ثالث. ولما بنيت طبعا خوتي ما يجيش واقفين، فقالوا لي ابني
1: هو الورده هذه من بوك رحمه الله.
6: ولما
1: بنيت هو متوفي. واخوتك واخواتك ما فيش واحد اعترض على البناء، خذيت منهم اذن؟
6: لا ما اعترضش، خذيت منهم اذن واصلا ما يجيش يمكن، عرفت؟ فانا بنيت خذيتها كلها يعني. فأنا تقريبا نعرف الحكم، هو سأل عليه قبل لكن شيني يعني نعرف نبي نعرف اذا كان مثلا المفروض نكر وبعدين هم قالوا لا احنا مثلا ما قلنالاش ابني فكيف ال
1: قديش ليك انت سنه تو ساكن؟
6: من 2013
1: باني.
6: من 2013 باني
1: ليك 13 سنه يعني ساكن.
6: ايه
1: واضح. ايه
6: بارك الله فيك شيخنا.
1: وفيكم ان شاء الله. هذا سائل يقول ما حكم شراء العملة الدولار للأغراض الشخصية؟ تكلمنا على هذا مرارا وقلنا أن المعاملة مشبوهة لوجود شركات الصرافة التي تارة ينص يعني ما جاء عن المركزي ينص على أنها تشتري العملة وتارة يقول بأنها وسيطة فلا بد من بيان حالها. فإذا كانت مشترية فلا بد أن تقبض الدولار ويقبض المركزي الدينار، وبعدين في العقد مع المواطن لا بد أن يحصل البيع المواطن قبض الدينار منه وتقبيضه لإقباضه للدولار في نفس الوقت العقد والقبض للعوضين في مجلس واحد إذا كان هي مشترية. أما إذا كانت وسيطة مجرد هي وسيطة المركزي هو اللي يبيع في الدولار والمواطن هو اللي يشري، إذن ما سبب الأجرة التي تأخذها شركات الصرافة؟ بأي وجه حق تأخذ في عمولة إذا كان المصرف المركزي هو اللي يجيب في الدولار والمصرف التجاري هو اللي يعني يخصم من حساب المواطن الدينار ويحوله في الحساب الوسيط ويخصم الدولار يحطه في الحساب الوسيط بعدين يحط الدولار في حساب المواطن أو يعطيه له كاش وكذلك يحول المال للمركزي؟ إذا كان المصرف التجاري هو اللي يقوم بهذه العمليات كلها والمصرف المركزي هو اللي يجيب في الدولار، فشركات الصرافة شن اللي تدير فيه بالضبط وعلاش تأخذ في العمولة؟ لابد من إيضاح هذا الأمر، وإلا فإن الأمر غامض وما يصحش أن واحد يقدم عليه. والحالة هذه معنا اتصال.
7: السلام عليكم.
1: سارة من صبرات تفضلي. وعليكم السلام.
7: حفظكم الله شيخنا الأفاضل قبل كل شيء وبارك في عمركم إن شاء الله.
1: أمين. وإياك تفضلي.
7: والله يا شيخ طبعا أنا محتارة في شيء ومتعب يعني مخليني ديما نفكر فيه يعني.
1: أسألي شنو هو سؤالك مباشرة؟
7: نبي نعرف يعني. طبعا أنا قبل سنين معدودة متاع 5-6 سنين هيك فاتوا كنت مخطوبة لشخص ولكن الشخص هذا طبعا جاي لي بوي لكن في نفس الوقت لبستيش ما فيش يعني شيء أمه كل شيء وخلاص يعني الأمور ولت تسميها واضحة زي ما يقول بس ما فيش أي شيء تاني أي خطوة تانية يعني. على العموم إن شاء الله ربي سمحني ويغفر لي كنت متواصل معاه في التليفون وكل شيء نبي نعرف طبعه وطبعي وكذا وكل شيء. والله يا شيخ قعدنا فترة فهمت ففي حاجات أنا ما تقبلتهاش وفي حاجات يعني ما حسيتش روحي إن أنا مدي إن هذا الزوج يعني اللي أنا أتمنى فهمتني بديت نضحك في روحي يعني أنا ما نعرفش كيف بديت نضحك في روحي ما عرفتش كيف نوصلها أنا تحشمت ما عرفتش كيف صح هذا كلام بديت كنت كيف نفكر إن أنا نسحب ضحي وخلاص بدون أي ما نقول أي شيء وهو قاعد بيتواصل معايا ما فهم شيء والحقيقة يعني يتعلق بي وكل شيء لكن أنا ما عرفت كيف نقولها لك حشمت فخلاص بديت
1: اختصري شوية يابا ايه
7: بدي يحس خلاص تصنّه أن أنا مع خلاص معش نبتي وتمام بس هو قاعد يتحسب هنا حسبي الله وكذا
1: جايب هدايا هو
7: نعم
1: جايب لك هدايا
7: لا جايب فلوس مش هدايا
1: رديتهم لهذا من الفلوس ولا لا؟
7: هي هذه هم الفلوس ما عرفتش في ناس قالوا لي هذه هدية من الخاطب والخاطب ما يردولاش أنا ما عشت فهمت هذه هي. وحاجة تانية قصة الفلوس في نفس الوقت قصة أنني انسحبت هيك من غير ما نقول وبعدين قاعد يتحسب فيها فأنا قعدت لحد اللحظة هذه هنا قصة تحسيبة قاعدة في دماغي ربي عاقبني يعني أن أنا مثلاً هل ربي عقبني على الشيء هذا أنني انسحبت غير ما نقول يعني الأسباب اللي خلتني تحشمت خمسين
1: واضح تسمعي إن شاء الله الإجابة أخت سارة
7: إن شاء الله شكرا بارك الله فيك
1: عفوا فيك إن شاء الله إذن هذا سائل أو سائلة يقول أو تقول أنا حلفت على القرآن أن بنتي ما تشدش التليفون ونبي ندفع كفارة 10 دنانير لابن أختي مصاب بمرض وضعهم المادي سيء والعلم هو عنده عملية قلب مفتوح، هل ندفع عليه الكفارة؟ بالنسبة للحلف على القرآن هو حلف بصفة من صفات الله تعالى وهي صفة الكلام، فالقرآن وكلام الله اللي يحلف بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته فهذا يمين منعقد، واليمين هذا إذا بر فيه ويعني لم يحنث لم يلزمه شيء، وإذا حنث في هذا اليمين تلزمه الكفارة، والكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، يا إما يطعم المساكين هذم يجيبهم ويدير لهم وجبتين غداء ولا عشاء ولا غداء وغداء وعشاء وعشاء، أو يعطي القيمة وهي كما قدرتها دار الإفتاء في آخر مرة 5 دينارات لكل مسكين، 5 × 10 = 50، يعني الكفارة تعطيها لعشرة أفراد محتاجين سواء كانوا من عائلة واحدة أو مش من عائلة واحدة، وسواء كانوا صغارا أو كبارا، لكن الصغار تعطيهم ما يشبع الكبار وكان كسوة الكبار، مش يعطيهم كسوة صغار وماكلة صغار، يعني يعطيهم ما يشبع الكبار والكسوة ما يكسو الكبار، يعملهم يعني ب5 دينار كلهم يعني. فإذا كان القاعلة مكونة من 10 يقدر يعطيهم 50 دينار مع بعضهم لرب الأسرة، أو إذا كان يقسم 5 غادي و5 في عائلة تانية ولا 3 و3 و4 وهكذا، المهم يعني لابد أن يشمل 10 مساكين ما تعطاش لمسكين واحد. وبعدين هذا اللي قلتي هذا مصاب بمرض وولد أختك، هذا إذا كان عند أبوه يجب على أبيه أن ينفق عليه كان هو صغير يعني، وكون عامل عملية قلب ولا كذا ملي ولا مريض مليش علاقة بالفقر، هي العبرة بالفقر، إذا كان فقيرا هو أو كان من ينفق عليه فقيرا ما عنداش هذاك يعطى، واللي يعطى حصة واحد بس ما يجيش تقولي بنعطيه كله للشخص هذا ما يصحش هذا. الأخ يونس من مصراهته أو ناخذ اتصال. الأخ عبد الرحمن من طرابلس تفضل.
8: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: خير يا شيخ، فعلك.
1: أهلين يا أخ عبد الرحمن، تفضل.
8: إن شاء الله في ميزان حسناتك يا شيخ.
1: اللهم آمين وإياكم، بارك الله فيك.
8: الشيخ في عند الشفع والوتر عند العشاء في ناس يصلي فيها 3 ركعات، ركعتين شفع وركعة الوتر، يجوز هذه ولا لازم نصلي شفع بروحة والوتر بروحة؟
1: يعني في اللي يوصل فيهم 3 ركعات مع بعض.
8: آه
1: واضح إن شاء الله.
8: في عندي سؤال آخر يا شيخ.
1: تفضل.
8: في ناس تدوي 3 عيدات وفي ناس تدوي عيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، عاش فهمنا إحنا عيد الميلود والأضحى والفطر ولا 2 ولا الغو 1 ولا ما عاش فهمت؟
1: العيد عيدان، عيد المسلمين عيد الفطر وعيد الأضحى بس.
8: وعيد الميلود؟
1: هذا مش عيد، ليس عيدا هذا.
8: آه. بارك الله فيك، إن شاء الله ميزان حسناتك.
1: إن شاء الله بارك الله فيك. إذا الأخ يونس من مصراتة قال نصيحة يبي، قال الإخوة اللي يسألوا قال حاولوا أن تكون الأسئلة مفيدة للجميع وتكون واقعية، وهذا لا شك أنه أمر مهم جدا، وأنا نبهت على ذلك مرارا وقلنا هو البرنامج ساعة ناقصة يعني 50 دقيقة أو 55 دقيقة، فماذا بينا يعني يعم النفع في الأسئلة اللي أو الحاجة تكون واقعية مش افتراضية، في اللي يسأل في أسئلة من وحي الخيال وفي اللي يسأل في أسئلة مسابقات، احنا هنا في برنامج الفتوى هذا نبو الناس اللي عنده إشكالية وقعت له في العبادات أو في المعاملات وهي بالفعل واقعة ويبي لها حل، هذا مدى بينا حتى باش يعم النفع. القضايا السياسية المعروفة حتى هي قصدي يعني قريب كل حلقة نعود فيها، أعتقد أنها من الوضوح بمكان، قضية إخواننا في غزة ومقدسات الأمة وقضية المجرمين والظلمة، هذا شبه يعني في كل البرامج والحلقات نتكلم عليها. فالوقت هذا العزيز اللي هو شوية مدابينا يكون في شيء يعم نفعه الناس، والباقي الأشياء هذه كلها معلومة ونكرر فيها أكثر من مرة. الفساد المالي اللي صاير، والفساد الإداري، والتسيب، والواسطة، والمحسوبية، والصفقات المشبوهة، يعني التقصير في العمل، هذه كلها قضايا ديما نتكلم فيها الحقيقة، يكاد كل حلقة أن نعود في الكلام هذا. فبارك الله في الأخ يونس. بالنسبة للأخ صلاح من جدابية، قال فيه شخص عنده أرض، والأرض هذه عليها نزاع، وهو ما عنداش بال باش يدورها، فولده قعد يقول له أرضنا وكذا. واحد قال له أبوه برا أنت يعني أسعى في القضاء، وكان جبتها خودها الأرض. قالوا بالفعل حكمت المحكمة واستلم الأرض، والوالد خلاه، والأهل يعرفوا أن عطيها له، وهو دار فيها صور يعني حازها. بعدين بعد ما توفي الوالد، الأبناء الآن قالوا له نبوا حصتنا. علاش؟ قالوا لأنها باسم بونا، قاعدة باسم الأب. فابتداء التوثيق هذا وكونها باسم فلان وباسم فلان، هذا أمر قانوني لإثبات الحقوق فقط، لكن راهو شرعا ما دام الأب أعطى هذه الهبة لابنه، وابنه قبض هذه الهبة وتصرف فيها تصرف الملاك، والأب لم ينازعه فيها ولم يعتصرها ما ردهاش. في بعض الآباء يعطيه وبعدين يأخذها منه، بدت معاش هبة بعدين خلاص ردها، لكن الأب ما ردهاش منه وخلاه يتصرف فيها حتى وفاته لين مات. فما يجوزش للأب لأخوته أن يجوا ينازعوه فيها بحجة قانونية وهم يعرفوا أنه باطل. رأى النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن يقتطع المسلم حق أخيه المسلم بغير حق. هو يعرف أن أبوه عطيه، لكن هو يتمسك بثغرة قانونية اللي هي أن والله الأرض قاعدة باسم الوالد. رأى هذا شرعا لا يحل له الحرام. مرات هو يمشي يترافع، هو تو لو ترافع وأثبت الإبن بشهادة الشهود أن أباه أعطاه وأنه حاز، رأوا ما ليهم شيء أصلا. لكن لو افترضنا أن القانون حكم لهم بناء على شبهة أن هذه قاعدة على ملك الوالد، رأوا هذا لا يحل لهم شرعا أن يأخذوها. لكن لا بأس أن يطيب الإبن يعني خاطر إخوانه، ما فيش بأس، يقول لهم أنتم خوتي وهي الأرض أعطاها لأبوي، لكن أنا بنحسبكم في بعض المال باش نطيب نفوسكم به، ما فيش بأس. هذا من الصلة ومن يعني من صلة الرحم ومن البر والإحسان إلى إخوته، وهذا يعني ينزع ما في القلوب من غل ومن حسد. مرات علاش أعطاه أبوي وما أعطاناش إحنا، يقعد فيه غل عليك أو غل على والدك. لو أنت طيبت نفوسهم ببعض الشيء أنت تكون هنا أحسنت بإذن الله. والشخص اللي يدير الشيء هذا لله سبحانه وتعالى، أراه ربي يبارك له في القليل فيصيره كثيرا. مرات إنسان يعني يستأثر بمال الدنيا حتى هو من حقه، لكن بسبب يقاطع خوته ويخلي في في في الصدور ضغينة بين الإخوة ويتورتها الأبناء من بعدهم، ماذا به الإنسان يصفي قلوب خوته ويعطيهم يحسبهم في بعض الشيء، يقولهم أنا شرعا راني سألت وهذا من حقي أنا، لأني أنا يعني وهبها لي بوي وأنا قبضت هذه الهبة وحزتها وفي شهود على هذا، لكن مع هذا أنا أنتم خوتي وبنحسبكم في شيء، هذا يكون كويس إن شاء الله.

وعلى علم عندي ولم ينسب الفضل لله ولم يشكر الله، ما وفرش المال فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، بل وقف مع الظالم فرعون حفاظا على جاهه وماله. فالله عز وجل يعني ذكر بالآخرة وأن الدنيا دون الآخرة لا تساوي شيئا، فقال وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. لكن قد يفهم منها إن معناها طلق الدنيا ثلاثا ومعادش تقبل للدنيا بكل وكذا. فالقرآن عنده منهج توازن في النظر للآخرة والدنيا، فقال ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني لا راهو مش معناها تنصرف إلى الآخرة بالكلية بحيث تسيب عيلتك وأهلك بدون كسب أو يعني دون عمل. لذلك سيدنا عمر لما رأى شخصا في المسجد فعلاه بالدرة وقال له أخرج، لما لقاه يطلب في الرزق قال فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. يعني الإنسان قد يعني يزيل له الشيطان تعلقه بالآخرة فيترك السعي لرزق الدنيا لعياله اللي هو واجب عليه يعني رزقهم والسعي لإطعامهم وكسوتهم لإطعامهم وكسوتهم. مرات الشيطان يقول لا لن تنعزل وكذا، لا ما عندناش الرهبانية هذه في ديننا، وإنما ديننا يصحب الإنسان في كل شؤونه، في العبادة يصحبك الدين، في العمل يصحبك الدين. كيف يصحبك العمل في الدين؟ لأنك تخلص لله في هذا العمل وتنوي به امتثال أمر الله في النفقة الواجبة على أبوك وأمك صغارك اللي هم، وكذلك تخلص في العمل لأنك تراقب الله سبحانه وتعالى، تؤدي العمل على أكمل وجه. فالمؤمن في عبادة حتى وهو يسعى في رزق عياله ويراقب الله، ما ياخذش الحرام ياخذ الحلال فقط. لذلك هذا الدين اللي هو شامل لكل جوانب الحياة، إذا كان بيسعى في الرزق يسعى بالحلال، إذا كان بيحكم يحكم بما يرضي الله سبحانه وتعالى، إذا كان هو يعني في مدرس يعني يعطي الطلبة حقهم ويتقيد بساعات العمل اللي يتعاقد عليها ويخلص في العمل، إذا كان طبيبا، إذا كان تاجرا يصدق ويبين ويخرج ما وجب عليه من الزكاة، وهذا كل الإنسان يعني يصحبه دينه في كل مراحله. لذلك الإنسان مع جعل الآخرة هي الهم وهي الغاية لا ينبغي له أن ينسى نصيبه من الدنيا الذي يعبر به إلى الآخرة. الإنسان يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. مرات الفقر يخليه يقدم على المحرمات، مرات الجوع والحاجة تخليه يقدم على المحرمات، أقل شيء حتى مش المحرمات تخليه يعني يمد يده ويعني يكسو نفسه بذل السؤال. والمؤمن لا ينبغي له أن يذل نفسه، المؤمن يعني ينبغي أن يكون عزيزا مرفوع الرأس، ما يمدش يده يمشي يسعى للكسب والكد. هذا المعنى، أن يتوازن الإنسان في حاجات الآخرة وحاجات الدنيا ويجعل الآخرة هي الهم وهي المقصد وهي الغاية، لكن يعني يستعين على الوصول إلى الآخرة بشيء من متاع الدنيا باش يوصل للآخرة. الأخت مروة من طرابلس قالت أنا نشتغل في مدرسة خاصة ولكن ما عنديش شهادة، قالت بحكم كفاءتي المدرسة اللي نقري فيها قالوا لي بنوفروا لك شهادة وبنعينوك ونوفروا لك كل المتطلبات. يا أخت مروة هذا لا يجوز، هذا حرام شرعا، هذا تزوير. إذا كان عندك كفاءة، الكفاءة هذه تدرسي بها في المدارس الخاصة اللي عارفينك عندك كفاءة ومش محتاجين لشهادة، عادي تقدري تديري يعني تفتحي دروس خصوصية في البيت، تقدري تقري في مدارس خاصة بدون تزوير شهادة، تقولي لهم أنا ما عندي الشهادة لكن متقنة ديروا لي اختبار وكذا. يعني أما تبي تعيين نقول لك بري اشتركي في يعني في المدرسة من إعدادي من ثانوي من كذا، وبعدين تخشي الجامعة المفتوحة وتكملي موادك ويبدأ عندك شهادة صحيحة مش مزورة، وبعدين تجري على التعيين بهذه الشهادة. أما هم بيقولوا لك والله لأن عندك كفاءة بنمشي نحطوك في التعليم العام في الدولة، والدولة تشترط الشهادة فإحنا بنزوروا لك شهادة لأن عندك كفاءة، ما يصحش، هذا حرام وتزوير ما ترضيش به ولا يرضى الله عز وجل بذلك. المدرسة الخاصة تقوليهم أنا بدون شهادة ويدوروا لك امتحان، يلقوا عندك كفاءة يقول لك عادي درسي عندنا. أما نظام التعيين في الدولة لابد أن تكون عندك شهادة، والشهادة لا ينبغي أن تزور، تكون شهادة حقيقية.
الأخ عبد الله من بني وليد قال من عليه سنوات.

0: من القضاء، وقال هو عمره في الأربعين، قال يقضي كل يوم معاه يوم. لا يا أخ عبد الله، ما يقضيش كل يوم معاه يوم بس، هذا الكبير في السن اللي عنده يعني صعوبة وعسر في الصلوات ممكن نقوله هذا شيخ كبير ويكفيه يوم مع اليوم. الشاب راهو يصلي أقل حاجة قالوا العلماء وقتين، والأفضل له أن يصلي خمسة مع كل يوم خمسة، ما يندريش على الموت أمتى يأتيه. فلذلك لما تمر سنة وهو يصلي خمسة أوقات كل يوم، خمسة أيام مع كل يوم، حيلقى روحه يعني مع كل سنة كمل خمسة سنوات، وبالتالي هذا يعد مجتهدا إذا توفاه الله عز وجل قبل أن يؤدي ما عليه. نرجو الله أن يعني يعفو عنه، اللهم اعفو عنا وعنه. لكن أنه يقعد هو متكاسل ويصلي يوم مع كل يوم، هذا لا يكفيه راهو يا أخ عبد الله، لازم يجتهد يحاول يصلي خمسة. هي شن طريقها راهو مش هلبة يعني خمسة. شوفوا احنا نشدوا في تلفوناتنا بالساعتين وبالثلاث، وهذه الصلوات اللي هي بيصلي خمسة أيام ما تاخدش منا يعني حتى ممكن نصف ساعة ولا ساعة لربع ما تاخدش منه، وهو ما يحطهمش مع بعضهم. مثلا بعد الظهر يدير يوم، ظهر عصر مغرب عشاء صبح، مثلا بعد العصر يدير يوم، بعد المغرب يدير يوم، بعد العشاء وهكذا. فيصلي يعني مع كل يوم خمس أيام إذا استطاع، هذا هو الذي ينبغي، أقل حاجة يومين مع كل يوم أقل شيء. قال هو هل لما تجي الصلاة الحاضرة، مثلا أنا صليت ظهر وعصر ومغرب بس، وبعدين جاء العصر صلاة العصر صليت العصر، بعدين منصلي مغرب، ما فيش بأس عادي، الترتيب في الفوائد فيما بينها مش في الحاضرة. بعدين هو سأل قال بالنسبة للنافلة، يا أخ عبد الله لا تصلي نافلة وانت عليك قضاء، ما يجيش واحد يتصدق وهو عليه زكاة، وفي الديون اللي عليك بس. أما زي الوتر مثلا، هذا الشفع والوتر هذا السنة المؤكدة، والفجر رغيبة الفجر معليش، لكن النوافل المطلقة ما تصليش نوافل وانت عليك يعني قضاء. أبدأ بالقضاء قبل، عمر وقتك بالقضاء، بعد ما ربي من عليك بإتمام القضاء بعدين تقدر تصلي من النوافل ما شئت، لأن النوافل هذه تطوع، والفرائض هذا شيء أنت محاسب على تركه، فما يليقش أن الإنسان يسيب الواجب عليه وينشغل بالمندوب وهو قاعد ذمت عامرة بالواجب، ينشغل بالواجب أولا. الأخ معاذ من طرابلس بارك الله فيك على دعائك لإخواننا في غزة، نسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم وأن ينصرهم وأن ينصر الإسلام وأهله في كل مكان، وأن يفضح الأهل الباطل وأهل النفاق والمجرمين والظالمين، نسأل الله أن يفضحهم وأن يبطل كيدهم وأن يخلص الأمة من شرورهم. قال الأخ معاذ، قال أنا باني في حوش ورثة وبنيت بإذن الورثة، وقال لي ساكن 13 سنة، قال أنا خايف توا بعد الوقت هذا ممكن يدعي الورثة أن يقولوا لا والله ما استدنش منا. لا يا أخ معاد، ما ينفعهمش حتى لو قالوا الكلام هذا. علاش ما ينفعهمش؟ لأن سكوتهم 13 سنة قرينة، ما فيش واحد منهم لرفع فيه قضية ولا كلم أقارب وقالهم تعالوا راو بني في فوق الحوش متاعنا وإحنا مش راضيين، ما فيش أي شيء من هذا القبيل، لا فيه يعني شكوى ولا فيه طلب وساطة اجتماعية ولا شيء، سكوتهم المدة هذه كلها هذا قرينة على أنهم راضون وأنهم يعلمون بهذا البناء. أنت وكان هم مش راضيين من لما بنيت راو كلموك، يا سيدي أنت عندك وجاهة وقوة، لكن قل شيء مشيت رفعت قضية وما حصلت شيء، مشيت لي وجهاء اجتماعيين وما حصلت شيء، لكن في حاجة فيه شيء يدل على عدم الرضا، لكن هم ساكتين 13 سنة وتو بيرود واحد بيقول احنا راهم مش راضيين، هذا ما يصدقهم في حد الكلام هذا ولا يقبل. إذا كان يبوا يبيعوا فمن حقهم البيع، كان بيقولوا احنا والله كل واحد بيمشي في حاله وراه بنبيعوا، يبيعوا. لكن كيف أنت قلت مثلا دورين كان حوش العيلة وانت بنيت الثالث، يجيبوا يعني أكثر من سمسار يقوم يقولهم والله هذه الأرض في المكان هذا وفيها الدورين هذوم حقهم 500,000 مثلا، بعد بناء الدور الثالث عليهم الآن يساووا 700 مثلا بالدور الثالث، إذن أنت تستحق 200 هذوم وبعدين الخمسمية يقعدوا ميراث للجميع وتخش أنت معهم في هذا الميراث. إذن اللي بنيته بإذن بروحك هذا ليك حق بروحك، ما يشاركك في حد. أما البناء اللي كان للورثة جميعا هو والأرض، هذاك تشتركوا فيه مع بعضكم إذا كان تبوا تبيعوا، لأن هذا إذا كان يعني لا يقسم. يعني غالبا إحنا الحياش تلقى الورثة هلبة وما يسدش، بيقسموا مثلا كل واحد 40 متر ولا 30 ما يجي شيء، والبيت كذلك لا يقسم، ما يقدرش يقول كل واحد ياخذ دار. فهنا شنو يديروا هنا اذا كان لا يقسم؟ فيجبرون على البيع، يبيعوا كلهم. اذا كان انت تقدر تشري الدورين بالارض اللي هو المبلغ 500 الف، تدفع لاخوتك ال 500 وتاخذ منها حصتك انت ال 500 هذه، والباقي تدفع لاخوتك والورثه الموجودين، يعني اخوتك واخواتك، وكان الوالدة موجودة تعطيهم كل واحد حقه في الميراث، وانت تدفع المطلوب منك. اذا كان هم يبوا يشروا وانت بتطلع يعطوك ال 200 متاعك، وانت تقعد معاهم شريك في ال 500 هذه، يعني 500 ألف، وهكذا. يعني يقدر اللي بنيته انت بروحه، ويقدر المبني قبل بالارض قداش، فهذاك ميراث، واللي بنيته انت بروحك هذا لك وحدك تستأثر به، وما يشاركوكش فيه اخوتك في الميراث. الأخت سارة من صبراتة قالت: أنا قبل 5 سنوات كنت مخطوبة لشخص، وقالت إن شاء الله ربي يغفر لي، كنت متواصل معاه على الهاتف فترة، وفيها أشياء ما تقبلتهاش منه، قالت سحبت روحي، ولما هو حس بالأمر هذا اتصل وقال معاش نبي وخلاص. قالت: أنا نسأل سؤالين، أول حاجة هو يتحسب علي، فهل نخاف من هذا إن فيه ظلم ليه تقصد؟ والأمر الثاني قالت الفلوس اللي جايبهم لي هدي لها فلوس. أول حاجة أخت سارة وبناتنا جميعا أوجه إليكن هذه النصيحة، راهو التواصل لا يأتي بخير، التواصل ما يجيش بخير أبدا، لأن يحصل فيه الأنس بين الخاطب، راهو أجنبي، راهو يعني متكلمي الخاطب زي متكلمي أي واحد تاني، الخاطب ما عنداش صبغة شرعية يعني تجعله يعني شرعا يقدر يكلمك، راهو هذا ما فيش من الخاطب، هذا مجرد شخص أبدى رغبته في الزواج لكن قاعد أجنبي عن المخطوبة. علاش الشرع شدد في هذا الباب؟ لأن كم من خطبة انفسخت فيه اللي قعدوا صورها عنده وقعد يهدد فيها أو حتى سربهم وطلعوا لناس، فيه اللي يعني يمشي ويدور ويقول للناس راه هذه كانت تكلم فيها وكانت قالت وقالت وقالت. فالشرع يعني يريد أن يحمي الأعراض، فلذلك يعني يجي مقابلة شرعية ويكونوا المحارم تاعك موجودين. احتاج لشيء أو أنت احتجتي لشيء تقولي لأمك اطلبيهولي، وتقول لأمك مثلا بحداك آه معاك فلانة وهي تسمع، هذا كله علاش؟ يعني طردا للشيطان، لأن هذا من سبل الشيطان، هذا من سبل الشيطان. لذلك يعني مفروض الإنسان يبعد عن الفتنة، مش حرام هو مكالمة الأجنبي للضرورة، تعليم علاج بيع شراء، تبي تقولي له والله الحوش نبي فيه كذا ونبي فيه كذا مثلا، فهذا لكن يكون شني لم يكون مع حد حاضر باش هذا يسكر لكم سبيل الشيطان، لأن لما أنت وياه تألفوا بعضكم في الحديث وترتاحوا ويبدأ الكلام يرفع ويجيب، وهذا ما ينبغيش. هذا أولا. ثانيا بالنسبة لتحسب وما تحسب، لا هذا ما يعني أنت في النهاية رضيتي ولا مرضيتيش، وهو كذلك له أن يترك، ما فيش هل بنسوين يقولوا سيبنا احنا بنات سيبنا واخطب واحد وحسبي الله فيه، ما فيش حسبي الله فيه، هو أبدأ رغبته في النكاح في الزواج بعدين ما صارش، أو المرأة ما صار لهاش، قاعد كل واحد يملك أمره، ما فيش زواج بينكم، قاعد خطبة، وإنما يجب رد الحقوق. الآن هذا اللي جايبهم الفلوس ما تقوليش هدية، هو جايبهم هدية لأجل الزواج، هدية الخطبة، ما دام كان سبب الفسخ منك أنت، وأنت اللي قلتي معاش نبي، فيجب عليك شرعا تردي له اللي جابه لك كله. أما إذا كان هو اللي ترك منا، فالهدايا اللي جابهم عاش ترديهم صحيح إذا كان هو سبب الترك، لكن كان أنت سبب الترك وأنت اللي خليتيه ضايقتيه بحيث أنه يترك، فأنت ملزمة بأنك تردي له الهدايا اللي جابهم من فلوس. معنا اتصال أبو أحمد من درنا.
1: أين
0: تفضل.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. عليكم. ورحمة الله.
1: بنسألك يا فضيلة الشيخ.
0: نعم يا أخي أبو أحمد.
1: شخص كان وكيل على مرتب أمة تمام سنوات عديدة تمام، وخلال السنوات كان ياخذ من المرتب ويتعامل معه كأنه مرتب شخصي له،
0: ياخذ في تمام. مرتب أمه يصرف فيه
1: يصرف فيه يعني يصرف منه
0: على روحه
1: على روحه طبعا، ويقول انه هو طبعا مره قال هو انه بإذن مثلا معين تمام. وتوفت الام وبعد 3 سنوات من الوفاه قال نبيلي خذيت 15,000 من الام الوالده تمام. هل يعتبر دين عليه لازم يسدد مبلغ خاص، او هو ياخذ مثلا من ميراث الام يخش في ميراث الام؟
0: ال 15,000 هذم اعطوهم جهه العمل بعد الوفاه، ولا يقصد انه
1: لا حسب؟ لا هو قبل خذيت خلال سنوات دنيه نبيلي خذيت 15,000
0: امه ساكنه معاه كانت
1: طبعا في حوش، امه في حوش
0: كل واحد في حوش بروحه.
1: ايوه
0: وخديت تصرف في المال هذا باذن امه، قالت له خوده وما فيش مشكله ولا لا؟
1: هو مره واحده قال زمان، قال مره واحده قالت لي تبدي خوض، لكن مره واحده، لكن هو سنوات عديده يعني مش مثلا
0: إيه هو حسب بلقاهم 15,000 وكل مصارفهم على روحه مش على امه.
1: لا لا إيه؟ لا لا
0: لا لا تمام ان شاء الله يا ابو احمد تسمع الاجابه ان شاء الله.
1: بارك الله فيك. بارك الله
0: ان شاء الله. الأخت سمية من سبها.
2: أيوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضلي.
2: كيف حالك يا شيخ؟
0: الله يبارك فيك.
2: بدي نسألك، أنا كنت نخدم باهي عمل، بعدين سيبت نبن سيب يعني سيبت تقريبا شهرين ما مشيت. نبي نسألك، الراتب أول لما ينزل حرام ولا حلال؟ وبعد لو كان
0: اللي ما خدمتيش فيه، اللي ما خدمتيش فيه
2: شهرين كنا بحكم اختلاط وما فيش يعني خدمة، وتعرف تمشي وكلها قرمة وهيك.
0: انت تبي معاش تمشي ولا تبي تستقيلي بتتركي العمل اصلا؟
2: نبي نترك العمل. اسال عن الراتب يعني بحكم شنو، هو حكم حلال ولا حرام وهو ينزل يعني؟
0: واضح
2: قديش برنامج
0: سنتي. واضح ان شاء الله. تسمعي الإجابة.
2: بارك الله
0: فيك ان شاء الله. الأخ يوسف من طرابلس.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: لا يا شيخ عندي سؤال ان شاء الله.
0: تفضل يا أخ يوسف.
3: أنا في صلاة العشاء جيت مسبوق ركعة. الشيخ بعد ما انتهت الصلاة ده سجود بعدي. فأنا صليت الركعة اللي نقصتني، بدل حضرتش مع السجود البعد. ما نعرفش
0: وسجدت بعد ما كملت الركعة؟
3: لا والله نزلت في الأمان، نزلت جبت النقص وسلمت وخلاص.
0: واضح إن شاء الله.
3: شكرا يا شيخ.
0: عفوا. إذن الأخ عبد الرحمن من طرابلس قال الشفع والوتر فيه من يصلي فيهم الركعات الثلاثة مع بعض يوصل فيهم، وفيه من يفصل فيهم. يا أخ عبد الرحمن، صلي ركعتي الشفع وسلم ثم صلي ركعة الوتر، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل، وهذا ما عليه جمهور العلماء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قيام الليل قال وهو في مقام التعليم: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. فيعني هذا بيان واضح في مقام التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل، قال صلاة الليل مثنى مثنى، يعني تصلي ركعتين وتسلم حتى لا 100 ركعة ولا 1000 ركعة، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، يصلي الوتر بواحدة. فهم بعض أهل العلم من حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس أو سبع أو يعني تسع أو 11، فيه اللي فهم منها يعني أنه يصلي هذه الركعات بتسليم واحد، وهذا يعني ليس بصحيح. علاش مش بصحيح؟ هذا مجمل، يعني مجرد أنه قال صلى 11 لكن ما بينش كيف 11، قال صلى 5 ما بينش كيف 5، هذا مبين في الروايات الأخرى اللي هي مثنى مثنى مثنى، وهذه سنة الصلاة في النافلة أن تصلي ركعتين وتسلم، هذه السنة السائغة والسائرة والمستمرة في الصلاة أن تصلي ركعتين وتسلم. لذلك ينبغي أن الإنسان لا يعني يجمع بين الشفع والوتر بتسليمة واحدة، وإنما يشفع ركعتين ويسلم بعدين يوتر بركعة واحدة. السؤال الثاني الأخ عبد الرحمن قال إحنا عندنا عيدين ولا ثلاثة ولا مش عيد الفطر وعيد الأضحى وهل المولد عيد؟ لا لا عندنا عيدان. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لي يترب جاء المدينة قال يعني كان عندهم أعياد في الجاهلية قالهم أبدلكم الله بخير منهما عيد الفطر وعيد الأضحى، هذم أعياد المسلمين. أما مولد النبي صلى الله عليه وسلم فيعني لا يعد عيدا، مش عيد بمعنى العيد اللي هو يعني إظهار الفرح فيه سنة وفيه بعض الشعائر والصلوات وغيرها، وإنما هو يوم يفرح فيه المسلم بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم الذي دلنا على الله، والذي لولاه ما عرفنا ربنا جل وعلا ولا عرفنا ديننا. هذا الإنسان يفرح به، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، يفرح بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختلف أصلا في يعني فيه على أقوال في ربيع الأول، لكن أي يوم فيه المشهور أن 12، فيه يقول يوم 7 وفيه اللي يقول يوم 9، والمسلم يفرح بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ليس عيدا زي عيد الفطر وعيد الأضحى. الأخ أبو أحمد من درنا قال في شخص وكيل على مرتب أمة لكن قعد يصرف فيها على روحها فترة وتوفيت الأم بعدين، فهو قال أنا قدرت أني خديت 15,000 قال سنوات عديدة يصرف فيهم على نفسه، وقال مرة قالت لي الأم كانك احتجت خود، هذا إذن على استحياء، لو كان الأم تعطيلة فيه وتعطيلة في شك دولة برا أصرف عادي، لكن مدام هكي الأحوط له والأبرى لذمته إنه يجي للورثة ويقول امراه وانا كنت وكيل على مرتب أمي وراني صرفت ما حصيلته 15,000، وال15,000 هضم حق أمي، وبالتالي هذا ميراث للجميع أنا وياكم، فنقسمه كل واحد قداش عنده حصة، اللي بيسامحني ويقول لي مسامح فيه خلاص يحوله، واللي يقول لا نبي حقي يعطيه حقه فيه، وهو أيضا يشاركهم في هذا الحق لأنه هو يرث من أمه، فيقسمه هما قداش مثلا ولد وقداش بنت، الولد يحسبوه بسهمين والبنت يحسبوها بسهم، ويقسموا 15,000 على عدد الأسهم هذه، الناتج اللي يطلع هذا نصيب البنت ويضربه في 2 هذا نصيب الولد، وهو عنده حصة زي ما قلنا من الأولاد، فاللي بيسامحه يحول نصيبه واللي ما يبيش يسامحه يعطيه يقول له هذا حقك راهو أنا اللي صرفته من راتب أمي. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليستحلها الآن قبل أن لا يكون هناك دينار ولا درهم. راهو كويس اللي يعني يصحى ضميره ويستاقضه هو في الدنيا، هذا أراد الله عز وجل به خيرا، لأن في الدنيا فيه مسامحة وفيه تطيب خواطر وفيه رد الحقوق ونعطيه دينار، باي يوم القيامة ما فيش العملة دينار ودرهم، ما ليش العملة يوم القيامة، العملة حسنات وسيئات بس، ما عادش فيه دينار ودرهم، العملة حسنات وسيئات، فأنت لما تجي وهم يلحقوك خوتك في حقوق راو ينحطوا من سيئاتهم عليك ويأخذوا من حسناتك وينحطوا من سيئاتهم عليك، والإنسان لا ينبغي له أن يغبن هذا الغبن، ما يقعدش يتزلبح في الآخرة يقعد يعطي في حسناته ويفرق فيها، فالآن يتشجع في الدنيا ويقولوا مني عندكم حق علي 1 2 3 رأوا سألت قالوا لي حرام تصرف، وبالتالي أنتم عندكم الحق فيه، واللي بيسامحني يسامح بدون سيف حياة ما تضغطش عليهم، واللي يبي حقه راهو من حقه ونعطيه له، عندك مباشرة أعطيتهم كلهم، ما عندكش تقولهم سجلوا علي وبإذن الله في أقرب وقت إن شاء الله نجيب لكم باش تبري نفسك. الأخت سمية من سبها قالت أنا كنت نخدم وسيبت الخدمة 2 شهر ما مشيتش ونزل الراتب، وقالت أنا نبي نترك العمل خلاص لأن فيه اختلاط وما فيش عمل نضيعه في الوقت هيك وخلاص. يا أخت سمية العقد شريعة المتعاقدين، أنت تعاقدتي من الدولة على دوام معين يجب عليك أنك تلبي هذا العقد وتنفذيه، إذا كان مش قادر عليه بإمكانك أن تستقيلي أو تنتقلي تمشي لجهة تانية فيها عمل تقدري تخدمي، أما الراتب من غير عمل هذا راه ما يجوزش، ما فيش حجة والله أنا ما فيش عمل وما اختلاط ومش لا لا لا، لازم إذا كانت عقدتي على في جهة ما تمشي للعمل، تمشي بحجابك وتبعدي عن الرجال ما أمكن، تديروا تو الآن الحمد لله في التعليم حجرة المدرسات بروحهم ويمشوا يقروا في مدارس بنات فقط، ففي المستوصفات في حجرة لي الممرضات فقط والطبيبات، يعني إنسان يقدر يبعد بنفسه عن هذه، ما قدرش خلاص يسيب لكن ما ياخدش المرتب، أما يقعد ياخذ الراتب ويقول ما فيش عمل ولا اختلاط، لا هذا ما يصحش، هذا مال حرام. الآن اللي نزلوا الشهرين هذو كيف تديري فيهم؟ الشهرين هذو تتصدقي بهم في وجه من وجوه الخير، تشوفي شخص فقير محتاج معدم عليه ديون يبي يشري حاجة، تشوفي عفان الله مريض ورم ولا كلى ما عندهش باش يشري الأدوية والجرعات تعطيهم له، لكن مش تخلي الراتب ينزل خلاص، كان معاش تبي تستقيلي، كان تبي انتقالة تنتقلي لمكان تقدري تخدمي فيه وتتخلصي من الراتب اللي ما خدمتيش فيه. الأخ يوسف من طرابلس قال أنا جيت مسبوق في العشاء بركعة، فايتات ركعة، الإمام سجد بعد السلام، فكيف ندير أنا السجود القبلي هذا إذا كان حصلت حتى ركعة مع الإمام، كان لحقت على الركعة الأخيرة مع الإمام، فالسجود القبلي تسجده معه وإن لم يعني تدرك هذا السهو، مثلا سهو حصل في الركعة الأولى ولا في الثانية، لكن أنا لحقت على الركعة الرابعة انحسبت لي ركعة، فنقولك أنا المسبوق يعني يصلي يسجد السجود القبلي مع الإمام. أما إذا كان هو ما أدركش حتى ركعة، يعني جاء والإمام قال سمع الله من حمده من ركعة الأخيرة، هذا ما يسجدش القبلي لأنه معادش هو معادش في حكم المنفرد، هو معادش بدأ مع الإمام. أما السجود البعدي فيسجده بعد قضاء ما عليه، كان سجد طول أو صلاة تبطل، كان في بعض الناس الحق زيك على الركعة الثانية فاتت ركعة، الإمام سلم سجد معاه وبعدين ناضي يقضي، نقول له هذا صلاة باطلة ويجب عليه أن يعيدها. ما لكيف الصح تنوض البعدي ما تسجدش معاه، لما يسلم الإمام تنوض تقضي ما عليك، فتقرأ فاتحة وسورة جهرا زي ما فتاتك وبعدين تسلم بعدين تسجد بعد السلام. ابن عاشر يقول ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه وبعديا قضاء بعد السلام. أنت ما سجدتش بعد السلام، أسجدت أول الآن كانك متوضي، انويها يعني سجدتي السهو ويعني أسجد سجدتين ودير التشهد الأوسط فقط وسلم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يولي علينا خيارنا وأن ينصر الإسلام وأهله في كل مكان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

0: تحيل. هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ خالد من طرابلس يسأل قال: والحقيقة هذا موضوع هام جدا. قال: أنا نشتغل في مستشفى عام وفيه طاقم تمريض وطاقم أطباء، طاقم طبي. قال: مرات يأتي المريض وهو يحتاج إلى العناية وإلى الرعاية، وعندهم مجال يعني لإدخال المريض في المستشفى. قال: لكن يقولوا له ما عندناش سرير، ما عندناش طبيب أعصاب، وهو في الحقيقة فيه الطبيب موجود والسرير موجود. قال: بدليل أن لو جاء واحد من اللي موصين عليه ولا اللي يعرف حد حيطلعوا له، يلقوا سرير ويلقوا يعني طبيب ويقدروا يعني كأنه يعني بالوجوه. اللي يجي بواسطة وكذا ياخذ كل شيء، واللي يجي ما عنده شيء يسكرها في وجهه، يقولوا له ما عندنا شيء، لا عندنا طبيب ولا عندنا سرير ولا عندنا كذا. فيقول مرات بعض الناس يقول نسأل عليه، يقولوا لي والله هذا توفره الشخص هذا. فقال: هل نعتبره احنا مشاركين في القتل؟ وهو أولا سأل قال: قتل العمد وشبه العمد والخطأ. احنا المالكية ما عندناش شبه عمد، عندنا قتل عمد وقتل خطأ. وقتل الخطأ يستوجب يعني الدية، ويستوجب أصل يستوجب أيضا الكفارة، يعني بيصيم شهرين متتابعين وبيدفع الدية، يدفع الدية كان قتل الخطأ. والحقيقة يعني منع الناس من العلاج، والإنسان يملك هذا الأمر، هذا ينافي الدين، بل ينافي الإنسانية. الأطباء على أساس مفروض أن موقعين على يعني علاج المرضى والاهتمام بهم، وعندهم قسم على هذا الأمر، فما يليقش بالإنسان الطبيب فضلا عن المسلم. رأى المسلم عنده توا غير ميثاق الطب اللي حاطته فيه النقابة واللي يخدم فيه، رأوا عنده ميثاق أخذه الله عز وجل عليه، عنده رقابة ذاتية، عنده وازع ودين وضمير، غير اللي خايفين من القانون فقط. يعني هو يكفي حتى من القانون، من طائلة القانون وطائلة القسم اللي التزمته والمهنة اللي خشيت فيها، ويعني ما تعهدت به عند دخولك لهذه المهنة، هذا كافي. لكن لما نزيد عليه الدين، كون الإنسان مسلما يخاف الله سبحانه وتعالى ويرجو ما عنده، ويعرف أن الله عز وجل سيجازيه وأنه مشارك في القتل، هذا الإنسان ينبغي أن يعني تزيد رقابته على ذلك الشخص اللي ما عندهش دين، لأن عنده هذا رقابة داخلية في عنده واعظ في نفسه، وعنده رقابة خارجية اللي هي القانون. وهذا يعني هذا ينبغي أن يكون يعني يكون أفضل من الشخص اللي ما عندهش دين. ولكن للأسف وربما بعض الناس يعني يقول لا، احنا نشوفه بالعكس، يعني الناس اللي عندها دين بدأ الطب عندها مهنة وتجارة ويغالوا في الأسعار على الناس، ويجي شخص مريض ما عندهش فلوس ممكن يقول أروح عادي يموت عادي جدا. وين الرحمة سبحان الله؟ وين الواجب الشرعي؟ أراه الإنسان إذا ترك، عندنا القاعدة الفقهية الترك فعل، أراه يعني لما أنت تقدر تعالج مريض وامتنعت عن علاجه، أراه أنت تعتبر قاتلا في الشريعة، أراه كان هو بيموت. قالوا من منع يعني شخصا ماء يحتاجه، شخص قدامك مشرف على الهلاك عطشان وعندك مية ومنعتها عليه، رأوا أنت قاتل كان مات بسببها. مثلا شخص يغرق قدامك وانت تقدر تعوم وتقدر تنقذه وتركته حتى يغرق، رأوا تضمن الدية متاعه وتعد قاتلا. رأوا عندك انت خيط يخيط به الجرح متاعه وانت ما عطيتاش الخيط حتى مات، تضمن. حتى الطبيب لما يكون عنده مريض قدامه ويقدر يعالجه، نقول لك انا عالجه اول حاجه، انت اول حاجه قبل كل شيء راقب الله عز وجل وراقب المهنه اللي انت تخدم فيها وعالجه ابتداء، بعدين طالبه بالثمن بعد ذلك. كان عنده اعطاك، وكان ما عنداش يا سيدي اعتبرها صدقه، اعتبرها تصدق بالعلم الذي منحك الله عز وجل اياه. اراه الزكاه مش في الفلوس بس، اراه الزكاة في كل خير وهبه الله عز وجل لك. كان ربي وهب لك علم أنفع به الناس، هذه زكاته، يزيد ويبارك الله عز وجل فيه وينفع به، ويبارك الله لك في ذريتك وفي مالك. كان أنت طبيب ودرت يا سيدي يوم للناس اللي ما عندهمش فلوس، شم بينقص منك؟ هذا أجر عظيم ليك، وهذا زكاة يعني على المهنة اللي علمك الله عز وجل إياها، رأوا مش بفلاحتك بديت شيخ، ولا بفلاحتك بديت طبيب، ولا بفلاحتك بديت مهندس. مفروض كل إنسان مسلم يعلم أن الله عز وجل هو الذي وهبه هذا العلم، ومدام الله وهبه هذا العلم فليتبرع بشيء منه. يا سيدي معليش، أنت صح أنت عندك صغار وعندك كذا وهذه مهنتك وهذا كسبك الباب اللي تاخذ منه، لكن معليش لما تشوف شخص ما عنداش ما يدفع تقول هذا معليش هذا أجعله بيني وبين الله سبحانه وتعالى، هذا بنحطه بيني وبين النار. دير يوم في حالات لي حتى الكفار يديروا فيها، يديروا في يوم مجاني سبحان الله، يعني من باب الإنسانية. إحنا من باب الدين أولى أن الإنسان يكون عنده حرص على هذا الجانب. إذن راهو يا الإخوة الأطباء، راهو اللي يلز حالة ويقولها ما عنديش طبيب ولا ما عنديش سرير ولا كذا، وبعدين هذا تسبب بسبب الطرد، هذا تسبب في الموت، راهو هذا يعد قاتلا وتلز مادية في الفقه راهو. فالإنسان يحذر أن يلقى الله عز وجل يعني روح إنسان. ردوا بالكم، الإنسان زي ما قلت لكم رأوا مش كل شيء دنيا، مش كل شيء جمع مال. الإنسان رأوا قد تأتيه لحظة وهو صحيح معافى وما فيه شيء، فيعني يقبض الله عز وجل روحه فيمضي إلى الآخرة ولا يأخذ معه شيئا من متاع الدنيا. وكذلك يعني الإنسان يقعد يخدم على يعني السمعة الطيبة اللي هي ذكر ليه في الدنيا وهي أجر له في الآخرة. هذا مش ريارة، وكون الإنسان يدير يوم بالبلاش فيذكره الناس بخير ويدعو له ويبقى له ذكر، يقعد يقول والله فلان رحمه الله حتى بعد وفاته يقول هذا كان يعني مداير اللي ما عنداش يساعد فيه، واللي مداير لهم يوم مجاني، لأن قصدي يذكروك الناس بخير ويدعو لك. ما تعرفش أنت أي العمل الذي يعني يكون حجابا لك من النار. مرات دعاء رجل محتاج ومضطر يرفع يديه، يرفع عنك الله عز وجل بسبب هذا الدعاء من البلاء ما الله به عليم، ويرفعك الله عز وجل به درجات. فنوصي إخواني الأطباء أن يرحموا الناس، راهو مش كل شيء فلوس، قلنا قد يعني تكتسب قليلا ويبارك الله عز وجل لك فيه، وقد تكتسب مالا كثيرا ثم يمحقه الله عز وجل. فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
2: شيخنا هذا السائل عبر البريد يقول: هل أبوال الإبل نجسة وهل يجوز العلاج بها؟
3: نعم، كل ما يؤكل لحمه فإن يعني بوله وروثه طاهر. مأكول اللحم يعني زي الضأن، زي الأنعام، الضأن، البقر، الإبل، هذه كلها عند علمائنا أن أبوالها وأرواثها طاهرة غير نجسة. يقول يعني العلاج بأبوال الإبل ما مشروعيته؟ يقولون نعم، بل هو ثابت عن السلف وعن أنهم يتداوون بأبوال الإبل، ويستعمله يستعمل الآن حتى في أمراض الكبد وغيرها، فهو جائز. وما أصاب الإنسان من هذه الأرواث أو الأبوال فلا يجب تطهيره لأنه طاهر، وليس يظن البعض أنه نجاسة، وكثير من الناس إلى الآن يظنون أنه نجس وفي الحقيقة هو ليس نجسا، والله أعلم.
4: السؤال الأول للأخت على صفحة البرنامج التي قالت إن أباها ترك عمارة على الطريق الساحلي، وقالت فوجئنا بعد وفاة الوالد بأن الوالد في حال حياته قد كتب هذا المبنى أو هذه العمارة للإخوة الذكور، لإخوتها من الذكور، وقالت إحنا فوجئنا حسب كلامها إلى أن توفي الوالد، قالت ما فيش حاجة تثبت أنه سلم هذا المبنى للأبناء أو كذا، قالت لكن بعد وفاة الوالد أخرج الأبناء ورقة فيها تنازل من الأب للأبناء الذكور عن هذا المبنى أو هذه العمارة، هل يمضي هذا التنازل أو لا؟ فأقول مستعينا بالله تعالى، إذا كان الأب قد تنازل عن هذا المبنى أو هذه العمارة للأبناء الذكور وسلم لهم العمارة حال حياته وحال صحته، يعني سلم لهم هذا المبنى وأخرج شواغله منها يعني كانوا عنده مثلا منزل في العمارة، والله عنده حاجة خاصة بيحولها، وأشهد الناس جي شهدهم وقال لهم أشهدكم أن هذه العمارة من الآن هي ملك لأبنائي. إذا حصل هذا الأمر وهو ما يسمى بالحيازة، خلاص في هذه الحالة نقول للأبناء الذكور حازوا هذا المبنى حال حياة أبيهم وتمت الحيازة فعليا، فهم يختصون بهذا المبنى بعد وفاة أبيهم. هل الأب يأثم أو لا يأثم؟ هذا كموضوع آخر، نحن لا ندري ما الذي يحمله على هذا الأمر، لا ندري، لكن نقول الحيازة تمت والأبناء أصبح هذا المبنى ملكا لهم خاصة. أما إذا كان تنازل الآباء أو تنازل الأب زي ما يحصل كثيرا في المجتمع الليبي إنما هو تنازل على ورق، يعرف روحه بيموت والله كذا يكتب لأبناء المنزل لفلان والأرض الفلانية لفلان والعمارة الفلانية لفلان، لكن لا فيه حيازة ولا فيه تسلم وإنما مجرد إجراءات حصلت على الورق، فهذه لا قيمة لها، لأن التنازل من الأب يسمى هبة، التنازل من الأب نعم يسمى هبة، والهبة من شروط إتمامها حصول الحيازة. ما دام ما فيش حيازة إذن لا معنى لهذه الهبة. وبالتالي أنا أقول للأخت إذا كان إخوتك قد تناولوا هذه العمارة وتسلموها حال حياة أبيهم واستلموها وتصرفوا فيها تصرف الملاك أصبحت لهم، أما إذا كان فوجئتم بهذه الورقة وإلى أن توفي الأب والعمارة تحت حوزه وتصرفه فلا معنى لهذه الهبة. وإذا حصل بينكم تنازع فبالإمكان أن تأتوا إلى دار الإفتاء أو إلى أي فرع من فروعها، فيعني الخطب في هذا سهل لأن الأمر هو متوقف هل حصلت حيازة أو لم تحصل حيازة.
5: شيخنا الأخ أبو إسحاق يقول عند والدته تبلغ من العمر 70 سنة وعندها يعني أمراض مزمنة ضغط وسكر القلب، فهل يعني يجوز لها الصيام؟ يعني ممكن يسأل عن صيام التطوع ويقول يعني أحيانا تتعب من الصيام فيعني بعد العصر لا تقوى على الاستمرار فتفطر، فيريد يعني الحكم في هذه الحالة شيخنا.
2: لا، هي مدامها وصلت للمرحلة هذه أنها تضطر للفطر في العصر معناها مرهقة المرأة مرهقة، فالأولى لها أن تترك الصوم، بل ربما يحرم عليها الصوم إذا كان هو يعني ممكن يؤثر عليها تأثير سلبي على صحتها مع العلل اللي عندها، قد يكون يعني لو ترتب عليها أضرار يحرم عليها، بل بتحصل الأجر حصل الذنوب. وعلى كل حال ما دام هي تضطر لمثل هذه تفطر يعني، لكن عندها راهو العبادات عندنا بدائل كثيرة، هذه تقول الكبار السن من النساء ومن الرجال يشدوها الذكر، ما من أعظم الأعمال، من أعظم الأعمال يمشي يشير لها سبحة يقولها ديري كم، لأن الذكر فيه من أنواع هي حددها محددة بالشرع في لمية، مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا الملك والحمد لله كل شيء قدير، الاستغفار كذا، فاللي هي محددة يقول هذا قيدي بالعدد لأن هذا الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هو مش محدد يقولها أنت نفسك اللي تقدر تديريه سبحتين ثلاثة في الصبح في العشية واللي تديريه راه مشجل عليك ومشجل ليك وتربحيه أجور تقرأ من القرآن، بل هذه من أعظم الفرص تو الآن فيه اللي حتى كبار السن يمشوا للفصول اللي قروا في النساء، والله هذا شيء طيب، يعني آخر عمرها تصبح هي طالبة علم حتى يعني ماتت في خلال الرحلة الدراسة هي ربحت هذا الوصف العظيم، يعني راه طلب العلم جاي من أعظم ما يتقرب به، من سلك طريقا يلتمس بها علما سهل الله له بها طريقا إلى الجنة، وطالب علم تستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، فهي اللي ما تهزاش على نفسها عمرها 70 نقولها غير امشي كان حداك جامعة قريبة رفعوها تقرأ ما تحفظ ما تيسر من قصار الصور، ولربما الله عز وجل يعني يعينها تحفظ الكثير بغض النظر شن كم اللي يحفظاته، فهي حتى ما قدرش تمشي في بيتها شن حافظة الإخلاص المعوذتين تكررهم من العبادات الطيبة الإصلاح بين الناس، تقول العزائز الكبار هذو والشابين يفرغوا أنفسهم للإصلاح بين الناس، الإخوة اللي هم متقاطعين على خاطر الميراث
6: المرأة اللي هي مزعلانة من زوجها وماشية متعاركة هي والعزوز وغيره وغيره يخشوا بينها بالمعروف، يعني هالعمر هذا وظفوه لعبادات تقدروا عليها. لكن ما تقوليش انت فاشلة من الصوم اللي ما تقدريش عليه وفي العصر بتفطري لا درتي صوم ولا قعدتي واكلة شاربة وما حتى كملتي النهار، قد تكوني آثمة لعدم القدرة. فإذن عليك أن ننصحوها للمرأة الطيبة هذه، وهذا ما اللي جابهم لها المعنى هذا، راهم غيرتهم على الدين وحرصهم حرصهم زي هي زي ولدها بارك الله فيهم. فعليها عليها أنها تكثر ذكر الله من الاستغفار، استغفر الله من أعظم الذكر لا إله إلا الله. ولهذا نقولها شدي فيها ما عرفت تلقيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والإنسان يموت على ما عاش عليه، الإنسان يموت على ما عاش عليه. فهي تكثر من كلمة لا إله إلا الله هكذا مجرد، أو كلمة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولا الملك ولا الحمد ولا كل شيء قدير، يعني تكثر منها لأن أجرها عظيم، واستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يعني بمختلف الصيغ وتقرأ ما تيسر والكلمة الطيبة وتصلح بين الناس، وهذا يكفيها إن شاء الله. وكان هي من أصحاب المال تتصدق، إذا كان هي العزوز هذه من صاحبة المال عندها معاش ضماني وعندها فيها عندها سعة، مرة تتصدق على طالب يقرأ في القرآن تشريه حتى لابس أو تشري بكوات أقلام أقلام رصاص، تعطيهم كراسة ولابس كراسة ولابس، مرة تفرق عليهم جني مرة يعني هذا أجرها يعظم إن شاء الله ويضاعف.
5: نعم شيخ بارك الله فيكم.
7: قال شن حكم إطلاق أسماء الناس على المساجد؟ قال فيه مثلا مسجد من المساجد لقاها اسمه مسجد المجاهد فلان بن فلان، ما حكم ذلك؟
8: نص الفقهاء على كراهة التسمية بأسماء الأشخاص، ولكنه ليس حراما ولا كبيرة ولا غير ذلك. يعني الأصل أن يسمى باسم المنطقة كما هو غالب، مثلا المساجد في تجورة قولوا مسجد الأصوال، مسجد النعاسة، مسجد طببة، مسجد البداوة، يعني كل عيلة عيلة بداوي مسجد البداوة، عيلة صولة مسجد الأصوال وهكذا. وهذا كان شائعا ولا حرج فيه. ثم بعد ذلك الآن الناس أو من فترة الأوقاف بدوا يسموا معاش يسموا باسم العيلة إداريا، مثلا جامع الأصوال شهداء بدر، جامع اللماشين يقولوا للرحمة وهكذا. فالتسمية بأسماء الأشخاص يخاف أن يكون فيها نوع من الرياء وكذا، وبالتالي قالوا تكره التسمية بأسماء الأشخاص ولا تحرم، إلا لو كان فعلا قاصد الرياء بعد ذلك تكون حراما. يعني واحد جاي قال والله بندير مسجد وبنديره باسمي باش الناس يعرفوا أنني أعطيت وكذا، هذا يكون حراما. أما إذا سلم في الظاهر من ذلك فهو مكروه فقط.
7: نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا هذا سؤال عبر الواتساب، يقول فيه السائل عندي فلوس خمسينات أمانة كنت داسهم ونسيهم، يعني بخليهم حد عنده أمانة ونسيهم. قال ولقيت واحد بيبيع لي بيهم غذائية ومواد تنظيف، فهل يجوز لي أن أشتري بالخمسينات هالغذائية ومواد التنظيف ولا لا؟ المبلغ هو 2500 دينار.
8: والله هذه إشكالية كبيرة الآن يسأل عليها كثير من الناس. يا أخي هذا فيه الهون، لكن نفس المشكلة اللي قائمة أني الآن نقول لهم هذا يبي اجتماع مجلس البحوث، ينبغي ألا يترك للمفتين مهما كانوا واحد بروحه. الآن الورقة الخمسين هو الآن هذا الأخذام أكيد بيبيع أغلى، هو مش حيبيع له بخمسين راهو.
7: هو قال مش عارف بنفس القيمة ولا لا؟
8: لا لا مستحيل مستحيل يبيع له بنفس القيمة، لأن بعدين خاسر 100%. لكن هذه واحدة من المشاكل اللي قلناها، في خلل كبير في مسألة الخمسينات هذا، لأن الناس اللي يقولك لقيت 30,000 والله سؤالين جوني ولامس، واحد قال لي مش عارف 12 مليون وواحد مش عارف 4 مليون خمسينات، يمشوا يعطوا فيهم لناس بتقريبا خسارة 30%، يعني كل مليون يعطي عليه 700,000 عشرات ولا خمسينات. أول شيء هذا اللي بيعطي المبلغ هذا منين جاب الكاش هذا؟ هذا لابد ما تحاسب الدولة من الكاش الجديد اللي مفروض أنه موزع لعموم الناس، هذه مشكلة. المشكلة الثانية اللي بياخذهم شم بيدير بيهم؟ بيعرضهم بي بي بيدير بيهم احتفاظ بعملات، ولا بيمشي يحولهم في مصرف ليبيا المركزي؟ أرى مدار هيك اللي بيمشي يحولهم، راه لأن لو عارف إنه مش حيحوله ولا والله ما شاريه حتى بقرش الورقة. أنت تشري ورقة الخمسين بقرش توا لو تعرف إن هي عبارة على ورقة عادية، نشريها ورقة بيضة بقرش ولا نشريها خمسين لا تقدر تكتب عليها، لا تقدر تسجل فيها من ملاحظات، لا تقدر تغيرها. فمدام هم ياخذوا بيها ياخذوا فيها بالأرقام الكبيرة هذه، معناها بتمشي تتغير في مصرف ليبيا المركزي، واللي بيغيرها بياخذ من 30 أكيد 15. يعني إني عندي مليون بيحلك أنت ب 700,000، تمشي أنت اللي خديت المليون بنعطيه للمصرف، يقول لي راه نبي 15%، اللي هو يبيني نعطيه 150,000 عشان نربح 150,000، هو يربح 150,000. هذا قطعا. وإلا بعد الآن تقريبا من 29/4 تقريبا الغو آخر يوم لتداول العملة، والآن احنا في 2/7 ولا 2/7 اليوم،
7: والمصرف المركزي آخر يوم لقبولة 8/5 من المصارف، يعني
8: من المصارف
7: ايه خلاص
8: المصارف للناس 29/4
7: ايه.
8: يعني الناس للمصارف
7: نعم،
8: والمصارف المصرف المركزي 8/5
7: وياخذ ويعاود ويكرر فيها المصرف المركزي
8: الآن خلاص آخر الآن يوم. اللي اخذين مليون تتوقع ان ما في حد قال له غادي قال له خذهم ونيته ونغير له
7: محصله واحد مرتشي
8: بيدخله يعني بالضبط بهذا وين؟ لانه مستحيل واحد يشري مليون جنيه ب 700,000 وهو مش ضامن ان المليون هذا حيفوته، مستحيل. هم على 30 جنيه ما يفرطوش في المليون، مش تبي يفرط فيه في 300,000. اذا هذا فيه خلل كبير، وهذا يضرب الاقتصاد اكثر مما هو مضروب. فالآن ينبغي للمصارف مصرف ليبيا المركزي يطلع ويقول الكلام هذا، يقول أي قرش يخش حيكون إعلان عليه للناس. بس هو نوعا ما الشفافية بدت شوية لكن قاعدة مش بالمطلوب، لأن رينا في فيديوهات مصورة واضحة طالع على فلوس من مصرف ليبيا المركزي بالصندوق اللوح متاعها، ناس سمر حاطينهم في براويط طالعين بهم من المصرف المركزي. هما مش مصورينهم طالعين من المصرف المركزي لكن جايين ببرويطة وفيها السيولة بالصناديق اللوح هذو الخفاف، معناها قاعدة في إشكالية كبيرة في مصرف ليبيا المركزي. فينبغي أن يبينوا للناس على الأقل، لو أني متأكد لو مصرف ليبيا المركزي قال معاش بنقبلوا ورقة الخمسين مهما يصير، والله لن تجد هذه التعاملات. لا يبيع لك سلع بورقة الخمسين حتى بأضعاف أضعافها، ولا يأخذ منك حتى ب20% مش ب70%. يعني لو انعدمت حتى تقول شو رأيك تشري مني مليون خمسينات ب100,000، والله ما أشاريها. كان يعرف أن المليون هذا عبارة على ورق لا معنى له، وممكن يرفع فيه من الشرق راه، حتى هذا احتمال، لأن الشرق غادي القانون اصدر بقبولها، قاعدين يقبلوا فيها
7: في التعامل للمصرف المركزي. بس لو آخر بيان اللي هو من كم يوم ولا قال إن مازال الفرز والعد والتحقق تمت العملية المبدئية، بس النهائي قاعد ما تمش. ممكن هذه هي المخلية مازال في فرصة لحد مرتشي ولا حد فاسد موظف فاسد يدخل يعني.
8: لكن بالتأكيد في حاجة غلط بالتأكيد، لأن لو كان القرار ملزم وما فيش حد يخشش الفلوس لمصرف ليبيا المركزي لن تشيع هذه المعاملة. الآن راهو شايعة بمعنى الكلمة، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة يسألوا عليها، راه يقول لك أنا حصلت من يشري مني الخمسينات ب70% من ثمنها، الألف يعطيك عليهم 700، وربما كل ما تزيد حيعطوا 600 و500 لأن تبدأ التضييق أكثر. وهذا قد يؤدي للي من أجله سحبوا الخمسينات. مرات واحد يمشي يطبع 60 مليون ويجيبهم، حتى لما يبيعهم ب60 مليون يبيعهم بمليون عشرات هو رابح، لأن الطباعة 60 مليون مش حيكلفوا مليون، جاب هو خبير اقتصادي قال الورقة المزورة تساوي 2 سنت. فأنت لما تقبل يا مصرف ليبيا المركزي برشوة ولا ما نعرفش شين اللي صاير بالضبط، معناه قاعد ما درتش الحل اللي من أجله أنت تبي تلغي ورق 50. وهذا ما نعرفه، نعرفوش إن اللي صاير والله للأسف موضوع يعني إني قلت له
7: الأخ السائل شيخنا شين توجه يتوقف يعني ولا
8: لا لا لا يسأل. لأن لو بتقول عادي، لو بتقول عادي معناه اللي من أجله ما صار شيء، والتزوير حيقعد مستمر وكل واحد يقول لك والله نسيتهم ويحملوا. فهذه حقيقة تحتاج إلى المجلس الأعلى للإفتاء، لا نقدر نظلمك نقول لك ما تشريش بها، هو حلال انك تشري بها بالثمن هذا ونكون اني منعتك من حق ليك شرعا، ولا نقدر نقول لك هو جايز وينضرب الاقتصاد واني نقعد نتحمل في الإثم اللي تدير فيه انت. بالتالي المسألة تحتاج الى اول شيء مصرف ليبيا المركز يبين لماذا هذا يحدث اصلا، اللي قبل المليون ب600,000 ولا 700,000 علاش قبلها، ويدير الحلول لها، ان يسكر اي اذاعة حاليا لمدة سنة ولا اثنين الا بالعشرات مثلا، او الاذاعة المباشر، المهم يدبروا كيف يديروا. اما يخلوا هيك المسألة قاعدة عايمة بالشكل هذا حقيقة مسألة خطيرة جدا، والفتوى فيها صعبة لأنها قد تضر بالاقتصاد أكثر مما هو مضرور، وفي الوقت نفسه ما نقدرش نقوله حلال، ما نقدرش نقوله حرام، لأن في اللي مسكين مرات يتكلم على 1000 جنيه ولا 2000 جنيه كان نسيهم. لأن الآن شو بيصير لو كان هذه 50 جنيه بتخش لمصرف ليبيا المركزي فهي نقود ولا يجوز بيعها بأقل من جنسها، وقد لا يجوز حتى بالدولار الآن، لأن لما بتشري دولار بالخمسينات المزورات وهذا اللي خذير خمسينات المزورات عندك كيف يمررهم المصرف المركزي، حنقعدوا في نفس المشكلة اللي من أجلها مصرف ليبيا المركزي سحب الخمسينات.
7: يعني على الفساد يعني.
8: الموضوع شائك وغير طبيعي حقيقة، مصرف ليبيا مقصر تقصير غير عادي في عدم البيان للناس هذا الأمر.
7: ترى شيخنا يعني يحال الموضوع لمجلس البحوث يعني
8: لابد لابد، لأن ما ومرات حتى مجلس البحوث أنا مش شرط يفترى إذا لم يصلوا شن السبب اللي خليهم، مرات ما يقدرش يقول لك، مرات مثلا يمشوا المصرف ليبيا المركزي يقولوا مستحيل من اللي سكرنا معاش خدشت ورقة 50 بكل، معناه فيه أمر تاني، مرات ما يوصلوا لاش وما يقدروش يقولوا، وبالتالي الأمر مش سهل غرض أعطيه فتوى وخلاص راهو، خاصة في الفتاوى هذه اللي ترتب عليها يعني حياة مرات مئات الآلاف من الليبيين، ومرات ليبيا كلها لما تقول له والله عادي اللي عنده 50 يبيعها بكذا معناه تتزور وتنباع ونقعد في نفس الإشكالية الأولى.
7: نعم بارك الله فيك شيخنا ونفع بك.
1: الأخ محمد من مصراتة يسأل عن شراء الذهب بالبطاقة المصرفية. شراء الذهب بالبطاقة المصرفية جائز لأن الإنسان عندما يصطرف مع المحل اللي عنده ماكينة يأخذ منه الذهب ويعطيه البطاقة، لما يجري البطاقة في الماكينة يتحول المال من حسابه إلى حساب ذلك الشخص، وحتى لو لم يدخل في حسابه مباشرة فهو يحجز باسمه، يبقى محجوزا باسمه إلى مثلا نهاية الدوام أو كذا يدخل في حسابه، المهم أنه خرج من حسابك ولا تستطيع أن ترجع فيه بأي حال، وهذا هو القبض الحكمي المعتبر الذي جعله الفقهاء بمثابة القبض الحسي، كأن أخذهم في يده، لما أنت تمرر البطاقة نخصموا منك معاش تقدر تردهم، فخلاص هذا علاش قلنا هذا قبض حكمي ويقوم مقام القبض الحسي، حتى لو تأخر قليلا من أجل الإجراءات بعدين بينزل في حساب البائع. لكن الذي أريد أن أنبه عليه أن الصرف ينبغي أن يكون في نفس الوقت مع استلام العوضين، مش تتصل به بالهاتف أو تبعث له على الفيس وتقول بقداش بنشري منك العقد الذهب هذا وكم قيمته وخلاص اتفقنا مبارك، وبعدين تمشي بالبطاقة هيك تعتبروا عقدت عقد الصرف على الهاتف أو على صفحة الفيس وبعدين أخرت استلام العوضين إلى مجلس آخر، وهذا حرام، هذا من الربا لأنه صرف مؤخر. لكن خلي العقد والصرف في مجلس واحد. عجباتك حاجة من ذهب برا المحل وتفاهم انت وياه وانت في المحل واعطيه البطاقة، ومباشرة لما يجري البطاقة توصلك انت الرسالة ان انخصم من رصيدك، تستلم الذهب متاعك وتمشي.
2: شيخنا هذا يسأل بعجالة، يقول أختها كانت تدرس في أمريكا ومتزوجة ورجعت بأربع أبناء، وللأسف يعني قال رجعت يعني مع أبنائها بالثقافة الغربية من التبرج وغيره والثقافة المعروفة اللي غير يعني غير موافقة للشريعة الإسلامية، ويسأل التصرف الشرعي معها يعني شو الحكم.
3: الحمد لله. كثير من الناس في وقتنا الحاضر يعني يتمنى الهجرة إلى بلاد الغرب، ويرى أن العيش هناك يعني عيش رغيد وعيش فيه هناء وعيش فيه يعني راحة، والعيش غادي فيه يعني يستمتع به الإنسان، وغادي الحريات وغادي الحقوق وغادي غيره. ثم إذا تزوج وجاب البنات وكبروا البنات وتأقلموا مع عادات هذه البلاد الغربية، تحدث المشكلة الكبرى التي قال عليها الأخ بوعجيل الآن. من المشاكل التي تتسبب لولي الأمر، حيث إنه لا يستطيع أن يحكم لا في بناته ولا في أولاده. وهذا السؤال راه نسأل فيه كثيرا، كثير من العوائل المهاجرة من ليبيا ومن غيرها من دول الإسلام الآن يعانون في تلك الدول من هذه المشاكل، حيث لا يستطيعون تربية أبنائهم على ثوابت ومبادئ الشريعة، لأن البلاد هناك بلاد كفر وبلاد علمانية، ولا يعني حتى تعاليم المسيحية عندهم ما يعملوش بها، لا بالك بتعاليم الإسلام. وهذا البنات ولا الأولاد بيكون عندهم أصحاب وصاحبات وجيران ودراسة وغيره، وسيتأثرون بهم. ثم إنهم عندما يشعرون بشيء من التقييد من الناحية، سواء احنا عندنا الدين يقيد طبعا، وكذلك الأعراف وكذلك، فلا يرضون.

0: انت هنا بتقيد لها الشيء اللي تعودت عليه. ولهذا التربية على الالتزام بمبادئ الشريعة وأوامر الشريعة والأعراف والحياة وغيرها هذا بتلقاه هنا بتعينك لما تربى وتنشأ في بلاد إسلامية. نعم يقول لك الآن نحن الآن ننصح حتى الأم هي متأثرة، حتى الأم ما تبيش في بناتها وما تبيش في أولادها وخلوهم على كيفهم وخلوهم على راحتهم وما فيش مشكلة. راهو حتى هذه البنت تجيب صاحبها حتى في الحوش حتى يسكروا الدار على بعضهم يقولك انت ما دخلكش انت ما ليكش علاقة. هذه أمور عظيمة. يقول بقى انا كيف ندير، انا كلمتهم وانصحتهم. نقولوا لا انت وهذا واجبك انك تنصحهم وتكلمهم، ولكن بنقولك راهو الضرر لا يزال بالضرر. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بعد تقول إني والله كيف من ناحية الشرعية، هل أنا نكون ملوم ولا محاسب ولا غيره؟ نقول لا أنت أديتها ما عليك. نعرفوها إحنا مراتب الإنكار يعني معروفة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبيده، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ما نجيش أنا من أجل نحقق أو نذر مثلا نرتكب مفسدة أكبر منها. تقول أنا مثلا نضربهم، ولا مرات تضربهم أنت تفسد الموضوع كله. ربما يكون هم في شيء من الألفة في قلوبهم أو بجول الطريق، فأنت لما تستعمل معهم هذه الطريقة ممكن تجفلهم مرة واحدة ويرفضوا الفكرة من أساس. لكن الموضوع صح في صعوبة، ولكن قليلا قليلا. لا تنتظر النتيجة من أول مرة ومن أول نصح. النصح يكون بشوية بشوية ومن خلال بناتك، كان عندك بنات ولا قرابتك وبصحاب، بشوية وقليلا قليلا، وإن شاء الله ربي يصلح حالهم والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا. السائل يقول كيف أكفر على ذنبي حيث دعوت على شخص بدعوة في حالة في ساعة استجابة وفي ساعة غضب، واللي دعيت عليه قال لك صار يعني دعوتي يعني صارت على المدعو علي، فكيف هل علي ذنب وكيف أكفر ذنبي إذا كان كيف أكفر على ذنبي في هذه الحالة يعني؟
0: نعم، هو لا يجوز للإنسان أن يدعو بالسوء على أخيه المسلم. راه المسلم لي حق على أخوه المسلم، من حقوقه ألا يهجره فوق ثلاث، ألا يهجره فوق ثلاثة أيام، يلتقي هذا ويلتقي هذا فيعترضان، هذا ما يصحش. خلاص صارت وبعد ثلاثة أيام تصفى القلوب ويرجع الأمر كأنه ما صار شيء. بقى يقول أنا تو دعيت وعليه بشيء والشيء هذا استجيب وأنا الآن أشعر بالدم. ما أدراك أن ما أصابه هو استجابة لدعوتك؟ ما أدراك بهذا؟ ربما يعني حدث الأمر هذا وأنت ليس لك فيه ذنب. حتى ولو صار يعني فأنت ما عليك شيء، لكن نقولوا لك أنك لا تدعو حتى بالله الأمهات يعني يتقين الله في أبنائهم. دعاوى نسمعوا بها يدعو بها على صبح ربي، وبعتالي يقولوا كيف يعني يتفننون في شدة الدعاء. نسمع بأدعية يعني غريبة جدا، إن شاء الله تموت، إن شاء الله تنحرق، إن شاء الله تضربك سيارة، إن شاء الله كلام يعني يا لطيف، كلام يعني الحقيقة لا يجوز مطلقا أن يعني يقال. ولهذا ننصح الأباء والأمهات ألا، لأن ورد النهي عن ذلك، وفعلا ربما يصادف موضع استجابة فيستجاب الدعاء. ولهذا يعني الشخص هذا يقول له أنت ما استغفر وتوب وما عليك شيء، لك معاش تعاود معاش تدعي عليه الناس إلا بالخير. الزمان واحد من المشايخ لما دير العملة وما تقول له إن شاء الله ربي يهديك، إن شاء الله تولي عالم، إن شاء الله نشبحك إمام، إن شاء الله واستجيب الدعاء وصار إماما عظيما. هك يكون الدعاء يعني.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
0: نعم،

0: جاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في الثمرات، ومما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في الثمرات. قالوا الثمرات جمع سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
1: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
2: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مستمعين الكرام ومتابعي إذاعة دار الإفتاء الليبية في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم فقه الطهارة والصلاة، وضيفنا الدائم في هذا البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان، الأستاذ بالجامعات الليبية وعضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية. فباسمكم جميعا متابعينا الكرام نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخنا الكريم ومرحبا بكم.
1: مرحبا بكم شيخ خالد، حياكم الله، حيا الله المستمعين الكرام.
0: شيخنا الكريم، انتهى بنا المطاف في الحلقة الماضية في مسألة طرو النجاسة على المصلي بعد دخوله في الصلاة، هل هذا مما يبطل الصلاة أم يمكن أن يتدارك ذلك وتصح الصلاة؟
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. مسألة طرو النجاسة على المصلي، والحال هنا إما أن النجاسة تكون يابسة فلا تستقر على محمول المصلي، أو إنها تعلق به بشيء من بدنه أو ثوبه. فإن طرأت النجاسة على المصلي بعد دخوله في الصلاة وأصابت شيئا من بدنه أو ثوبه وتعلقت به، فإن الصلاة تفسد هنا، لأن من شرط صحة الصلاة الطهارة من النجاسة، طهارة من الحدث، وأيضا طهارة محمول المصلي من النجاسة هي الخبث. أما إن طرأت النجاسة عليه بسقوطها عليه ولم تعلق بشيء من بدنه أو ثوبه، فإن صلاته صحيحة. أيضا إذا دخل المصلي في صلاته ناسيا أن في ثوبه نجاسة، ثم علم بها وهو في صلاته، فهنا تبطل الصلاة، لقوله تعالى كما استشهدنا بهذه الآية في وجوب إزالة النجاسة في بداية سورة المدثر، قول الله تعالى وثيابك فطهر. ففي هذه الآية دلالة على وجوب طهارة الثوب عند الدخول في الصلاة وفي أثنائها، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خلع عليه في الصلاة عندما علم أن فيهما نجاسة، والله أعلم.
0: طيب شيخنا بارك الله فيكم، إذا طرأت النجاسة على بدن المصلي أو ثوبه وعلقت به وقلنا إن صلاته فسدت، فهل يجب عليه أن يقطعها أو يستمر ويتمادى على الصلاة، أو يعني في المسألة تفصيل شيخنا؟
1: نعم، الواجب على من علم بالنجاسة بعد دخوله في الصلاة، الواجب عليه أن يقطعها ويبتدئها بعد أن يزيل هذه النجاسة ويطهرها بالماء المطلق. يستوي في هذا المأموم والفذ والمنفرد والإمام، فإن كان هذا الذي حصل له العلم بوجود النجاسة إماما فإنه يستخلف غيره وتكون صلاة المؤمنين أو المأمومين صحيحة. لا يختلف الأمر في كون الصلاة صلاة فريضة أو صلاة نافلة، فيجب عليه القطع. قال علماؤنا يجب عليه القطع إلا في حالتين، فإنه يستمر في صلاته ولا يقطع مع علمه بالنجاسة. الحالة الأولى خوف خروج الوقت بأن يضيق الوقت، ويخشى هذا المصلي خروج وقت الصلاة التي هو فيها، بحيث لو قطع صلاته وذهب لإزالة النجاسة وعاد لا يسعفه الوقت في أن يعيد صلاته داخل الوقت. قالوا هذا يستمر في صلاته مع علمه بالنجاسة، فالمحافظة على الصلاة في وقتها آكد من المحافظة على إزالة النجاسة لوجود الخلاف أصلا في هل إزالة النجاسة واجبة أو سنة، كما تقدم وقلنا أن القولين مشهوران في المذهب. ولم يعرف مخالف في وجوب المحافظة أو القول على وجوب المحافظة على وقت الصلاة. أما الحالة الثانية كون الصلاة مما يفوت تداركها، يعني تكون من الصلوات التي لا يتأتى قضاؤها عند الفوات، ومن هذه الصلوات صلاة الجنازة وصلاة العيد وصلاة الجمعة، فمن رأى نجاسة أو تذكرها في ثيابه وعلمها وهو في صلاته وهو في إحدى هذه الصلوات التي ذكرناها، صلاة الجنازة، صلاة العيد أو صلاة الجمعة، فإنه يستمر في صلاته ولا يقطع، والله أعلم.
0: نعم شيخنا، ذكرتم شيخنا الكريم أن المصلي، ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خلع نعله حين علم أن فيهما نجاسة، استمر في صلاته مع خلع هذين النعلين النجسين. فهل يستفاد شيخنا من هذا الأثر والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النعل إذا أصابته نجاسة له حكم خاص عن سائر بدن المصلي وثوبه، أو أن هذا الحكم في الاستمرار في الصلاة وعدم قطعها خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
1: هذا الحديث الذي ذكرناه، حديث خلع النعلين، هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، رواه الإمام أبو داود. وفي الحقيقة كما نقل الحافظ في التلخيص أنه اختلف في وصله وإرساله، وهنا يعني بين أن يكون الحديث ضعيفا أو لا، لأن المرسل من أنواع الحديث الضعيف، يسقط فيه راوي، يقول فيه في البيقونية ومرسل منه الصحابي سقط، ويعني تعقب البيقوني رحمه الله في هذا، فقالوا أنه لا يشرط أن يكون صحابيا، وإنما سقوط أحد الرواة. فإذا علم المصلي أثناء الصلاة أن بنعله، شنو هو النعل؟ إحنا ممكن حد من يعني ممن يسمعنا يقول شنو هو النعل، لأن ما عادش تستعمل كلمة نعل. النعل هو ما يلبس في الرجل فيدخل في النعل، اللي نسموه احنا الشبشب، ونسموه المداس، ونسموه الكندرة حداء، ونسموه سبيدرو، هذه كلها هي النعل ما يلبس في الرجل. فإن علم المصلي أثناء الصلاة أن في هذا النعل الذي يصلي فيه نجاسة، فإنه يسل رجله من النعل ويستمر في صلاته ولا شيء عليه، حتى لو تحركت النعل بحركة رجله ما لم يرفع رجله، فإن رفع رجله بطلت صلاته، لأنه بذلك الفعل يكون حاملا للنجاسة. جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، يعني نحى النعلين تاعه هو في الصلاة مش قبل الصلاة، فلما رأى الصحابة رضي الله عنهم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قال في الحديث: فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فعلوا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال لهم، يعني سائلا: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ لماذا يعني نزعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. وهذا من حسن أدب الصحابة رضي الله عنهم وامتثالهم لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقديراته. يفعلون ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم يعلموا حكمة ذلك، فهم يعلمون أنه لا يفعل إلا خيرا عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا. وهنا تبين سبب خلع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنعليه وهو في الصلاة لوجود النجاسة فيهما. نعم
0: شيخنا، يستفاد من هذا الحديث يعني أن الحركة إذا كانت لإصلاح الصلاة فإنها لا تبطلها، أليس كذلك؟
1: نعم
0: نعم شيخنا. شيخنا هذا الكلام يعني ومسألة الصلاة في النعل يجرنا إلى السؤال عن حكم الصلاة في النعل، يعني هل على الجواز أو أن الأمر يعني الآن اختلف يعني بعد أن ظهرت يعني هذه البسط والفرش الحديث؟
1: نعم
0: نعم شيخ.
1: سئل خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك رضي الله عنه، سأله يعني بعض الناس ربما يكونوا صحابة أو دونهم، لأن أنس رضي الله عنه ممن طال عمره من آخر الصحابة رضوان الله عليهم موتا. سألوه: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال: نعم. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. وقال علماؤنا: النعل تحمل على الطهارة على الرغم من أن الغالب فيها النجاسة، ويندر أن تكون طاهرة تقديما للنادر على الغالب رفقا بالعباد ورحمة بهم، ولعل هذا كان في زمانهم، لأنهم كانوا يركبون الحمير والبغال والأحصنة ويجرون بها عرباتهم، وكانت هي وسيلة النقل الشائعة عندهم، فكانت الطرقات في الغالب لا تخلو من أرواث هذه الحيوانات غير مأكولة اللحم، فيكون فضلاتها نجسة بخلاف حيوانات مأكولة اللحم كالأنعام من الغنم والبقر والإبل، فإن أرواثها طاهرة، وقد ذكرنا ذلك في الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة. لكن يجب التنبيه هنا على أمر، وهو أنه ينبغي ملاحظة أنه إذا ترتب على الصلاة بالنعل فساد فالأولى ألا يصلي بها الإنسان، مثلا كأن يترتب عليها توسيخ فرش أو بلاط المسجد، وهذا سواء في الصلاة ولا حتى في ساحة الطواف. ما يمنعش ان الانسان يطوف ولابس نعل، لكن لو كان في هذا اللباس ما يسبب في انتشار الأوساخ أو توسيخ البلاط أو الفرش فإنه يمنع، بل حتى لو سلم من هذا من الأوساخ وتوسيخ أو توسيخ الفرش أو البلاط، حتى لو سلم ولكن يعلم أنه إن فعل هذا الأمر سيحدث فتنة وسيحدث خصومة وسيحدث عراكا وإنكارا، فإن غالب العوام يعتقدون أنها لا تجوز، وغالب الناس يستقذرون هذا حتى ولو كان محفوظا من الطهارة. ولهذا فإنه إن كان يوجد شيء من هذه المحاذير فلا ينبغي للإنسان أن يغالي وأن يعاند وأن يكون سببا في العراك. وبعض الناس يتشدد ويريد أن يعني يجعل هذا الأمر من السنن أو من السنن المهجورة، ويريد أن يطبق هذا الأمر ولا يهمه ما يحدث من عدم رضا الناس. أو وهذه يا جماعة الخير هي راهي قاعدة مش في المسألة هذه بس، بل في كثير من الأمور اللي الآن يحدث علشانها النزاع والعراك في المساجد، حتى إن حرمة المساجد راهو ضاعت، بل وصل الأمر إلى السباب في المسجد ورفع الأصوات، والله حتى سب الدين سب في المسجد والكلام القبيح ورفع الأصوات، والله حتى الضرب ضرب هبك عراك بوني في المسجد. وين هذا؟ المسجد يجب أن يحترم، واجب أن يحترم. ولهذا نبتعد عن أي شيء يسبب الفتنة في المسجد أو وقوع المشاكل والعراك وغيرها في المساجد. وهذا راه هو أصل عندنا، يعني جاء في الصحيح من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وأيضا من المعلوم جواز ترك المندوب عند خوف المفاسد، في الأخير هو مندوب ما هوش واجب. الإمام أحمد رضي الله عنه سئل: لماذا يعني تركت صلاة ركعتين قبل المغرب؟ فقال لهم وأجابهم: لأجل الناس. هذا هو الفقه، هذا هو العمل. أنت انظر انظر ما الشيء الذي تجمع به بين الناس وما الشيء الذي يكون سببا في فرقتهم. يعني شيء واحد أو يتهم الإمام أحمد بتعمد ترك السنة أو بتغيير دين الله أو لا لا لا لا أبدا، بل إنه هو فعل عاقل، وواجب علينا أن نقتدي بهذه القامات في أفعالهم حتى نكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كم من معارك أقيمت في المساجد بسبب أمور مندوبة وليست واجبة والله أعلم.
0: بارك الله فيكم شيخنا الكريم وجزاكم الله خيرا. نستأذنكم شيخنا في الخروج إلى فاصل. مستمعي الكرام كونوا معنا.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. إن الكسل
1: من الحرمان. السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
2: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبرات، ومما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا السبرات جمع سبرة سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
1: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
3: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم مجددا مستمعين الكرام في الجزء الثاني من هذه الحلقة بعد أن خرجنا إلى فاصل قصير. شيخنا الكريم، نبدأ في موضوع النجاسات التي يعفى عنها. ذكر الفقهاء أن هناك يعني قاعدة عامة، لعلك شيخنا الكريم يعني تنبهون إليها، أنه يعفى عما يعسر الاحتراز منه، ومنها ننطلق إلى الأشياء التي عفي عنها في باب النجاسات.
2: شريعتنا الغراء مبنية على رفع المشقة وعلى رفع الحرج وعلى التيسير، وعندنا قاعدة مشهورة من القواعد الفقهية الكبرى، وهي المشقة تجلب التيسير. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز في سورة الحج: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال أيضا في سورة البقرة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذه الآية كانت عندما ذكر يعني آية الصوم ووجوب الصوم، وذكر فيها المريض وذكر فيها المسافر، فذكر هذه الآية في رفع الحرج. وقال عز من قائل في سورة النساء: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فمع وجوب أو القول بوجوب إزالة النجاسة مع الذكر والقدرة، إلا أنه لو كانت هناك مشقة حاصلة وهذه المشقة فوق المشقة المعتادة في إزالة النجاسة، فإنه يعفى عن إزالتها، وهذا كما ذكرنا من رفع الحرج على الأمة والمشقة. وإذا كانت هناك مشقة فإنها تجلب التيسير، والله أعلم.
5: نعم شيخنا، يذكرون شيخنا أمثلة لهذه المسألة، هو يعني أن يعفى عن السلس وبلل البواسير. شيخنا،
2: نعم، أولا ما هو السلس؟ ما هو الضابط في السلس؟ السلس هو ما يخرج من الإنسان من بول أو غائط أو ريح أو مذي على وجه المرض لا على وجه
6: الصحة، لأن هذه الأعيان كما ذكرنا أنها من الأعيان النجسة، حتى المني، حتى المني، وهو فيه خلاف فقهي معروف، والمشهور عندنا أن المني من الأعيان النجسة التي يجب على المسلم أو المصلي أن يطهر ثوبه وبدنه ومكانه منها، فيعفى عن السلس من هذه النجاسات التي لا يتحكم الإنسان في خروجها بسبب علته ومرضه. فإذا كان الإنسان يحدث كل يوم ولو مرة واحدة أو يصيبه هذا فيصيب ثوبه أو بدنه، فإنه يرتفع وجوب إزالته، يصبح في حقه معاش واجب كما هو في حق الصحيح. الآن هو إنسان معذور، إنسان مريض، وراه يجب التنبيه على هذا الأمر، لأن للأسف الشديد لقلة العلم وللجهل المنتشر، الآن اللي المرضى اللي هم في المستشفى اللي يلبسوا له الحفاض، ولا اللي يركبوا له إشكال متاع البول، ولا اللي يصيب الثياب شيء من ذلك، الطامة الكبرى إنه يترك الصلاة، لأن شو ماشي في ظنه؟ ماشي في ظنه أنه هو ما يقدرش يصلي بها النجاسة هذه. يجي يقول لك يا شيخ أنا راني رقدت في المستشفى 10 أيام وراني ما صليتش فيهم بكل، لا حول ولا قوة إلا بالله، علاش ما صليتش؟ لا ما وانا حوايجي راهو فيهم البول وفيهم الدم وفيهم آريت. باي ربي ما الذي أمرك به يا أخي الكريم؟ أن تسأل أهل العلم، أن تسأل أهل الذكر. يا جماعة راهم عش، أنتوا الليبيين بالذات ما عاش عندكم عذر، الوسائل سهلة عندكم، هنا دار اسمها دار الإفتاء الليبية بفروعها بمشايخها بعلمائها بالوسائل المتاحة للسؤال، تبي تصل بالتلفون فيه مجاني، تبي تصل بالتطبيق فيه، تبي تصل جي للمكان تسأل. ما هوش معقول يعني هذه الأشياء، ممكن لو احنا بنقولوا انها في زمن كانت ممكن نعتذروا لها، لكن في وقتنا الحاضر راه معاش فيه الكلام هذا. واجب عليك انك تسأل اهل العلم، واجب عليك انك تسأل اهل الذكر، حتى انت ما تقدرش تمشي بروحك بالتلفون ولا تكلم اخوك ولا غيره، ما يجيش من كيفك انك تترك الصلاة. ترك الصلاة ما هوش امر سهل، امر عظيم، ولهذا يعني يقع الناس في هذه الأخطاء. فما أصاب ثوب الإنسان أو بدن الإنسان من هذه النجاسات اللي خرجت منه على وجه المرض وأصاب الثوبة، فهذه يرتفع الوجوب فيها، وجوب إزالتها، ويبقى مندوب. شو السبب لرفع الحرج والمشقة؟ باهي إن كان يأتي يوما وينقطع يوما أو أياما ثم يرجع، قالوا هني معاش في مشقة، يبقى هني بالصورة الثانية هذه معاش في مشقة، فيبقى على الحكم الأول وهو وجوب إزالة ما أصاب ثوبه أو بدنه من النجاسة. بعض الناس يسألك يقول لك أنا يا شيخ أنا مركب شكارة وإلا مركب الحفاظ، نقدر نمشي المسجد ولا ما نقدرش؟ فيسأل يقول لك بايني توا مركب هذه الشكارة متاع البول، وأولا مركب الحفاظ هذايا لأن أنا ما نتمسكش في البول وما وكذلك الغايط بسبب المرض، بكيف يصير؟ نمشي للمسجد ولا ما نمشيش؟ قال علماؤنا الأمر هنا يختلف حسب الحال، إما أنه يعلم من نفسه أنه لا يتسرب شيء من هذا، فهذا مباح له أن يذهب إلى المسجد على هذه الصورة. أما لو كان يعلم من نفسه أنه يتنحى منا في العادة، أو أن الحفاظ يخرج منا أو غيره، فإن خشي ذلك وخشي أن يلوث المسجد أو بلاط المسجد أو فرش المسجد بالنجاسة، فإنه لا يذهب إلى المسجد. وكذلك بلل البواسير، والباسور هو مرض يصيب الإنسان في فتحة الشرج، يعني في باسور خارجي وباسور داخلي، حبة أو تورم، شيء من التورم يكون في هذا المخرج، وهو يعني عافاكم الله من الأمراض المؤلمة، ويعني يتأذى الإنسان منها كثيرا. ومما يسببه الباسور أو البواسير خروج الدم، فيصيب بدن المصلي ويصيب ثوبه. قالوا هو أيضا معفو عنه إن كان يخرج كل يوم ولو كان مرة واحدة في اليوم، فإنه من المعفو عنه لرفع الحرج والمشقة، والله أعلم.
5: إذن شيخنا الضابط هو أن يستمر يعني ويأتي ولو مرة واحدة في اليوم.
6: نعم،
5: إذا أتى مرة واحدة ولازم أو استمر يعني أكثر من مرة فإنه يعفى عن إزالة نجاسة في هذه الحالة.
6: نعم.
5: شيخنا الكريم، أيضا ثوب المرضع وثياب المهنة التي يباشر أصحابها النجاسة من الأمثلة ومما يشملها مسألة العفو عن إصابة النجاسة للثوب.
6: نعم، هذه أيضا تدخل في مسائل العفو، مسائل النجاسات المعفو عنها. المرضع، وإحنا نعرف أن الرضاع يكون في عامين فأقل، والصبي أو الصبية في هذا العمر يحتاج إلى من ينظفه ويزيل ما علق فيه من نجاسة، لأنه هذا يعني صغير ما يعرفش، يتبول في ثيابه، وكذلك يتغوط نفس القصة، وتجعل له حفاضات. زمان كان يدور في وزاري، طورت الأمور وبدت في حفاضات. فالمرأة المرضع في العادة وتغير للعيل هذا فيصيب ثوبها بول الرضيع أو رجيعه، سواء كانت هذه المرضع هي الوالدة لهذا الصبي أو صبية فعلا هي والدته، أو كانت يعني هي من ترضع بأجرة مثلا، أو من يقوم مقامها. الآن يجيبوا في شغالات خدمات، وهذا تو انتشر في مجتمعنا، ما كانش معروف، ما كانش عندنا احنا خدمات، بل الأمر بدأ يسوء. راهو بدأت الأم تو معاش تراقب في الصبي متاعها والصبية، تبدأ الدادة متاعها ولا شي يسموها، هذه الخادمة هي من الألف للياء تقوم بأمر هذا الصبي والابن، وهذا راه فيه مفسدة، لأنه فيه انقطاع عن الأم عن ولدها، وفيه أيضا جانب التربية يحتاجه، وما فيش حد حيكون عطوف على العيل هذا زي الأم على ولدها. والأمر فيه مفاسد أخرى، راه حتى الخدمات هذو مش كلهم مؤتمنات، ياما من كاميرات صوروا أن الخادمة هذه تؤذي هذا الصبي في التعامل معه عندما تذهب هذه الأم العاملة إلى الوظيفة أو إلى الإجازة، أو تترك لا تنتبه إلى طفلها، لا تراقب أبدا. فهذا يعني من المفاسد الذي يجب الانتباه إليها. فإذا قلنا لهذه الأم أو لهذه المرضع أنه كلما غيرت الحفاض لابنها وأصابها أو أصاب ثوبها البول، ونطلب منها أن في كل مرة أنه وجب عليها بأنها تغسله وتطهره، فهذا سيكون فيه مشقة على هذه المرضع. وحيث وجدت المشقة فإنه يأتي ديما مع وجود المشقة يأتي الفرج،
5: تيسير
6: تيسير.
5: طيب شيخنا، هل تخاطب هذه المرأة المرضع يعني حتى على سبيل الندب والاستحباب أن تخصص ثوبا مثلا للصلاة والعبادة؟
6: هذا نعم، هذا مندوب، هذا من باب المندوب أن تخصص ثوبا، ولكن مش الكل يستطيع. لكن لو صلت فيه صلاة صحيحة. لكن عندنا هنا مسألة، لو فرطت هذه المرضع في التحفظ من بول الصبي أو غائطه، احنا قلنا امتى هذه يكون بيكون مشروط معها ان هي واخذة حذرها في التحفظ من ان يصيب ثوبها النجاسة وغلب عليها الأمر مع تحفظها. فإن كانت مفرطة ما هيش محافظة في أنها مش واخذ احتياطاتها، فهذه لا تدخل في العفو. فإذا أصابها وجب عليها أن هي تزيل ما علق من نجاسة في بدنها أو ثوبها بغسلها بالماء المطلق، والله أعلم.
5: نعم شيخنا، فيما يتعلق يعني بمن مهنتهم، يعني طبيعة المهنة أن صاحب هذه المهنة يباشر النجاسة كالجزار ونحوه، لعلنا شيخنا نختم بهذه الجزئية.
6: نعم، ذكر فقهاؤنا هذه المسألة في هذا الباب، فذكروا النجاسة التي تصيب أصحاب المهن كالزبالين مثلا، أو احنا نقول عمال المجاري أو عمال القمامة أو العمال اللي شغلتهم مثلا أن يفرغوا الأبار السوداء، عندهم سيارات وغيرها. فهذه الثياب اللي يسموها ثياب المهنة، اللي باشروا أصحاب المهنة مهنتهم وهم يلبسونها، جزار لابس البالطو متاع الأبيض هذا، أو الزبال والغير لابس القامج، وكذلك اللي فرغ في المراحيض، والله من يسمد الأشجار زي الفلاحين بالزبل اللي نسمو فيه إحنا ويكون نجس، يدخل في ذلك أيضا الأطباء والممرضين ليعالجوا في المرضى، واللي سواء الجراحين ولا غيرهم، وفي العادة تصيبهم النجاسة. فكل هؤلاء ممن هذه مهنهم أنهم يباشرون أعمالا فيها النجاسات فإنهم يرتفع عنهم وجوب تطهير هذه الثياب من النجاسة ويعفى عما أصابهم من النجاسة كما ذكرنا في النقطة اللي قبلها بشرط أنهم يجتهدوا في التحفظ منها. أما إذا تساهلوا وأهملوا في التحوط فإنه لا يعفى عنها ويجب عليهم إزالة ما أصاب ثيابهم من هذه النجاسات قبل أن يدخلوا في الصلاة. ودائما نقول أن الأفضل لأصحاب المهن وللمرضع ولغيره أن يخصصوا ثيابا للصلاة غير هذه الثياب اللي هي ثياب المهنة. وثاني حاجة اللي ننبه عليها شيخ خالد هي راه كثير من أصحاب المهن سامحهم الله يأتون إلى المساجد بثيابهم ثياب العمل حتى ولو كانت اللي أصابتها مش نجاسة لكن فيها أوساخ، مثلا اللي يخدموا في الوراش اللي يخدموا في النجاة تلقاه خاش للمسجد بهذا القامش، فيه الشحم فيه الزيت فيه نجارة فيه خمر فيه وسخ، راهو هذا لا يجوز. يجب عليه أنه هو الإنسان ينزه المسجد عن أن يصيبه بمثل هذه سواء كانت نجاسات أو أوساخ غير نجسة، فإن المسجد يصان عن أن يصيب الناس أو يصيب حتى من يصلي جنبه أو يصيب البسط والفرش والبلاط، فهذا كله يجب الاحتياط ليه والله أعلم.
5: بارك الله فيكم شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان وجزاكم الله خيرا. مستمعي الكرام وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الغناء قلنا عليه يعني الغناء الأصل فيه ما هو يعني؟ الغناء هو عبارة عن رفع الصوت ومده بألفاظ، سواء كانت هذه الألفاظ مباحة أو كانت محرمة، هذا غناء. نعم، والعرب عرفوا ذلك وكانوا حتى يستعملونه حتى للحيوانات، للدواب يسموها يعني حذاء. نعم، يحذي الإبل وغيرها، الإبل أين تتأثر بقضية الموسيقى. نعم، الحكم في هذا أن العلماء نصوا، باستثناء بعض الناس الذين لهم آراء شاذة مثل ابن حزم، يرى أن الغناء ما فيه شيء، موسيقى ما فيها شيء يعني. أما الجمهور العلماء عندهم إذا كانت غير مصحوبة بالموسيقى ننظر إلى ألفاظها، فإن كانت ألفاظا مباحة لا تذم من لا يصح ذمه ولا تمدح من لا يصح مدحه، فهذه جائزة زي الأناشيد
2: الإسلامية. نعم، الآن جيد.
1: وإذا كانت تحتوي على ألفاظ خبيثة أو على ذم من لا يجوز دمه أو مدح من لا يجوز دمه ما يجوز مدحه فهي حرام،
2: أو ذكر مفاتن النساء أو غير ذلك، أو
1: تشجيع على المعاصي.
2: نعم،
1: تشجيع على المعاصي.
2: نعم، ذكر الخمر وذكر
1: نعم كلها، ذكر النساء والخمر وما إلى ذلك. ولذلك العلماء تحدثوا عن، لأن الجاهلية كانت عندهم وحتى في بداية الإسلام كانت عندهم ذكر النساء وحتى ذكر الخمر أحيانا، لكن لا يقصدون بذلك امرأة بعينها، كلام عام يعني، لكن جرت العادة في جاهليتهم وفي بداية الإسلام تأثرا بهم أن يتحدثوا ضروري عن المرأة. نعم، ولكن ليست مرأة معينة.
2: نعم،
1: امرأة عامة
2: يبدو خلص. بالغزل يعني في شعرهم.
1: نعم، ذكر الغزل لابد في البدايات.
2: بداياته
1: صحيح. طيب،
3: يقول دخل المسجد والإمام يعني في أثناء الركوع، فهو قال أول من حنيت إلى الركوع يعني رفع الإمام وقال سمع الله لمن حمده، فهل يكون بهذا قد أدرك الركعة أو يجب عليه أن يعيدها؟
4: هو كما ذكر بالوصف الذي ذكر هو أدرك الركعة بمجرد من حنى رفع الإمام، من هذا أدرك الركعة إن شاء الله. نعم
3: نعم شيخنا. سؤال الأخير يقول صام يوم عاشوراء يعني في السبت الماضي، قال صام السبت وحده، فهل هذا جائز أو
4: لا؟ جائز، بل هو المعني بالصوم يوم العاشر كونه يستحب للإنسان يصيم يوم قبلها أو يوم بعدها، هذه مستحبات، لكن المعني بالأجر أنه يكفر سنة هو اليوم العاشر
3: عاشوراء
4: اللي هو يوافق السبت.
3: الأخ سعد شيخنا يسأل عن ممكن تفسير قوله تعالى خطوات الشيطان أو نحو ذلك.
4: هو يعني الله عز وجل حذرنا من كيد الشيطان، عزنا الله وإياكم، حذرنا الله سبحانه وتعالى من كيده ومكره، ولكن هذا من المعاني التي تؤخذ من هذا أن الشيطان يتدرج بالإنسان من الأدنى إلى الأعلى، وهو في الواقع مش أعلى، هو أسفل، هو ينزل بصاحبه إلى أسفل الدركات والعياذ بالله. ولهذا يعني من أول ما يبدأ بالخواطر، من بداية الخطوات والعياذ بالله يبدأ بالخواطر السيئة. ولهذا الإنسان مما ينبغي ينشغل به مجاهدة النفس، مجاهدة النفس، والمجاهدة هذه تبدأ من صرف الأفكار السيئة. في تلقاه قاعد يخمم تخميم كله، يقعد ساعة ساعتين ويفكر في المكر، كيف يأكل الخوتة من الميراث، كيف يخنب، كيف يدير، كيف، وهذا الشيطان يعني يوسوسه هو ماشي معاه. فالإنسان يصرف الخاطر بقدر الإمكان، وإن كان باب الخواطر طبعا لا يسد، هذا باب الخواطر
3: لا دخل فيها الإنسان يعني أولها يعني ممكن.
4: نعم، ما عنداش الإنسان دخل بها، غير كونه يعني يزكي نفسه ما تستقرش فيه الأفكار السيئة،
3: يستعيذ بالله من الشيطان.
4: نعم، يستعيذ بالله ويصرف فكرة لأفكار طيبة، يتفكر، وذلك إحنا أمرنا بالتفكر في خلق الله، التفكر في كذا، يسير يخطط حتى في أعمال طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن من هم بحسنة في معنى الحديث فعملها كتبت له عشرة، ومن لم يعملها فكتبت له حسنة. يعني قاعد مقعمز ويفكر وزم، لعل يوم ما يبني جامع، لعل يوم ما يعتمر، لعل يوم ما يحج، لعل يوم ما، وهم بأشياء يعني أهداف نقول إحنا

0: التدرج بصاحبه أعاذنا الله وإياكم يبدأ من الوسوسة، فأحيانا الوسوسة تستقر تبدأ فكرة فيأتمر بأمره، الإنسان يأتمر بأمره يقع في معصية، فأحيانا حتى يبقى والعياذ بالله هو جند من جند الشيطان يتدرج به، قد يبقى هو جند من جند الشيطان يبدأ هو نفسه شيطان. ولهذا لما جاء في سورة الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ولذلك حتى الإنس يراه قد يكون شيطان الذي يأمر بالسوء، الذي يأمر بالسوء. ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن مجالسته في قوله مثل الجليس الصالح والجليس السوء، فيحذر الإنسان على كل حال من الخطوات هذه. يعني مثل النقال الآن ونجول معاكسة النساء، ومن معاكسة النساء يبدو في لقاء، ومن لقاء يبدو في زنا وفاحشة، وهكذا يجول الناس اللي تعلقوا بالعرافة والدخول على السحر وغيره وغيره، تبدأ فكرة وتبقى يعني تعلم، يتعلم الأشياء هذه، والتعلم هو نفسها معصية، تعلم الشعوذة وتعلم السحر معصية، من التعلم بطبقة على الناس ويتدرج به إلى قتل الأنفس، وهذه كلها والعياذ بالله هي تدخل في خطوات الشيطان. فالإنسان ولهذا يقطع الإنسان الطريق من أولها على الشيطان، ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم إن شاء الله.
1: آمين شيخنا، بارك الله فيكم.
2: شيخنا وقفنا عند سؤاله، لو السؤال واضح.
3: نعم.
2: يعني التخفيض تحصل عليه من صاحب المحل،
3: إيه؟
2: هو المال مال شريكة يعني اللي معه، فأعطاه مال يشتري بضاعة، بعدين كأنه حصل تخفيض بسبب كثرة البضاعة أو شيء من هذا.
4: الإشكالية شيخ خادي وين تحدث في الورع؟ شوف في مجموعة الوقت أكثر شيء في الورش أو في المعدات. فهو الأخ الكريم هنا ليس أول شيء، أنت الآن لازم الناس يركزوا عليها والله أعلى. أنت الشخص لما يقولك اشتري البضاعة وطول خلصك، هل شراك للبضاعة هنا من باب الأجرة، أم هو أتمنك أنك بدل ما يمشيش هو أشي أنت البضاعة تبيها وصلح لي سيارتي ولا مولد ولا كذا اللي هو وطول خلصك هني وخلاص؟ أنت هنا يتعامل معك كمعاملة المؤتمن على الشيء، أنت تو رب العمل، هذا قال رب العمل أعطاني فلوس وكذا برا شيء البضاعة الفلانية يعني، ما وأنت تشتغل معه وتاخذ في مقابل معه، فالأصل هذا التخفيض يرجع لصاحب المال، راهو تخفيض يرجع لصاحب المال. وهذه جماعة المتاجر شاء الله ربي يهديهم في المفروض يبينوا مثل هذه المسائل، هم بشي يستجلبوا الزبائن جماعة ورش وكذا فيدينهم في السعر الخاص. الإشكالية اللي يجب ينتبهوا لها الناس، انت نين الآن لما نحط سيارتي ولا أي آلة بنصلحها معاي، قلت وانت بجيب لك الطروف وكذا، هل أني الطروف شاريهم منك يا صاحب الورشة، أم أنت بتجيب البضاعة هذه من باب الأمانة يعني، وأنت بتاخذ أجرة لليد العاملة فقط بس، هي يعني عليها علاقة ببعضها، هذه تدخل فيها مداخلات كثيرة لأن أصحاب الورش وأصحاب المتاجر، المتاجر اللي يتعامل مع تاجر الورشة يتعامل مع تاجر معين كويس لأن مدير له تخفيض. أنت الآن هنا من صاحب سيارة أقولك يا فلان خذ الطرف اللي تستحقهم السيارة طبعا خلصك.
2: نعم.
4: واحدة من اثنين هنا في أشياء ينبغي أن نلاحظها هنا، هل أني الآن هنا إذا كان بتقول لي أنت أول شيء ما حقلكش تبيع لي شيء ما تملكهاش،
2: صحيح
4: هذا أول حاجة، أنت بتشي تشي البضاعة هنا بقى واحدة من اثنين بتاخذ أجرة يقول لي راه بيكلفك أن كانت تبيني يجيبك البضاعة بتكلفك، راه مثلا نبعت تعامل بنبعت كذا وموقف الشغل مرات وكذا تكلفك 30 40 دينار حتى اجره بتاع اجره جلب القطع غيار هي او 10% او 5%
2: بياخذ تاكسي او بياجر السياره.
4: اي قصدي في نهايه الامر يعني بنشغل نفسي يعني بما لا مش مطلوب مني في الاصل يعني، فبناخذ عليه مقابل ونقول هذا من الاول، هو مرات هو متزيد وما يبي شيء تعب روحه وحالته كويسه، خذ مثلا 30 40 50 دينار اجره التوصيل هديه ولا كذا. لكن رأوا قوك في العادة المجتمع حتى نرجع في هذه العرف هذه، أن في العادة يعني من باب الائتمان بتجيب البضاعة، لأنك أنت لو بتقول لي بتبيع حالي ما أنت بعت لي ما لتم ما تبعت لي هذا الشيء ما بعت أنت ملكاش الشيء هذا أنت يا شيخ.
2: نعم.
4: ما تبع ما لتملك القول هذا يعني معي، ففيه لخبطة هنا تصير بين صاحب الورشة وبين التاجر يا شيخ وبين صاحب
2: رب المال.
4: نعم. فينبغي أن تبين، ينبغي أن تبين، لأنك أنت

0: يعني انت مرات المحل اللي جنبك القطع غيار بيعفها ب 200 وبتمشي لمنه اللي بيعفها ب 300 بيشاخذ منه التخفيض وانت مؤتمن في الاصل. فهذه ينبغي تكون الامور فيها واضحه شيخ معاد زي ما قلت لك يعني بين صاحب السلعه اللي بيصلح السياره ولا المولد ولا الثلاجه ولا الغساله وبين الفني وبين التاجر اللي يبيع في البضاعه هذه. لان هم يديروا في اسعار خاصه لاصحاب الورش بحيث انه يجي يشتري منه هو. وقد يكون حساب منه حساب الزبون.
1: نعم.
0: لان في جنبك يبيع فيها ب 300 وانت اخذتها ب 350 باش حصل التخفيض. ما يحق تاخذ انت هذا. والاصل زي ما قلت ان ينبغي يكون على صاحب الخدمه اللي بنخدم له هل البضاعه تبي نجيبها لك انا وبناخذها تعبي ونتفاهم معاها من الاول. بناخذ 50 بناخذ 60 بناخذ زي ما قلت لك بناخذ نسبه فاتوره ب 300 بناخذ 10% 30 دينار مثلا نوضحها من الاول مش نمشي لدكان معين ونشري البضاعه وفيه اللي يزيد فوق منها راهو امر اخر فيه اللي يزيد فوق منها والدكان يقولها ب 300 يدير عليها حط على 50 دينار فوق منها هذه كلها مخالفات راهو. فينبغي أن تبين إنسان يخش دائما لا ينبغي لمؤمن أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. لأنني أتوقع وهذا يتكلم عن نفسنا لما تمشي لصاحب ولا واحد شخص ورشة بيجيب لك بضاعة تتوقع أنه بيجيب لك الطروف بياخذ يد العاملة بتاع خدمته هو بس
1: صحيح
0: أو خدمة التوصيل لو هذا لو يعني أحسن الظن لك في العادة إحني دائما الذهن يذهب لهذا الأمر أنك أنت أنني مؤتمنتك بيجيب لي بضاعة بسعرها المعقول وسعرها المعتاد مش بتروح من وراي لانك انت مش صاحب بيع انت صاحب صيانه وبالتالي يعني تدخل فيها كثير من الاشكاليات هذه من ناحيه شرعيه والله اعلم. فينبغي له ان نرجع هذا المال لصاحب المولد العامل هذا يرجع المال لصاحبه اللي قال له بعته وقال له برشيد هذيك الحاجه.
1: نعم
0: والله اعلم هذا الظاهرك والله اعلم ان شاء الله.
2: انتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: أم محمد من تجورة قال هل يجوز للمرأة أن تركب في سيارة مع امرأة أخرى هي التي تقود السيارة؟ أقول هذه المسألة متفرعة عن مسألة حكم قيادة النساء للسيارات وما عليه جمهور العلماء المعاصرين لأن هذه مسألة معاصرة أنه لا حرج في قيادة النساء للسيارة لا حرج في ذلك لكن فيها ضوابط وفيها أحكام متعلقة بها. يعني مثلا المرأة هذه اللي بتسوق السيارة يعني لا تبعد عن المدن ولا تخرج في اللي آخر الليل مثلا بسيارتها وكذا مش من باب أن القيادة حرام في نص الليل لا وإنما
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: تعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء. بالله أي
2: وسام يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: شيخنا، السؤال الثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي. فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم، مع الأبناء الآخرين، في الميراث أو لا؟
4: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفون الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك. ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة، هذه زالت. فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجل هلا خوفا أن يبادر بالرد. يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة، في حكم الوديعة. ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر. إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا. يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال، فهذه مشكلة. لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة، يبدأ هو ملكها، كون البوع دل ما دلش هذه قضية أخرى يملكها. لكن ما حصل في هذه الفترة، يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذوا من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على قطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء وغيره. فنقول لهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله اودعه لي في حسابك. طبعا لما قال لي اودعه لي في حسابك، هذا اللي يودعهم ماشي يقدر يطق فيهم خلاص، لان صبحوا باسم صاحب الحساب. لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه، أمانة. نهار يقول لها صاحب رد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثة، لان قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره. هذه وديعة، حطهم في صندوقه، حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل عقاري الوديعة. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا إما يردوا العقارات هذه اللي هي سجل لهم بوهم

0: أخرى بحسبوا حصص للآخرين، فعجب للناس تتقي الله سبحانه وتعالى، نعم عليهم يتقوا الله، لكن يمكن رأي يغلبهم بالفجور
1: باعتبار أن عنده إثباتات وعنده نعم.
0: وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال أمرنا أن نحكم بالظهر والله يتولى السرائر. يعني القاضي لما بيمشي له بحجة مراتك عنده فيها حتى شهادة عقارية، شهادة عقارية وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا أبوك متنزل لك، شو بندير لك مثلا يعني. فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لأن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم أمرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضية يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
1: يتصالحوا
0: ويحسبوا له جزء من حصته، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال، وكان عنده الناقص يكملوا له وهكذا. نعم.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ أحمد شيخنا يسأل يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
0: هو الحق نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راه مثل ما هو موجود في الذكور راه موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقول أخونا كلانا اللي هو الولد. والعكس الصحيح راه، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات فيه اللي حازت البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة، أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطائها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء ما يبوش يخاصموها وما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال. فعليها هذه حرام عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب، أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة. بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وبنقسمه، قالوها خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة، يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش؟
1: ضاع نعم.
0: لا في صورة
1: الأولى لما صارش
0: مضاعش يبدو أنه وديعة، هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هل بلا شوية،
1: كل حد عارف يعني
0: أيوة. يقولهم وزنوا وعرفوا جرامات، أنت عندك 100 جرام أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها لي رأس الحول لفلوس الخاصة في حوشة، وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة، فهذا حق الفقير ما ضاعش. لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع، من المال الضائع، ما ضاعش غير على الوارث، هو ضاع حتى على
1: الفقير
0: لأن تولي ضايع عليه كيف يزكيه؟
1: ما يعرفش أصلا كم عنده،
0: ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا المال الضائع بعدها لما بيحصله بيسر عليه كيف يزكي السنة الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد، نعم. يعني المال ضيع تكلم عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطورة المسألة، فعليهم من البنات ان يبادروا، ولا باس وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بأدب مش عيب تقيض. مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الانسان مرات بالبطل، فهو نقول انت ما دام ما كلمتهاش اختك متأدب بارك الله فيك، مشي لها بكل ادب وقولها يا فلانه احنا تنزل لكم على الحوش وعلى كذا، بالله تراها هاتي لنا الذهب خلي بنقسمها لاخوتك، يعني يعتبرها امراه صالحه ودستها لكم، قول انت دستي

0: إيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفترة دي كلها، ترى طلعيه خلي ابنه زنوه باش نعطوا منه حق الزكاة للفقير ونعطوا كل واحد شن حقه، أنت متحملة مسؤوليته بارك الله فيك محصلة ذنوبه ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام أكلمهاش قبل.
1: نعم
0: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
1: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
4: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم ربما ينشدوا في مصر ما نعرفش وين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها معهاش محرم، يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا اللي ماشيات في القافلة وباقي نساوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبوا في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100 طول العام لأن عندنا متبرجات، سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بقى مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار ال يعني من الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد قدر الله حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: شيخنا، السؤال الثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي، فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
4: هو يعني السبب الذي ذكره هذا

يعرفون الناس قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة هذه زالت. فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجر هلا خوفا أن يبادر بالرد. يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة، في حكم الوديعة. ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا. يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال، فهذه مشكلة. لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها، كون البوع دل ما دلش هذيك قضية أخرى يملكها. لكن ما حصل في هذيك الفترة، يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذوا من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على قطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي سجلها باسم زوجته واللي سجلها باسم الأبناء وغيره، فنقول لهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر والله خايف عليهم، بالله اودع هلي في حسابك. طبعا لما قال لي اودع هلي في حسابك، هذا اللي يودعهم ما شي يقدر يطق فيهم خلاص، لان صبحوا باسم صاحب الحساب. لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه، امانة. نهار يقول لها صاحب ارد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثة، لان قال له خليهم عندك لين نروح من سفر والله خايف عليهم ولا غيره. هذه وديعة، حطهم في صندوق، حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل عقاري، الوديعة.

0: الصلح.
1: نعم
0: نقول شكرا. انت هدية يا رب نحسب لك من حصتك اللي الارض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والارض الفضاء الاخرى بنحسبها حصص للاخرين. فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى.
1: نعم
0: عليهم يتقوا الله، لكن يمكن راي يغلبهم بالفجور
1: باعتبار ان عنده اثباتات وعنده
0: نعم. وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال امرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السراير.
1: اي
0: والله، يعني القاضي لما بيمشي له بحجه مراتك عنده فيها حتى شهاده عقاريه، شهاده عقاريه وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا ابوك متنزل لك، شو بندير لك مثلا يعني. فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لان هذا كما قال صلى الله عليه وسلم امرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السراير. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ان من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فانما يقتطع له من جهنم، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا اخوكم كان هو عنده ديانه وعنده تقوى يعمز معاكم، يا اما كان ارض فاضيه يردها ويقول لكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتاخذوا، وكان هو انشا عليها بيت ولا غيره
1: يتصالحوا
0: يحسبوا له جزء من حصته، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال، وكان عنده الناقص يكملوا له وهكذا. نعم.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ أحمد شيخنا يسأل يقول توفيت والدته، وهو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم. يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
0: هو الحق نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راهو مثل ما هو موجود في الذكور راهو موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقول أخونا كلانا اللي هو الولد. والعكس الصحيح راهو، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات فيه اللي حازت البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة، أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره. وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطاها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء، ما يبوش يخاصموها وما يبوش يأخذ منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال. فعليها هذه حرام عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب، أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة. بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راوي عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وبنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة. يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد لأختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش؟
1: ضاع نعم.
0: لا في صورة
1: في الأولى لما صارش
0: مضاعش لأنه وديعة. هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هالبلا شوية،
1: كل حد عارف يعني.
0: أيوة يقولهم وزنوا وعرفوا جرامات، أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيفها لي رأس الحول لفلوسها الخاصة في حوشة. وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة. فهذا حق الفقير ما ضاعش، لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع. من المال الضائع ما ضاعش غار على الوارث، هو ضاع حتى على
1: الفقير للزكاة،
0: لأن تولي ضائع عليه كيف يزكيه؟
1: ما يعرفش أصلا كم عنده،
0: ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا كالمال الضائع. بعدها لما بيحصله بيسر عليه كيف يزكي السنين الماضية، ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد.
1: نعم.
0: يعني المال ضيع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطورة المسألة، فعليهم من البنات انهم يبادروا، ولا باس وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بأدب مش عيب تقيض. مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الانسان مرات بالبطل. فهو نقول انت ما دام ما كلمتهاش اختك ومتأدب بارك الله فيك، امشي لها بكل ادب وقول لها يا فلانة احنا تنزل لكم على الحوش وعليك

0: لا بالله تراها هاتي لنا الذهب خلي بنقص مع اخوتك، يعني يعتبرها امرأة صالحة ودست لكم. قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفترة دي كلها، ترى طلعيه خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاة للفقير، ونعطوا كل واحد شن حقه، انت متحملة مسؤوليته بارك الله فيك محصلة ذنوبة، ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام اكلمهاش قبل.
1: نعم
0: فلعلها يعني تستجيب لها ان شاء الله.
1: ان شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
2: أنتم تستمعون

0: توضيحات في علم التركات، برنامج يعرف لنا علم الميراث بكل جزئياته وكيفية احتسابه وتطبيقه وصولا لكمال العدالة الشرعية التي ارتضاها الله لعباده الصالحين.
1: بما فرقوا شيخ بمسألة قلنا نحن من تجب عليه نفقته في حياته، بما فرقوا بينها وبين غيرها من من تجب النفقة عليهم؟ يعني
2: ما هذه تختلف شوي الصورة حتى في مسألة العلاج، في أمور تختلف يعني الأقارب والزوجة في خلاف شوية، لكن نحن نتكلم على خلاف أهل العلم في تجهيز الزوجة، لكن نحن كما نقول في العلاج نقول في ذلك من حسن العشرة. لو حتى في العلاج اختلفوا أهل العلم، إذا مرضت الزوجة هل يجب نفقته مصاريف على زوجها أم على نفسها أم على أهلها؟
0: توضيحات في علم التركات يأتيكم يوم السبت على تمام الساعة 9
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توضيحات في علم التركات، صحبة فضيلة الشيخ حسن فرج أبو زقية. مرحبا شيخنا.
3: مرحبا بكم شيخ إبراهيم وبالإخوة المستمعين.
1: شيخنا، تقدم معنا في الحلقات الماضية أن الإرث نوعان، إرث بالفرض وإرث بالتعصيب، واستوفينا الإرث بالفرض وأصحابه وحالات كل صاحب فرض. نشرع بعون الله تعالى في هذه الحلقة في الكلام عن الإرث بالتعصيب، تفضلوا شيخنا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يقربنا إليك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، نعم شيخ إبراهيم، قلنا بأن الإرث نوعان لا ثالث لهما، إما أن يرث الوارث بفرض، وقلنا الفرض وهو الجزء المقدر يعني لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول كما عرفناه، أو قلنا النوع الثاني من الإرث وهو التعصيب. والتعصيب إذا أطلق في الغالب إنما يطلق في الغالب على العاصب بنفسه في الغالب، وأنواع التعصيب الأخرى تبع له. فإذا أطلق العاصب هكذا ما في الغالب يطلق كما قلنا على العاصب بنفسه. التعصيب لغة تأتي من العصابة، عصب يعصب فهو عاصب. قال العلماء تأتي أو جاءت من العصابة، العصبة هم أقارب الميت الملتفين حوله كما تلف العصابة حول
1: الرأس.
3: من هنا جاء المعنى اللغوي. المعنى الاصطلاحي لما يجوا يعرفوه يعرفوا فيه كما قلنا ينصرف إلى العاصب بنفسه، فيقولون هو من إذا انفرد حاز جميع المال أو أخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض. هذا هو الأصل في التعصيب، يعني التعصيب بمعنى آخر ليس مثل الفرض. قلنا الفرض هو جزء مقدر محدد، أما التعصيب فليس بجزء محدد، فقد يرث العاصب جزءا كبيرا، قد يرث كل المال
1: بالتعصيب،
3: وقد يرث جزءا من المال وقد لا يرث شيئا. أحيانا العاصب كما قلنا قد يكون وارث وغير محجوب وغير ممنوع، لكن كما نقول بالمصطلح الفرضي عاصب لم يفضل له شيء، لم يبقى له شيء. مثال، لو نقول هلكت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وعم مثلا. زوج صاحب فرض هنا كما ذكرناها له النصف لعدم وجود فرع وارث، والأخت الشقيقة أيضا انفردت لها النصف، هنا التركة تمت. فما نقول للعم؟ نقول له أنت غير محجوب وأنت غير ممنوع وأنت وارث
1: لكن عاصب
3: لم يفضل لك شيء. وكما قلنا سنأتي إن شاء الله في حاجة أو في باب يسمى باب العول. العول إن تضيق المسألة بفروضها فتعطي أصحاب الفروض حتى تعول المسألة، وإحنا نقول بالعامية تتداخل في بعضها. نعول المسألة لأجل صاحب الفرض، لأنك صاحب الفرض إذا وجد في مسألة ولم يحجب فأنت ملزم بأن تعطيه فرض. أما العاصب فلست ملزم، إن فضل له شيء يأخذه، وإن لم يفضل له شيء فنقول له مع السلامة، الله غالب، هذا نصيب، لا حظ لك، أنت غير محجوب وغير ممنوع. لكن مثل هذه المسألة لما يأخذ الزوج النصف وتأخذ الشقيقة النصف، ما يتبقى للعم لا شيء. لو بدل الزوج زوجة هنا لفضل له ربع، لو بدل الزوج زوجة لا أخذت الربع، والأخت الشقيقة أخذت النصف، والباقي
1: تعصيب
3: للعم. فهذا هو حال العاصب، ليس كحال صاحب الفرضي. صاحب الفرضي إذا وجد في مسألة كما قلنا ولم يحجب فلا بد أن يأخذ. أنت كفرض نقول بالعمية دبر له، أعطيه نصيبة. أما العاصب فغير ملزم به، فضل شيء باهي، ما فيش فضلة نقول الله غالب. كما يقول بعض الفقهاء أحيانا يقول ليس لك إلا البكاء، ابكي أخاك ويبكي ابن أخيك، ما تلك ما عندك لا نصيب لك فيها. فدائما كما نقول شيخ إبراهيم نستشهد بأبيات الرحبية، لأن هي يعني منظمة نقرأها ثم نشرحها بإذن الله تعالى. يقول الناظم رحمه الله بعد ما أكمل باب الفروض وقال وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض، قال وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب، فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخو العصوبة المفضلة. طبعا هنا لما جاي يتكلم الشيخ كما قلنا تكلم على العاصب بنفسه، هنا في هذه الأبيات يتكلم على العاصب بنفسه، كل من أحرز كل المال، لا أحد يحرز كل المال إلا العاصب بنفسه. وتنجوه ترتيبهم والعاصب بنفسه من ناحية الجهة وكذا، ودرجتهم من أقوى من ومن أقرب، من القرابات أو الموالي. القرابات هم أقارب الميت، قد يكون العاصب بنفسه، قد يكون من الأقارب، وقد يكون من الموالي، مقصود بها هنا المعتق أو المعتقة، المعتق أو المعتقة، لأن تونجوها إن شاء الله المعتق والمعتقة عاصب بنفسه، وهذه ميزة في المعتقة فقط لا توجد في غيرها. فالعصب بالنفس تونجو من جور التفصيل، كل العصبة بالنفس ذكورا إلا المعتقة. لن تجد بنت مثلا يقول لك عاصبة بنفسها،
1: بالنفس.
3: أخت شقيقة عاصبة بنفسها، لن تجدها إلا المعتقة الوحيدة، تنجوها إن شاء الله في الأبيات كما قال الشيخ، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. نعم، فهنا لما عرف الشيخ بدأ بالتعريف بالعاصب بنفسه، يعني هو العاصب بنفسه كما يعرفه الفقهاء أو الفرضيين، يقولون هو كل ذكر عاصب بنفسه إلا المعتقة طبعا البروح، كل ذكر نسيب للميت، نسيب معناه يقرب للميت من جهة النسب، مش نسيب الصهر كما في العامية، لا نسيب يعرف في بعض
1: من نسب،
3: نعم أي من نسب الميت. كل ذكر نسيب للميت ليس بينه وبين الميت أنثى، لأن لو وجدت أنثى بينه وبين الميت تنقطع النسب. المقصود بها هنا من يشمل هذا؟ يشمل تونجوها للدرجات، يشمل أول حاجة البنوة، أول حاجة في درجات العصوبة وأقوى درجات العصوبة البنوة، يعني أقوى عاصب نقوله إحنا مسيطر على الموقف كله الابن وابنه وإن نزل، بعد تجي الأبوة. لو يستغرب الواحد نقوله نعم الابن أقوى عصبة من الأب، الابن وابنه، حتى ابن الابن رغم نقول بنوة معناها الابن وابنه وإن نزل أقوى من إيش؟ من الأبوة،
1: ما لم يفصل بأنثى ولا
3: لا، ما قلنا الابن وابنه ابن الابن،
1: نعم
3: وإن نزل ما نعم ابن البنت ليس من العصب أصلا، خلاص انتهى. وعرفناه بكري بارك الله فيك، قلنا ليس بينه وبين الميت أنثى، لأن الأنثى تقطع النسب، تقطع النسب. هذا الدرجة الأولى أو الأقوى عاصبة هي درجة البنوة أو جهة البنوة، جهات هذه يسموا فيها البنوة، ثم الأبوة درجة بعدها، يعني من ما فيش ابن وابن ابن معناها اللي بعدهم يجي في الترتيب الأب. لما نقول أب معناها معروف هو الأب، أب الميت،
1: نعم.
3: ثم الجدود والأخوة، هنا اختلفوا فيها أهل العلم كما قلنا في ميراث الجد والإخوة. طبعا احنا عندنا الجمهور الجد والإخوة درجة واحدة، عند الأحناف فقط الجد يحل محل الأب، حتى تنتكلم عليها إن شاء الله في في في في وقتها، أن الجد قلنا الجد يسمى أب، وجبنا الدليل في الحلقات الماضية من كتاب الله تعالى لما قال الله تعالى قصة سيدنا يوسف ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق
2: ويعقوب أظن مش أباءه هو إسحاق ويعقوب شنو أجداده لكن سمي الجد أبا ويحل الجد محل الأب عند فقده في كل الأحوال كما قلنا إلا في حالتين سنذكرها إن شاء الله في بابها. يعني الجد شبيه بالأب في كل الأحوال إلا حالتين إن شاء الله نذكرها. درجة الجدودة والأخوة درجة واحدة، وقلنا لماذا درجة واحدة كما قال جمهور الفقهاء؟ قالوا لأنهم يدلون إلى الميت بواسطة واحدة. نفس الواسطة، والجد بمن يدل الميت
1: بالأب،
2: سب الأب هذا هو السبب. والأخوة لما نتكلم الأخوة نقصد بهم الإخوة الأشقاء، والإخوة بمن يدلون إلى الميت
1: بالأب.
2: أيضا بالأب. إذن درجتهم وواسطتهم للميت واحدة، فهنا أصبحت منزلتهم
1: واحد.
2: البنوة ثم الأبوة ثم الجدود والأخوة ثم بنو الأخوة. بنو الأخوة درجة أقل من الجدود والأخوة، يعني ما نقولوش بنو الأخوة كيف الأخوة مع الجد، لا، الأخوة فقط يستوون مع الجد، أما بنو الأخوة فيحجبون بالجد، إنهم أقل من درجة. ثم العمومة ثم بنو العمومة ثم الولاء ثم بيت المال. شوف أنت لما قلت الولاء المقصود به المعتق والمعتقة. أضعف عاصب هو المعتق والمعتقة، آخر درجة في العصوبة بالنسبة للورثة. حتى يقول المعتق والمعتقة هو عاصب بنفسه إذا انفرد حاز جميع المال أو أخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض بشرط ألا يكون للميت عصبة من النسب. إن لو في عصبة من النسب ولو بعيدة ولو ابن عم مثلا
1: يحسب،
2: فهو أولى من المعتق. يد شرط المعتق ما يكونش فيه عاصب من النسب نهائي للميت. وجبنا حتى قصة المرأة بتاعت القاضي هذه ذكرناها أكثر من مرة. فهنا الشيخ أول نوع من أنواع التعصيب تكلم على العاصب بنفسه، قلنا هو من إذا انفرد حاز جميع المال أو أخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض، وأحيانا قلنا قد لا يفضل له شيء حسب درجته، كان عاصب ضعيف قد لا يفضل له شيء، وكان عاصب من الدرجة القوية شوية يلحق إن شاء الله. فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخو العصوبة المفضلة. نعم، الشيخ توب يعطيك أمثلة كيف من هذا العاصب بالنفس. كيف من يا شيخ؟ قال كالأبي والجد وجد الجد، معناها الأب والجد وإن على جد أب طبعا. وجد الجد مقصود بها كل هذا الجد من جهة الأب، كالأبي والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد. يعني معناها الابن وابن الابن وإن نزل. من القريب؟ الابن. اللي أبعد منا ابن الابن، أبعد منا ابن ابن ابن، وهكذا كلهم معاصبة بالنفس. هذا خذ الأصول وخذ الفروع. فبيجي للحواشي، والأخي وابن الأخي والأعمام والسيد المعتق ذي الإنعام. شوف السيد المعتق من هو؟ المعتق، خلاه آخر واحد لأن فعلا هو آخر درجة في التعصيب. والأخي وابن الأخي والأعمام والسيد المعتق ذي الإنعام وهكذا بنوهم، مش أولادهم، بنوهم الذكور معناه. وهكذا بنوهم جميعا فكل ما أذكره سميعا. طبعا اشترط البنوة هنا الذكورة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو المرجع في التعصيب، قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وفي رواية فلأولى عصبة ذكر. أنا العاصب بنفسه لا يكون إلا ذكرا باستثناء المعتقة كما سنذكره إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة للعاصب بنفسه. بقي العاصب بنفسه هذه الجهات، لما تكلم الشيخ قال الأب والجد وهذه الجهات اللي هنا كما رتبناها البنوة والأبوة والجدودة والأخوة، لكن قد تكون الجهات نفسها فيها درجات قرب وبعد. مثلا عندك جدين موجودين، هم اثنين جدود، عندك جد اللي هو أب الأب المباشر وعندك أبوه موجود حتى هو معاه، ما نقولش والله لا هنا القريب يحجب
1: البعيد
2: من ورثوش الزوز لأن درجتهم ليست واحدة. لأن الشيخ بعدها يتكلم يقول وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيبي، لما جاب لك التفصيل وجاب لك الجهات يقول لك رأوا كل جهة فيها درجات، فيها قرب وفيها بعد، نحاول نطرقوا لها شوية شيخ إبراهيم. كما قلنا مثلا الجد المباشر والجد الأبعد منه، هنا الجد المباشر يحجب الجد الأبعد. أيضا في الأخوة نفسها
3: الأخوة جهة لكنها درجات. كيف؟ عندي طبعا تكلم على الأخ الشقيق والأخ الأب. أنا هنا الأخ الشقيق والأخ الأب إذا وجدوا في مسألة نقدرش مرتهم كله مع بعض. النبي حدد في الحديث قال فلي أولى. هل الأخ الشقيق والأخ الأب درجتهم واحدة؟
1: لا.
3: الجهة واحدة أخوة لكن درجة تختلف. إذن هنا الأخ الشقيق أولى تونجوها إن شاء الله حتى الشيخ حيذكرها. لأن شين يقول في البيت اللي بعد الشيخ إبراهيم يقول والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب. لما تكلم قال وما ذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. معناها القريب يحجب البعيد. وأيضا لو كانت الجهة واحدة فنشوف التفصيل الدرجة أو القوة. والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب. ما معنى شطر النسب؟ يعني نصف النسب. هو نتكلم على أخ الشقيق والأخ لأب. لما نقول أخ الشقيق يدلي إلى الميت بأبيه وأمه.
1: نعم.
3: معناها الأخ لأب يدلي بالشطر يدلي بالأب فقط ما يديش بالأم. إذن هنا الأخ الشقيق أولى في التعصيب. إذا وجد أخ شقيق وأخ لأب فالأخ الشقيق أولى من الأخ لأب. معناه يقول لك أنا أخوي. هذا يقول لي على الفقهاء يقول ليس لك إلا البكاء. ابكوا أخاكم. إذا ترك الميت إخوة أشقاء وإخوة لأب فللميراث كل الإخوة الأشقاء ذكورا وإناثا ولا شيء الإخوة لأب ولو كانوا ذكورا لأنهم محجوبون بالأشقاء. والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب. هذا التعصيب بالنفس شيخ إبراهيم يعني حاولنا أن نذكروه باختصار لكن أيضا حاول نأخذ عليه بعض الأمثلة
1: طيب.
3: حتى تظهر الصورة أكثر.
1: نعم.
3: نقول افتراضا لو هلك هالك عن زوجة وأب وابن. زوجة
1: وأب وابن
3: فهنا نقول للزوجة الثمن لوجود فرع وارث. بقى هو الأب هنا نجول للباب السدس ولأبويه لكل واحد منهما
1: السدس
3: مما ترك إن كان له ولد. يبدأ الأب هنا له
1: صح
3: السدس فرق. لوجود
1: فرع الوارث.
3: فرع وارث. الفرع الوارث اللي معه ذكر ابن. مش قلنا البنوة أولى.
1: نعم.
3: إذن الابن هنا أقوى عاصب هو الذي يأخذ الباقي للزوجة الثمن وللأب السدس والباقي كله للابن تعصيبا. لو بدا الابن بنت هنا هنا بنشوفه شوفوا التعصيب لمن الزوجة نصيبة قاعد ثابت لأن في فرع وارث لها الثمن. والأب نقول لها في فرع وارث يا أب أنت بيقول شو تعطوني نعطوك في البداية السدس ثم انتظر نعطوا البنت إيش
1: صاحبة فرض
3: النصف لأنها منفردة. هنا في فضلة عندي الفضلة نبحث عن أقرب عاصب للميت نرجع على الأب
1: يكون
3: هنا الأب يرث بالفرض ثم يعود إلى التعصيب. الحالة الأولى لم نرجع عليه التعصيب لأن الابن أقوى منه في التعصيب مقدم عليه. أما البنت فليست عاصبة أصلا صاحبة فرض فقط. فنجوها أمتى البنت تكون عاصبة لما يكون معها ذكر في درجتها. نجوها إن شاء الله في النوع الثاني. أيضا كان قلنا مثلا هلك هالك عن أم وأخ شقيق وأخوين لأب فنقول للأم هنا إيش السدس لوجود جمع من الإخوة. مع أن الإخوة متفرقين لكن ولو جمع خلص ولو كان البعض منهم محجوب. ولو محجوب كيف محجوب؟ لما تأخذ الأم السدس الباقي بين الأخ الشقيق والإخوة لأب. الأخ الشقيق ذكر ولا يحجب الإخوة لأب كله. هنا جينا الجهة اتحدت لكن الدرجة اختلفت أو القوة. الأخ الشقيق أولى هنا كما قال الشيخ والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي
1: بشطر
3: النسب. إذن هنا التعصيب كله الأخ لأب ويحجب الإخوة الأخ الشقيق آسف ويحجب الإخوة لأب ومع أنهم عدوا على الأم وحجبوها من الثلث إلى السدس مع أنهم محجوبين. هذا بالنسبة للعاصب النفس. إذا التقى عصب بالنفس مجموعة فنقول الميراث للأقوى أو للأقرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلأولى رجل ذكر أو فلأولى عصبة ذكر. هذا باختصار ميراث العاصب بنفسه. بقي العاصب بنفس الوحيد اللي هو أنثى كما قلنا اللي هي المعتقة. المعتق اتفقنا عليه لأن ذكر فيحوز التركة بالتعصيب إذا لم يكن للميت عاصب بالنفس وإلا لكان هو أولى بالتعصيب منه. المعتق الأنثى الوحيدة التي تكون عاصبة بنفسها، يعني لو كان فيه رقيق ليس له أقارب من النسب اعتقته هذه السيدة لله تعالى، فصارت معنيمة عليه بنعمة العتق، تسمى معتقة وهو معتق، لكن صار حرا. لو مات هذا العتيق وليس له ورثة من النسب، فإن المعتقة هذه هي التي ترثه بالتعصيب، لأنها عاصبة بنفسها. هذا باختصار العاصب النفس شيخ إبراهيم، اللي هو النوع الأول من أنواع التعصيب.
1: نعم شيخنا، العاصب بالنفس وأحد أقسام التعصيب.
3: نعم، أنواع التعصيب. نعم، كما قلنا ثلاثة: عاصب بالنفس، وعاصب بالغير، وعاصب مع الغير.
1: نعم، ننتقل للأنواع الأخرى. النوع الثاني. نعم، وهو العاصب بالغير.
3: بالغير، نعم. لما تكلمنا عن العاصب بالنفس، وكما حتى الشيخ في الأبيات ما فصلش التفصيل، لكن من خلال الأبيات تستنتج هذه الأنواع الثلاثة.
1: نعم.
3: العاصب بالغير، النوع الثاني، العاصب بالغير عرفه الفرضيين، قالوا شنو هو كتعريف؟ هو في الأصل هي أنثى، أو كل أنثى صاحبة فرض، يعني في الأصل كانت صاحبة فرض، انتقلت من الفرض إلى التعصيب لوجود ذكر معه، هذا الذكر منحها من اتخذ فرضه. مثلا لو هلك هالك عن بنت فقط
1: صاحبة
3: ومعها مثلا عاصب بعيد، نقول البنت هنا إيش؟ النصف صاحبة فرض. لكن لو هلك هالك عن ابن وبنت، نقدرش نقول والله البنت تأخذ الفرض نص والباقي الابن، لا، لأن حتى من شروطها قلنا عدم وجود مساوي وعدم وجود معصب. من هو المعصب؟ هو الذكر المساوي لها في الدرجة. تو لو معها ذكر لكن ليس في درجتها، ما يمنحش تأخذ النص. لو البنت هذه معها ابن فرع ولا،
1: نعم،
3: لكن مش في درجتها، تأخذ النصف وهو يأخذ الباقي. لكن لما يكون معها ابن في درجتها، فهنا يمنحها من أن تأخذ الفرض، ينقلها معه إلى التعصيب كما قلنا. إذن تعريفه هو كل أنثى صاحبة فرض، يعني في الأصل من أصحاب الفروض، تنتقل من الفرض إلى التعصيب. لماذا؟ لوجود ذكر معها في درجته. هذا ينطبق على البنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت لأب مع الأخ لأب. هم هذه من ينطبق عليهم التعصيب بالغير. كما قال الشيخ والابن، لما جاء يتكلم عن التعصيب بالغير قال والابن والأخ مع الإناث. والابن والأخ، لما يقول ابن معناها الابن وابن الابن، لما يقول أخ معناها الأخ الشقيق والأخ لأب. بالجملة الشيخ ذكر فيه والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. يبدأ العصب بالغير، تقدر تقول محصور ما بين الأبناء والبنات وبين الإخوة والأخوات فقط، هذا العصب بالغير. نعطوا أمثلة عليها شيخ إبراهيم. نقول لو هلك هالك، شوف على فكرة، والعاصب بالغير هذا أحيانا في بعض المسائل يسموا فيه الفقهاء أو الفرضيين الأخ المبارك، وأحيانا يسموا فيه لو ماخذة الأخ المشؤوم. كيف؟ أحيانا الأنثى هذه اللي في درجتها تستفيد منها، وأحيانا يضرها.
1: أيوة.
3: نعطيك مثال، يسمى الأخ المبارك مثلا لو هلك هالك، ها انتبه معي،
1: نعم،
3: عن أختين شقيقتين وأخت لأب. ميراث الأختين الشقيقتين شنو؟ الثلثان. بعد الأخت لأب شنو بيصير فيها؟ محجوبة، حجبت بالشقيقتين عفوا، لأنه لا حظ لها في الثلثين، الثلثين تم خلاص.
1: تم.
3: فهنا من المنقذ هنا؟ لو في أخ لأب، هذا يسمى الأخ المبارك، بدل ما تكون محجوبة وتطلع نقول لا أنت عاصبة مع أخوك، تأخذين الباقي الثلث الباقي أنت وهو للذكر مثل حظ الأنثيين.
1: هذا المبارك،
3: هذا مبارك، هذا مبارك. نجول صيغة تانية يسموا فيه الفقهاء، يعني باب التطرف الطرفة، يعني يقولوا مشؤوم، خرب عليه، تقول يا ريت مو قاعد، كانوا مش قاعد راني حصلت. نعطيك مثال، هلكت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، شو بياخذ الزوج هنا؟
1: النصف.
3: والشقيقة انفردت حتاخذ النصف. الأخت لأب شنو هنا؟ صاحبة فرض، يقول لك أنا صاحبة فرض، شو بتلزني؟ باش نحق أني نبي السدس باش نكمل مع الشقيقة ثلثين نعطيها السدس ونعول المسألة لأجلها لأنها صاحبة فرض نجوبها بالعول إن شاء الله. تعول المسألة لأجلها وتكمل وتأخذ كل حد نصيبة بعد العول. لو زرق معها أخ لأب هنا الأخت لأب هذه شين بيقولها وانت استمعاش تأخذي فرض انت معايا يعني عاصبنا وياك باي شنو في يا جماعة في حاجة زادت فضلا
1: في شيء للعصبة
3: ما في شيء توكلوا على الله. فهذا هنا شنو يسمى
1: هذا المشؤوم
3: خرب عليها. لو مش موجود لأخذت سدسها وتعود مسألة لأجلها وتمشي الأمور. لكن جاء معها فسد عليها فيخرجها من الميراث اللي هو ميراث الفرض إلى التعصيب. وفي الحقيقة هنا التعصيب لم يفضل شيء لم يفضل شيء. فكما قلنا الميراث التعصيب بالغير هو كل أنثى، نعيد للتوضيح، هو كل أنثى صاحبة فرض تنتقل من الفرض إلى التعصيب لوجود ذكر معها، وهو يتعلق كما قلنا بأربع إناث فقط. كما قلنا يتعلق التعصيب الغير بأربع إناث فقط، يعني هي عاصبة بالذكر الذي معها، البنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت لأب مع الأخ لأب. التعصيب بالغير يتعلق بهؤلاء النسوة الأربعة أو الإناث الأربعة.
1: نعم. بقي عندنا شيخنا العصبة مع الغير.
3: نعم. العصبة مع الغير وهو القسم الثالث والأخير، هذا كله إناث. شوف الحكمة سبحان الله، التعصيب بالنفس كله ذكور، التعصيب بالغير ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا طبعا نحن نسينا ذكر الدليل انتحى للتعصيب بالغير. بداية قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر
1: مثل حظ الأنثيين،
3: هذه الأولاد والبنات. والإخوة والأخوات دليلها في آخر سورة النساء عفوا، قول الله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، هذا الدليل من الآيات القرآنية. أن التعصيب مع الغير هو باختصار كما يقول الفرضيون يقولون هو الأخوات مع الإناث، الأخوات مع البنات، الأخوات مع البنات. فيقول الناظم رحمه الله والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، لكن فيهن شروط شوية. يعني الأصل في الأخت أن تكون معها بنت، مش البنت اللي تأخذ فرضها، مش معناه تعصب معها كيف ما تعصب مع الأنثى مع الذكر تعصيب بالغير الذكر متحنثين، لا لا لا، البنت تأخذ فرضها كامل، الفضل اللي تفضل تأخذها هذه الأخت مع البنت. وفي ملاحظة، لما تأخذها الأخت هذه مع البنت تصير بقوة الذكر اللي في درجتها. مثال، لو هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة، للبنت النصف فرضا وللشقيقة الباقي تعصيبا مع البنت. هذه مسألة فيها حديث عن سيدنا عبد الله بن مسعود أعتقد اللي قال لقضينا فيها بقضاء رسول الله،
1: هذا دليل،
3: هذا الدليل. نعم. أعطى البنت النصف وأعطى الشقيقة الباقي تعصيبا مع البنت، فتصير الشقيقة هنا شيخ إبراهيم بقوة الأخ الشقيق، وتحجب كل من يحجبه الشقيق. نعطيك مثال، لو مسألة فيها أخت شقيقة وأخ لأب بس، كيف نورثوها؟ نعطوا الشقيقة النصف والأخ لأب نعطوه الباقي، لأن الشقيقة هنا صاحبة فرض والأخ لأب هو الأولى بالتعصيب. أما في مثل هذه الحالة الصورة عندنا الآن هي هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأب ذكر، فتأخذ البنت النصف والشقيقة والأخ لأب هم العصبة هنا، ولا من يقدم منهم؟ يقدم منهم الشقيقة أقوى، لأنها تصير مع البنت كأنها أخ شقيق. باي معناه لو أخ شقيق شو بيصير في الأخ لأب؟ يحجب به، فيحجب هنا الأخ لأب، معنى من النوادر أن أنثى تحجب ذكر. نعم تحجبه، ليش؟ لأنها تصير بقوة الشقيق الذكر، فتحجب كل من يحجبه الشقيق حتى لو كان أخ لأب، ومن هو أنزل منه منزلة، أخ لأب أو ابن أخ أو عم أو ابن عم وهكذا، كلهم يحجبون بالشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت. ولما نقول عصبة مع البنت وذي ما نقوله فيها شيخ إبراهيم، باي لو بنت مش موجودة وفي بنت ابن نفس الكلام، تحل بنت الابن محل البنت بنفس عند فقدها.
2: أيضا مش شرط الشقيقة، قد تكون هذه الأخت أخت لأب، فتأخذ التعصيب مع البنت أو بنت الابن وتصير بقوة الأخ لأب، تصير بقوة الأخ لأب. بينما أنا بتقولي أنت لو صار، لو في عندي شقيقة وأخت لأب مع البنت، ما قدرش نقول لك تشركم اثنين راه، لا نقدم الشقيق، لأنك تبي تنظر وكأن مع عندك في المسألة أخ شقيق وأخ لأب يورث الزوز، لا تقدم الشقيقة لنتصير بقوة الشقيق وتحجب الأخت لأب.
1: أيوه
2: أقوى منها.
1: نعم
2: نعم، هذا باختصار أنواع التعصيب الثلاثة: عاصب بالنفس، وعاصب بالغير، وعاصب مع الغير. نحاول إن شاء الله شيخ إبراهيم في دروس أخرى لما نتقدم حنأخذ أمثلة وتظهر الصورة أوضح بإذن الله تعالى.
1: نعم، بارك الله فيكم شيخنا. وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج توضيحات في علم التركات. مستمعين الكرام، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
6: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا، وربما يقصفوهم، ربما ينشدوا في مصر، نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. أنا مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا لمشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبه في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100% طول العام، لأن عندنا متبرجات. سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات. سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، مش فيهم اللي صلوا؟ ما لسب ليبيا طول العمر، وسب تونس طول العمر، وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات، وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3,000 4,000، هل 3,000 4,000 هذو بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل. احنا 5 أفار مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5,000 ولا الله أعلم كم يصل. إذا مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخشوا المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور، في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الآلام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الآلم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وان هم مظلومين وان هم محروقين، الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وأن هم القتلة وأن هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. هم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليش ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقولي فيهم مش متحجبين، ماذا بينا والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه. وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هكي ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم وهو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة إلا هلبة بكل بكل، يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شنو هو التعليق الأول؟
5: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله،
6: يعني والله إن شاء الله يتكلمنا عليها هذه.
5: نعم تكلمت عليها شيخنا.
6: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
5: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
6: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
5: بارك الله فيك شيخنا.
7: الأخ عبد الله شيخنا مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب، يعني ويعرض عليه مثلا إنه يشتريها منهم، يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني بمئة دينار، يعني يكون كسب رصيد مئة دينار ويعرض عليه إنه يشريه منهم بسبعين أو بثمانين، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
8: هل هو هذا مال أم لا؟ إذا كنا مال إذا قلنا إنه مال، قبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط أظن يكسبوا فيها في الألعاب تقريبا حاجة. والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال وهل المال بنفس العملة أو غير نفس العملة كويس؟ وأعتقد هي نقاط هي ماهوش حقيقة، ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط، هذه عبارة عن نقاط والله أعلم هيك، وتتحول لرصيد. وهل
7: هو بنفس السؤال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه؟ قال من خلال اللعبة يعني.
8: هم اللعبة أعتقد هكذا يعني
7: كل نقاط ما تتحول لرصيد،
8: تتحول نقاط لرصيد تقريبا هكذا. والله أعلم هم بتشوف أنت اللعبة هل يجب اللعب بها أم لا، يعني هل يجب اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوبجي غيرها وما في حكمها، هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية؟ وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن لعل تدخل في النهي، لأن أخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت يا شيخ.
7: أكيد
8: يعني تأخذ جانب كبير وقت يعني التسلية والقضاء يعني وقت من التسلية. طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية مقولا واحدا، هذا ما فيش يعني خلاف في ذلك. لكن الإشكال وين يا شيخ؟ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب حتى والتكسب من وراها في اللهو، يعني زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في دار الإفتاء ولعب كرة القدم والتعاقد يعني فيه التحريم، يعني يعني مضغ فيه جهد وفيه شجر وفيه كذا، يعني لعل يقول يعني على الأقل الفتوى الدار الذي أعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني. فبيك في هذه الألعاب يعني وشيخ راه يقضوا في 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار يعني. فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز، أو تضيع الوقت فيما لا يجوز، لأن يعني هذه المسألة يخشوا منها بعدين للحكم اللي يترتب عليها. وإن كما قلت هو أن الألعاب يعني لا أقول بالتحريم، نقول لا ما فيش ألعاب لا ألعب، لكن بوقت مخصص بما لا يتحولش نهارك ويومك كله للألعاب مثل هذه. ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات، يعني في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترات زي ما يقول، ولو كان هو رسوم لكن تقمص هذه الشخصيات يا شيخ. يعني وليسوا مسلمين، يعني ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة حقيقة. تعود على هذه المناظر الشاب والطفل ما عادش ينكر، لا ينكر قلبه مثل هذا اللباس، يعتبروا احنا من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح، لكن نفس الطفل او الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري معروف، اللباس بتاع اللي يجيبوا فيهم يعني في الالعاب هذا وفي المسلسلات والافلام والكذا، نفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه. فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت، جانب عملية بيع الرصيد اذا كان هل هو مال
7: او سلعة
8: اذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها، وإذا كان مال نشوفه يعني قيمة الدولار ولا دينار. إذا قيمة دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت، إذا كان يدا بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقتها. لكن أقول والله أعلم، قد أكون مختلف قد أكون مصيبا، أن ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات، والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها. لأن شفنا شيخ وشفنا برامج وشفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ. عند الكفار هبالك أنت المسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيره يعني. فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسألة. شوف أنت الكسب وين، شوف التوجيه يا شيخ الآن، يعني توجيه الشباب المسلم وين يتوجه، بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أنه يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده ويعني وأهله، يعني يقضي وقته في الألعاب. وهل طريقة الكسب يعني حتى نكون يعني منصفا لا أعلم طريقة الكسب كيف، هل هي طريقة شرعية وغير شرعية أصلا؟ هي النقطة حتى ما مرت علينا وفات علينا طريقة الكسب هذه، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية؟ اللعب بهذه الألعاب في النساء يعني زي ما قلت فيها في بعض الصور فيها النساء يعني اللاعبات يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان رسوم، لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خيرا فيها والله أعلم حقيقة يعني
7: يألف المنكر يعني
8: يألف المنكر. وحتى الكسب يا شيخ وأنت الآن شوف طريقة الكسب يعني تاخذ الكسب الان بدل ما يعني ابني يتعلم برمجه الحاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينه
7: تفيد
8: نفسه ينفع بها الناس وكذا العب واكسب فلوس وعلى يلعب يعني العاب وهميه ما هيش مثلا حتى صحه للنفس ولا بالعكس هو متلفه للعيون ومتلفه للايدين يعني حتى الصوابع الان يشرون في زي الصوابع القفازات الخاصه بحيث انك مش ما تتعبش من مسك الهاتف. شوف الضرر اللي بترتب عليه. ينبغي الناس أولياء الأمور ينتبهوا من هذه المسائل. يعني فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها والله أعلم.
5: السؤال الأول الأخ أبو بكر قال منذ ثلاثة أيام في صلاة العشاء في المسجد جماعة قال أدرك الركعة الثانية لكن حصل له شك هل اللي أدركها الركعة الثانية أم الثالثة؟ فاقتدى بالمصلي أو بالرجل الذي دخل معه في نفس الوقت تبعه. فإيش حكمه في الحالة هذه؟
6: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا بأس بما فعله إذا شك في عدد الركعات واستطاع أن يعرف الصواب بجهة خارجية واحد بحذاء مثلا قال لهذه الثالثة ولا زي ما دار هذا الشخص اللي في جنبه إذا كان هو واضح إنه هو شخص يتقن صلاته يعني مش يكون عيل ولا مثلا شباني رايحة من الخريطة هلبة لا يعني شخص عادي وما شافاش تردد وقام مثلا للركعة الثانية فعلم أنه قد أدرك ركعتين فقط فلا حرج في ذلك بإذن الله تعالى. ولو كان تبت منا كان خير يعني لو كان قال أكيد فاتونا ركعتين وهذاك أكد له كان أفضل وأفضل لكن الظاهر مبدئيا لا بأس للمصلي أن يزيل الشك أو الإلباس بشخص آخر سواء كان معاه في صلاة أو حتى خارج من الصلاة لا حرج في ذلك بإذن الله تعالى.
7: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل. قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية ذكر قال مرابحة وغيرها. قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملة الربوية بالمصارف أم لا؟
9: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
7: نعم.
9: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
7: نعم.
9: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل على أصله وهو على حله فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه والله أعلم.
7: نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخ قال في صلاة العيد العيد الأضحى الماضية الأيام الماضية قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب فاتتنا صلاة العيد فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
9: لا لا لا ليس هذا عمل السلف وليس هذا وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
7: نعم.
9: من فاتته صلاة العيد لا يجمع مع والإمام يخطب ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم وهي ليست فريضة وإنما هي سنة لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيه وهذا فلا إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
7: نعم بعد الخطبة يعني شيخ.
9: نعم
7: نعم بارك الله فيك.
5: الأخت نرجس طلبت نصيحة إن كان هو منقطع الخط مكملتش كل كلامها، لكن اللي فهمناه من كلامها يعني إن هي مريضة وتوجهت للمستشفيات العامة الحكومية ما لقيتش فيه حسن معاملة، لقيت فيه سوء معاملة وقالت تكشخوا علينا وما يعاملوش فينا كويس، فاتجهت اضطرت للاتجاه للقطاع الخاص والمصحات والمستشفيات الخاصة، لكن الظاهر إنه لقيت فيه يعني يبوا منها تكاليف عالية، وحتى يعني بعد ما تدفع يطلبوا منها لو بتراجع ولا بتولي مرة تانية يطلبوا منها الدفع مرة أخرى ومرة أخرى وهكذا يعني عدة مرات. فالظاهر إن هي تشكو يعني من ما فيش رقابة على القطاع الخاص، ما فيش حسن التدبير في القطاع العام. توجه كلمة شيخنا نصيحة لها يعني نصيحة المسؤولين أو
6: نصيحة. والله هي نصيحة المسؤولين، وهذه المشكلة ليست حادثة الآن، يعني احنا مش القطاع الخاص، احنا الليبي اللي عنده فلوس يمشي لتونس اصلا، حتى القطاع الخاص في ليبيا ما يمشي لاش لحاجتين. في تونس ارخص اراه غير السبب واني ديما نقول فيها، نقول لا يولي جنيه ليبي بجنيه تونسي، والله ممكن ما عاد لاقي ليبي معالج في ليبيا، حتى على البنادول يمشي لتونس. لكن المخلي الليبيين الان يجوني ان فرق العمله كبير، الان اخر مره تقريبا ب 43 قرش، يعني الدينار الليبي ب 43 قرش مع الغلاء اللي حاصل في تونس، يعني الألف دينار ليبي يعطوك 430 تونسي، مع الإيجار السكن صار غاليا، ومع الدواء الغالي، ومع كشف الدكتور اللي غالي كان ب 30 تو الآن وصل حتى قالوا لي 100 ولا 120، يعني 120 انت تحكي قريب 250 جنيه ليبي. فهذا اللي مخلي الليبيين راهو ماشيين للقطاع الخاص، القطاع العام هذا شبه مات، يعني لدرجة أن الليبيين ما عادش يمشوا له أصلا، مع أنه والله إلا فيه خدمات غريبة. أني لي واحد من الناس برا صار لي ظرف، قالوا لي برا صور صورة، فأني طالع قال لي برا لمستشفى القلب صور، قديمة الدوة شوية بالك واحد يمشي ما يلقاش توا، فقال لي برا صور، قلت له لا فكني منه. المهم القطاع الخاص طبور التصوير هذا العادي، الإكسري العادي هذا ولا شو اسمه، بينما في مستشفى القلب والله ما لقيت حتى حالة قدامي، ولا استغفر الله بالك في حالة ولا اثنين، يعني في القطاع العام أقل من القطاع الخاص. لكن الناس فقدت الأمل فيه، تمشي يقول لك جيب الإبرة، جيب الخيط، جيب المش عارف شني، والله الدكتور ما هناش، والله ما عندناش تعقيم، والله ما عندناش حضانة. فالناس تجاوزت القطاع العام أصلا وبدت تمشي القطاع الخاص مع ما فيه من مساوي، رأوا أقل مساوي النقد اللي نشوف فيها نيرة. طبعا هي مشكلة كبيرة النقد، إن تدفع تو كذا ودبح في الطالع وفي النازل، لكن الإشكالية الأكبر ما فيش علاج، حتى علاج ما فيش، يعني هل بناس يمشوا ياخذوا منهم مبالغ لباس بيها وبعد ما يمشوا لتونس يطلع مش هو المرض بكل ولا لي علاقة.
5: حتى شيخنا المواصفات ما فيش يعني التزام بمواصفات ومعايير
6: طبعا
5: البناء وغيره والأجهزة والتعقيم
6: يعني, يعني أنا والله جاني مرة أتذكر دكتور هكي كان يسعى لإنشاء مستشفى خيري، والمستشفى يحتاج إلى مبالغ، يعني يحتاج إلى أرقام، وقال لي عندي مجموعة من الدكاترة بارك الله فيهم سيتبرعون بالعمل، وأن يكون المهم فمن ضمنها قال لي والله غرفة التخدير فيها عرصة، قال لي يعني قال مش متوقع أن نحكي أنه هو باني فيلا عادية وبعدين دارها على قولتك أنت مستشفى.
5: نعم.
6: فتلقى لا دار العناية لها مواصفات دار العناية، ولا الحمامات ولا الاستقبال ولا يعني كلها، وغير دير مستشفى خاص واربح ملايين. وحتى يعني عمي رحمة الله عليه قال درت عملية على عيني والله حمام ما عندهم، معنا أرقام فلكية يضربوا فيها، قال اللي بيجي

يحطوه في قطاع يبي يخنموا بس. للأسف هذا كلام نقول على معظم الليبيين، واني نقولهم راه ما تقول ليش فلان لقي 1000 جنيه ردها هذا أمين، ولا فلان كلي نفص من على حساب الحكومة وخلصة من جيبه، راه هذا مش أمين عندي، لأن هذه أي واحد يديرها. من هو الأمين اللي يلقى الخزنة قدامه وما يخنبش؟ هذا احنا هذا اللي مشكلتنا فيهم، هذا اللي يشدوا المناصب ويقدر يلهف الملايين وما يلهفش، هذا هو اللي تقول عليه الأمين. أما واحد رد 20 جنيه ولا ما خنبش 1000، هذا مفروض أنه طبيعي يعني. لكن مشكلتنا اللي يلقوا الخزينة قدامهم مفتوحة، وهذا كله من قلة الرقابة ومن قلة اطلاع الدولة بمسؤولياتها. والكلام راهو هذا قديم، قبل فبراير وبعد فبراير، غير اللي كانوا يخنبوا قبل 100 وتوا بدوا يخنبوا 7000، لكن الخنبة مستمرة من زمان. فالإشكالية ما دام ما فيش أعصاء وما فيش حبس وما فيش قانون، راهو نحاول عبثا. الإشكالية شنو يصير الآن؟ فلان أمين، الشيخ عبد الرحمن أمين، حتى يلقى الخزينة قدامه ما يخنبش، باي الحمد لله، حطوه في قطاع الصحة في النصف، واللي فوق يبي يخنبوا واللي تحت يبي يخنبوا، شن بيديروا له؟ يديروا له شيء كيدي، بلاغ كيدي باش يحبسوه هو مسكين، مع أنه هو الأمين، ولا هو يقام عليه الحد ويحبس، ولا على الأقل يطرد من العمل، واللي فوقه وتحته باش، لأن الخنبة من الدولة غالبا ما تجيش من نفر واحد، راهو تبي مجموعة إدارات المالية من الرقابة مش عارف شنوما يتفقوا مع بعضهم باش يخنبوا، خنبات الكبيرة نحكي، تبي هلبة. وبالتالي راهو الأمناء اللي فوق ما نقولوش ما فيش لا فيه، لكن بالتأكيد إذا كان جو حيحاربوا حربا شديدة، لأنه يبي يلغي السبوبة من الجماعة الحيتان الكبيرة اللي تبي تلهف. فمسألة وهذا مش في الواحد بصرة، مش في الصحة بصرة، وين التعليم اللي عندنا ترى؟ وين الأمن اللي عندنا ترى؟ وين سمي ايش انت بتسمي؟ اعطيني قطاع في ليبيا ماشي باهي أصلا، كل الأمور غير ممكن باعتبار المريض أو توا لما ني مثلا يخنبوا مني حاجة نقول والله حديد وتتعوض ولا اللي هو وتمشي، لكن المريض هو اللي مسكين يشعر بسوء وضع البلاد شرقا وغربا وجنوبا. يعني تو مثلا واحدة من الحاجات أهلنا في الجنوب مثلا من أيامات القدافي، هذه يعني شيء واقف عليه هيك شبه من الناس ثقات، يعني يشكو من قصة التطعيمات متاع الأولاد ويمتع العقارب إن ما فيش، والله يقولوا اللي نعطوه لهم طول يتهرب للشاد ويتهرب للنيجر، يعني منهم فيهم أولادهم اللي شادين غادي هم اللي هربوا. تبقى قداش بنعطيك يعني؟ كانك أنت تهرب بس تبي تخنب، وتاني يوم نعطيك 100,000 وحدة وأنت بلادك كلها ما فيهاش 50,000، وبعد يومين تقول لي تموا شني كل يوم هم العقارب يلدغوا في الناس ولا يلسعوا في الناس. فالمسألة زي ما قلنا يعني البلاد بهذه الطريقة إن شاء الله خير، هو الأمل دائما في الله عز وجل، لكن ما لم يفعل القانون ويقال للظالم أو للمفسد أو للسارق سرقت ويتحاس يا سيدي، حتى بتقول ساشيدة غير حبسة، بس غير حبسة باش اللي يجي بعده يبدأ خايف، على الأقل ما يخنبش مليون، يخنب نص مليون يبدأ عندنا احنا إنجاز نشوفه فيه، لما تحبس اللي بعده يخنب ربع، لأن يجينا حد باهي. أما اللي يخنب يترقى والله، وهذا قالها القدافي زمان علنا، يعني لما قالوا له خيرك أنت تدور بجماعتك الوزارات، حط هذا من هني، حطه في التخطيط، نحيم التخطيط، حطه في التعليم وهكذا تقلب فيهم، خيرك ما تجيبش ناس جدد، يعني قالهم بالفم المليان، وهذا يقدر يرجعوا للناس على اليوتيوب، قالهم هادو خنبوا لين شبعوا، تبوني نغيرهم نجيب ناس تاني معنا بيخنبوا هلبة، خلي هذا على الأقل لا ويخنب مليون بس، كان نجيب جعان بيخنب 5 مليون.

0: قول هذا كلام يقوله رئيس دولة.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
4: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبرات، هو مما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة، إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا السبرات جمع سبرة سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
3: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
5: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الطهارة والصلاة مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان. حياكم الله شيخنا الكريم، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك بإذن الله تعالى.
7: مرحبا بكم شيخ خالد، حياكم الله وجزاكم الله كل خير.
6: شيخنا، انتهى بنا المطاف في اللقاء السابق عند مسألة إزالة النجاسة، فاليوم شيخنا موضوع حلقتنا بإذن الله تعالى عن إزالة النجاسة وعن حكم إزالة النجاسة. تبيلنا شيخنا حكم إزالة النجاسة، وهل الواجب يعني عند الاتيان إلى الصلاة، أو أن المسلم مخاطب بإزالة النجاسة وتنظف في كل وقت وحين؟
7: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا يا ذا الجلال والإكرام. قبل أن نتحدث عن إزالة النجاسة وحكمها، نتكلم أولا عن حكم التلطخ بالنجاسة. فالمشهور في المذهب أنه يكره كراهة تنزيه حمل النجاسة في غير الصلاة، لأن حملها في الصلاة له حكم مغاير لهذا الحكم، أو أن يتلطخ بها المكلف في محمول المصلي من ثوب أو بدن أو مكان من غير ما ضرورة. فالمعلوم أن النفس تستقذر ذلك، مخالطة النجاسة هو في الحقيقة مناف للفطرة ومؤذن للنفس، فالطباع السليمة تنفر من النجاسة، كما أنه يخالف ما ترغب فيه الشريعة من الطهارة والنظافة. ونقل عن بعض العلماء الحرمة، ومنهم صاحب الرسالة الشيخ زروق عليه رحمة الله، فكان يرى حرمة التلطخ بالنجاسة في ظاهر البدن. ونحن نشاهد في وقتنا الحالي عادات مستحدثة لم تكن سابقا في أعرافنا، وهو ما يفعله جماعة من الناس عند الذبيحة في الأفراح في وقتنا الحالي. هي كانت موجودة أيام الذبيحة من السابق في يوم معين في الفرح، يذبحوا الإبل، ينحروا الإبل أو يذبحوا الغنم، ما احنا نقول الساعي الدقيق هذا. لكن المستحدث فاش في أي شيء. الآن عادة سيئة موجودة في يوم الذبيحة، وهي بمجرد أن ينحر الجمل فيأخذ الشباب هذا الدم المسفوح النجس الذي يخرج عند النحر ويلطخون أنفسهم به. هؤلاء الشباب يفعلون هذا من باب اللعب والتوسيعة والطرفة، ولكن هذا لا يجوز بمثل هذا. ولكن الأعظم هو ما يفعله البعض من الاعتقاد أن هذا الأمر شفاء لبعض الأمراض أو فيه علاج سواء عضوي أو نفسي، فهذا أخطر من الأمر الأول. بعض الأعراف مثلا يتخطون هذا الدم، لما تجي العروس مثلا يجيبوا العروس لحوش العريس يذبحوا الخروف، وراهو لازم يذبحوه بحذاها، مش مثلا يذبحوه بعيد في المذبح، والله يذبحوه حتى قبل ما تجي باش نقولوا المقصود اللحم راهو، لا، المقصود انه بينذبح تحت رجليها. بل احيانا يلطخ شيء من ثوبها به، وهذا امر خطير جدا لما يتعلق بالاعتقاد أن فيه منفعة أو فيه دفع سحر أو أن فيه ذبح لصاحب المكان اللي هو يقصد به الجان وغيره باش ما يفركس لهم مش الأمور. فهذا كله من البدع المضرة اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، وخاصة يا شيخ خالد لما يتعلق القلب بهذا الأمر. كيف يتعلق القلب؟ لو احنا مثلا غلبنا وما جبناش خروف وما ذبحناش، ويجوا لي ام العروس ولا اخواتها ولا يقولوا ما معمل، يقول ها الشهقه تجي طول، هي كيف ها امر كان يعني صار امر خطير جدا. احنا عرفنا انه هو عمل قلبي
6: اعتقاد
7: واعتقاد وتعلق به خوف. فينبغي أن يترك هذا العرف الفاسد اللي كثير من الناس يتعلقون به، راهو يذبحوا للعروسة ويذبحوا للبن الجديد ويذبحوا للسيارة ويذبحوا، وقاعد نقول لك راهو تقول نمشي نشر الحم باش نطيب، قولك لا لا احنا راهو المقصد الدم هو اللي يطلع. فهذا الدم لا يكون إلا لله. الله سبحانه وتعالى قال في كتاب العزيز في الأضاحي والهدي لن ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن يناله التقوى منكم. فلما ندخلوا احنا مسألة الدم في هذه الأشياء وراء وجرت فينا حتى عاد يقولك ذبحت لا ذبحت لا ذبحت لا، فيصبح الأمر خطير من ناحية العقدية.
6: الشيخنا الإشكالية حتى في الأضاحي في الأضحية هناك من يعني عندما يسيل الدم يعني يغمس يده فيها فيلطخ الأبناء والبنات
7: الصغار. ما هو قلت لك هو هذه كلها تراكمات.
6: الله.
7: كل هذه تراكمات من عقائد فاسدة. ما احنا نبدو نقولوا لا بأس على أسبار العرب ومعليش وعادي أحيانا أمور هذه لا يتساهل فيها. ويعني يجب البيان للعامي والإنسان البسيط خطورة هذا الأمر من ناحية العقيدة، وأن يعني يدخل والعياذ بالله أحيانا ممكن يسبب حتى في كفر ولا يسبب في ردة، فهذا كله يجب التنبيه عليه والانتهاء منه.
6: بارك الله فيكم.
7: كما أن احنا تكلمنا في الذم لنص عليه الفقهاء من حيث الكراهة قالوا راه غير الخمر. أما الخمر فيحرم التلطخ بها في جميع الأحوال. ومعلوم أن الخمر كما أخذنا في الحلقات الأولى أنها من الأعيان النجسة. الخمر من الأعيان النجسة. إذن ما ذكرناه من حكم الكراهة هو في غير الخمر. أما الخمر فيحرم التلطخ بها في جميع الأحوال لعدم وجود منفعة مباحة في التلطخ بها. قالوا ولعل النفوس قد تشتهيها، فواحد يبي يذوقها ولا كذا يقول يحصلها قريبة، يعني يقول وجدت مني. ولهذا باب سد الذرائع اللي هو مصدر تشريعي عندنا احنا المالكية خاصة معروف احيانا يعني يحرم الشيء سدا للذريعة، وهذه المسألة منها. فمنع استعمال الخمر على اي وجه من الوجوه حتى لو للعلاج، حتى قالوا حتى لو للعلاج ظاهرا او باطنا، بشربه لو ولا للذهان به ولا صب على الشعر زي الزهر والعطر وغيره، والله اعلم.
6: نعم شيخنا. اذا شيخنا ما تفضلتم به أنه يكره للمسلم أن يحمل النجاسة في غير الصلاة، إذن يفهم منه أنه يندب له ندبا أن يزيلها إذا كان في خارج الصلاة. طيب شيخنا، حكم إدخال أو الدخول بالنجاسة إلى المسجد إذا كان إنسان يعني على بدنه أو على ثوبه نجاسة، فهل يجوز له الدخول إلى المسجد أو لا؟
7: نعم، بارك الله فيك على هذا التنبيه، لأن المساجد لها قداسة ولها تعظيم، وهي خير بقاع الأرض، والله سبحانه وتعالى يقول في بيوت أذن الله أن يذكر ويرفع فيها اسمه فيها الآية في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هي المساجد. فتنزه المساجد عن النجاسات عامة، ويحرم على المسلم أن يدخل بالنجاسة إلى ما، ولما نقول يحرم على المسلم مش معناها راه يجوز للكافر،
6: لا يعني ممنوع من الكافر
7: المسلم من باب أولى. فيحرم عليه أن يدخل بالنجاسة إلى المسجد سواء في بدنه أو في ثوبه أو حتى في نعليه، لأن هذا يؤذي المسجد ومن في المسجد. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز في سورة الحج: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فهنا تنزيها لبيوت الله التي أمرنا بتعظيمها وتقديسها أن تدخل فيها القذارات والنجاسات، كما أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز في سورة الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ففي هذه الآية جاء الأمر بوجوب أخذ الزينة من حيث يعني الطهارة والنظافة عند الدخول إلى المساجد، وللأسف الشديد راه عندنا تقصير كبير في هذا الأمر، راه الناس ما هيش معتنية بالمساجد ونظافة المساجد. تجد صاحب المهنة يجيب القامجو اللي فيه شحم متاع سيارات واللي فيه غبرة نجارة واللي فيه كذا ويدخل به للمسجد، تجد من جوربه يعني تصدر منه الروائح الكريهة ويدخل به للمسجد، ولما انت تجي تسجد في المكان اللي فيه كان هذا الرجل تؤذيك هذه الرائحة. بعض الناس لا يهتم بنظافة بدنه وثوبه فيدخل إلى المسجد فيؤذي المسجد ويؤذي الناس اللي في المسجد. أيضا جاء أثر عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا يعني قذارة أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. في الدلالة هنا في زواج صلاة في النعلين، ودلالة أيضا في تطهير ملبوس المصلي سواء كان من ثياب أو من نعال أو غيره بتنظيفها، والله أعلم.
6: طيب شيخنا، المقصود بالمسجد هو مجرد بيت الصلاة أو حتى الساحة وباحة المسجد، أو في الأمر تفصيل يعني إذا اتصلت الصفوف كما يقول الفقهاء؟
7: يقول صحنه كهو، عندنا احنا قاعدة أن صحن المسجد كالمسجد. وهنا نحب ننبه على حاجة بارك الله فيك أنت ذكرتنا فيها، أن عندنا في بعض المدن وبعض المناطق أنهم يقيموا مثلا مناسبة العزاء خاصة في المساجد أو حتى عقود القران يقيموها في المسجد أو في ساحة المسجد، فتجد أن عامة الناس لا يعطون حرمة لهذا المكان ويظنون أن الحرمة تكون لبيت الصلاة فقط، فتجدهم في يعني جنان المسجد أو في صالة المسجد، تجد الهدرزة والضحك وال الغيبة هذه اللي هي مش مسيبينها في شيء، والتدخين يدخن في جنان، هذا كله لا يجوز، وهذا كله من أذية المسجد ومن أذية رواد المسجد. والأكبر من ذلك إن بعض الناس مثلا في مناسبات معينة ولا غيرها يدخلوا حتى ليكال ماكلة يدخلوها في حتى في بيت الصلاة، وفوقهانا نصرة قالوا لو كان الماكلة خفيفة، ماكلة نقولوا ما هيش وجبة هيك غداء ولا عشاء، قالوا هذا ما فيش باس لو كان حاجة خفيفة يعني يأكل الناس. أما هذه مسألة قاعدهم أربعة أربعة وهذا الزا في بيت على كل راه ينزه المسجد عنه والله أعلم.
6: نعم شيخنا بارك الله فيكم، أخذنا حكم إزالة النجاسة ومسألة الدخول للمسجد بالنجاسة.
3: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
7: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبلات، ومما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في السبلات. قالوا السبلات جمع سبرة سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
3: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
5: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.
6: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعي الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. شيخنا الكريم، مسألة حكم إزالة النجاسة، ما هو الحكم الشرعي فيها؟
7: اختلف علماؤنا في حكم إزالة النجاسة في الصلاة، فذهب بعضهم إلى مذهب المدونة، وهو رواية ابن القاسم رحمه الله عن الإمام مالك، والتي يعني ذكرها ابن يونس رحمة الله عليه وصححها ورأى أن هذا القول هو الصحيح، أنه يجب إزالة النجاسة في الصلاة وفي الطواف بالكعبة وجوب الفرائض. وكما هو معلوم أن الطواف بالبيت صلاة، فيشترط شرط صحة للطواف الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى، وهي الوضوء أو البديلة وهي التيمم، لمن فرضه التيمم. فقد جاء في المدونة في من صلى بالنجاسة متعمدا عالما بها أعاد أبدا، لكنه مشروط بالذكر والقدرة. وعلى هذا فالقول المشهور الأول في المسألة في إزالة النجاسة أنها واجبة مع الذكر والقدرة. هذا يقابله أيضا القول المشهور الآخر، وهو مذهب أشهب رحمه الله تعالى، حيث يرى أن إزالة النجاسة واجبة وجوب السنن وليست فرضا، فتصح صلاة من صلى بالنجاسة عامدا. هنا يقول الإمام الباجي عليه رحمة الله تعالى في منتقاه أنه من صلى بها يأثم لكن صلاته صحيحة، ويستحب له أن يعيدها في الوقت، ويستحب له أن يعيدها في الوقت، فإن خرج الوقت فلا يعيدها. أما رواية عبد الله ابن وهب رحمة الله عليه وجوب إعادة من صلى بها سواء كان عامدا أو ناسيا. ويستدل من ذهب إلى القول المشهور الثاني وهو الذي يقول بالسنية، يستدل له بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي يرويه الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت عند الكعبة، وأبو جهل وأصحاب له جلوس من مشركي قريش، إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد. يقولون في عيلة فلان عندهم ذبيحة جمل، شكون يمشي يجيب السلة هذا اللي يطلعوه من بطنه يعني يحطوها عليه مستخدر يعني ونجس. فانبعث أشقى القوم اللي هو عقبة ابن أبي معيط الذي أسر في بدر وقتله النبي صلى الله عليه وسلم وهم راجعون إلى المدينة، فجاء به فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه على ظهره بين كتفيه. ويقول ابن مسعود وأنا أنظر، ابن مسعود كان مستضعف عبد يعني ماذا يفعل، لا أغني شيئا لو كانت منعة، يقول لو كان عندي قدرة لو كان عندي منعة. قال فجعلوا يضحكون أبو جهل وجمعته ويميل بعضهم على بعض، فوق من الضحك ان هم يزيدوا يتمايلوا يعني شماته يعني. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة رضي الله عنها، فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فطرحته عن ظهره نحاته من فوقه، فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش 3 مرات، فشق عليهم الدعاء عليهم، كانوا يعرفون استجاب الدعوة استجاب الدعوة، فخافوا كما يقول الشاعر هالهم أمره فخافوا وما هم بعد حين من فتكه أمناء، علموا أنه النبي ولكن نفذ الحكم فيهم والقضاء. فشق عليهم ادعى عليهم، قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى زاد فصف الدعوة في دعاء تاع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، وعد 7 فلم نحفظه. قال ابن مسعود رضي الله عنه فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب قليب بدر، كلهم هم ماتوا يوم بدر، هذا الدعاء لهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ماتوا يعني ألقوا في قليب بدر وألقوا عليهم الحجارة لأن دعوة النبي استجيبت عليه الصلاة والسلام، وهم خافوا بروحهم خافوا منها الدعوة هذه. وأيضا بحديث أبي سعيد الخدري في خلع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليه في الصلاة ولم يقطع صلاته، ولهذا من صلى بالنجاسة متعمدا قادرا على إزالتها يعيد نذبا لا وجوبا، هذا قلنا على شني، هذا على القول اللي يقول بالسنية، أما على القول اللي يقول بالوجوب فهذا يعيد أبدا القول يقول بالوجوب وما عندهش عذر يعني عدم استطاعة أو إمكانية يعني مع الذكر والقدرة مش ناسيا فلهذا يعيد أبدا. بل هناك من قال يعيدها أبدا ولو خرج الوقت لمن يقول بالسنية. إذن قرر علماؤنا أن إزالة النجاسة لا تفتقر ولا تحتاج إلى نية. يعني حتى لو زالت النجاسة بروحها جت مية عليها صبت مطر واحد عليه نجاسة وصبت المطر ومشت النجاسة خلاص ما تحتاجش إلى نية باش يغسلها. لماذا؟ قالوا لأنها من باب التروك كترك الزنا وترك الخمر يحصل الامتثال لمن تركهما ولو لم ينوه. ومعنى وجوب إزالتها وهو على القول المشهور الأول اللي هو ظهر كما قلنا المدونة لرواية ابن القاسم عن مالك رحمه الله، معنى الوجوب أن الذي يصلي حاملا للنجاسة عالما بها، لما نقول عالما بها يعني الذكر هذا قادرا على إزالتها، الشرط الثاني احنا قلنا ايش؟
6: مع الذكر والقدرة
7: واجبة مع الذكر والقدرة. فمن صلى عالما بها قادرا على إزالتها فتكون صلاته باطلة ويجب عليه انه يعيدها ابدا ولو بعد خروج وقتها، لان وجوب الطهارة يعني طهارة البدن محمول المسلي ده ما يعبروا عليه كتب الشروح محمول المسلي للبدن والثوب والمكان كان له قدرة على تحقيقها، فلهذا لا يبرأ أو لا تبرأ ذمته إلا أن يأتي بها صحيحة مستوفية لجميع شروطها. وفي حكم الصلاة الطواف، لأن احنا قلنا راه الطواف بالبيت صلاة، لأن هي في الحقيقة فيها خلاف المسألة، بعض أهل العلم يرى لا يرون أن الطواف من شرط صحة الطهارة الكبرى والصغرى، الأحناف مثلا وهم يعني أصحاب مذهب معتبر لا يرون ذلك. أما في مذهبنا من طاف وبه نجاسة فالواجب عليه أن يعيد طواف، طبعا احنا قلنا راه مع الذكر
6: والقدرة
7: والقدرة بخلاف الناس وعدم المستطيع والله أعلم.
6: طيب شيخنا القول الثاني بالسنية مع الذكر والقدرة، هل يمكن يعني لصاحب السلس أو الإنسان الذي يكثر عنده الشك المستنكح هل يمكن له أن يقلده خروجا من الوسواس؟
7: نعم، وهذا رأي سديد في الحقيقة، لأن أصحاب الوساوس هؤلاء مساكين حقيقة يشق عليهم الأمر أيما مشقة، فأحيانا ومن خلال الفتوى نقول هذا الأمر، يعني من خلال تجربة الفتوى، يعني الإنسان ممكن يقرأ كتب من خلال الكتب لا تصله حقيقة المعاناة لعنه، لكن لما يكون الأمر فتوى ويستفتيك هذا الإنسان المصاب بالوساوس والله تستغرب، أحيانا تستغرب وأنت تفتيه ولا يزال مسكين
6: شاكا وخائفا
7: شاكا ولا يلازمه الشك والخوف وبطلان الصلاة مسكين، تجده في عذاب لا أبالغ نقول إنه عذاب شديد يكون فيه هذا الموسوس.
6: قد ينتهي به المطاف إلى ترك الصلاة بالكلية.
7: هذه النتيجة. وهذا حتمي. وهذا اللي يقع فيه. هاي يقولك خلاص أنا وضوئي ما انتمش فيه. صلاتي ما انتمش فيها. الحمام بدل ما نتوضى في دقيقتين نقعد نص ساعة وينقض عنده وما يتوضاش. وكان غسل هذا ساعات. وعنده مع ذلك شك وان غسله مش صحيح. وان هذه ما وصلهاش الماء وان امر عجيب جدا يعني. ومساله انه اصيب بالنجاسه هذه المراه اللي موسوسه كان مشت غيرت حفاض ولدها معاش تسلك كان نشتها نجاسه في الحمام خشت قضت الحاجه يا هذا صاحب الوسواس يعني. بعض من استفتاني قال لي أنا لما نقضي الحاجة نغسل نصف اللوطي كله فهو ما عنداش إلا مفروض ممكن أقل من ملية الكف
6: موضع الأذى
7: يمسح بها موضع الأذى بس من ذكري هذا هو بس. لكن بما أنه يحس أن هذه تنطرت عليه وهذه أصاباته يغسل نصف كله فذاك الصقع وذاك البرد. وبعضهم يا شيخ خالد تجده حتى على ثيابه لما يجي للمسجد ولا كذا ولا يخرج من الحمام تجد ثوبه سروال نقوله احنا من جهة العورة وغيرها تلقاه مية كله بسبب شيني بسبب هذه الوسوسة. فهؤلاء اللي عندهم هذه المشقة العظيمة الأولى لمن يفتيهم أن يفتيهم بالقول بالسنة خاصة قول مشهور حتى يطمئنهم بأنه حتى لو كانت هناك نجاسة فإن صلاتهم
6: صحيحة
7: صحيحة. وهنا ينقذهم من أمر عظيم ومصايب يعني يقعون فيها. يعني حدثني أحد الأزواج أنه وصل به الأمر أنه يهدد زوجته بالطلاق حتى تخرج من الحمام. هذه زوجته الموسوسة يقعد يقولها يا فلانة أطلعي يا فلانة غدواتي قال نقعد نهددها بالطلاق باش مسكينة تفتح ولا تعرف تصلي ولا تعرف. وتعرفوا والله في اللي حدثتني أنها يعني كان في الأسبوع مش 4-5 مرات تغسل بساطاتها كلهم وتنشرهم خوفا من أن هو النجاسة تنتقل. وكان ولدها طلع حفيان من حمامه خلاص الحوش
6: كلهم
7: الحوش كله نجس عندها معاش انت عندها حسن. فلهذا هؤلاء المصابون يجب الرفق بهم ويجب تنبيههم ويجب افتاءهم بما هو يعني يكون فيه علاج لما يصيبهم من مساوس. وراه حقيقة كما ذكرت يا شيخ خالد ان غالبهم راه يتركوا في الصلاة الغالب يوصل به الأمر من ما هو مشقة كبيرة يوصل به الأمر يقولك هاي خلاص أنا الصلاة معاش نصلي. قول لي شنو بيوصله الوسواس متاعه يا خالد. الوسواس متاعه بيوصله إنه هو لما صلى بنجاسة إنه كفر بك. شوف لوين يعني يوصل. هو هيك يعتقد إنه هو لما صلى بالنجاسة أنه كفر. وهو لما يحكم على روحه بالكفر نفس اللويدة بنقعد اللودو فيه يجيك يا شيخ يقول لك أنا راه في اليوم نغسل 3-4 مرات غسل كفر نشاهد ونغسل من جديد نشاهد ونغسل من جديد يحكم على روحه بالكفر. يعني الوسواس في الطهارة في الصلاة في الصيام في العقيدة في هذا راه بلاء عظيم. إنسان يوصل لي أحيانا والله أنا شاهدتهم بعيني يعني والله بعض الأشخاص لما تشبح في طبيعته العادية رجل وعاقل وما تقدرش تقول فيه ربع كلمة لكن لما جيت شاهده كيف يتوضأ تحكم عليه بالجنون. لما تشاهده في كيفية وضوئه وتحكم عليه من فعله غير الطبيعي أنه مجنون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي.
6: يا الله بارك الله فيكم شيخنا. طيب شيخنا لإزالة النجاسة عن المصلي لابد أن يزيلها عن بدنه وثوبه ومحموله ومكان صلاته فلو شيخنا تبدأ بمسألة بدن المصلي والثوب والمحمول إلى هذه الشروط التي اشترطها الفقهاء لكي تصح الصلاة.
7: نعم، بالنسبة لبدن المصلي فالحديث المشهور المعروف الذي يرويه عامة الفقهاء في مسألتي الطهارة وعذاب القبر، وهو حديث ابن عباس اللي يرويه الإمام البخاري رحمه الله. يقول ابن عباس: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة، حائط شين جنان نقول احنا أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى. شو معنى بلى؟ معنى كبير، يعذبان في كبير. كان أحدهما لا يستثير من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا معلوم أنه من أداب قضاء الحاجة كما ذكرنا في الحلقات الأولى أن الإنسان بعدما يقضي حاجته أنه يستثير من بوله وينقي وينتظر حتى يخرج البول، وسواء إذا كان في الغائط يعني لا يستعجل. وهذه قضية الاستعجال هي اللي يقع فيها كثير من الناس، قضية الاستعجال. في البعض يضطر إن هو يتبول مثلا وقت مغرب، فتجده حتى لا تفوته الصلاة مع الإمام، فإنه يقصر في مسألة الأخذ ب
6: تنزه يعني من
7: البول، يعني تنزه إكمال من البول. نعم. تنزه وينتظر. لا، نقول له: يا أخي لماذا؟ ما ينفعش الكلام هذا، حتى لو فتتك الصلاة تنتظر، شن فائدة أنك أنت ما استطرتش من بولك وما تنزهتش وبعتالي مشيت ونزل منك البول ولا قاعد حتى ينزل بعد الوضوء متاعك أو في خلال وضوء؟ هذا ما ينفعش الكلام هذا. ولهذا حتى لو فاتتك الصلاة فهذا لا يضر، لأنك أنت معذور. الشاهد وين؟ قالوا: لو لم تكن إزالة النجاسة واجبة ما استوجب تركها العذاب. هو يعذب يعني في عدم التنزه من بوله، فلما كان استوجب هذا الأمر العذاب دل على شيني؟
6: على وجوبها.
7: كما أنهم ذكروا مقصد آخر، وهو أن الصلاة فيها مناجاة لله رب العالمين، وينبغي لمن أراد هذا الأمر تعبدي الصلاة أن يتأهب لذلك في أحسن أحواله، سواء من الطهارة الحسية ومعنوية وراوية. شيخ خالد للأسف الشديد عامة الناس راهو يفتقدون هذا الأمر. في اللي راهو عنده صلاة، خش صلى واحد وخرج من المسجد ويمشي زي عادة هيك، يمشي يصلي وروح وخلاص، ولا يصلي في الحوش ولا يصلي مع جماعة، حاجة دارها وتمت. يفتقد فيها الخشوع، يفتقد فيها الطمأنينة، يفتقد فيها الإحساس بأنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. تلقاه حتى ما يدعيش إنه أن ربي يتقبل منا هذه العبادة ويتقبل منا هذه القربة وأن هذه الصلاة. فمسألة تعظيم الصلاة كثير من الناس يعني للأسف الشديد يعني تجده ممكن حتى يا شيخ خالد يصلي وما يعرفش حتى قرأ ولا شن سبح ولا شن ادعي ولا شن دار شيء، تبحك وخلاص باش قال وصلى وخلاص. وهذا يجب على الإنسان أن يعطي هذه العبادة الجليلة العظيمة الأهمية من جميع النواحي، سواء الحسية أو المعنوية. نعم
6: نعم شيخنا بارك الله فيكم. لعل وقت البرنامج قارب على الانتهاء، شيخنا في مسألة مثلا من كان في فمه أو في أسنانه بعض الدم، فيسأل يعني أثناء الصلاة هل هذا يخل بالصلاة أو لا يؤثر باعتباره داخل البدن، فهل مما يشترط في طهارة بدن المصلي حتى الطهارة الداخلية كما مثلا ما بين الأسنان ونحو ذلك؟
7: نعم، قال علماؤنا إنه يجب طهارة ظاهر البدن من النجاسة كما ذكرنا، بما في ذلك ظاهر الفم والأنف والعين والأذن من كل نجاسة. فمثلا لو اكتحل الإنسان بشيء نجس في عينه أو خرج من أسنانه كما ذكرت دم كثير فوق المقدار الذي يعفى عنه وبقي في فمه وهو يصلي، فقالوا إن ذلك يفسد صلاته، والمعفو عنه هو مقدار الدرهم البغلي، المعفو عنه هو مقدار الدرهم البغلي، احنا نقول زي أكبر من 10 قروش شوية، احنا زمان هذا 100 درهم. ويدخل في ذلك أيضا من أكل النجاسة أو شربها كشارب الخمر، شرب خمر ثم صلى فإنه آثم، ويجب عليه وجوبا أن يتقيأ ما شربه من الخمر أو من النجاسة ويعيد ما صلى. أما ما دخل في المعدة طاهرا فهو على طهارته، وإن تحول إلى نجس حتى ينفصل عن البدن، حتى ينفصل عن البدن، والله أعلم.
6: طيب شيخنا، لو كانت لديكم أي إضافة قبل أن نختم لانتهاء وقت الحلقة؟
7: لعلنا يعني نتكلم في طهارة الثوب. فثوب المصلي للابسه يعني، ويدخل في ذلك كل ما يحمله أو يتصل به ويتحرك بحركته، مرات لابس شنطة، مرات معلق دزدان، مرات معلق جبيرة، مرات أي حاجة، مرات ثوب فوطة لكن حاطة عليه كتفة، فهذا كله يدخل في ثوب المصلي، فهذا تجب طهارته ونظافته من النجاسة لقول الله تعالى وثيابك فطهر. قالوا والأمر هنا متوجه إلى الصلاة للإجماع على عدم وجوبه في غيرها. وأيضا جاء في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي، بمعنى أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي أجامع فيه أهلي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. هذا توا جماعة كلهم يديروا بخلافه، السائد عندنا توا أن الثوب لو جامع فيه ما عادش يصح فيه الصلاة، هكذا يظن الإنسان أن الثوب اللي جامع فيه أهله هو لابسه، هيقول لك هذا لا، وهذا خلاف السنة لأن المطلوب إزالة ما أصاب الثوب من النجاسة. وكذلك ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه في يعذب في القبر، وجاء أيضا في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الثوب من دم الحيض قبل الصلاة فيه، اللي هو حديث خولة بنت يسار رضي الله عنه، ودم الحيض كما نعلم أنه من الأعيان النجسة، وأمرها بغسله قبل الصلاة فيه، فكان هذا من وجوب تطهير الثوب للصلاة، والله أعلم.
6: بارك الله فيكم شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان على ما تفضلتم به، مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج فقه الطهارة والصلاة. نشكركم على طيب المتابعة، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
9: أود أن أتكلم في مقدمة موجزة سريعة عن مسألة يحصل فيها أحيانا اللغط والنقاش والخلاف، وربما يعني نسب بعض المتبنين لرأي ما الرأي الآخر بالبدعة والمخالفة للسنة وتعمد يعني فعل الحرام فيها، وهي مسألة تكفين أو مسألة يعني كفن الميت. إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم يجب على عموم المسلمين من باب فروض الكفايات أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، كله على سبيل فرض الكفاية. ولكن ما هي صفة الكفن المطلوبة للرجل وللمرأة؟ المعتاد عندنا في بلادنا والمعروف يعني المعروف أن كفن الرجل يكون، هذا المعتاد على الأقل في، لا أدري أقول في مناطقنا هنا، وأظن أن هذا في عموم بلادنا، الكفن للرجل هو سروال يخيط له، سروال وقميص اللي نقوله احنا سورية، وعمامة ولفافتان. اللفافة هي يعني قطعة قماش طويلة أطول من اللي نقوله احنا انصولة ولا غيرها، هذا كفن الرجل. وكفن المرأة سروال وسورية وهو القميص وخمار وأربعة لفافات. فبعض الناس يقول هذا الكفن أو هذا النوع من الكفن أو بالتكفين بهذه الطريقة هذا بدعة ومخالف للكفن الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة، فيقولون جعل السروال في الكفن هو بدعة، وجعل السورية اللي هي القميص في الكفن أيضا بدعة. وأود أن أقول هنا إن هذا المعتاد في بلادنا من جعل السروال والسورية في الكفن هو الموافق لمشهور مذهب الإمام مالك. هذا مشهور مذهب الإمام مالك، أن الرجل أقل ما يكفن فيه هو 3 قطع، قطعة سورية قميص تفصل على شكل سورية، والأفضل أن يكون لها أكمام، هذا كم وهذا كم، ولو لم يكن لها أكمام يعني لا بأس، والثاني أن يكون القطعة الثانية هي إزار أو سروال. والفرق بين الإزار والسروال أن الإزار ليس فيه كمان، كم تدخل منه رجل اليمنى وكم تدخل منه رجل اليسرى، أشبه ما يكون الإزار هو مثل الإزار في الإحرام اللي هي الفوطة اللوطية في الإحرام، أو سروال في الكفن. فهذا مشهور مذهب مالك أن الرجل يكفن في 5 قطع أو 3، الثلاثة هي سروال أو إزار، قميص وهو السورية، وعمامة. والأفضل والأحسن أن يكفن الرجل في 5، سروال سورية وهي القميص وعمامة ولفافتان، اللفافتان يلف بهما بعد أن يلبس الإزار وهو السروال والقميص. والمرأة على مشهور مذهب مالك الأفضل والأحسن أن تكفن في 7 أثواب. ما هي الأثواب 7؟ سروال أو إزار وقميص وخمار وأربع لفافات، 4 و3 7. وبالتالي ما يفعله للأسف بعض الناس اليوم الذين يذهبون إلى العطارين الذين يبيعون الأكفان في بلادنا ويقولون لهم يحرم عليكم أن تخيطوا الأكفان على هيئة سورية وسروال، وهذا بدعة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الكلام من التهور ومن قلة العلم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح حديث عائشة تقريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض يمانية أو سحولية وهي نسبة لمدينة ليس فيهن قميص ولا عمامة هذا الحديث يستدلون به على منع أن يجعل الكفن أو أن يجعل من ضمن الكفن السروال والسورية أقول هذا الحديث نحن حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نرجع لك

أي ثلاثة أثواب غير القميص وغير العمامة غيرهن. وبالتالي قال إيش هي الثلاثة؟ هي إزار وهو لفافة ولفافتان أخريان، هذه ثلاثة، ثم قميص ثم عمامة. هذا تفسير الإمام مالك وتفسير الإمام أبي حنيفة. الإمام الشافعي جعل النفي في حديث ليس فيهن قميص نفي وجودي، أي ليس من ضمن الكفن أصلاً لا قميص ولا عمامة، وبالتالي أقول لا يجوز لإنسان أن يلبس على الناس اليوم في أمر الكفن ويقول لهم لا تجعلوا السروال ولا السورية في الكفن، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام غير صحيح البتة. وللأسف أخبرني يعني أكثر من شخص أن بعض المغاسل يعني يفعلها بعض الناس عندهم، يعني يجعلون المغسلة هذه للميت، قالوا لما نجيبوا لهم الكفن فيه سورية وسروال يقول هذا خطأ، هذا بدعة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لست أعلم بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام مالك ولا من الإمام أبي حنيفة. نعم أقول هذه مسألة خلافية، لا يجوز لمن يجعل الكفن هو اللفافات فقط أن يبدع أو يعني يمنع جعل السروال والسورية في الكفن، ولا العكس، ولا يجوز لمن يجعل السروال والسورية في الكفن أن يقول من لم يجعل القميص والإزار في الكفن فقد خالف السنة. هذا خلاف مباح بين أهل العلم، وبالتالي كلامي هنا موجه للذين يهتمون بمسألة تكفين الموتى أو صناعة الأكفان، استمروا في هذا الأمر، فالأولى أن يكون هذا مشهور مذهبنا مذهب الإمام مالك، أن كفن الرجل يكون على الأحسن في خمسة ولا يزاد على الخمسة قطع. القطعة الأولى هي سروال أو إزار، الإزار هو قطعة قماش تلف على النصف الأسفل، والسروال أفضل عند متأخري مذهبنا لأنه أبلغ في الستر، هذه القطعة الأولى. القطعة الثانية سورية وهي ما تسمى بالقميص، سواء كان لها أكمام وتدخل اليدان في الأكمام أو لم يكن لها أكمام، هاتان قطعتان. والقطعة الثالثة هي عمامة تلف على رأس الرجل وتجعل عذابتها وهي الطرف الزائد توضع أمام الوجه أو توضع على الوجه ويستر بها الوجه، هذه ثلاثة. ثم بعد أن يوضع الميت في السروال والسورية والعمامة بعد أن يعمم يوضع على لفافتين، اللفافة الأولى يلف بها جسمه كامل من نحره إلى أسفل قدميه، ثم توضع اللفافة الأخرى وهذه خمسة، ثم يربط من رجليه وركبتيه ومن وسطه. طيب، أما المرأة فالأفضل والأكمل أن تكفن في سبعة أثواب، في سروال أو إزار وفي سورية اللي هي القميص وفي خمار، هذه ثلاثة، ثم يضاف إليها أربع لفافات. أما أن يأتي بعض الناس كما ذكرت ويقول والله جعل تخييط أحد الأكفان على هيئة ثوب اللي هو على هيئة قميص اللي هو سورية وعلى هيئة سروال أو على هيئة إزار، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له ما أصبت قط، وإنما هذا من الخلاف المباح، مرده إلى فهم كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ليس فيهن قميص. هل ليس فيهن بمعنى أن الثلاثة لم يعد منها القميص والعمامة وإنما يضاف إليها، أو هو نفي وجودي أي لم يكن فيها قميص ولا عمامة؟ والناس متى وافقوا مذهبا من المذاهب ولا سيما إن كان من يعني هو مذهب أهل البلد فلا يجوز التشويش عليهم ولا يجوز نسبتهم للبدعة. يعني حتى ذكر بعض العطارين قال قلت له يعني نحن من زمان في بلادنا نجعل الكفن فيه سروال وسورية، قال إذن أنتم على البدعة منذ سنوات طويلة. هذا للأسف راه جهل وقلة علم، ولو قرأ كتب المذاهب الأربعة لوجد أن هذه المسألة مسألة خلافية، وأن المالكية والحنفية وبعض أهل العلم ذكروا استحباب التقميص لبس القميص واستحباب الائتزار إلباس الميت إزارا
أو أن السروال أفضل، وذكروا العمامة للرجل والخمار للمرأة، وأن هذه المسألة وجد في

0: حتى الخلاف داخل المذهب المالك. فلهذا أحببت أن أقول هذه كلمة علها أن تصل إلى آذان بعض الناس الذين يبيعون الأكفان أو يشتغلون بتخييطها، أو من مات له ميت فإنه لا ينتبه لهذا التشويش، فإنه لا يلتفت إلى هذا التشويش، وليجعل الكفن على هو ما هو المعتاد عندنا، أن يكفن الرجل في 5 قطع: سروال، سورية، عمامة، لفافة، لفافة، وأن تكفن المرأة في 7 أثواب: سروال، سورية، أو بدل السروال إزار، وسورية، وخمار، وأربع لفافات. رحم الله أموات المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الإسلام، اللهم آمين. بقيت نقطة مهمة أذكرها، للأسف وصل الجهل ببعض الناس، يقول المرأة تلبس من السراويل بقدر ما تزوجت من الرجال، فكان يتزوجت 2 يلبسوها سروالين واثنين سوريات، وكان يلبست أكثر، وهذا كله طبعا مرده إلى يعني قلة الوعي وقلة الفهم. المرأة كفنها هو الكفن، 3 والله 5 والله 7 وهو الأكمل، لا فرق تكون متزوجة غير متزوجة، متزوجة وطلقات، طلقت أكثر من مرة، هذا الكلام كله لا علاقة له بمسألة الكفن. وفقنا الله جميعا لفهم كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: هذه الحلقة إعادة.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي بكم مجددا في برنامجكم اليومي فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجة 90.9 FM، وعلى الموجة 97.9 FM. كما يمكنكم مشاهدة الحلقة عبر قناة دار الإفتاء الليبية على النايل سات. نستقبل في هذه الحلقة اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-0، 092-092-16-0، وللاتصال على الواتساب 092-092-17-0. معانا أم غيداء. تفضلي يا أم غيداء.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: لو سمحت استفسار بالنسبة للذهب، هل نطلع عليه زكاة أو لا؟
1: الذهب الحلي يعني تلبسي فيه؟
2: أيوه. هل نطلع عليه زكاة أو لا؟
1: بقى عندك سؤال آخر؟
2: لا، ولو نطلع عليه زكاة نبي نعرف القيمة من
1: فضلك
2: يعني.
1: طيب حاضر، نجاوبوك إن شاء الله يوم غيدة. حاضر
2: إن شاء الله.
1: شكرا. طيب نعم يونس.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نهاركم مبارك يا عم يونس، لباس عليكم طيبين.
3: بارك فيكم بأيامك وأعمالك.
1: آمين وإياكم إن شاء الله. تفضلوا سيدي. آمين آمين وإياكم. آمين يا رب العالمين. آمين.
3: الله يبارك الله فيك. بقدم هو سؤال، لكن دي ما إحنا نستمشي بكلامكم الطيب.
1: الله يبارك فيك.
3: إن شاء الله الله يشوف من قصرين. أنا سكت حتى سير محمد الله يبارك الله فيك المدة. ولكن نبغى توضيح، أنا أخذ من الأخصاص مصير تعرف غيرك وغيره
1: الحذاء. إيه إيه.
3: طبعا مش واخد حقه هو كل شيء، لكن أنا عارف الآيات العظيمة يعني. كل ميتته والطهور الماء ونفسي يعني اللحم الطري صغيرنا حديثا تلبسونها، ومهنة عظيمة زي ما رقم تربتنا لها، ولكن حقيقة نشوفها في الشهر طبعا. بارك الله في دار الإفتاء صدق فترتين بارك الله فيك استعمال الزلاطين، ولكن قاعد الناس تستحان لهذا. وإضافة لثانيا عدم المعرفة بالبحر، تشوفوا حالات غرق وغيرها. أتمنى منك كلمة توجيه وأفضال البحر علينا، إحنا محتاجين.
1: آمين.
3: حتى في الحضارة يكون السلاح والصيد.
1: أي.
3: في الحضارة يعني.
1: حاضر يا عم يونس.
3: نعم.
1: امين. حاضر حاضر باذن الله. بارك الله فيك.
3: الله يوفقك بالخير وبارك الله فيك.
1: بارك يا سيدي. الله يجزيك خير ان شاء الله. الاخ سالم.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
4: نهارك مبارك يا شيخ.
1: حياك الله. نهارك مبارك. تفضل.
4: بالله عندي سؤال، هل الاخوه يقدر يعني واحد عنده اخوه
1: ايه
4: وعنده فلوس بيزكى عليهم، واخوه الثاني خادم على جواز وعمره في 30 سنة ويخدم موظف تبع الدولة
1: الثاني؟ حاضر نجاوبوك ان شاء الله. ايه باي تو نجاوبوك يا سالم. حاضر تبعنا في البرنامج. حاضر معانا الاخ محمد.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: حالك يا شيخ؟
1: حياك الله يا اخ محمد. تفضل.
5: جاري بالنجاح.
1: تبي ندعو لك بالنجاح ان شاء الله.
5: ها.
1: جاوبت يا محمد باي.
5: جاوبت.
1: باي ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق وبالنجاح يا اخ محمد انت والطلبه جميعا ان شاء الله. امين. معانا الاخ ابو محمد.
6: دعاء عقد الصلاه المفروضه.
1: الدعاء الجماعي قصدك؟
6: لا لا، ليه بعد يتم الصلاه وش يتفرقوا ونقعد ندعي بعدهم بالجامع؟
1: تدعي بروحك. تدعي بروحك يعني.
6: ايه
1: حاضر حاضر.
6: لا ورفعتني اللي قبل في حسام كذا لما مسجد نزال على الاذان كنا نقول 8 دقائق
1: في المغرب.
6: ايه
1: الصلاه
6: على الاذان 8 دقائق طبعا، هو الفرق بين الغروب وما بين الاذان 4 دقائق.
1: انت يعني خشت المسجد وصلى قبل اذان المغرب؟
6: بصلي ولا بصليش يعني؟ انا ما بصليش فيها باش نقول لك الحقيقه يعني.
1: انت تسال شن حكم الصلاه يعني؟
6: ايه
1: مصلي ولا مصلي ايش؟ ماشي. حاضر يا اخ ابو محمد. الاخ ابراهيم.
7: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
7: بالله يا شيخ بفضلك.
1: ايه
7: نبي راي ولا يعني نصيحة من رجال الدين و
1: ايه
7: يعني في حال في يعني موضوع الحج والعمر هذا.
1: ايه
7: تو في ناس كبار السن معناه فوق 70 سنة.
1: إيه.
7: وفي مرضى الأورام ومرضى ومرضى الأمراض المزمنة. هذا المفروض كل سنة أو سنة يخصصون لهم على سنة على الأقل واحدة. لولوية لهم هم. بس على الأقل يقدر يمشي السنة هذه، لأن عمرهم والمرض ما يخليهمش يقعدوا سنة ثانية أو ويراجعوا أكثر. هذا رأي، نبي رأي الدين ونبي نصيحة منكم وتوجيهاتكم للناس المسؤولة.
1: حاضر يا أخ إبراهيم.
7: هذا معك مجر عظيم إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله. حاضر يا أخ إبراهيم بإذن الله. حاضر نتكلم فيه إن شاء الله.
7: شكرا بارك الله فيكم.
1: أمين وإياكم إن شاء الله. معنا الأخ باسم.
8: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: نهارك طيب شيخ.
1: نهارك سعيد يا أخ باسم. تفضل.
8: بارك الله فيك. عندي سؤال بالله.
1: ايه تفضل.
8: قلت لك شنو حكم الشفع والوتر؟ هل شنو حكمها يعني واجب ولا؟
1: حاضر حاضر يا اخ باسم نجاوبك ان شاء الله. باهي نجاوبك ان شاء الله. حاضر. السلام. الاخت نجاة. تفضلي يا اخت نجاة.
9: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
9: يا شيخ
1: نبي فتوى ان شاء الله.
9: اتفضلي. نبي نسال عن حكم الشرع في الشباب اللي بعد الجواز يطلع في شهر حتى لدوله اجنبيه او دوله عربيه، هذا الشيء زايد او لا؟
1: باهي طيب. حاضر.
9: وفي اللي حتى سياحه يعني.
1: حاضر حاضر. ماشي نجاوبوك ان شاء الله. معنا الاخ سعد.
10: السلام عليكم الشيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
10: تحية ليك يا شيخ، تحية العاملين معك هذه المباركة اليوم.
1: حياك الله وبياك.
10: هذه الإذاعة المباركة. وأني حجاج من رجوع من بيت الله الحرام إلى أرض الوطن الغالي.
1: نعم
10: حياك الشيخ وما عندي سؤال، بارك الله فيك جزاك الله خير.
1: حياك الله يا أخ سعد، أخ سعد بارك الله فيك وربي يجزيك خير إن شاء الله. معنا أبو طاهر.
11: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
11: أهلا شيخ عبد الغني.
1: حياك الله أبو طاهر.
11: الله يا شيخ بارك الله فيك.
1: إيه تفضلوا يا سيدي.
11: بارك الله فيك شيخ، هذه مرات من خشم النفس نحن مسبوقين كنا فايتتنا صلاة.
1: إيه.
11: عموما يكرروا نبغى نجروا صلاة جماعة ثانيين عرفت.
1: أنتوا أدركتوا ولا ما أدركتوا شيء مع الإمام؟ أدركت شيء مع الإمام ولا ما أدركت شيء؟
11: غلط. باي. ناوي صلاة بعض ولا خلاء نفس الصلاة اللي صلاة بينها الله خداي وخلاص.
1: كيف هو صلى بكم غلط؟
11: لا لا مثلا طيب صلاة المغرب جينا لقينا الجامعة شبه فاضي.
1: إيه.
11: خشينا أربع خمسة مبارح ناكي للمسجد.
1: إيه.
11: إيه. عموما صلى بينا شخص هذا.
1: إيه.
11: قراءته مش صحيحة هذه في القرآن، سورة البلد حيقرأها غلط مش.
1: كلمات يغير في المعنى هيك غلط غلط يعني كلمات بكله.
11: لا مش كلمة ما غيرش بالكلمة لكن نصكم ضاع غلط. زي هذين الصراط المستقيم السين يدير بها صح.
1: ايه ايه ايه
11: فهمت علي انا شيخ.
1: ايه ماشي يا ابو طاهر نجاوبوك. حاضر حاضر
11: بارك الله فيك.
1: امين. الان يعني نبدأ في الاجابة على الأسئلة اللي وردت في حلقة اليوم. البداية كان السؤال من أم غيداء، وأم غيداء تسأل عن الذهب اللي تقصد الحلي، حلي المرأة من الذهب، هل تجب فيه الزكاة أو لا؟ مذهب علمائنا أن حلي المرأة الذي تتزين به وليس فيه معنى الكنز فإنه لا تجب فيه الزكاة، بخلاف اللي نسموه احنا الذهب الكبير، خناق الصدرة وإلا السوارات وإلا الشنابير وإلا الأحزام، هذا فيه الزكاة لأن فيه معنى الكنز، لأن فيه معنى الكنز. إذن الذهب اللي تتزين به في العادة هذا الذهب الصغير زي عقد عادي وإلا الخلاصات وإلا الأحدايد، هذا كله ما فيهمش معنى الكنز، فهذا يعني مذهب علمائنا أنه لا تجب زكاته. أما إذا كان الذهب فيه معنى الكنز، يقولوا احنا يستخدموا في كلمة يقولك نلقاه ولا في عازة الزمان ولا غيره، فهذا يعني إن بلغ نصابا فإنه تجب فيه الزكاة. هي قالت قولوا لي شنو هو النصاب. النصاب يختلف، مثلا عندك ذهب عيار 24 هذا الذهب الصافي، هذا النصاب متاعها 85 جرام وانت بتخرج 2.5%، إن كان نصاب فأكثر تخرج من 2.5%، أو كان من عيار 21 هو 97 جرام، ولا كان 18 اللي هو 113 جرام، يعني بلغ نصابا وكان مما تجب في الزكاة فواجب على الإنسان إنه يزكي. عم يونس صديق البرنامج بارك الله فيه ودائما يعني يحرص على المشاركة والتوجيه وخاصة فيما يهم عامة المسلمين، وهو اليوم بارك الله فيه ذكرنا قال الحمد لله أنعم الله علينا بالبحر، هذا الخلق العظيم الذي خلق الله سبحانه وتعالى وجعلنا فيه فائدة، هو الطهور ماؤه الحل ميتته وهو يعني فيه فوائده جمة، لكن قال للأسف الشديد احنا بدينا نسمع يعني خاصة الأسبوع الماضي أو ثلاثة أربع أيام فاتوا ممكن منطقة الخمس بالذات، يعني قضية الغرق، الناس مساكين يمشوا يتنزهوا بيغيروا جو فتتحول هذه النزهة إلى أحزان وإلى فقدان وإلى مساوئ، والغالب في الغرق ان هو يكون الجو ماهوش مناسب للسباحة. ودائما في كل يوم يعني احنا عندنا نشرات بحرية خاصة بجو الطقس ويقول لك راه البحر اليوم غير صالح للسباحة، البحر اليوم فيه تيارات، البحر اليوم امواج عالية، البحر اليوم ولكن هناك في العادة للأسف الشديد تهور وعدم التزام، وخاصة من الشباب صغار السن واللي أعمارهم يعني صعب أن الإنسان يتحكم فيها، فتنتهي هذه الزردة ولا هذه الأمسية وهذه الاستراحة وسميها ما تسميها بفقدان وموت ومصيبة. ولهذا واجب علينا أن احنا رانا نلتزم بالضوابط واللوائح. كان لقيناه مدارين العلم الأحمر في البحر هيك في العادة يعني عالميا، هذا لو كان مدارين العلم الأحمر معناها البحر غير صالح للسباحة مش وقت عمان. بعتالي احنا قلنا الأمر الأول التهور، الأمر الثاني الصغيرة اللي هم صغيرين اللي ما يعرفوش هادو ماي 4 سنين وخمسة سنين هادو ماي راو يبوا عناية، يبوا من يعتني بهم لما يمشي، مش واحد يمشي للبحر ويقعدوا لاهيين في الغداء ولا لاهيين في الشواء ولا لاهيين في أمور أخرى ويمشي يغرق مسكين الصغير ما فيش مني ينتبه له. فهذا أيضا أمر في العادة تكون نتيجته أنه هو يغرق هذا الصغير مسكين ويعني تنتهي النزهة بمصيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كما ورد في الحديث علموا أولادكم السباحة ورماية ركوب الخيل، وهذا أمر يعني مفيد وفي فائدة ورياضة والتعليم يعني موجود نوادي وغيرها لتعليم السباحة. وكذلك المفروض يعني الجهات الشواطئ وغيرها تكون فيها جماعة الإنقاذ، يعني نقول احنا فرق الإنقاذ هادو موجودين ويتبعوا لنا المخالفات هذه الله غالب. وفي البعض هو ما يعرفش يعوم، ما يعرفش يسبح وتلقاه يخش داخل للغريق، هذا حتى هو مشكلة. وإلا ما يلتزمش بوسائل الأمان، توجي زماعة اللي يسوقوا في مطوات البحر هادو يخشوا داخل، هذا قالك لازم تكون لابس الوحدة دي العوامة، لازم تكون لابسها لأن مرات الدوخ هو تلقى يتجاعد، هذا اللي يبدأ عاد يلود بين العائلات ويبدأ كذا وكيف عاد يقولوا لابس عيب في حقه يشبح فيها ويقعد يمين ويسار ينقلب به الموتو مرات في القلب هذيك يدوخ هو. واني نعرف يعني عائلة العام الماضي الله غالب يعني كانوا زوز خشين بالموتوات وما يعرفوش يعوموا، فلما انقلب الموتو لقى روحه في الغريق غرق مسكين. فهذه الامور ما ينفعش فيها يا جماعة، راهو احنا زمان يقولوا البحر الغدار يعني الناس يوصف البحر، وهو الحقيقة هو مش هو البحر، هو عدم التزام الناس أو يقول لك شو معنى البحر غدار، ممكن البحر في دقيقة أو بعض الوقت يتغير، هذا المقصد ممكن يتغير، تتغير حالة البحر من كونه يعني صالح للسباحة وأمور هادية ثم ينقلب أمواج وينقلب. على العموم مسألة الغرق وغيره يعني تأثر كثيرا على الناس، يعني أمر والله فظيع فعلا، يبدأ زميلك أو صديقك أو صاحبك أو ولدك أو أخوك يلعب معاك في نفس الوقت ما هي إلا لحظات ويكون غريق ويكون ميت، الأمر لا شك. ولهذا واجب علينا أن نأخذ الاحتياطات أيها الناس، الإنسان ما يقعدش يقول يسيب الحد ويقول لا هو خلاص قدر ونقدر اللي بنغرق وما ولا يدفع، يقعد يجيب في الكلام هذا ولا يأخذ بالأسباب. لا احنا مطلوب منا ناخذ بالأسباب، والله إذا قدر الله خلاص بيموت يموت، لكن أنا ما نكونش مفرط، ما نكونش مفرط في أخذ، لأن الله أوجب علينا الأخذ بالأسباب والاحتياطات في ألا نلقي بأنفسنا إلى التهلكة، أو نلقي بأنفسنا فيما يأتي علينا بالضرر. ونسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للجميع. الأخ سالم يسأل عن حكم إعطاء الزكاة للأخ الفقير. واحد يبي يطلع زكاة ماله وعند أخوه فقير أو قال محتاج للزواج وعمره وما عنداش مال وموظف ومرتبة يا الله يلحق به في الضروريات، قال فهل يعطى من الزكاة لأجل ذلك؟ نعم، إذا كنت لا تنفق عليه ولو تطوعا، إذا كنت لا تنفق على أخيك ولو تطوعا وأردت أن تعطيه من زكاة مالك لهذه الأسباب فهذا أمر جائز. وولادنا محمد أيضا اتصل وقال ادعوا لي بالنجاح ولبنا لدعوته، وندعو له بالنجاح ولسائر التلاميذ ولسائر الطلبة، وأسأل الله لهم التوفيق والسداد. الأخ أبو محمد قال شنو حكم الدعاء عقب الصلاة المفروضة؟ والدعاء هنا له صورتان، إما أن يدعو المصلي وحده، وإما أن يكون الدعاء جماعي، إما أن يدعو الإمام بصوت جهور أو يرفع الإمام يديه ويدعو المأمومين معه ثم يتبركون بسورة الفاتحة لقبول دعائهم. أما دعاء الإنسان وحده عقب الصلاة فلا نعلم من منعه، بل إن الدعاء عقب الصلوات المفروضة مظنة استجابة الدعاء لأنه جاي بعد الطاعة، والإنسان هنا بيدعي بروحه، هذا ما فيه شيء يعني إشكال. وإما أن يكون الدعاء الجماعي، وإما أن يكون الدعاء الجماعي، وهذا اختلف فيه أهل العلم، وهذا اختلف فيه أهل العلم. فيعني ما نجعلوش المسألة من المسائل المحسومة ويحصل بسببها الهجر والنزاع والإنكار، لا ما ينفعش الكلام هذا، هذا لا ينفع في أن احنا انت يصير تبي تحسب منكر تجيبي منكر أكبر منه ولا كيف. وهناك من أهل العلم من يعني أجازه وله أدلة في ذلك، فهي من المسائل اللي حقيقة ما نعطوهاش أكبر من حجمها. إذن الدعاء بعد الصلاة إذا كان إنسان يدعو وحده فلا حرج في ذلك وهو مطلوب وهو من ضمن استجابة الدعاء، وإذا كان الدعاء جماعي أردت تدعو باهي ما أردتش تدعو خرجت، ولا يعني يكون هذا سبب في الفتن في المسجد. سؤال الثاني الأخ أبو محمد قال حكم تحية المسجد في أوقات النهي. مذهب علمائنا أن تحية المسجد لا تصلى في وقت النهي، إذا دخلت والإمام يخطب، إذا دخلت المسجد والإمام يخطب فوق المنبر فلا تصلي تحية المسجد بل تجلس، لأنه ليس وقت صلاة، ليس وقت صلاة نافلة، وتحية المسجد من النوافل. أو دخلت المسجد بعد العصر أو قبل المغرب فأيضا الوقت ليس وقت صلاة نافلة فتجلس ولا تصلي. لأن الشارع قد بين لنا أوقات الصلاة، فلما يجي الحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهنا قد بين لي الشارع أوقات صلاة، أوقات جائزة فيها الصلاة وأوقات فيها الكراهة وأوقات فيها التحريم، هي أوقات النهي. فهنا أصلي ركعتين إذا كان الوقت ليس وقت نهي، إذا كان الوقت ليس وقت نهي. الأخ إبراهيم تكلم في أو أراد يعني أن يستفسر بسؤال وتوضيح، وهو منا سؤال ومنا يعني أن نسدي نصيحة للجهات المسؤولة في مسألة تنظيم الحج. الحج الآن الحكومة قد أنشأت لجنة أو هيئة، يقول هيئة الحج والعمرة، هي مسؤولة على أعمال هذه الشعيرة وهذه العبادة، ومسؤولة على التأجير لهم والسكن وقضية يعني عملية القرعة وعملية اختيار الحجاج. والأخ إبراهيم قال يعني نتمنى من الجهات المسؤولة والهيئة الحج والعمرة أن هم يعني يخصوا كبار السن الذين لم يسبق لهم الحج، وكذلك المرضى الذين لم يسبق لهم الحج بأوضاع خاصة طبعا، أن يكون لهم نسبة في عدد الحجاج، هكذا بيقول. يعني إذا قلت مثلا نضرب مثال، يقول إذا كان الحجاج عدد 8000 نخلوا مثلا 4000 لهذه الفئة، نخلوا 4000 مثلا لهذه الفئة، مراعاة لهذه الشريحة وهذه الفئة. والبعض راه دخل في القرعة فيه اللي قال والله 20 سنة هو كل عام يخش للقرعة وما يطلعش، يخش القرعة ويعني يتحسر ويبي يحج بيت الله ويؤدي الفريضة، وهو يعني طعن في السن وكبر في العمر، فقال يا ريت والله هما نحددونهم مثلا سن معينة، نقولوا جماعة لعمرهم 60، جماعة لعمرهم 70، جماعة اللي فاتوا، نقسموها ما نخلوش العدد، يعني لما نجو نشبحوا نشوفوا عدد الحجاج ونديروا نسبة هيك ونشوفوا نلقوهم لمشوا للحج كلهم أعمارهم في العشرينات مثلا، باعتبار أن نصيبهم جاي في القرعة هكذا، وخاصة أن الحج في الوقت الحالي أصبح مدعوم 100%. وإن كان فيه يعني رأوا كثير من أهل العلم اعترضوا على هذه القضية، قضية أنك يعني تتحمل نفقة الحج كلها وتسكن في مستويات عالية وتكلف الدولة الملايين، هل بناس كانوا قال في أشياء أولى من هذا، لأن الحج مرهون بالاستطاعة، الحج مقرون بالاستطاعة، في أولويات أخرى، في مرضى، في يبوا علاج، في كذا. واحنا الآن يعني حسب ما يحكون نجماعة دمشو قال لك وين يا سيدي أعلى مستويات من ناحية السكن ومن ناحية القرب ومن ناحية الأكل والبوفيهات فالأمر راه فيه نظرة حقيقة، في أشياء فيها أولويات. فاحنا نضم صوتنا إلى صوت الأخ إبراهيم ونقول للهيئة العامة للحج أو الجهات المسؤولة أن يعني يخصصوا نسبة معينة من هذه الأعداد إلى كبار السن والمرضى الذين لم يسبق لهم الحج. وهي نأكدوا عليها حتى احنا مسألة يعني الناس اللي ما سبق لهمش الحج، وخاصة الآن يعني مدعوم الحج 100%، وتمشي حجة واثنين وثلاثة واربعة يليم حصل واسطة، والله أمره يخشى منه حقيقة، انت ماشي تتزرد ولا ماشي عبادة. في اللي قال انا حصلت هي بلاش يلا خل نمشي، على الأقل واحد قال لي ما سافرش يحصل سفرة ويغير جوه، والله ما هي لتغيير الجو هذه رو. وسمعنا أخبار إن البعض للأسف ملهاش بالعبادة بكل، لا هي لك أنت الفطور أنت الغداء أنت العشاء، هذا ما شاهد ما بيش يطلع من الفندق على خاطر يفوت شيء. ما ينفعش الكلام هذا في مثل هذا، في حتى اعتداء على حقوق الآخرين. ويا ريت يا ريت يعني الهيئة العامة للحج يزيدوا يضيقوا في مسألة الشروط، ويزيدوا ينظموا وينظروا لأحوال هؤلاء كبار السن والمرضى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال. الأخ باسم يسأل عليه حكم الشفع والوتر، هل هي واجبة أو مش واجبة؟ الصلوات الواجبة خمسة يعرفها كل واحد، الصلوات الواجبة خمسة هي الفرائض، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مجيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، الحديث المعروف. فالإنسان يستعين بهذه الصلوات، مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها، وفي ناس راه يضيعوا فيها الصلوات هذه، يضيعوا في الصلوات النوافل فيها الأجر العظيم والثواب الجزيل. فهو حري بكل مسلم ألا يضيع هذه الهبات وهذه المنح من الله سبحانه وتعالى لنا، فيحافظ على صلوات الفرائض ويحافظ أيضا على الرواتب والنوافل. الأخت نجات تسأل قالت شن حكم الشرع فيما يسموه بعد العرس شهر العسل، يعني العريس والعروسة يطلعوا يسافروا، وممكن يسافروا البلد إسلامي وممكن يسافروا البلد أوروبي، وهي بغرضها من السؤال إن الإنسان ربما يتعرض للفتن في بعض البلاد بسبب يعني عدم التزامهم بالدين الإسلامي كون دولة مثلا علمانية ولا غيره، ولعلها تقصد أن الناس الآن يكثروا يمشوا لتركيا ويمشوا كذا، ويعني ممكن تكون في كثير من الأشياء فيها مخالفة شرع. نعم يكون هذا الشيء، لكن الإنسان عليه أن يبتعد عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى. السفر جائز والفسحة جائزة ما فيش بس، لكن مش كل الإمكانات فيها الممنوعات والمحرمات شرعا، ولهذا الإنسان يتجنب الأماكن اللي فيها ما حرم الله، وإلا بلد زي تركيا مثلا فيه آثار الخلافة الإسلامية العثمانية والمساجد والعمران، بل إن مدينة اسطنبول هذه سموها مدينة المساجد، فيها فوق 7000 مسجد، سموها مدينة المآذن مدينة المساجد، فوق 7000 مسجد فيها، وكلها مساجد تاريخية، وهذا تاريخ مهم لنا ولأبنائنا، ممكن الإنسان يعني يقصد هذه الأماكن، في أماكن علمية وفي مراكز علمية، مش كلها يعني يعني نقول لك احنا حتى في بلادنا الامكانات اللي فيها الاحرام موجوده، تبي تمشي لها يمشي لها بيلقاها، بلد زي تونس هاي في جنبك فيها الشيء الطيب وفيها الشيء الخبيث، اللي بيمشي الاماكن الطيبه موجوده وبيمشي الاماكن الخبيثه يعرف امكانها. الاخ سعد بارك الله فيه يعني شارك معنا و يعني دعانا بخير، ولك بمثل ما دعوت يا أخ سعد وجزاك الله خيرا. الأخ بطاهر قال احنا يعني جينا للمسجد وما أدركناش الصلاة، ما أدركناش الصلاة، ولكن قعدنا خمسة هيك ستة انفار قدمنا واحد صلى بينا, ولكن اللي صلى بينا يعني الحن في الفاتحة غلط غلطات يعني تغير المعنى. وما يصحش ان الانسان لا يحسن القراءة ان يأم الناس, لان اللحن في الفاتحة بالذات اذا غير المعنى فان الصلاة تبطل. اللحن في الفاتحة إذا غير المعنى فإن الصلاة تبطل. ولهذا ما يأمش الناس من لا يحسن القراءة. وهنا نحب نقدم نصيحة أنه يجب التنبيه على الإنسان أن يتعلم, ما يقعدش حافظ حاجة غلطة ومستمر عليها منين صغرى, منين عمره 6 سنين وتو عمره 50 وقاعد يكرر في نفس الغلط. أصلح من قراءتك, لماذا لا تتعلم؟ الآن وسائل التعليم كثيرة, ما تقولش أنا كبير وغيرها, وما بيش وسائل التعليم والتوضيح متوفرة. يعني تخش أنت الآن للإنترنت والبرامج كثيرة جدا تبين لك القراءة الصحيحة. فلماذا الإنسان لا يصلح من قراءته, وخاصة فيما يصلح صلاته؟ لأن العبادة واجب أن هي يهتم لها أكثر من غيرها. فليش الإنسان تجده يهتم لأمور أخرى ويبذل فيها جهد ويسعى وممكن يدفع حتى فلوس باش يتقنها, ولما تجي لأمور مثل هذه يزهد فيها ويتكاسل فيها؟ لا, واجب على الإنسان إن هو يتعلم ويصحح الخطأ ويبذل جهد في ذلك. وهذا لا يعيب الإنسان, راهو هذا ما يعيبش, هذا مش نقول كيف أنا عمري كذا ونمشي لشيخ نقول له هيا صحح لي ولا وريني ولا علمني. لا لا, بالعكس, هذا فيه خير وفيه أجر وفيه ثواب وفيه أن الإنسان يفعل ما أمر به. معنا الأخ محمد.
12: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
12: ربي يحفظكم ويحفظ المشايخ كله إن شاء الله.
1: أمين وإياكم.
12: من فضلك, يعني عندي الوالد الله يرحمه يوم 4/2.
1: الله مغفر له ورحمه.
12: تفسر الوالدة عندي كان بتنتهي العدد.
1: أما وقت توفى يوم 4/2؟
12: الساعة 9 في الليل
1: يوم 4 فبراير 4/2 توفى والدك الساعة 9 في الليل.
12: إيه.
1: تسأل أم تنتهي العدة.
12: بالضبط. ومعلش بعد إذنك يعني لأن نتكلم فيك عن طريق الهاتف.
1: أتكلم فيها طبعا عن طريق الهاتف.
12: ما عنديش راديو.
1: أي باهي شوية بس يا أخي كريم.
12: بطل.
1: يوم 4 فبراير اللي هو يوم الأربعاء, يوم الأربعاء 4 فبراير معناها يوم 16 شعبان, توفي يوم 16 شعبان وشهر شعبان كامل, معناها هي اعتدت في شهر شعبان 14 يوم باعتبار شهر شعبان كامل اعتدت فيه 14 يوم, معناها عندك رمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة, هادو 4 شهور و14 يوم, معناها غني حسبولها شعبان ورمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة 26 ذي الحجة, تنتهي عدتها 26 ذي الحجة اللي هو يوم الجمعة, يوم الجمعة بعد غد اللي هو 26 ذي الحجة اللي هو موافق 12/6 المغرب تنتهي عدتها.
12: الله يبارك فيك.
1: أيوة آمين وإياكم إن شاء
12: الله. شكرا.
1: مع السلامة. معنا يونس. سمحني قطع الاتصال. من الأسئلة اللي ترد البرنامج وترد كل يوم، ترد كل يوم. السؤال دائما عليه معاملة 2000 دولار لأغراض الشخصية بالطريقة الجديدة هذه متاع سنة 26 اللي هي عن طريق مكاتب الصرافة. وكثير من الناس يقول لك يا شيخ راهو الآن التقابض قدام الشباك يخصم منك ويعطيك الدولار، وهم هذه عملية التقابض خلاص احسبوها هي هذه الشرط الوحيد يعني في المصارفة. فيظنوا الكثير يعني وخاصة اللي عندهم مكي يعني علاقة بالعلم الشرعي يظنوا أن خلاص هذه هي ما دام تم الخصم والتقابض قدام الواحد خلاص هي هذا الشرط الوحيد. لكن هي المسألة من أصلها يعني قلنا ما زال فيها يعني أمور غامضة وغير واضحة. وقد راسلت دار الإفتاء الليبية بنك ليبيا المركزي من شهر مارس الماضي أو شهر فبراير، المهم في رمضان الماضي لعل في شهر مارس، وتم يعني الرد لكن متأخر ممكن بعد 3 شهور أو 4 شهور. والآن دار الإفتاء الليبية بعد هذا الرد لا يزال هناك أمور غير واضحة غامضة في المسألة في المعاملة، فقامت بإرسال استفسار آخر ما زال وننتظر الرد. دار الإفتاء الليبية الآن تنتظر الرد من بنك ليبيا المركزي حتى تتبين هذه أو صورة هذه المعاملة فيعلم يعني جوازها من عدم جوازها. فدار الإفتاء الليبية لم تصدر فتوى بجواز هذه المعاملة، دار الإفتاء الليبية حتى الآن لم تصدر فتوى بجواز هذه المعاملة على هذه الطريقة الجديدة في مسألة الحجز في 2000 دولار. إن شاء الله تعالى لما يأتي الرد وتتضح الأمور ويبقى معاش في شيء غامض وتتصور المسألة بشكل واضح ستصدر بإذن الله تعالى دار الإفتاء الليبية فتوى بحكم هذه المعاملة. هل يجوز للمسلم إن هو يدخل في هذه المعاملة أو لا يدخل؟ السؤال الآخر وأيضا يعني يرد كثيرا حتى في تطبيق ذا الإفتاء الليبية قضية يسموه المضاربة، يقول لك واحد منا الفلوس وواحد منا البطاقة ويحجز الدولار ويبيع الدولار ويقسم المربح، فيجعلون هذه الصورة من صور المضاربة في هذه المعاملة. وهذه المعاملة بهذه الطريقة هي ليست من صور المضاربة وإنما هي من صور القرض، ولهذا فهذا لا يجوز بحال أن يقوم بهذا القراض، وإن قاموا به فهو قراض فاسد. وأصدرت دار الإفتاء الليبية يعني فتاوى بخصوص هذه المعاملة. أيضا مما ورد من الأسئلة عن حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام في النافلة، جمهور أهل العلم يكرهون إفراد يوم الجمعة بالصوم في النافلة، طيب الفرض عادي لكن في النافلة في التطوع، فيكرهون صومه في التطوع إلا إذا كان مثلا يوم بعينه كيوم مثلا عاشوراء ولا يوم تسعاء ولا يوم عرفة ولا غير هذا، كان جيم عندهم ترتفع الكراهة، فقالوا يوم الجمعة يعني صوم يوم قبله ولا يوم بعده. علمان المالكية لم يأخذوا بهذا الحديث، وعندهم يوم الجمعة كسائر الأيام يجوز إفراد صومه في التطوع بلا كراهة، هذا هو مشهور مذهب المالكية في هذه المسألة. وبهذا أيها المستمعون الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى. فاصل قصير ونرجع إليكم إن شاء الله تعالى، فانتظرونا.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم من الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد قدر الله حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله. شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها، يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم في الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى، والذي يذاع عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجتين 90.9 FM و 97.9 FM، كما أن الحلقة منقولة عبر قناة دار الإفتاء الليبية على النايلسات. نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-02، 092-092-16-02، وللاتصال على الواتساب 092-092-17-02. نستقبل اتصال الأخ الطاهر، تفضل.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله، بارك الله فيك.
1: الحمد لله رب العالمين. عم الشيخ، أنا عندي طبعا عندي صبت بكسر في رجلي.
0: إيش عندك؟
1: كسر في رجلي.
0: إن شاء الله لا بأس عليك. إيه بأ؟
1: والآن مجبس طبعا.
0: إيه.
1: طبعا منعني أن نمشي للصلاة في المسجد
0: يعني. إيه.
1: صار بصلي في الصلاة هني.
0: إيه.
1: جوز أن يصلي معي أسر في كإمام.
0: وتقدر تجيب الركوع والسجود
1: لا لا لا لا لا الوقوف في تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام
0: ايه
1: فلوق بعد، لكن ضروري من إجلس ما نجلس ننزل وطا
0: باه. طيب نجاوبك. حاضر يا أخ الطاهر، حاضر.
1: يا رحم وديك.
0: أمين وإياكم. الأخ سالم،
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله،
2: كيف الحال؟
0: الله يبارك فيك أخ سالم.
2: الله يبارك فيك، بارك الله فيك.
0: تفضل.
2: عندنا سؤال بالله يا شيخ استفسار.
0: تفضل.
2: على السيارات المصرف الجمهورية هذه ناحية الشرعية بس.
0: مرابحة.
2: ايه بالنسبة انت على السيارات، سيارات مصرف الجمهورية.
0: ماشي.
2: ماشي.
0: معانا الأخ أبو يوسف، تفضل.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: حياك الله يا شيخنا الفاضل.
0: حياك الله وبياك. بارك الله فيك أبو يوسف.
3: عندي سؤالين يا شيخ الله.
0: تفضل.
3: السؤال الأول.
0: نعم.
3: في بعض الأحيان الناس بعد الوضوء يقوم بإزالة بعض اللحم من أصابع يديه أو من قدميه.
0: أي.
3: هذا ينقض الوضوء أم لا؟
0: طيب.
3: السؤال الثاني. نشاهد الآن أنا في الإذاعة في جهاتنا العامة، من البرلمان إلى النائب العام إلى رئاسة الوزراء إلى غيرها، ناهيك عن المحلات الخاصة بكتابة عناوينهم أو أسماءهم باللغة اللاتينية.
0: إيه.
3: يا للأسف. هل هذا فيه حكم في الشريعة الإسلامية أم لا؟ وهل هذا يدل على التبعية العمياء أم ماذا؟
0: طيب طيب.
3: يعني مش معقولة نذهب أنا إلى الدول الأخرى لن نجد باللغة العربية. ما هي الضرورة؟ ما هي الضرورة لذلك؟
0: إيه.
3: حتى سيارة الشرطة اللي معروفة في العالم كله حتى للأطفال بلونها يكتب عليها بوليس. أرجوك يا شيخ إذا كان ما فيش حكم على الأقل.
0: طيب حاضر.
3: توجيه معين.
0: حاضر. هي
3: المعقولية هذه.
0: إن شاء الله. حاضر أبو يوسف، حاضر.
3: شكرا يا شيخ.
0: آمين وإياكم إن شاء الله.
3: وأصل الله في عمركم.
0: آمين وإياكم، بارك الله فيك. معانا الأخت أم محمد، تفضلي.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: أنا يا شيخ في فترة اتصلت بك باهي.
0: نعم.
4: وقلت لك عندي ولد افطر مع السعودية من أول، قلت لي طفدي 60 مسكين باهي.
0: باه.
4: وقال لي يصيم شهرين متتابعين.
0: باه.
4: قال لي الشهرين المتتابعين ما نقدرش نصيمهم.
0: ايه.
4: وال 60 مسكين يا شيخ بقدرتهمش، لقيتهمش قد في عدد بسيط معناها ما يكفيش.
0: وين دورتيهم يا أخت من محمد 60؟
4: والله هنا في نفس كل مرة نسأل في واحد لقيت عدد بسيط.
0: بري صندوق الزكاة يا أم محمد، بري صندوق الزكاة. بري صندوق الزكاة.
4: باين نفسك يا شيخ نحطهم في الجامع عادي.
0: لا ما تحطهمش في الجامع.
4: مالك كيف يعني؟
0: ما تحطيهمش في الجامعة، ربي قال 60 مسكين، كيف تحطيهم في الجامعة؟
4: إذا ما لقيتهمش يعني 60 مسكين.
0: وقلنا لك برضه صندوق الزكاة، صندوق الزكاة، أي واحد جاي لطرابلس والله جهتكم أكيد في فرع، يجي لي صندوق الزكاة يقول لهم هذه كفارة، ياخذوها ويزعوها هم.
4: أيوه.
0: ماشي مالك. مع السلامة. أبو عبد الله.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا اخي كريم.
5: تفضل عليك يا
0: امين.
5: يعني يا شيخ مثلك عندي
0: ايه

0: يوم نوروا ان احنا قاعدين موجودين وخلاص نوروا.
1: ايه
0: الجهة الاولى.
1: إيه؟
0: اول لما طلعت لي الجوازية مشيت للجهة الثانية وفكيت الجوازية متاعي وهيك قالوا لي لا 6 سنين هذوك راح عليك. وفي من قال لي لو تبي ننزل لك مرتباتك اهو بنقسم معك.
1: ومش ليك هم المرتبات يا اخي كريم، كيف تاخذهم؟
0: كيف
1: مش ليك انت؟
0: هو مش ليه مرتبات
1: لي مش ليك. ايه مش ليك انت؟ لا حتى انت مش ليك، لانك انت تخدم في جهه هذه ما تخدمش في جهه هذيك.
0: لا قدمت استقالتي من جهه ثانيه.
1: ايه قدمت وخلاص نزلوا لك بالغلط ولا نزلوك باش ياخذوهم، لكن هم مش من حقك يعني في جميع الاحوال.
0: ايه
1: انت بتاخذ من جهه واحده يعني.
0: ما بس نتفادى الشيء هدايا. مشيت الجهة الأولى لأن أنا ما عادش نبقى بعقد، ومشيت للمكان الثاني جديد هدايا اللي هو تعيين. مشيت قالوا لي لا فك الجوازية متاعك، فكيت الجوازية وأنا مشيت للمالية متاعي. أشكر ميدان أعطاها لي قال لي تبي مرتباتك ينزلوا أراضي نقسم معك بالنص وتدير لي شيك من تاني.
1: هذا مرتباتك اللي متاع الخدمة الأولى ولا متاع الخدمة الثانية؟
0: الخدمة الجديدة، الخدمة الجديدة لي 6 سنين.
1: وتمشي لها
0: ونمشي لها.
1: تمشي أنت الخدمة 6 سنين.
0: 6 سنين نمشي وما نزليش مرتب.
1: ولما مشيت للمالية قالوا لك كانك تبي مرتباتك ينزلوا بتدفع لنا.
0: أيوه.
1: انت يعني تسأل سؤال ثاني على هما 6 سنين اللي هم خدمتهم انت تسأل عليهم.
0: ايه هذا كيف ندير انا يعني الراديو المرتجي هذا حتى الصغير يعرفه في النار.
1: ماشي نجاوبوك يا ابو عبد الله. فهمتك، حاضر فهمتك، نجاوبك ان شاء الله. حاضر يا ابو عبد. اخت فاطمة.
2: الو.
1: ايه اخت فاطمة تفضلي.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: والله بنسك يا شيخ تعطيني ام نشوف الحج توا هي رمحت على كلمة الله، لكن زي ما قلت لها ماليش ايش اليوم هو ام نشوف معنا في العدة عادي.
1: كيف امك خيرها؟
2: امي بوك متوفى عشان
1: يكون هي في الحج. لما بوك توفى.
2: الو.
1: لما بوك في لما امك في الحج بوك توفى؟
2: لا توفى.
3: شو ده يا تمشي من الحج يا ب20 يوم
1: تتوفى. امك قبل ما تمشي للحج ب20 يوم بوك توفى ومشت للحج وهي على العده قصدك؟
2: ايه معناها
1: وباش ما سالتش حد، ما سالتش كيف مشت تكي وخلاص ولا شنو؟
2: والله قالوا لها.
1: من اللي قالها؟ من اللي قالها؟ حد فتالها من اهل العلم انها تمشي؟
2: والله سالت شو تقول لها هذه ما عندكش اسم مش عارفه شو بقول لها.
1: يعني هي لما مشت فتولها انها تمشي ومشت وروحت يعني هذا القصد؟
2: ايه مشت وروحت لكن معناها بين العده ولا ما ادريش مش عارفه بالضبط.
1: كيف ما ادريش عده؟
2: هي لازم
1: 4 شهور و10 ايام هذه لازم عده وفاه. كيف ما ادريش عده؟ حتى مشت للحج وعليها العده وولت تكمل عدتها؟
2: معلش اسم من شو مشت للحج تو
1: العدة ما تسقطش حتى ولو خالفت وسافرت، العدة لا تسقط، الليل تكمل تحسب 4 شهور و10 ايام. تنتهي عدتها بعد 4 شهور و10 ايام، هذه عدة الوفاة. صوتك مش واضح يا فاطمة، صوتك مش واضح شوية. هي مشت للحج وروح، هي معتدة. ومشت إيه؟ للحج وروحت من الحج.
2: ايه
1: ايش انت تسالي انت تو؟
2: مثلا انا اقول
1: هل معناها العده الان تكمل عدتها؟ تكمل عدتها الان، تستمر في عدتها.
2: معناها تستمر
1: حقي. ايه خلاص روحت تكمل عدتها، دي لازم تكملها، باقي عدتها تكملها.
2: ايه
1: تحسب من وفاة بوك، تحسب من وفاة بوك 4 شهور و10 ايام.
2: ايه
1: ايوه.
2: ومعلهاش اسم
1: شيخ. ها؟
2: معلهاش اسم، معلهاش كلمة بنتنا
1: شكله. والله تو نتكلموا فيها، هذه سمعينا في الراديو تو نتكلموا فيها.
2: بعدين ان شاء الله.
1: معنا الاخ محمد.
4: باه
1: الاخ محمد تفضل.
4: السلام عليكم يا شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: بارك الله فيك وان شاء الله تكون بجنان حسناتك.
1: امين واياكم ان شاء الله.
4: يا شيخ الناس بالله الصلاة في تحت

0: المسجد، هل تأخذ بحكم من صلاة المسجد أو لا؟
1: الصلاة في ساحة المسجد، ومسجد فاضي ولا المسجد معبي؟
0: فاضي فاضي، أحيانا مرات ينقطع الضي يقول لك لا في النو في المسجد يصلي في ساحة المسجد.
1: يطلعوا كلهم يصلوا في ساحة المسجد.
0: يطلعوا كلهم يصلوا في ساحة المسجد.
1: ماشي حاضر، ثم جاوبوك إن شاء الله.
0: السؤال الثاني، هل في سنن يعاقب الإنسان على تركها أو لا؟ في سنن معينة يعاقب الإنسان على تركها أو لا؟
1: الصلاة يعني؟
0: لا لا، سنن.
1: اي سنن يعني؟
0: اي سنن قد يعاقب الانسان على تركه، ولا في سنن.
1: ماشي نجاوبك ان شاء الله واياكم ان شاء الله. الاخ عبد الله.
2: الو.
1: اهلا وسهلا.
2: كيف الشيخ، شو حالك؟
1: حياك الله اخ عبد الله، تفضل.
2: حياك الله يا شيخ. عندي انا جدي اللي هو قد قطع
1: الحرب. اي ايوه اخ عبد الله، معاك نسمع فيك.
2: قلت لك عندي جدي واخذ قطعه ارض بالغراسه.
1: مغارسه
2: ايوه.
1: ايه بقى؟
2: وبعدين جدي توفى.
1: ايه.
2: قبل ما يقسم 10 كاف.
1: ايه.
2: واستمرت العمليه هذه، وبعدها امي تزوجت فيه خالاتي وبعد خوالي بس في الارض.
1: ايه.
2: هل بعد تو جو فيك اسمه؟ قالوا لا، احنا هذه تو قسمه، بعد تو قسمه لخوات الذكور قسمه مع اهل الارض الاصليين.
1: ب
2: هل هذه تعتبر لها بحياثة او واحد بتعتبرها حياثة بالنسبه للذكور؟
1: ب نجاوبوك. حاضر نجاوبوك ان شاء الله. اياكم ان شاء الله. معنا الاخت ام عبد الله. اتفضل يا ام عبد الله.
3: يا طبيب الشيخ، بدي استفسر
1: عن الصوت مش واضح يا ام عبد الله، يا ريتك تكلمينا من غير ميكروفون.
3: والله لا،
1: الصوت مش واضح، انا ما اسمعش صوت واضح. ايش سؤالك يا ام عبد الله؟
3: سؤالي بدي نستفسر على، قلت لك عندي امراه نبيع ونشري انا وياها، هو الرزق لي يعني.
1: ايه.
3: يعني نفوت المراه هذه ونبيع ونشري انا وياها، يعني تبيع لي ونمدها خذي لك.
1: ايوه.
3: وبعدين في حاجات يعني تعطيني تهنيه نبيعها ونقول لها خذي من الفلوس اللي عندك.
1: خذي؟
3: وهي تقول لي تعطيني حاجات ونقول لها خذي من الفلوس، تقول لي خذي من الفلوس اللي عندك.
1: باهي نجاوبوك ان شاء الله. عندي
3: سؤال ثاني قبل الشيخ، عندي نبي
1: صار على
3: مصاصه بيكي ونصلي عليه في على الكرسي. في بعض الاحيان والله نقدر نصلي، انا مش بنقدر اشتاكل. في بعض الاحيان ما نكلف بالسجود والركوع، واحد يبكي بقى في الشارع على الطبي وزي الحاصل اللي جاي وانا متعمد عليها، الولد يبكي بقى.
1: باهي نجاوبوك ان شاء الله. حاضر،
3: بارك الله فيك.
1: امين واياكم ان شاء الله. اخ يونس تفضل.
4: ايوه السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
4: الشيخ عبد الغني، شو حالك؟
1: الله يسلمكم بارك فيكم.
4: الحمد لله بارك الله فيك. يا شيخ عبد الغني، نبي نتكلم على القضاء الليبي. قرار القضاء الليبي يحكم بالقانون ما يحكمش بالشرع. وانا واحد من المضرورين، انا ضريتها الموضوع هذا. يعني عندي حوش، عندي سنازل من الوالد وبني دور ثاني فوق العيلة، والقاضي حكم ببطلان السنازل هذا.
1: ايه.
4: وبدون سبب يعني.
1: باهي حاضر.
4: يعني بدك تتكلم عن النقطة دي بالذات.
1: انت بنيت في حياة والدك، يعني قال لك ابني فوق.
4: ايه يعني حاضر، هو الوالد قبل العيلة كلهم حاضرين.
1: وقال لك ابني فوق، وقال لك اتنازل لك يعني.
4: والوالد حي.
1: ايه.
4: واحد من اخوتي مشى للمحكمه الشكافيه.
1: ايه.
4: قال ابني وانا ما ندريش عليه.
1: به وش ندخله، هو ابوك المسؤول، هو مش اخوك.
4: لا الولد توفى تو.
1: لا هو لما بنيت انت ابوك استاذنت ابوك، ماليش علاقه اخوك قصدي.
4: ايه لكن هو مشى الشكافيه، قال لما مش يعطينا حق الحوش بنيته.
1: هو يعني يبي الحوش انت بنيتها، يبيه ميراث يعني نقوله.
4: ايوه بيحصل مع حوش العيلة.
1: ايه.
4: والقضاء حكم لي هو.
1: باهي حاضر.
4: يعني هذا حكم قانوني وين الشرع؟
1: اي باه تو نجاوبه يا اخ يونس حافظ
4: ان شاء الله بارك الله فيك.
1: امين واياكم. معنا ابو خالد. تفضل يا ابو خالد.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
5: على قولة الاخ يونس القضاء نبي نحكي لك اخر نقطه ثانيه.
1: تفضل. اي
5: شخص هجم على واحد في مكان عمله بسلاح.
1: اي
5: وقتله في مكان عمله عمدا ومعترف بقتله.
1: اي
5: هو مع اخوه شريك الثاني في الجريمه.
1: اي
5: يحكم القاضي بسبع سنوات على القاتل ببراءة الشخص الثاني شريك في الجريمة براءة تامة. ايوه هذا القضاء يا سيدي.
1: ايه
5: والكلام زي ما قلت لك يعني ان انا مسؤول عليها امام الله سبحانه وتعالى. والتعليق منك يا شيخ عبد الغني وربي يستنى
1: بهالجارة. امين. حاضر يا ابو خالد. حاضر نتكلمه ان شاء الله.
5: بارك الله فيك.
1: ماشي. الآن بعد ما خدينا مجموعة من الأسئلة من الإخوة المتابعين للبرنامج، الأخ الطاهر أصيب بكسر في رجله، نسأل الله سبحانه وتعالى له الشفاء، وقال أنا ما نقدرش نمشي للمسجد فأنا نصلي في البيت، فهل يصح لي أني نأم الأسرة يعني نكون إمام، ومع أنه ما قدرش يجيب السجود ويوم إمام؟ مذهب علمائنا أنه لا تصح إمامته، مذهب علمائنا أنه لا تصح إمامته ما دام لا يستطيع أن يأتي بالواجبات. الأخ سالم يسأل على حكم المرابحة الإسلامية، وهذا السؤال شائع جدا، وباختصار يا أخ سالم نقولوا لك برا للفرع المصرفي، الفرع اللي عندك فيه حسابك واللي بيدير عندهم مرابحة إسلامية، قولهم عندكم مدقق شرعي لجنة شرعية تتبع المعاملة هذه في موجود، كان قالوا لك عندنا خلاص توكل على الله، وكان قالوا لك ما عندناش ما تقدمش عليها، لأن المرابحة الإسلامية نوع من البيوع ولكن له شروط يجب أن تتحقق، إن تخلف منها شرط تكون المعاملة فاسدة، فلهذا هي رائعة معاملة دقيقة جدا، وهي ليس لها علاقة بالقرض وليس لها علاقة بالسلف، ولا أحكام القرض ولا أحكام السلف، هي نوع من البيوع، البيع بالمرابحة نوع من البيوع، ولكن خوف من بيع العينة وخوف من الربا والتهم فإنها وضعت شروط يجب أن تتحقق، إن تحققت هذه الشروط فيكون البيع صحيحا. الأخ أبو يوسف سؤاله الأول يسأل، قال تول واحد لما يدير عليه الماء وبعتالي يقر الضفرة ولا ينحي طرف من جلدته ولا ينحي حبة، ولا هل هذا ينقض الوضوء ولا ينحي شعره ولا غيره؟ نقول له لا، هذا لا ينتقض به الوضوء وليس من نواقض الوضوء. سؤاله الثاني يقول والله يؤسفني عدم استخدام لغتنا العربية، هذه اللغة العظيمة، هذه اللغة التي نفتخر بها، هذه اللغة التي تدل على هويتنا، لغة القرآن الكريم نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال للأسف نجد أن الكثير يعني أخذوا يستخدمون اللغة الإنجليزية، اللغة اللاتينية، سواء في يافطات المحلات وإلا في أسماء المرافق وإلا حتى الشخص اللي بيكتب اسمه في الفيس ولا بيجي بيحط لوحة قدامه وهو يمثل بلاده، قال ما يعتزش بلغة العربية، والبعض من مسؤولين يبدأ يتكلم بالإنجليزي، في مدرجمين وفي ليش تكلمش، المفروض يكون في اعتزاز بلغتنا، اعتزاز. في الأخير يا سيدي بدير يافطة ديرها الزوز، انت تقول باش حتى الأجانب يعرفوا حمام ولا يعرفوا كذا، بدير تواليت، بدير اكتب يا سيدي باللغتين، فالاعتزاز باللغة العربية هو من الهوية الحقيقة، وتلاحظ هذا في كل أمة، يعني كل أمة تعتز بهويتها وتعتز بلغتها وتعتز بدينها، وإحنا لغتنا لها علاقة بديننا أيضا. فحتى أنا معاك نضم صوتي أخ أبو يوسف في أن هذا الأمر يعني يجب حتى الاعتناء به على مستوى الدولة، يعني في أمور تنظيمية يعني تنظم مثل هذه المسائل وتقنن حتى تبقى يعني مفيدة في المجتمع. الأخت أم محمد قالت أنا أنت يا شيخ سألتك فيما سابق ولدي افطر عمد يوم عيد يوم رمضان، هو كان دارين افطر عيد وافطر مع دولة ثانية ومتعمد وقلنا عليه القضاء والكفارة، قالت هو صيام ما يقدرش الكفارة ولكن بيعطي بيطعم 60 مسكين، لكن ما لقيناش 60 مسكين. هذه المسائل هو حتى إنسان أحيانا بيبحث بروحها يكون فيها صعوبة فعلا، لكن لما تمشي للجمعيات الخيرية ولا تمشي لصندوق الزكاة ويقبلوا هما في الكفارات وعندهم الأعداد الكثيرة هذه، فإنسان يوكل غيره، مش لازم يقول بنعمل، هو يسأل يشوف حد. يعني هي قالت نبي نحطهم في مسجد، قال ما ليش متحطين في مسجد، لا لأن هذه لها حكم بروحها، طعام 60 مسكين ما ليش عليك كيف تحطيها في مسجد، لا ما ينفعش هذا الكلام. كفارات ما تنحطش في المساجد، بل تعطى إذا كانت إطعام 10 تعطى لي 10، إن كانت إطعام 60 تعطى لي 60 وهكذا. الأخ أبو عبد الله هو قال كان عندي ازدواجية في العمل وبعتالي يعني استقر على عمل واحد، اللي فهمته منه يعني إيه الأخ أبو عبد الله قال أنا عندي 6 سنين عمل، 6 سنين نخدم ونمشي لعملي، وتوا فرجولي على مرتبي او كذا، المهم عنده اجراء في الماليه، ممكن يبي يفرجوله على مرتبه، المهم عنده اجراء في الماليه. قال مشيت للماليه وقالوا لي كانك تبي نفرجولك على فلوسك بتدفع. وهذه راهي ما هيش مشكله الاخ ابو عبد الله بروحها الحقيقه، هذا يشكو منه كثير من الناس، وأنا يعني من خلال هذا المنبر ومن خلال هذه الأمانة التي في أعناقنا أن نرسل أصوات المظلومين من الناس ممن هم يظلمونهم، هؤلاء القوم الذين ابتلينا بهم الذين يمنعون حقوق الناس وباش تبي تاخذ حقك يمصولك دمك، يبوا فلوس يبوا رشوة يبوا عمولة يسموا فيها هم، وموجودين. وهذا راهو بالتواتر، ما هوش كلام واحد يقول لا انتوا تكذبوا ولا تفتروا علينا ولا كلام، هذا مهناش، لا موجود هذا. تبي فلوسك تبي مرتباتك تبي كذا ادفع، وهذا فيه ظلم كبير على الناس وفيه إثم عظيم، وعلى الجهات الحكومية والرقابية أن تقوم بواجبها تجاه هذه الظواهر الهدامة الحقيقة اللي تؤكل بها أموال الناس ظلما وعدوانا وبالرشوة وبالجاه وبأكل أموال الناس بالباطل وبظلم العباد، وباش تاخذ مستحقاتك وباش تاخذ حقك وباش تاخذ فلوسك وباش تاخذ مرتباتك وباش تفرج عنها لازم تدفع لهم. هذا من اشد الاثم ومن اشد الظلم ومن اكل الحرام، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الاخت فاطمة قالت والدي توفى قبل ما تمشي أمي للحج بعشرين يوم وأمي معتدة، والباين أن أمها حصلت من يفتيلها في أن هي تحج وهي معتدة، والفتوى على مذهب علمائنا أن المعتد لا يجوز لها السفر إلا لضرورة. هذا هي الفتوى في مذهب علمائنا، وهذه هي الفتوى اللي تفتي بها دار الإفتاء الليبية. وهناك بعض أهل العلم من أفتى بجواز ذلك، هناك من أهل العلم من أفتى بجواز ذلك. فأمك يا فاطمة يرتفع عنها الإثم ماذا ما أفتوها يعني أهل العلم في أنها تمشي للحج، وخاصة في هذا الزمان اللي يعني أصبحت مسألة الحج فيه صعبة جدا، والإنسان ما يمكنش يعني تجيه الفرصة، هذا كان جاتها فرصة بكل ومعاه تجيه مرة تانية، ومدام هي يعني حجت بفتوى فهي لا إثم عليها وحجها صحيح، ولكن واجب عليها الآن تكمل عدتها، الآن تكمل عقاب عدتها 4 شهور و10 أيام، تلتزم بأحكام العدة. الآن مشت للحج، روحت من الحج، عليها أن تلتزم بأحكام العدة حتى تكملها 4 أشهر و10. الأخ محمد قال الآن يعني يصلوا في ساحة المسجد بدل المسجد، وهذا عندنا فيه فتوى في ذا الإفتاء الليبية، وما ينبغي هذا أن يفعل حقيقة، وإنما يصلى في المسجد بيت الصلاة، الصلاة تكون في المسجد في بيت الصلاة، هذا هو الصواب. لكن الصلاة صحيحة على جميع الأحوال، الصلاة صحيحة على جميع الأحوال، ولكن ما عاش يترك الصلاة في بيت الصلاة ويخرج خارج المسجد. سؤال الثاني قال شو الحكم ترك السنة؟ ما السنة هل يقصد تركها إجمالا عدم احتجاج بها؟ هذا لا يجوز شرعا، لأن السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، وإلا يقصد هو السنة من الأعمال يعني، وهذه الأعمال لها أحكام يعني الحكم إما يكون واجب فيأثم، إذا كان سنة يلام على تركه، فهنا فرق يعني، إن كان يقصد أن الإنسان بل هو عليه أن يتمسك بالسنن، إذا كان إنسان يعرف أن في هذا العمل سنة واتباع لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يتبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وهذا عمل المسلمين من الصحابة والتابعين والتابعيهم ومن بعدهم، أنهم كانوا يقتفون النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله ويحرصون عليها، بل إنهم يتبعونه في هيئته وفي لباسه، ها؟ فمن حبهم له، ونحن أيضا نتبعهم في ذلك ونحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحرص على أداء السنن وعلى أداء ما ندبه أهل العلم من الطاعات ومن العبادات وإن لم يكن واجبا علينا. الأخ عبد الله أيضا عندهم قصة مغارسة في أرض، والمغارسة هذه يعني احنا ما عرفناش، قال مهم الآن المغارسة مات بوهم وكملوها أخوتهم، أنا يا ريت يا أخ عبد الله يجون هنا يعني، هذه خاصة حاجة فيها ميراث وفيها مال وفيها قسمة وفيها حقوق، راهو نبو نسمعوا من الجهتين، نبو نسمعوا من الأولاد ونبو نسمعوا من البنات، ونبو نعرفوا المغارسة أمتى بدت وأمتى تمت وأمتى تم العمل وأمتى صارت القسمة، هذه أمور لازم نسمعوها من الزوز باش نتصوروا المسألة باش نعرفوا الحكم الشرعي. الأخت أم عبد الله تسأل قالت احنا نبيع يعني عندي نشاط تجاري ونبيع من رزقي، وفي امرأة تساعد فيا وتاخذ أجرتها وانا نساعدها، ويعني يصير بيننا تعاملات نقولها خودي من غادي وناخذ من ماشي يا أم عبد الله، لكن ما تكونش في جهالة بينكم، بس هذه المسألة ما تكونش في جهالة، تكون المسألة الأجرة معلومة حتى ما يحدثش النزاع، حتى ما لا يحدث النزاع بينكم في هذا البيع وهذا الشراء. أما لو أنت مثلا تبي منها 10 وهي تبي منك 10 وبعد ذلك تفصلت وهذا ما فيه شيء ان شاء الله اشكال. وبعد ذلك قالت انا عندي رجلي مفصل فيها يعني حكه وغيره، وقالت انا نصلي على الكرسي ولكن مرات نقدر نصلي. وهذا حقيقة باب راهو مش نجاوبوا فيه الأخت أم عبد الله فقط، ولكن بنجاوبوا فيه متكلموا فيه بشكل عمومي. وراهو الناس توسعوا في مسألة الصلاة على الكرسي توسعا كبيرا. راهو مسألة الصلاة على الكرسي أو الصلاة جالسا وترك الواجبات لا يكون إلا لعذر، وكان ما فيش عذر راهو الصلاة باطلة. هذا شيء لازم يعرفوه الناس. وبعتالي العذر يكون لي يخص الفعل نفسه. إذا كان إنسان ما يقدرش يسجد فعذره في السجود بس، لكن واجب عليه يوقف ويكبر للإحرام هو واقف ويقرأ فاتحة هو واقف، لأن القيام لتكبيرة الإحرام من الواجبات، والقيام لقراءة الفاتحة من الواجبات، والإتيان بالركوع على صورته ما دام مستطيع فهو واجب والقيام منه واجب. ثم إن كان لا يستطيع السجود فيومئ للسجود. مش واحد ما يقدرش يسجد يكبر هو جالس ويقرأ هو جالس ويركع هو جالس، لا، هذه أمور يجب أن نعلمها. وبعتالي المشقة يجب أن تكون فوق المشقة المعتادة. إن كانت المشقة مشقة يسيرة ما هيش صعبة ما هيش شديدة مشقة معتادة، فهذه راه لا يترك الإنسان لأجلها ما وجب عليه في الصلاة. ان حتى الناس يقول لك احنا نشبحوا في كثير من الناس، لما نشبحهم كيف يتحركوا كيف يمشوا كيف يقعمزوا كيف يوقفوا كيف شيء، قال بعتالي لما يجيب يصلي يجيب الكرسي طول يصلي على الكرسي، مع انه هو بحركه هكذا تدل على انه يستطيع ان ياتي بالاركان. الاخ يونس اتكلم قال هو قال انا عندي مظلمة، هو بيقول ان القضاء الليبي ما يحكمش بالشرع، واحنا نقولوا ان القوانين في سنة 2015 قد عدلت بما يوافق الشرع، هذا اللي نعرفوه، شن صار بعدها الله اعلم. لكن هو شو بيقول ترى الاخ يونس، قال انا بنيت في ملك بوي باذن منه، بنيت في ملك بوي باذن منه، فهنا المسألة لها صورتان، إما أن والد الأخ يونس قد وهبه هذا المكان هبة، مش إذن بالبناء بس وهب قال له هذا ليك فوق الحيط ليك ابني عليه، يصبح هذا ملك كله للأخ يونس. يعني لما نجوب بنبيع الحوش نفسه بياخذ الأخ يونس والتانين بيمشي للورثة، باعتبار أنه قد حازه حيازة في حياة والده حيازة تامة. وإما أنه يكون بناه بإذن، فهنا يقوم قائما، هيك الشرع يقول، فإنه يقوم قائما مش يقوم منقودا زي اللي يبني في الأرض المغصوبة، يقوم منقوضا، لا في فرق بين أن يقوم قائما أو يقوم منقوضا. وهنا بيجي جهات اللي هي مهمتهم تقويم العقارات وغيرها ويقوموا قداش السعر ويعطوا لأخوهم حقه. الأخ يونس قال أنا مع أني بنيت في رزق بوي وبإذن بوي ومش بالغصب وفي ملكه وبإذنة، قال خوي يمشي للقضاء وش كيفية، والقاضي حكم بأن هذا البيت يدخل في ملك الورثة، قال مع إني أنا اللي بني. فهنا يعني نحن تكلمنا حسب ما صورنا الأخ يونس، لكن هنا يرجع إلى القضاء يستأنف. تقدر تمشي يا أخ يونس للقضاء تشوف محاكم وتستأنف، وتقدر تجي لدار الإفتاء وتقدر تأخذ فتوى وممكن حتى يعني تحاجج بها. ثم اتصل بنا الأخ أبو خالد وعقب حتى هو عليه قضية، قال من جملة ما ذكر الأخ يونس في قضاء ليبي، قال حدثت جريمة قتل وقام شخص بقتل إنسان وهناك أيضا شخص ثاني أعانه على ذلك ظلما وعدوانا. قال فحكم القاضي بالسجن 7 سنوات على القاتل والبرأ اللي قتل معه. وهذه الصورة حسب ما ذكرت هكذا القضاء المفروض يكون فيها الحكم بالقصاص، لأن القتل العمد فيه القصاص، وكذلك من أعان. وهذه الأمور يعني يجب التشدد فيها، لكن نحن لا نريد أن نخطئ القاضي أو نحكم بأنه حكم، لأن القاضي هو أعلم بهذه المسألة، لربما يعني رأى في حيثيات الجريمة ما يجعل الصورة ليست صورة عمد، لربما تكون صورة دفاع عن النفس أو شيء من هذا. ولهذا احنا ما نحكموش بالظاهر، ولكن هنا النصيحة التي هي في أعناقنا أن ننصح بها للقضاة ولوكلاء النيابة وللمحامين. راهوا عملكم عمل عظيم، ويجب عليكم أن تتقوا الله سبحانه وتعالى، ويجب ألا يفسد القضاء وألا يضيع القضاء وألا تدخل الشفاعة والواسطة في هذه المسائل، لأن العدل يقام هناك، والقضاء هو الذي يرجع إليه أصحاب الحقوق ويرجع إليه المظلومون. فإن فسد القاضي فسدت الدنيا وضاعت الحقوق وظلم الناس، والمهمة مهمة عظيمة، مهمة إقامة العدل الحقوق لأصحابها والضرب على أيدي المجرمين والظالمين والانتصار من الظالمين. لا شك أن القضاء منزلته عالية، وهو الذي يقصد لكي يحقق العدل بين المسلمين. فننبه كل من تولى هذه المنزلة العظيمة أن يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، وألا يخالف شرع الله، قامت العقوبات. وفي الفصل بين الناس عليه أن يقضي بشرع الله سبحانه وتعالى، عليه أن ينصف المظلومين، عليه أن يأخذ على يد المجرمين، على يد الظالمين. فاستقرار القضاء أمر يعني تقوم به الدولة وترجع به الحقوق. وهنا كما ذكرنا يعني ونصحنا في هذا المجال لكل من تولى هذه المنزلة، عليه أن يضع بين عينيه عظم مهمته، عظم مسؤوليته، عظم أمره. وكان السلف الصالح يعني يخشون من هذه المهمة لعظمها ولعظيم منزلتها. والنصيحة من الدين. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفق هذا الجهاز لما فيه مرضاة الله سبحانه وتعالى. من الأسئلة أيضا الواردة في البرنامج عن حكم صيام يوم عاشوراء. صيام يوم عاشوراء وهو الذي يكون في يوم العاشر من شهر الله المحرم، وهو الشهر الأول من السنة الهجرية، والذي يعني سيهل علينا إن شاء الله تعالى بعد بضعة أيام. وقد ورد الترغيب في صيام الشهر المحرم كاملا كما جاء في الحديث الصحيح، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم، أو أفضل الصوم بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وخص فيه من الأيام يوم العاشر من محرم، وهو اليوم الذي نجى الله فيه موسى عليه السلام من فرعون، وكانت اليهود تصومه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، فندب صومه. ثم خالف اليهود فأمر ب يعني أو قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، ولم يعش صلى الله عليه وسلم. فندب العلماء صوم يوم تاسعاء، فيصوم الإنسان يوم تاسعاء ويوم عاشوراء، لأن هذا من الصوم المندوب الذي ندبه العلماء لما ورد فيه من آثار من النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيها المستمعون الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما جهلنا، ويذكرنا ما نسينا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبعه أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: هذه الحلقة إعادة. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تسأل تقول تعينت في فترة ماضية في 2020 وباشرت العمل إلى سنة 2023، وفي الفترة هذه ما نزلهاش المرتب، والآن يعني تقول بعدها صارت لها مشاكل وشبه يعني وقفت عن العمل، فهل يجوز لها أن تأخذ مرتبات وتجعلها يعني في نظير السنوات التي اشتغلت فيها أو لا؟ يعني اللي بينزلها السنوات القابلة مش المستحقات، هي كانت بدير مقاصة أو أيوة، فهل يجوز لها ذلك أو لا باعتبار دين؟ قالت
2: والله هي يعني مثلا ما يسمى عند الفقهاء بالظفر وغيرها، فإحنا نقول لها أنت امشي لقسم المالي، قسم المالي، وقول لهم قداش بتنزلوا لي، وكان أقول لهم نزلوا كذا، أقول لهم بالله نزلوا لي قيمة كذا، ما زلوش عليها لأني رأوا عندي سنين ماضية بقدر كذا. فأحيانا هم يسووا لها الوضع المالي هذا، فعلى كل حال الزايد ما تأخذاش، فهي تمشي لهم لما بينزلوا لها القسط المالي، يقول لهم راهوني مثلا بينزلوا لها مثلا 10,000 وهي حسابها 7، تقول لهم ديروا لي في التحويل المال 7 بس، لأن راهو السنين اللي فاتوا 7 فقط مثلا، وكان فاتيهم ونزلوا لها الزايد ترد الباقي ما تأخذاش.
3: هذه سائلة شيخنا عبر الواتساب تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كلنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال تقول شيخنا سواءنا نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديع عند أخي، كأنها حاطة ذهب وديع عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسر الحكم تصرفهم.
4: هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
3: نعم.
4: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه.
3: نعم.
4: فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
3: نعم بارك الله فيك شيخنا.
5: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات هو قال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو قال يطلع لك كم التكلفة، لكن ما يطلع لكش كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني، بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير يعني، يطلع لك كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني إن عن طريق لو خش على تطبيق المدار أو موقعهم يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا.
6: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني، وقال لك يا سيد طهر
5: أبو طهر
6: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 أيام
5: ربع جيجا يعني
6: 250 ميجا 3 أيام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 أيام 3 دينار. فأعتقد أن التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدر اللوموم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبوا نشجعوا الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائده ودعايه للشركه. فقصه الجهاله انتفت يا سيد ابو طاهر، ممكن الجهاله يعني كانت نتيجه سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه نص جيجا ولا ربع جيجا ولا خمسين ميجا ولا اللي هو، ولا النقد. لا تقول لي خذ نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخذ، ولا تقول لي خذ 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت. لا تقول لي بجني لا بأربعة. فكلاهما الثمن والمتمن لابد ان يكون معلوما. الان الحمد لله ان احنا لقينا معلومه بحيث ما نبطلوش او لا نبطل اعمال الناس السابقه، فهذا الحمد لله الان اتضحنا ان الامر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت خلينا نقوله بعض ما عليها، حتى مش كلها لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
5: بارك الله فيك شيخنا.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
7: الأخ توفيق من يفرن يسأل، قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعند ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يخداش، حتى لو خداها يحطها، هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عنداش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عند أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر من قام المسجد ويعني قام بشؤونه، أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا رأوا يعني توفيت، فقال هل آذنتموني خير ما خبرتونيش، فقالوا لي يا رسول الله كنت قائلا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
3: وهذا السائل أيضا شيخنا يسأل، قال احنا في حج العام هذا مشينا في الباص والباص نزلتنا في مكان قال ظننا انه هو في مزدلفة، عند النفير مزدلفة من ليلة عرفة، فبان لنا بعد جلوسنا جاء واحد من الشرطيين او من اهل من الشرطة وكذا، فقالنا رأوا انتم في مين الان بعد مضي الليلة هذيك، فيسر لحكم جلوسهم في هذه الحالة يعني او مكوثهم في الليلة هذيك في مزدلفة في منى، ظن منهم انها مزدلفة.
4: النزول في مزدلفة واجب بمقدار يعني كما قال الفقهاء ما بين الركعتين،
3: نعم.
4: يعني ما نسموه نزول يعني
3: عطل.
4: ولو كان قليلا،
3: نعم.
4: والسنة أن ينزل الإنسان في مزدلفة بعد أن ينفر من عرفات ويصلي فيها المغرب والعشاء جمع تأخير ثم يجمع الحصيات. وأقل المكث كما ذكرنا. أما نزولهم في منى فهذا قد فوت عليهم واجبا من الواجبات، وعلى من فاته واجب دم، فيجب عليه الهدي. من ترك واجب زي هذا اللي هو المبيت في مزدلفة أو أقل مكث في مزدلفة، وهذا ما جوجوش، هذا لا دخل لمزدلفة ولا جلسوا فيها، مدام هم نزلوا في ميناء هذا معناه فاتوا مزدلفة،
3: نعم.
4: تجاوزوا مزدلفة، لأن مزدلفة تأتي قبل ميناء،
3: نعم.
4: نعم، عرفات ثم مزدلفة ثم ميناء، فمدام هم مشوا بالباص وتجاوزوا مزدلفة ووصلوا ميناء فهذا فوت عليهم واجبا، ومن فاته واجب يلزمه دم. وعلى الجهات المعنية في هذا الأمر كالهيئة لجنة الحج أن ينتبهوا لهذه الأمور، لأن الناس ما تعرفش وين يعرف هو مزدلفة ولا وين يعرف منى ولا وين يعرف حدودها، وحتى اللي يسوقوا في الباصات راهو ما يعرفوش، حتى اللي يجيبوا فيهم سواقين هذا يسوقوا في الباصات راهو ما يعرفوش الإمكانات. ولهذا وجه يجب التنبيه على هذه الأمور، لأن هذه عبادات وعبادات مؤقتة وأماكن معينة، فما ينفعش إن يعني نجاوزوها هكذا. أحيانا شخص لا، حتى بحجة التيسير والتسهيل، ماشي حجة التيسير والتسهيل، لما ما يترتبش عليه العبادة نقص يعني يبي جبر بدم ولا غيره، فهذا يجب التنبيه عليه. فمن علم أنه لم ينزل إلى مزدلفة فإنه يلزمه دم، والله أعلم.
3: نعم، بارك الله فيك.
8: نرجع للأسئلة الواردة، تقول في سؤالها: أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم باء؟ هي تسرع المعتدة، يعني
9: المعتدة
8: انطلق.
9: الخروج لا بأس بذلك، من حيث الخروج حكم خروج المعتدة، يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاء فلا بأس بخروجها لقضاء حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضاء حوائجها. أما الاستئذان، السؤال الاستئذان هو الاستئذان، يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة، وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعارف عليه مأذن عند فيه إذن سابق، يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين، يعني حسب متعارف عليه الله أعلم. والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها، يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج، يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء ضرورة طبعا، حتى هي لا تستطيع مثلا مرض لا سمح الله لفجأة أو كذا وآخره، هذا لا يطلب إذن.
5: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، ومع وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
6: لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج اللي أصابها، مش كل حاجة، يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة، بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى غسل إزالة النجاسة. غير الفرق إن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحواجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه له، لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقول لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقول له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقول له معفو عنها، لا راو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي خمسة دقائق وستة دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها، هو الذي نطبق هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
5: نعم بارك الله فيك شيخنا.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيك وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: إجابة لسؤال الأخ رجب، قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب، وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين. فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه، الواجب إن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة، سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي. ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك، ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة، ويكون المسلم أخ المسلم، وما يعني صح أنه هو يتفقوا فيه أو يختلفوا فيه، لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الآن من ولي الأمر في ليبيا؟ الآن ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا، مقسومة الآن كيف ما تراها الآن. الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد، الحكومة اللي هنا في طرابلس ما هوش معترف بها البرلمان، البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد. الجيش منقسم، جيش في بنغازي وجيش في ليبيا. أنت لما تتكلم تتكلم عليه ليبيا ككل. يعني الآن اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة، واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى،

0: طلب لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولون لنا أطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينوا، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينه وما ناخدوش في العقد اللي هو مفروض أن نعرفه ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم أنا ساعات، هل أنا مستشار ينادوا فيها لما يحتاجوا شيء، هل أنا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا لي أنت تعالى كان فيه شيء صلحة ولا كذا وكذا، كان ما فيش يعني هذا نقول لك أنا اللي نعرفه أن دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا. إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة، ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش، ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء تعاونهم به في الجهة هذه إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد إنك موظف صيانة يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام، أقول لك هيك ماشي. إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي بأس، هذا أولا. أصلا بعدين إذا كان الجهة نفسها إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقول تستشير الجهة، إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا ولما يحتاجون ينسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها، فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش، زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش درس دروس خصوصية. علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة وبعدين ينادوهم يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس. أنت الجهة كان إذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي فلا بأس إن شاء الله.
1: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها ونبي نحوله، طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية. فايش الحكم؟
2: إيه نعم نعم لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة اللي ما يعيشولاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا الوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان. وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخ. شيخنا مجيب على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
2: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم، إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم، رجيتهم ليل تموا وتبي تصلي بروحك تقصر، أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معك صلي ليل يسلم، ولا تسلم وتنصرف وهو انت من محابيش الإمام، فإن أتم الإمام فتتم معه. وعكس الصورة لو الإمام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض انت الحاضر وتتم صلاتك.
1: نعم بارك الله فيك شيخ.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل موال خارج البلاد، قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة قال أعطيني

0: مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين.
1: هذه اشكاليه، هي فيها اشكاليه، لو شيء الحواده والفتوى فيها بدها الافتاء انها لا تجوز. يعني ينبغي اذا كان في حواله اللي بحيث تكون جائزه بالطريقه اللي ترها الدار، ان الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظه اللي بندخل هنا لمحل الصرافه هنا. يعني الان بنحول 1000 دولار مثلا، او بتكون عمليه صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الان الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابله بالدولار او اليورو او كذا،
0: يتحقق
1: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة هنا حتى لو سلمناه بهذه الطريقة، والآن فيها اسمه وبينهما شيء، افترقا وبينهما شيء. نبي صلى الله عليه وسلم عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبضه بالدرهم، وأبيع بالدرهم وأقبضه بالدينار أو بالدنانير. قال لا نبي صلى الله عليه وسلم، عليكم افترقتما وليس بينكما شيء. وهنا افترقوا بينهما شيء، الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
2: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
3: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم، ربما ينشدوا في مصر ما نعرف شوين ينشدوا، فظاهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم. يعني كلام، أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا لماشيات في القافلة وباقي نساوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبوا في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100 طول العام، لأن عندنا متبرجات. سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، مش فيهم اللي صلوا؟ ما لسب ليبيا طول العمر، وسب تونس طول العمر، وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات، وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل. تحني 5 أفار مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحده بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخشوا المسلمين يزيدوا ويحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور، في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الألام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الألم، لكن ماشي صح. أنت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وأن هم مظلومين وأن هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وأن هم القتلة وأن هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار. مش الآن بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليش ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقول لي فيهم مش مدابين والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه. وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هكي ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم وهو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص مش سليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه والله الحقيقة لا هلبة بكل يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
2: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله
3: يعني والله إن شاء الله يتكلمنا عليها هذه.
2: نعم تكلمت عليها شيخنا.
3: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
2: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
3: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا. قال نسمع أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
3: لا هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
2: وما هو يطلب يعني معناه شرح لمعانيه يعني.
3: هو الآن
2: الخطاب موجه لمن يعني الخطاب؟
3: هو الخطاب للمسلمين عامة. الدين النصيحة هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر. يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة، يعني اقصر الدين عليه النصيحة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن يقول الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة، حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن يبي يقول لك ممكن عرفة الوحيدة اللي معاش
2: يتعوض،
3: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة أو أن يستمر وقت يعني تقدر. لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، وإنما هو للتنبيه على أهميته. فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل، تنصحه للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه، ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبه اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولأئمة المسلمين وعامتهم، تنصح الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا إذا هذا كان تو قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة، ولكن ظاهر أنها خاصة بالدين، لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاي واحد يبي يعالج مرض معين وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان، إذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. إذن هو حديث صحيح ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
2: بارك الله فيك شيخنا. إذن نجيب شيخنا عن سؤال وردينا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل: ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق؟ وإن كان الشراء غير جائز، فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
4: هو شراء الإسمنت المعروض ولا غيره، هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه، يجوز شراء الإسمنت من أي مكان، من أي مكان يعني أي مكان، سواء على الطرقات أو غير هذا كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضع بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الإسمنت إلا من الشخص المرخص ليه، وكذلك جماعة الغاز يعني بدأت الغاز لما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا، هذا غاز مدعوم من الدولة، تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار، ودارت له مستودعات خاصة يعدي هذا. بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يصير نقص يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه، في يمات بخمستاش، يمات بعشرين، يمات وسطوا فيه لما يجي فترة يوم تقام حتى بثلاثين، يعني حسب المواسم، وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا أشياء المدعومة، هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة. في فرق بينه وبين الإسمنت، الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان، لكن بشرط أن يكون مرخص بس يعني. لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لانك خذيت منه قنطار ولا اثنين لانك مستحق وغيره، ما هوش يعني انت لست بآثم في ذلك، لكن كلما كان اخذ من الجهات المختصة ويحفظ بالطرق اللي هو هو افضل ليك انت، وحفاظا عليك وحفاظا على مبانيك وغيره. اما اذا كان يقصد هو مثلا شراء من امام المصنع ولا غيره، منش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
2: هو قال لي في الطريق الظاهر يعني السيارات هذه اللي تدرس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجوده يعني.
4: ايه اذا هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهه مرخص لها فهذا هو اولى، يعني نشتري من محل المواد بناء مرخص لي نبيع في هذه الاشياء هو افضل. لكن لو اشترى الانسان من اي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
2: بارك الله فيك شيخنا. قالت إن ما كانوش متريحين في حوشهم اللي كانوا ساكنين فيه، شكوا إن فيه سحر، علم جابوا شيخ والشيخ هذا قالهم لازم ترصدوا الحوش، ورصدوا الحوش قالت يعني دار مسامير من 4 جهات للحوش، لكن استمرت المشاكل وزادت أكتر لدرجة إنها باعت الحوش وطلعت منها هي وصغارها وعيلتها. لكن حتى بعد البيع نفس الحالة نفس المشاكل مستمرت معاهم وزادت أيضا. قالوا لها شافوا شيخ تاني قالهم لازم تنحوا الرصد هو اللي درتوه للحوش. طبعا هي قالت ما سألوش قبل على الحكم الشرعي للرصد، داروه طول وخلاص. والآن تسأل يعني كيف يتصرفوا في الحالة هذه؟ هل الرصد هذا اللي داروه هل يحولوه ميحولوش؟ كيف ممكن يحولوه؟
3: هو الآن الرصد جائز، الرصد في طرق هكذا يعرفها المعالجون، يقرأ آيات معينة وأحاديث أو أذكار معينة على مسمار ويدق في آيات كان يدق في أماكن معينة يمنع الجن من الدخول بين هذه الأشياء، أو ربما يحبس به الجن، هذا موجود. لكن الآن لا يخلو الأمر من واحد من 3 أمور باللي قالته. إما هذا الشيخ لو اللي جابوه ما يعرفش يعالج، وإما إن هو ليه دخل في هذا الأمر، يعني داره بالفعل باش مرة تجوه إذا كان أعطيته فلوس. والأمر الثالث إن نجح في الرصد ولكن اللي سحركم تبعكم مرة تانية. ولذلك يعني المشايخ يقولوا إذا كان شفي شخص من السحر أو لقى الحجاب اللي مدايرينه وفكه بالقرآن وكذا ما يقولش، حتى ما يقولش تعافيت هو. علاش؟ قالوا لأن اللي مداير السحر بيعاوده، لكن لما يبدأ هذاك على عماء يحسبها السحر قاعد الأمور أسهل. فهو واحد من هذه الأمور، لا نقدر نقولك هو دجال ولا نقدر نقولك نجح ولا نقدر نقولك مش خبرة، الله أعلم. لكن أنتم الآن لو تعرفوا أن الثاني خير من الأول وقالكم نحوا الرصد، قول له تعالى نح أنت خير، لأن مرات تنحى بطريقة ما تنفعش تتلخبط الأمور. فقول له تعالى نحى، لو نحى هو خير، ولو قالكم والله جيبوا الأول نحى جيبوا الأول نحى. لماذا؟ لأنه مش حيصير أكثر من اللي صاير. يعني هم تو قالت بعد الرصد زاد، يعني نفرض أن نحو الرصد وقعدت المشكلة نفسها، ما فيش ضرر كبير يعني. وبالتالي إذا كانوا مقتنعين بالشيخ الثاني ننصحهم أن يخلوه هو اللي يفك الرصد مش هم اللي يفكوه، لأن رأوا فك الرصد وإبطال السحر زي فك الشعرات والكلام هذا النفاثات في العقد، هذا كله يحتاج إلى شخص خبير بالعلاج يفكه، وليس كل شخص يستطيع أن يفكه.
2: بارك الله فيك شيخنا.
3: لأن هذه النفاثات في العقد اللي ورد، يعني عندما يقرأ الملائكة تفك العقدة بروحها، لأن عقدة الشعر أنت كيف بتقضها؟ ما أبسط حاجة بتتقطع. وبالتالي عندهم المعالجين عندهم قراءات معينة وعندهم آيات معينة يديروا فيها لما يبوا يفكوا السحر، ربما لا يتمكنوا منها أحد الناس وعامتهم، فيجيبوا المختص. زي الشخص لما يمرض بالكلية يمشي الدكتور الكلية، ولما يمرض بالباطنة يمشي الدكتور الباطنة، كذلك هنا يمشي للمشايخ المختصين الذين يعالجون بالقرآن ويعالج.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا.
3: لكن الرصد في حد ذاته هو في حد ذاته ليس ممنوعا، لكن ربما اقترنت به أشياء أخرى، هذه ما نقدرش نحكم عليها هني، ربما اقترنت به أشياء أخرى جعلت النتيجة عكسية. والأسباب اللي زي ما قلتم، يما الأول مش خبرة، يما هو سبب، لأن كثير من الدجالين يدير في الأمر هذا، يجي يعالجك من المشكلة اللي انت فيها ويدير لك مشكلة أكبر، باش كل مرة تقعد تطلب فيه ويعالج المشكلة الثانية ويدير لك مشكلة ثالثة، وهكذا باش دائما ياخذ الفلوس. أو الحالة الثالثة، الأمر كان باهي والساحر زاد سحر ثاني.
2: بارك الله فيك شيخنا.
5: الأخت سماح تقول صار نقاش بيني وبين زوجي وفي حالة غضب قال بري يا سماح أنت طالق، ومع العلم بأن الطلاق هذا أول الطلاق وكان بلفظ واحد.
6: نعم، هذا يعني مسألة الغضب هذا واضح من خلال سؤالها أنه لم يصل إلى درجة الإغلاق الذي لا يعرف معه أرضا من سماء أو ليلا من نهار، اللي هو يعني أصبح في حكم المكره. فهذا طلاق حال الغضب، ولو كان الغضب شديدا فما دام يعقل ويدرك ويعي ما يقول فإن الطلاق يقع. تقول بقى كيف نديره توا؟ نقوله ما دام هي أول مرة هو الأفضل يسألنا هو حقيقة باش نجاوبه، يعني توني بنقولك شي يدير لكن نبي هو يكلمنا لأن الأمر هذا يتعلق بالطلاق ولازم نسأله. لكن في الصورة اللي زي هذه يستطيع أن يرجع زوجته ما دامت في العدة، ما دام ما خرجتش، لو طلقها في طهر تخرج بالحيضة الثالثة، ولو طلقها في حيض تخرج بالحيضة الرابعة. احنا نقولوا له يستطيع أن يرجعها ما دامت في العدة دون عقد ومهر جديدين، ولكن لازم هو يسألنا ولا يسأل أحد من أهل العلم باش وتنحسب عليه طلقة طبعا باش، لأن مرة ثانية يبدأ الأمر يعني خطير عليه. فلهذا يجب أنه هو يكلمنا أو يجينا هنا في الدار ولا يسأل أحد من أهل العلم حتى يفصل له، والله أعلم.
5: نعم شيخ، نعم بارك الله فيك شيخنا.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
1: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا. الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطفي الإذن، نقول إحنا عاطفي الإذن، تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي للطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قالوا له زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي وأبوها لمكان معين ولا غيره لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع أبوها ولا غيره. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن، لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
0: نعم شيخنا.
2: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته، يعني بالإكراه والغصب؟
3: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير. فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك، وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا، هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على المجموعة المنطقة اللي أنت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقوله أنه رأوا خدمة الوالد والوالد الزوج ووالدته، هو رأوا في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه يا زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤلناه يعني.
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول: في سؤالها أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
5: لا، الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي لحديث لا نكاح إلا بولي، وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين: شرط الولي وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح وشروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، فلا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن فإن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالتالي لابد من اشتراط الولي. وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة، إذن هي ثيب، إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء، والقاضي عليه أن نتثبت من أشياء كما ذكر بعض أهل العلم 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها على حسب يعني هذه الشروط، فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم. لأن من حق المرأة أن يعني تتزوج بدأت الثيب يعني، فأنا أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح، حتى وبالتالي لا تجبر، بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح، يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبد أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟ لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفوة على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة.
4: نعم.
5: فهذا السبب لأن الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بيناسب عائلة زي ما أقول، بيناسب شخص يعني ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قال لك من العار على على على على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني، والله أعلم.
6: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
7: سأل شيخنا أو طلب هو توجيه نصيحة بخصوص فضل صلاة الرجال في المسجد أو في المساجد. قال إن أذكر حديث إن الصحابي اللي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في صلاة في البيت فلم يرخص له، وذكر أيضا حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على المتخلفين على صلاة الجماعة بيوتهم. فطلب توجيه نصيحة للرجال بخصوص فضل صلاة الجماعة في المسجد أو الصلاة في المسجد في المساجد.
8: أما الفضل فذكرت فيه أحاديث كثيرة، منها أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ في رواية ب25 درجة وفي رواية ب27. يعني لو الصلاة الفردية أجرها 100 حسنة مثلا، أرأوا لما تصلي جماعة يا 2500 يا 2700 درجة حسنة، يعني فرق رهيب جدا جدا بين هذه وهذه. ومما يذكر أن بعض الصالحين صلى منفردا ثم نام، فرأى الجماعة الذين صلوا في المسجد الذي لم يصلي فيه تلك الصلاة سبقوه إلى الجنة، فقعد قد ما قعد يجري ما
7: لحقش
8: خيرك، قال والله أنت صليت بروحك وعني صلينا جماعة. فحتى هو صلى نفس الصلاة 27 درجة ما زال هم سابقينه، هو هيك في الحلم يعني قال لني حلمت بروحي صليت 27 مرة باش نلحق عليهم ما زال هم سابقيني، لأن فيها كثرة الخطى إلى المساجد، هذه بروحها خطوة ترفع حسنة وخطوة يحصل بها حسنة وخطوة يحط بها سيئة وخطوة ترفع له درجة وما زال في صلاة منتظر الصلاة. والمهم حتى بعد البصلة 27 لقاهم قاعدين سابقينه، فهذا مما يدل على فضل صلاة الجماعة. وبعضهم رآها واجبة، احنا عندنا سنة مؤكدة، وبعضهم رآها واجبة. هذا الحديث متاع هممت إلى أناس ف وحرق أحطب حطب وحرق عليهم بيوتهم، وفي حديث المؤذن الأعمى ابن أمي مكتوم لما قال نبي نصلي في الحوش قال له صلي، بعدين قال له استدعاه النبي قاعد كيف مشي خطوات قال له تعالى، قال له تسمع النداء؟ قال له نعم، قال له فلبي، يعني مشي صلي في المسجد. وفي رواية قال لا أجد لك رخصة، بعضهم استدل بهذا الحديث أن الصلاة واجبة، ولكن الحقيقة أن إجماع أن الصلاة ليست واجبة على الأعمى، إجماع من الفقهاء. لماذا؟ لأن عتبان بن مالك هو رجل أعمى أيضا، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدير مصلى في الحوش ويصلي فيه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فإذنه للآخر وهداي. قالوا لما قال لا أجد لك رخصة، لأن شن قال له هو؟ قال لنين بنصلي في الحوش وبنحصل أجر الجماعة. الحديث متاع اللي قال له فلبي ال ال ال ال لما قال له فلبي، قال باش تحصل أجر الجماعة، رأوا مش فلبي باعتبار الجماعة واجبة، لأنه هو في من البداية في رواية سئلة أنه هو يصلي في الحوش ويحصل أجر الجماعة، فقال لا أجد لك رخصة في هذا الأمر، مش لا أجد لك رخصة أنك تصلي في الحوش، لا أجد لك رخصة أنك تصلي في الحوش وتأخذ أجر الجماعة. فخذوه من الحديثين هذه الذي أذن له والذي لم يأذن له لأسباب معينة إن الأجر عظيم ولكن ليس واجبا، بدليل كما قلت لك إجماع أن الأعمى إذا لم يجد من يقوده إلى المسجد تسقط عنه صلاة الجماعة، إجماع بين الفقهاء، بين من يقول واجب وبين من يقول، وهذا رجل أعمى اللي سمع. فقالوا الإجماع هذا يجعل الاحتجاج بوجوب الصلاة في هذه المسألة في محل شك، وخاصة مع ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لعتبان بن مالك في تقريبا نكسب عتبان بن مالك في الصلاة في البيت. فالفرق من حيث الصلاة يعني الآن من كثرة الشغل نادر ما نصلي في مسجد المسجد المنطقة، وإما تجي العصر في تركينا، المغرب في تركينا، فبعد فترة يقولوا لي فلان مرد وانت ما مشيت لاش، فلان دار وانت ما مشيتش، فلان دار. هذا أيضا نوع من أنواع الحكمة في تشريع طلب صلاة الجماعة، إن الناس يشبح المسلمين ويعرف شن صاير فيهم ويهتم لأمرهم، ولما هو تصير لمشكلة حتى هو يعرفوه. فهذه كلها أمور لا تحصل بالصلاة في البيت، وإن كان كما قلت في مذهبنا أنها ليست واجبة وإنما هي سنة مؤكدة فقط. بينما الفرق أني قال أني نبي ناخذ برأي الحناف اللي يقولوا أن صلاة الجماعة واجب، ما الفرق بينه وبين المالك الذي يراها واجبة إذا صلى يا في المسجد، المالك الذي يراها سنة مؤكدة إذا صلى يا في المسجد وإذا صلى يا في البيت؟ قال لما يصلوا في المسجد رأوا أجر الحنبلي أكثر من أجر المالكي. لماذا؟ لأن ذاك يراها واجبة وهذا يراها سنة مؤكدة، والواجب أكثر أجرا من السنة المؤكدة. لكن كان صلوا في الحوش بدون عذر يأثم الحنبلي ولا يأثم المالكي، لأن المالكي ترك سنة مؤكدة لا إثم فيها، وهذاك ترك واجبا عليه ففيه الإثم. هذا باختصار يعني ما يتعلق بصلاة الجماعة.
9: السؤال الثاني لمحمد قال عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أني عمري ما سمعت به ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا، كونك أنت تسكن في بيت جديد وذبحت فرحا واستبشارا لا أحد ينكر ذلك عليك، شو المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد لو ما ذبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك، هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا لكن تقول لي نقرأ سورة ياسين ولابد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. وين لقيناه؟ بيننا وبينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقول أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن ادعيه اعزم ناس وادعوا له أن ربي يبارك له في المنزل الجديد، لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالشرعي. وكلمة يا لطيف ثلاث مرات أنا ما لقيتها في كتب الفقه، لا ذك والله أعلم، إحنا فهمنا قاصر، لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك. ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد أترك هذه الأمور كلها، أنت سكنت في بيت جديد بتعزم أقاربك وناسك اعزمهم، بتذبح، المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا، رد بالك هذه هي عين البدع. أما ناس كنت في حوش جديد ذبحت شكرا لله على ما من الله بي علي وعزمت جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة، هذا أمر مطلوب، هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان، وكانوا ما ذبحش ما عليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد، سؤال أبي أحمد قالك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو ما يذبح الشاه يقولك لا للسيارة حتدير حادث ولا بيسرقوها، ووصل الجهل ببعض الناس أن لابد يذبح الشاه وين؟ قدام القومة أمام الإطار عجلة السيارة. هذا راه هذا أمر يعني خطير جدا، هذا عين البدعة، وللأسف هذا أمر يؤثر على عقيدة الإنسان، أن يعتقد الإنسان أن هذا الدم هو الذي سيقي السيارة من الحوادث ومن السرقات. هذا من رواسب الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يذبحون أمام الأصنام ويذبحون كذا، فاحذر مثل هذه الأمور.
10: الأخ يونس من مصراتة قال في غفلة من الناس عن أحكام البيع والشراء وكذا، قال نود توجيه نصيحة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يخرج من السوق من لا يفقه أحكام البيع والشراء، اللي يلقاه يبيع في وسط السوق وهو ما يعرفش أحكام البيع والشراء يلزه يطرده من السوق، ما يخليش يدخل للسوق، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أنها واجبة على الكفاية. شو معناها؟ معناها يجب على الأمة أن يكونوا فيها فقهاء وعلماء يعلمون أحكام الشريعة، لكن ما يجبش على كل مسلم أن يعلم أحكام الشريعة كلها على التفصيل، لكن من تلبس بشيء وجب عليه أن يتعلمه عينا، يجب عليه هو عينا، مثلا أحكام الصلاة يجب عليه أن يتعلمها لأنها واجب عليه وجوب عيني، لما يبدأ يوصل النصاب يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة لأنه بيبدأ يعرف يعني باش يعرف ما يجب عليه وما لا يجب، لما بيجي رمضان يجب عليه أن يتعلم أحكام الصوم، اللي بيخش للسوق يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، اللي بيفتح محل صرافة يجب عليه أن يتعلم أحكام الصرف، وهكذا. فالإنسان ما يقصرش ويحتج والله يعني ما نعرفش وأنا كذا وكذا، وأغلب الناس يعني يسألوا بعد وقوع الأمر لما يديرها وبعدين يسأل. مفروض المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه قبل ما يبدأ، لو يعني هذا المسلم الصادق يجي يسأل قبل ما يبدأ، مش يديرها وبعدين يجي يقولك والله أنا شن الحكم كذا وكذا وكذا، تقول أدرتها يقولك إيه باش الفائدة جاي تسأل الآن. لذلك ينبغي أن يتعلم المرء أحكام البيع والشراء حتى لا يقع في المعاملات المحرمة، باش ما يوكلش صغارة الحرام، لأن لما توكل صغارك الرزق الحلال حتى ولو كان قليلا يبارك الله عز وجل فيه، تطرح البركة في أولادك وفي مالك وفي وقتك وفي كل شيء، لكن لما توكل صغارك الحرام تنزع البركة والعياذ بالله. إذن يا أخ يونس، وهذا بيان للناس جميعا، رأوا اللي بيدخل في حاجة يجب عليه أن يتعلم حكم الله فيه حتى لا يخالف الحكم باش ما يقعش في الحرام.
7: قال يبي يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية، بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة، وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية، يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه، إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره، كأن في من قال له ما تقسمش أملاكك وانت حي، وفي من قال له لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بديره هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شن نصيحتكم شيخنا أو شن توجيهكم؟
11: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط أن لا يحرم أحد من الورثة وتكون في القسمة مصلحة راجحة، مثلا الأولاد بحاجة إلى المال أو فيه خاف أنه بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي يكون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بيناتهم مشاكل، والله يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه، ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، حتى لو الذكر المتحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط أن لا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية، فالوصية غير يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوا الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم الإمارات هذه وصية، هذه هبة. الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال، فخلاص ما في رجوع في هذا، لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، طبعاً إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاه مشاها، بعدين ما مشواش واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فمدام تتعود تتقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي، خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش بس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
7: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
11: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى، يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغيره اللي ما هوش يباها وبعض المحلات، وبيت السكن اللي هو ساكن فيه خليه هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان من يدري شراه ما يحدث له في الزمان، والأولاد يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومعلى بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالجهم وهكذا. فلو الإنسان بقي وخلى جزء من ماله هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
0: الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة، وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
1: لا، الغيبة هي الغيبة الممنوعة هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره، سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع عاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبدأ في نفسه، بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته، وهذا من أفجر الفجور، لأن خلقة الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يذم في سلوكه، وأحيانا في ديانته، وأحيانا في أبنائه، وحتى في الزوجة وكذا، وفي على كل حال في كل ما يسوءه، في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به يستهزأ به، لا يذكر له في حضرته، لأن هذا باب التهكم، حتى في حضوره ما يقولاش أنت عندك وعندك ويخش في خصوصيات، هذا التهكم حرام ظلم، ولا يذكر في غيابه حرام هذا. واللي يتكلم هو في الواقع هو راه سلط الآخر على حسناته، يعني راه ما فيش حاجة تضيع، راه كله محسوب. فاللي يتكلم على إنسان معين نقول أنت يوم القيامة هذا بيقتخف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت وياه، وبيأخذ من حسناتك ما يقضي به الله عز وجل، يقضي له بعشر حسنات، مية، ألف، اللي هم يأخذ من الحسنات يعطوها للمظلوم اللي تكلمت عليه، فانفنيت حسنات المتكلم تطرح عليه الذنوب اللي أنت تكلمت عليه، مرات عنده ملف بخشة لجهنم سنين من الذنوب، يقول لك خوده في مطرحه، أنت تكلمت عليه خوده الذنوب هذه، خش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم بدل بيخش به ذلك الرجل. فالغيبة مشكلة، ويأتم المتكلم والسامع اللي هو إذا كان هم سائرة في الكلام ويبدأ يقول له إيه وكذا ويبقى غيره، ولهذا لابد أن حتى السامع يحاول ينكر ولو بقلبه إذا كان يقدر يتكلم بلسانه ويقدر يدافع عليه، فهذا من أحسن المواقف أن يدافع الإنسان عن الغائب، كان يقدر يدافع. أحيانا ما يقدرش يدافع أو ما يعرفاش، فيقولهم غيروا الموضوع، يحاول يخش بهم في موضوع آخر، إذا أحيانا ما يقدرش حتى ليغير الموضوع ولا كذا، ينكر بقلبه، ينكر يكفيه الإنكار بالقلب، هذا إذا ذكر السوء. أما ذكر الخير، أما أن يذكره بخير، ففي غيابه إن كان هذا من الحق لا بأس، لكن في حضرته لا، لا يذكره بالخير في حضرته. مشيش يقول لا أنت راجل كويس، ولا أنت يا فلان امرأة طيبة، أنت تتصدقي وأنت تديري وديري، فهذا لأنه يدخلهم في العجب، في العجب، والعجب ينقلهم إلى الكبر، والعجب والكبر ما فيش خير، كله يحبط الأعمال، يبدأ يحسب روحه حاجة كبيرة، اللي يمدحوه يحسب روحه حق حاجة كبيرة، هم يتكلموا بحسن الظن، بحسن الظن
0: هم ما
1: ظهر لهم بحسن الظن، ومرات هو على خلاف هذا، بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقة طيب، لكن تغير نفسه من الداخل ويدخلها الفساد ويبقى هني ينقلب إلى سوء، لذلك لا يمدح في وجهه. ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر، من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر، لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش بين الرجاء والخوف، لكن اللي هو على فراش الموت يبقى هو شد عليه الخوف، شد عليه الخوف، فقالوا كونه يذكر بصالح أعماله، فبعض العلماء قالوا لا بأس،
0: يعني
1: نعم نعم، لأنه معاشي بالناس ذاك الوقت هو بينجب بس، لكن اللي بصحته وحي الآن لما يمدحوه يحسب حق يبي حظوة في أنفس الناس، لكن واحد راقد على فراش الموت هو يمكن يتوقع حظوة بيذبح من أهل القبور، فلما يذكروا يقول أنت لا ما إن شاء الله مقبول عند الله، وإن شاء الله بيتقبلك، وكنت تصلي وكنت تزكي وأسهمت في المسجد الفلاني وأسهمت بكيت وكيت بأعمال الخير، فهذا إن شاء الله لباس للمحتضر دون غيره.
0: نعم شيخنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
12: أنتم تستمعون

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: من رياض الصالحين.
4: باب كراهة النفخ في الشراب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذات أراها في الإناء؟ فقال: أهرقها. قال: إني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبني القدح إذا عن فيك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب بيان جواز الشرب قائما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. متفق عليه. وعن النزار بن سبرة رضي الله عنه قال: أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائما، وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلنا لأنس: فالأكل؟ قال: ذلك أشر أو أخبث. رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقئ. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم شربا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم شربا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة. وجواز الكرع وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد، وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. عن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قالوا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. متفق عليه. هذه رواية البخاري. وفي رواية له ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء، فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، فحزرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة، وإلا كرعنا. رواه البخاري. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. وفي رواية له: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود، وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. رواه النسائي والحاكم، وقال: حديث صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. متفق عليه. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء، كأني أنظر إلى بياض ساقيه. فتوضأ وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى، يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع. متفق عليه. وعن أبي رمثة رفاعة التميمي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. رواه مسلم. وعن أبي سعيد عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه. رواه مسلم. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. رواه مسلم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإدوات فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. متفق عليه. وفي رواية: وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك.
3: من رياض الصالحين.
4: باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له 5 5، فتبعهم رجل. فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين.
4: باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته. عن جلبة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين.
4: باب استحباب القميص. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غيره خيلاء. عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. رواه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. وفي رواية له: المسبل إزارة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. عن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل: السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله؟ فقال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت اعهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت وعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا، ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء فقال: اذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. وعن قيس بن بشر التغلبي قال: أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء، قال: كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحنظلية، وكان رجلا متوحدا قلما يجالس الناس، إنما هو صلاة، فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله. فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء، فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قدمت، فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل إلى جنبه: لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو. فحمل فلان فطعن، فقال: خذها مني وأنا الغلام الغفاري، كيف ترى في قوله؟ قال: ما أراه إلا قد بطل أجره. فسمع بذلك آخر فقال: ما أرى بذلك بأسا. فتنازع حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله، لا بأس أن يؤجر ويحمد. فرأيت أبا الدرداء سر بذلك، وجعل يرفع رأسه إليه ويقول: أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فما زال يعيد عليه حتى إني لأقول ليبركن على ركبتيه. قال: فمر بنا يوما آخر، فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها. ثم مر بنا يوما آخر، فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل خريم الأسد لولا طول جمته وإسبال إزاره. فبلغ خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه، ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. ثم مر بنا يوما آخر، وقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. رواه أبو داود بإسناد حسن، إلا قيس بن بشر فاختلفوا في توثيقه وتضعيفه، وقد روى له مسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزارة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج، أو لا جناح، فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال: زد، فزدت، فما زلت أتحراها بعد. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: إلى أنصاف الساقين. رواه مسلم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزن. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. من

0: من رياض الصالحين.
1: باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقتر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد ثرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. رواه أبو داود بإسناد جيد.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب كراهية الأكل متكئا. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا. رواه مسلم.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب الأكل بثلاث أصابع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصع، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. عن سعيد بن الحارث أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار، فقال: لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ. رواه البخاري.
0: من رياض الصالحين.
1: باب تكثير الأيدي على الطعام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. رواه مسلم.
0: من رياض الصالحين.
1: باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه. رواه أبو داود.
0: من رياض الصالحين.
1: باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثا. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثة. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. وقوله تله أي وضعه، وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب التوسط في اللباس، ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضر مجلسه. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب تحريم لباس الحرير على الرجال، وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه، وجواز لباسه للنساء. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: من لا خلاق له في الآخرة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأحل لإناثهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. رواه البخاري.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم، فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. رواه مسلم.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب جواز لبس الحرير لمن به حكة. عن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة بهما. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركبوا الخز ولا النمار. حديث حسن، رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن. عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحاح. وفي رواية الترمذي: نهى عن جلود السباع أن تفترش.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا أو نعلا أو نحوه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا
2: سماه باسمه، عمامة أو قميصا أو رداء، يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: كتاب آداب النوم والاضطجاع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيحه. وعنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، وفيه: واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده، ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. وعن يعيش بن طخفة الغفاري رضي الله عنهما قال: قال أبي: بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني، إذا رجل يحركني برجله فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترى، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترى. رواه أبو داود بإسناد حسن. الترة بكسر التاء المثناة من فوق، وهي النقص، وقيل التبعة.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب جواز الاستلقاء على القفاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف العورة، وجواز القعود متربعا ومحتبيا. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. متفق عليه. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا، ووصف بيديه الاحتباء وهو القرفصاء. رواه البخاري. وعن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع أرعدت من الفرق. رواه أبو داود والترمذي. وعن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ رواه أبو داود بإسناد صحيح.
0: من رياض الصالحين.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا احنا الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تخص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل

0: برنامج فقه الزكاة الذي أقدمه لكم أنا أسامة سليمان رفقة ضيفي الدائم في الأستوديو فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية تجرى. حياكم الله شيخنا.
1: حياكم الله أخي الكريم شيخ أسامة والمستمعين الكرام في كل مكان.
0: شيخنا ما زال حديثنا مستمرا عن الحديث عن زكاة الماشية، وتقريبا تكلمنا في الحلقة الماضية على الأصناف اللي تضم بعضها إلى بعض، قلنا يضم البقر إلى الجاموس أظن، وقلنا البخت إلى العراب والضأن إلى الماعز ونحو ذلك. لو نصل بس وصل بين الحلقة الماضية ونشرع في موضوع الحلقة إن شاء الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في الحلقة الماضية تكلمنا على نصاب زكاة الأنعام، سواء من الإبل أو من الماشية أو من الأغنام ومن البقر كذلك، وتكلمنا على كل نوع على حدة. ومما ختمنا به الحديث أن هذه البعض الأنواع يضم بعضها إلى بعض كما مر بنا في زكاة الحرث، بعض الأصناف يضم بعضها إلى بعض، ومنها ما يعد مفردا. في زكاة الأنعام عندنا الإبل العراب، الحين الإبل العربية هذه متعرف عليها عندنا، يضم إليها الإبل البختية وهي التي يراها الناس في التلفاز وغيره من التي لها سنامان أو لها سنامان يعني، وهي أقصر قليلا من العربية، الإبل العربية
0: أقصر
1: قليلا نعم ولها سنامان، وفي العادة أقصر قليلا يعني الإبل العربية أطول، تسمى بالعراب عند الفقهاء. فهذه تعد نوعا واحدا، من امتلك أن 40 مشتركة بينهما، عفوا 5 من مشتركة بينهما، تقول 2 عربية و3 هذه تسمى البختية أو بالعكس، فخمسة فملك 5 فقد بلغ بلغت النصاب وجب فيها وجبت فيها الزكاة. كذلك عندنا في البقر والجاموس. الجاموس هي طبعا مشتهرة أكثر في مصر،
0: في مصر
1: في مصر مشتهرة أكثر، فهذه أيضا تعد صنفا واحدا. يعني كما في الحديث في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، فمن كانت عنده 15 جاموس و15 البقر فكأنه
0: عنده 30 بقرة،
1: كأنه يعد 30 بقرة ويعد مالكا للنصاب وجبت فيها الزكاة. عندنا أيضا في المواشي أيضا عندنا الأغنام اللي هي بين الضأن والمعز، هذا يعد يعني يعد صنف واحد، من ملك 40 منها يعني وجبت في هذه الأغنام الزكاة. يعني بحسب ما يملك الإنسان. طبعا عندنا السائد في ليبيا هنا أكثر شيء هو
0: الأغنام،
1: الأغنام يعني باعتبار هذه اللي فيها اشتراك بين المعز والضأن. أما الجاموس فلا يوجد عندنا، وكذلك البختية في الإبل لا توجد عندنا، فيمكن التركيز على من كان عنده من الأغنام الضأن والمعز.
0: طيب شيخ، اللي عنده هو مثلا ضأن وعنده معز وبلغت 40 بمجموعها، يعني كيف يطلع الزكاة؟ يطلعها من ضأن ولا يطلعها من معز؟
1: إذا تساوت الأصناف هنا في العدد، زي ما قلت حضرتك يعني عند 20 من الضأن و20 من المعز، فهنا الخيار يكون للساعي، إذا كان فيه جابي مكلفه الأمر بالزكاة هو الذي يتخير فيما فيه مصلحة الفقير في هذه الحالة. وطبعا الآن عندنا ما فيش يعني لا يوجد عن
0: جبات
1: الزكاة والساعي في زكاة الأنعام، فعلى الإنسان أن يتحطط لنفسه ويفضل الأهوى يخرج الأفضل. الأفضل طبعا الضأن أفضل من المعز، لا شك في ذلك على الأقل في بلادنا يعني، فالأفضل له أن يحتاط لنفسه ويخرج منه من الضأن ويجعل نفسه مكان الساعي، لأن الساعي أو جابي الزكاة هو حريص على قيام بالأمانة على أكمل وجهها وما فيه مصلحة الفقراء، فيجعل نفسه مكانه ويخرج ما هو الأخير، ما هو الأخير، وإن كنا نعلم جميعا أنه الضأن أفضل، فيخرج من الضأن، يخرج منه

0: الضأن. هذا لما تكون متساوية, تكون متساوية. فإن كان أحدها أكثر من الآخر, يعني كان يقول مثلا عنده 30 من المعز
1: و10
0: من الضأن على سبيل المثال, فيخرج من الغالب, يخرج منه الغالب يعني في هذه الحالة أحدهم أكثر يخرج من الأكثر, يخرج منه الأكثر هي التي تقدم في هذه الحال. هذه مسألة. في بعض الأحيان تساوت الأصناف في العدد, هذا لما نتكلم الآن زي ما قلت لك يعني 20 و20 40 ما كملت مثلا عندي 30 و60 من الغنم و30 من الماعز, هي فئة واحدة في كل الأحوال, فتخرج من الأكثر, تخرج من الأكثر ومن الغالب, هذا هو. وإذا تساوت الأصناف في العدد ووجبت أكثر من واحدة, هذا احنا عندنا من 40 إلى 120
1: نقوله عنده 60-60 مثلا,
0: 60-60 يعني ما قاعدة من بعد 121
1: أو 70-70 مثلا,
0: 70-70 نعم, يعني هو احنا مش نقربه أكتر مثلا نقوله 61-61 مش خشوا 22 خشوا 21 من تبدأ من 121 نبدو مثلا كويسه. فهنا إذا كانت يعني متساوية عنده 61 من هذه 61 من هذه 122
1: عليه زوسته,
0: عليه زوسته هنا مدام متساويات
1: يطلع متساوي أيضا,
0: يطلع متساوي يخرج يطلع واحدة
1: من هذه واحدة من,
0: نعم واحد من المعز واحدة من الضأن واحدة من الضأن, هذه عندنا حالة أيضا. عندنا حالة أخرى لم يتساويا, هذه فيها شوية يعني تفصيل بسيط, لم يتساويا وأحدهما أكثر من الآخر, متى يخرج من الأقل؟ احنا قلنا في العاده يخرج منه الاكثر,
1: الاكثر لم يتساويا, معلش شيخ, والواجب عليه واحده ولا
0: الواجب عليه
1: اكثر من واحده,
0: اكثر من واحده
1: اثنين مثلا,
0: هي لو واجب واحده حيطلع من الاكثر يخرج منه الاكثر, لكن نقول احنا تساويا لم يتساويا يعني نوع اكثر من نوع
1: وعنده بيطلع زوز
0: وبيطلع زوز, فكيف يكون هنا؟ قالوا الاصل انه يخرج من الغالب لكن يخرج من الاقل بشرطين,
1: يجوز يعني
0: أن يعني يخلو هو كذا يأخذ من كل صنف بشرطين, بشرطين يأخذ من كل صنف يعني بشرطين, لأن أن يكون الأقل هذا نصاب, الأقل هذا يكون نصاب يعني زي ما يقول مش الغنم ولا من المعز أو من الماس ولا الأقل, يعني أن يكون أقل شيء 40
1: يعني
0: وهو غير وقص, يعني خدنا الوقص ما بين الفريضتين يعني لا تأثير له, يعني لا حكم له, يعني ما لا تأثير له في العدد يعني.
1: نعم.
0: مش معنى احنا قلنا اول شيء يكون نصاب وهو غير وقص, شو معنى غير وقص؟ المقصود به هنا ان هذا العدد الاقل هو الذي اوجب اخراج الشاه الثانية.
1: ايوه.
0: نصاب ومش نصاب الشرطين, نصاب وغير وقص. نصاب قلنا 40 في الغنم, نتكلم الان في الماشية 40 كويس, وايضا ليس وقصا, شو معنى ليس وقصا؟ اي له تاثير, عدد هذا العدد النصاب هذا له تاثير في اخراج إجابة الشاة الثانيه, بالمثال يتضح المقال لعلم.
1: كويس,
0: احنا نقول انسان عنده 100 من الضان,
1: كويس
0: 100 من
1: الضان,
0: 100 من الضان فيها واحده,
1: فيها واحده فقط,
0: فيها واحده فقط,
1: كويس,
0: وعنده معهم 40 من المعز, 40 من
1: المعز,
0: المعز يعني لما
1: 140
0: فات 120,
1: يعني فات 120 معناه عليه زوز,
0: بيطلع زوز, فمشين يخليه يطلع زوز هنا, يا ال 40 هذا
1: اللي هم من اللي من هي من المعز مثلا,
0: من المعز نقوله او بالعكس, مثلا عنده 100 من المعز وعنده 40 من الضان حسب البيئه الرعويه في كل قطر يعني في كل بلاد, فال 40 هم من المعز هذا هم الذين اوجبوه الشاة الثانية, هم اللي كانوا سبب في إيجاب الشاة الثانية بيطلع زوز بدل واحدة, يعني قلنا أنا هو 100% من الغنم 100 من الضأن في العادة عليها واحدة بيخرج واحدة, لأن من 40 إلى 120 شاة واحدة,
1: واحدة
0: وعنده 40 من الماعز أو حتى 30 لو قلنا 100 يعني أصبحوا 130 130 140 150 في كل الأحوال بعد 121 كلها بتولي بيخرج زوز يعني إلى 200 معاي. فهنا يخرج واحدة من المعز واحدة من الضأن, وعلل الفقهاء هذا الأمر أنه كأن الأربعين هذه اللي أوجبت
1: الزكاة الثانية،
0: أخرج الشهر الثانية كأنها ساوت المئة من الضأن، كأنها ساوت
1: لأن حتى هي بروحها عليها زكاة، لو هي افترضنا أن هي بروحها يعني
0: عليها زكاة، وهي التي أوجبت الشهر الثانية على المئة على معنها مئة،
1: لأن المئة هذيك كانت بتطلع واحدة بس لو كانت مئة
0: نعم
1: فقط.
0: فصارت قال فصار الأقل كالمساوي للأكثر هنا. ليش؟ إذن قلنا بشرطين اللي هو أن يكون الأقل نصابا وأن يكون غير وقص.
1: تو شيخ نبو مثال على أن هي يكون الأقل نصاب لكنه يعني وقص مثلا ما يوجبش الثانية
0: ولو كان غير وهي هي حكومة نجيبه شرط
1: به كويس
0: أو بالشرط أو انتفاء الشرطين، انتفاء شرط فإن كان الأقل دون نصاب ولو كان غير وقص ولو كان غير وقص سمعنا الأقل نصاب يعني أقل يعني الأقل ليس نصابا 30 مثلا وكذا، إحنا نقوله نديره من نفس المثال، نقول واحد عنده 100 من الغنم
1: 100 من الغنم
0: من الغنم
1: 100 من الضأن
0: من الضأن عفوا 100 أيوة. من الضأن
1: تمام،
0: وعنده 21 أو 30 من الماعز
1: 30
0: 30 أقل من النصاب
1: 30 أقل من النصاب،
0: النصاب 40 في العادة في أقل من النصاب
1: صح،
0: وهي مؤثرة هنا
1: مؤثرة
0: أي أو 21 هذه هي التي أوجبت الشهر الثانية
1: صحيح،
0: ليست وقصا ولكنها دون النصاب فهنا يخرج من الضأن،
1: ما يطلعش من المعز معناها،
0: ما يطلعش من المعز
1: لأنها في حد ذاتها دون النصاب،
0: لأنها في حد ذاتها دون النصاب. وإحنا قلنا الشرطين أنه يخرج بكل صنف ولو كان أحدهما أكثر من الآخر أكثر من الآخر بشرط أن يكون في ذاته نصاب ولا يكون وقصا ولا يكون وقصا. ولو نجوا بالعكس يعني إن كان هو نصاب لكنه وقص يعني
1: كيف يتصور هذا في مثال؟
0: طيب يعني وقص يقولنا لا تأثير له في خارج الزكاة الوقص
1: أيوة
0: معايو
1: تمام،
0: نقوله مثلا عند 121 من الضأن من الضأن 121 125 130 سمي 121 به، وعنده قولوا 121 من الضأن أو 130 من الضأن، وعنده 40 من المعز
1: و 170 هيك
0: 170 به، 130 من الضأن كم فيهم؟
1: فيهم 2
0: فيهم 2 إذا 40 هذه اللي هي نصاب وقعت وقصا لا تأثير لها
1: لأن 170 ما زال قاعدين في 2
0: ما زال قاعدين في 2 احنا ما زال قاعدين في 2 صح ولا مو صح؟ فهنا هذا النصاب لا تأثير له
1: هو وقص هنا معه
0: هو وقع وقصا هنا
1: لكن في حد ذاته هو نصاب
0: نصاب لكن لم لا تأثير له
1: كويس معناه ما نطلعوش من الأقل تو في الحالة
0: ما نطلعوش من الأقل بطلعوا 2 من الضأن
1: 2 من الضأن
0: اثنين من الضأن لأنه وإن كان نصابا لكنه وقع وقصا لا تأثير له أو فقد وإذا فقد الشرطة يعني لم يكن نصابا
1: في حد ذاته ما هوش نصاب
0: بالضبط
1: وهو أصلا وقص
0: وهو وقص ليس له تأثير على الإطلاق يعني
1: مثلا زي شني مثلا مثال
0: نقوله مثلا عند 130 من الضأن وعند 30 من المعز
1: كويس
0: 130 من الضأن قداش فيهم
1: 130 فيهم 2
0: فيهم 2 وعند 30 من المعز ليسوا نصابا بمفردهم ووقصا في نفس الوقت
1: وقص أصلا
0: هذه المسائل الثلاثة يخرج من الأكثر يخرج من الأكثر طبعا هي من الضأن ومعز مرت بالعكس
1: مرت المعز والأكثر
0: قرر المثال ركزنا
1: عليه هو على الأكثر
0: هو على الأكثر ففي هذه الشروط يعني التي تكلمنا عليها في هذه المسألة في هالحالات الثلاثة يخرج من الأكثر يخرج من الأكثر أن يكون أحدهما أن يكون الأقل إما أن يكون أقل من النصاب وإما أن يكون وقصا وإن كان نصابا وإما أن يكون وقصا وليس نصابا في الحالة الثلاثة هذه يخرج منها يخرج منها الأكثر يخرج منها الأكثر وقلنا يخرج منها الأدنى وإن كان الأدنى بشرطين أن يكون في ذاته نصاب
1: وأن لا يكون وقصا
0: وأن لا يكون وقصا شما أن يكون وقصا قلنا أن يكون له تأثير في إخراج الساعة الثانية من عندها فوق 110 يعني وكذا هذه حالة طيب
1: نعم
0: وكذلك عندنا مسألة أخرى اللي هي
1: تو هذا بالنسبة يعني الأصناف المختلطة
0: إيه؟
1: أو المختلطة
0: إيه؟
1: كيفية الإخراج منها هذا تو تميناها المسألة دي ولا ما زال فيها جزئيات تتعلم؟
0: لما نخش لما قلنا أخذينا مثال أن يخرج واحدة فقط
1: كويس
0: عندها مختلط
1: إيه؟
0: وعنده بيخرج اثنين في اللي عنده مختلط المختلط أيضا
1: وقلنا هذه اللي فيها الأربع حالات اللي هي في الحالة الثانية بس تو إحنا نتكلم أنه عنده اثنين وبعدين إما أن يخرج من الأكثر وإما أن يجوز له الإخراج بالشروط اللي قلناها
0: نوع واحد من هذا واحد من هذا
1: تمام
0: بهنا الآن وجب إخراج ثلاثة
1: أيوة
0: يعني تفوت المئتين عنده 210 على سبيل المثال أو عنده 110 من الضان ومية وعشرة من المعز كما في الحديث فإن زادت على 200 إلى 300 ففيها ثلاث شية
1: من 200 إلى 300
0: فيها ثلاث شية قالوا بنبي طلع ثلاثة هنا
1: إيه.
0: قالوا فإن كان هي متساويات 110 ضان عنده و110 معز وبيطلع ثلاثة قالوا فإن كان يوجد الساعي أو رب الماشية نفسها مالك صاحب الساعي زي ما نقوله معي بيطلع واحدة من هذه واحدة من هذه واحدة من الضان وواحدة من المعز والثالثة كيف بدي رفع الثالثة قالوا يتخير الأفضل للفقير يتخير الأفضل
1: للفقير
0: للفقير يعني في بعض الأحيان يعني قد يكون المعز أفضل خاصة زي ما يقول الآن أنواع هذه الحلوبة كثيرة القبرصية وكذا تساوي حتى أضعاف في أنواع يقارب 6000 و5000 مش عارف يعني ما نعرفش بالضبط يعني أسعارها غالية يعني مرات تكون أفضل لمصلحة الفقير
1: أيوة.
0: إن كان محتاج بيحتاج بمال الثمن أو كذا تباع فتأتي بمبلغ أكثر حسب ما يراه السعي أو إيجابي الزكاة إذن به وإن لم يتساوى النوعان في هذا العدد اللي بيخرج فيه ثلاثة قالوا فإن كان الأقل نصاب الزكاة وهو غير واقص بأن يكون الأقل هو الموجب للشاة الثالثة
1: زي ما قلنا في المرة
0: أخذ منه شاة وأخذ الباقي من الأكثر ومتلولها مثلا عند 170 من الضأن يعني يقول لم يتساوى النوعان ووجبت ثلاث شياه يخرج ثلاث شياه فهنا نطبق الشرطين الذين تكلمنا عليهما في الحالة السابقة
1: أن يكون في حد ذاته نصاب
0: أن يكون في ذات نصاب
1: وأن لا يكون وقصا يعني بمعنى أن يكون له تأثير في زيادة الثالثة
0: زيادة الثالثة في هذا لما عدم تساوي النوعين يعني عدم تساوي ومثلنا قلنا أنه هو عنده 170 من الضأن وعنده 40 من المعز
1: 170 و40 هذا معناه 210
0: 210 يعني 170 و180 و190 و199 وكذا هذا كلها يعني لل 200 هو قال حيد فإذا زادت
1: على 200 معناها 201 من 201
0: 201
1: يبدأ عليه ثلاثة
0: عليه ثلاثة أشياء هو الآن قلنا عنده 170 من الضأن
1: كويس
0: وعنده 40 أو نقوله حتى 35 من المعز تقولنا 35
1: 35 لا لأن بيبدأ هو في حد ذاتها مش نصاب
0: إذن هنا بيخرج من الأكثر تمامه بيخرج من الأكثر عنده 170 ضأن وعنده 40 من المعز
1: 70
0: 170 ل 199
1: ل 200
0: ل 200 كلها قداش هذا
1: زوز بس
0: بيطلع زوز كل الأحوال يعني
1: من 201 قلنا يبدأ يطلع 3
0: من 201 بيطلع 3
1: تمام
0: ال 170 فيها 2 وعنده 40 من المعز لما نضيفهم لل 170 كم بيولوا
1: 210
0: 210 يعني وجبت كم
1: 3
0: 3 شيء وجبت 3
1: اللي أوجب الشاه الثالثة هو الأقل هذا
0: هو الأقل هضايا وعنه نصاب وعنه نصاب
1: هو يعني نصاب معناه هنا يطلع زوز من الأكثر وواحدة من الأقل
0: واحدة من الأقل هذه بالضبط هذه هي المسألة هكذا
1: تمام
0: وإن لم يكن في الأقل نصاب الزكاة يعني عند 201 من الضان عند 201 من الضان وجبت الثالثة شيخ 201 وجبت الثالثة الشاه الثالثة وجبت 201 وجبت الثالثة وجبت.
1: تمام
0: وعنده 30 من
1: 30 هذا أقل من النصاب
0: 30 من المعز أقل من النصاب فهنا يخرج منه
1: ثلاثة يطلعهم من الضأن معنى
0: كلام هذا نعم
1: لأن الضأن هو الأكثر
0: من الضأن هو الأكثر وكذلك أو زي ما قلنا عنده نصاب الزكاة لكنه وقص
1: هذا كيف بيتصور ترى
0: هذه 200 احسب 201 ولا 205 أنت
1: كويس
0: كم فيهم
1: ثلاثة
0: من الضأن فيهم ثلاثة، وعنده 40 من المعز أو 45 من المعز أو حتى 50 من المعز مقص من فوق 201 كلها مقص لل 200
1: يعني لو افترضنا ان عنده 205 مثلا من الضأن وعنده 40
0: ولا حتى 50 من المعز لا تأثير لهم،
1: ما عندش
0: تأثير، لا تأثير لهم في إجابة الشات الثالثة،
1: معناه هنا تو ما يجوز لاش يطلع من الأقل في
0: يطلع من الأقل هنا يطلع ثلاثة أشياء من الضأن زي ما قلنا والله أعلم هذه حالة. طيب عندنا مسألة أخرى في هذا الشأن اللي هو إذا كانت أنت وأنه بطلع ثلاثة أشياء ولا فإذا زاد على 300 ففي كل 100 شاتر، هذه بنص الحديث
1: إذا زادت على 300
0: إيه
1: معناه من 301
0: إيه فإذا زادت على 3 لا ففي كل 100 شاء فلا تجب الرابع حتى تكمل الربع لأنه هو إلى 300 لما يوصل إلى 400 بيطلع قداش
1: أربعة
0: على كل 100 شاء
1: يعني في 400 يعني عنده أربعة ولا ثلاثة يعني.
0: نعم نعم
1: في 400 عنده أربعة ولا عنده ثلاثة؟
0: في 400 بيطلع أربعة
1: بيطلع أربعة معناه عنده من 301 لل 399
0: وقص كله وقص
1: كله
0: وقص نعم نعم فجازت على 300 ففي كل 100 بعدين شيء لل 400 يعني فلا تجب الرابع حتى تكمل ال 400 حتى توصل إلى 400 به وإذا كانت 400 أصبح في كل 100 شاتر في كل 100 شاتر هنا قالوا الخالص الصافي نضمها مع بعضها خلوها مع بعضها نطلعوا منها نجيب مثال نقول عند 400 عند 300 هذونا أو 350 ولا كذا 300 هذونا كلهم ضأن
1: نعم
0: على كل شاه بيطلع وعلى كل 100 بيطلع شاه من الضأن
1: نعم
0: أخرج 3 من الضأن أو عند 300 كلهم من المعز فيخرج 3 من المعز يبقى في حاجة يعني دخل المئة المختلطة إما أن تكون متساوية فيخرج يعني
1: من كل صنف, صنف بالتساوي
0: بالتساوي معي على عفوا إما أن تكون متساوية يعني 200 بيطلع اثنين
1: من هذه واثنين من هذه
0: من هذه واثنين من هذه طلع اثنين من الغنم واثنين من
1: واضح
0: من ال اسمه من ال من ال
1: من المعز
0: من المعز نعم, نعم. وإن كان أحدهما أكثر فإن هنا يخير السعي كان أحدهما عفوا لا مثلا هنا إما أن تكون متساوية يعني نتكلم على منه
1: اللي عليه
0: نتكلم على المية الأخيرة على المية الأخيرة إحنا عندنا قلنا 400 300 هذونا كلهم ضان
1: كويس
0: خط شاه شاه شاه من الضان
1: كويس
0: والمية هذه عندها يعني نقول بالأخير عندها 350 ضان وعندها قداش وعندها 50 من المعز 350 يعني كل 100 فيها شاه قال كان فيها 400 ولا هنا 300 صافيات هم كل 100 صافيه من الضان طلع لها شاه يعني ثلاثه ثلاثه من الضان فضلت عندي 100 مخلطه
1: نعم
0: 50 من الضان و50 من المعز يخير السعي هنا يخير
1: السعي
0: وان كان 71 31
1: ياخذ من الاكثر
0: ياخذ من الاكثر ياخذ منها ياخذ
1: واضح معناها بنعملوها نفس المعامله اللي درناها في اللي عليه شات واحده فقط اللي اول نصاب اللي هو من ال 40 لل 120 قلنا بيشوف للاكثر اذا تساووا يتخير واذا كان عنده واحده منهم اكثر من الثانيه ياخذ من الاكثر هيك قلنا في لما يبدا عليه واجب واحده نفس النظره هذه بننظرها لكل 100 معنا الكلام هذا
0: لكل 100 في الجديد نعم لكل 100 في الجديد اما يتساويا فياخذ من يتخير الساعي
1: ايوه
0: او اذا كان اكثر صاحب الزكاه او صاحب المال عفوا
1: هو اللي بيتخير
0: هو يتخير وياخذ الافضل ما فيه مصلحه الفقير الله اعلم نعم هذه المثل
1: واضح بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم استاذنك في الخروج الى فاصل ثم نواصل حديثنا بإذن الله كونوا معنا أيها المستمعين نخرج إلى فاصل ثم نواصل بإذن الله تعالى.

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا احنا الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تختص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم أيها المستمعون الكرام بعد هذا الفاصل القصير. أجدد الترحيب بكم كما أجدد الترحيب بضيفي في الأستوديو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي. شيخنا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. تكلمنا تو قبل الفاصل على إخراج الأصناف، إذا إخراج يعني من أي صنف يخرج إذا كانت مختلطة الزكاة. طيب إحنا تو شيخنا ننتقل إلى مسألة أخرى، وهو يعني هل في يعني خلاص احنا حددنا شنو اللي بيطلعها، لكن هل في شروط معينة تشترط في الشاة باش تخرج؟ يعني مثلا مش في الأضحى مثلا في شروط انها ما تكونش معيبة، ما تكونش كذا، هل في شروط مثلا في حتى في الزكاة ايضا نفس الشيء ولا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، هو كما ورد معنا في الحديث في الحلقة السابقة، نعم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار.
1: يعني شنو المقصود بهم الواردين في الحديث؟
2: نعم، هو ذكر في هذا الحديث كما قال الباجي يعني عدم جواز إخراج الذكر من المعز الذي لم يبلغ حد فحوله. قال لأنه لا فائدة فيه، لا منفعة فيه، في يعني ضراب ولا في
1: ولا في حمل
2: ولا نسل ولا كذا، لا تأثير له، كانوا بيأكلوا هكذا فقط يعني. وفي العادة يؤخذ في الزكاة ما فيه منفعة النسل، ما فيه
1: منفعة النسل.
2: إيه؟ التزايد والتكاثر يعني، وتنمية مال الفقراء. هذا الأول. وقال الهرمة اللي هي التي بلغت الكبر، يعني مرحلة تضر بها الكبر وبلغت به حدا لا تكون فيه ذات يعني لبن ولا نسل، يعني لا تحمل مع شفاء كبرت، يعني يقول عجفاء يعني يقول الحاكة توا وكذا، وهذا بالتعبير عند عامة الناس يعني كبيرة في السن يعني طيح سنونها كلهم، عادش يعني
1: عاش فيها نفع
2: كويس. ولا ذات العوار أي ذات العيب، العوار هنا يأخذ بذات العيب، يعني لا يأخذ في صدقة ما كان منها مريضا أو فيه جرب أو فيه أو أعور، فليس على الساعي أو لا يلزم الساعي أن يأخذ ما كانت هذه صفته حفظا لمال الفقير، لأن لا فائدة فيه لأهل الزكاة.
1: أيوة نعم.
2: ولكن يجوز العكس.
1: كيف؟
2: يعني يجوز أن يأخذ من مما فيه فائدة، يعني إذا كان قالوا كما نص عليه البجغة إلا أن يرى أن ذلك غبطة أي فائدة لأهل الزكاة. زي ما نقول الآن لو بنحاول نقرب مثلا، يكون مثلا إذا كان هو يريد مثلا شاة الساعي لأجل ذبحها للفقراء، وفيه واحدة يعني فيها عور يعني عينها يعني ذاهبة لكنها سمينة ويعني
1: مليئة باللحم،
2: مليحة باللحم وكذا، وخير من الأخرى من السليمات الأخرى من حيث اللحم، وهو يريد أن يذبحها لأجل طعام الفقراء مثلا عنده، فهنا هذه أفضل وهذه أكثر فائدة. أو زي ما نقول من النوع التي ذات النسل جيد، زي يقولوا التاوم أو كذا، أو جيب ثلاثة أو كذا إلى آخره، وهي
1: معيبة مثلا
2: لن تذبح الآن وكذا، ولكنها فيها نفس قلنا فيها عور أو كذا وحاز هذه، فعيب يعني لا يضر من هذه الناحية، ويرى أن الفقير يرى الجابي أن استثمارها يكون فيه أفضل للفقير لأهل الزكاة يعني. كذلك بعض الأنواع تلقاها يعني تجدها غالية ثمنها، النسل متاعها ونوعيتها يعني غالية مطلوبة في السوق كثيرا وتساوي أكثر من غيرها يعني. فبعض هذه الحالات إذا كان يرى الساعي أن هذه ذات العوار يعني زي ما نقول إحنا فيها فائدة لأهل الفقراء جاز له ولا يجب عليه، جاز له أن يأخذ من ممن نهى عنها الحديث، من نهى عنها الحديث، إلا إذا كان رضي، إلا إذا تبرع صاحب الشاحم يعطي واحدة يعني عفوا المشهد مسألة يعني في مسألة أخرى نجاها بعدين في كرائم الأموال. فهنا الأصل أن المزكي أن يخرج السليمة، مزكي يجب عليها أن يخرج يعطي واحدة سليمة يعني ما هيش الشرط تكون يعني سمينة أو كذا، لكن الوسط دائما هو الوسط يعني هذا الذي يجب على المزكي إخراجه.
1: نعم، إنه هو اللي فيه العدل يعني بين مصلحة الفقير وبين مصلحة المزكي.
2: بالضبط. نعم.
1: نعم. باي شيخ طول الآن يعني هو عندي بس سؤال في جزئية شوية في ممكن تكون خارج السياق، هو لما بيطلع الزكاة هل هو بيطلعها لحم يعني يشترط عليه أن يطلعها لحم ولا لازم يعطيها حية ولا هو يتخير
2: يخرجها من اسمه من من من من الشاه من الغنم الموجود؟
1: كويس، من الغنم الموجود هل يعني يعطيه للفقير هيك غنم حي يمشي هو ولا هو يذبحه ويوزع لحم على الناس؟
2: لا يعطيه للفقير،
1: يعطيه للفقير هيك شاه، يعطيها زي
2: شاه أنا مرتي باللبن بتاعها يبي كذا يبيها يبي كذا يبي يستنفع بها بيصوفها يبي يستنفع به كذا إلى آخره، ويخرج شاة
1: كل أصل
2: يعني في 40 شاة شاته
1: نعم،
2: 500 إبل شاته في كل 40 تبيع وفي كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة وهكذا الحديث.
1: نعم واضح.
2: هذا هو الأصل،
1: الأصل أنه هو يعطى للفقير.
2: هذا هو الأصل. نعم هذا هو الأصل. نعم
1: بارك الله فيك. طيب شيخ تو الآن قلنا هذه المعيبة وكذا فصلتوا فيها، لو افترضنا أن واحد عنده مثلا 40 شاة وكلها معيبة كل واحدة فيها عيب من هذه العيوب،
2: نعم
1: كيف بيدير الساعي هنا أو المزكي؟
2: المزكي عليه أن يكلف بشراء الوسط، يشري واحدة من السوق وسط يعني ويعطيها زكاة، هذا عند المالكية، عند المالكية أن أن أن أن يكلف إما أن يكلف الساعي أو صاحب المال يعني أقصد المال يعني صاحب الغنم أو الإبل أو كذا إذا كان ما عنده حاجة وسط أو بيش طلع من الأفضل يكلف بشراء الوسط ويسلمها للساعي أو يعطيها للفقير إذا كان يعطيها بنفسه. وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن يأخذ منها من المعيبة إذا كانت كلها معيبة يأخذ من المعيبة،
1: يأخذ من المعيبة وخلاص. نعم. ما يكلفش بينهم يشري.
2: نعم، والمالكية استدلوا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. استدلوا بهذه الآية أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية فقال نزلت في الزكاة المفروضة، نزلت في الزكاة المفروضة، كان الرجل يعمد إلى التمر فيصرمه يعني يقطعه فيعزل الجيد ناحية فإذا جاء صاحب الصدقة يعني جاب الزكاة أو معطيه الزكاة أعطاه من التمر الرديء. فأنزل الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون.
1: نعم.
2: يعني هذه الآية
1: فاستدلوا بها أنه ما يجوز لاش يطلع من
2: المعيبة
1: حتى لو كانت كلها معيبة.
2: نعم. والباجي قال أيضا دليلنا من جهة القياس أن هذا حيوان يخرج على وجه القربة إلى الله سبحانه وتعالى، فكان من شرطه السلامة كسلامة الأضحية،
1: كسلامة قياسا على الأضحية.
2: الأضحية قالوا هذا، وإن كان الباجي قال أن هذا يتجه على قول أن القول أن ذا العيب لا يجزئ وإن كانت قيمتها أكثر من قيمة السائمة. هذا القول على القول الذي يرى أن المعيبة ولو كانت قيمتها أغلى من قيمة السائمة أو السالمة، السالمة من العيوب يعني لا يجوز كل أحوال. وطبعا مذهب مالك أنها تجزئ إذا كانت أفضل للمساكين من السليمة،
1: معنى زي ما فصلت في مسألة أن إذا كانت سمينة مثلا.
2: نعم.
1: وإذا
2: نعم.
1: كانت السليمة هي ضعيفة وكانت نعم. تعطى للحم مثلا.
2: بالضبط. نعم. نعم.
1: واضح شيخ. طيب شيخ يعني تو الآن الساعي لما بيجي بيتخير من ضمن هذه الأشياء اللي عندها لو افترضنا أنها ما فيهاش مثلا معيبة أو حتى لو فيها معيبة، يعني الساعي هل يأخذ أفضل نوع عند المزكي لمصلحة الفقير ولا يأخذ أقل نوع عند المزكي لمصلحة المزكي، وكيف كيف يختار؟
2: بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المسألة فقال في حديثه أو في عندما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال له في الحديث حتى فلما قالوا فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك ذلك أو لذلك عفوا فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب.
1: كرائم أموالهم، نعم. شنو المقصود بها كرائم؟
2: بالضبط، فقوله صلى الله عليه وسلم كرائم أموالهم هو تحذير وتحريم من أخذ كرائم الأموال. كرائم الأموال كرائم جمع كريمة، جمع كريمة إلا برضا أربابها. فسرت الكريمة المال في زكاة الأنعام هنا قالوا بأنها الجامعة للكمال الممكن في حقها،
1: يعني وصلت لأفضل حاجة ممكن توصلها هذا الصنف،
2: بهذا الصنف سواء كان من البقر أو من الإبل أو من الغنم أو من الغنم يعني أو من المواشي يعني عموما. قالوا مثل غزارة اللبن أو جمال الصورة أو كثة اللحم والصوف. وفسرت أيضا قالوا هي النفائس التي تتعلق بها نفس مالكها. يعني تجد الآن في أصحاب الإبل ولا أصحاب الغنم ولا كذا تجد عنده حتى عنده 100 و200 عنده 2 3 4 هيك عزات عن نفسك، مش حتى لو
1: كبد عليهم، يقول
2: كبد عليهم أيوة. حتى لو وضع فيهم أعطي فيهم أضعاف مضاعفة ما يبيحهمش، يعني هيك ما نفس عزيز عليهم وما لا يفرط فيهم يعني.
1: هذا معناه نهي الساعي عنه ويأخذ
2: من هذا. نعم، المال يتطوع صاحب المال وصاحب الغنم يعني، فيقال هي التي يختصها صاحبها لنفسه ويؤثرها، لا يفرط فيها بأي حال في العادة حتى لا يفرط فيها يعني. في حديث عن سفيان بن عبد الله أن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه مصدقا أي جابيا للزكاة، فكان يعد على الناس بالسخل، فقالوا أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا، يعني السخل ولد الشاة والماعز يعني فطيمة صغيرة أو جيب أمه حين تضعه أمه ذكرا كان أو أنثى. فهي طبعا حنجوها في أو تطلقنا في أسعفنا الوقت حل الحكم يعني. فلما قدم على عمر هو قال أنت الآن جيت تعد علينا في الصغيرات هذو وما تخذش منهم يعني، مقابلة بكرائم أموالهم يعني ما تخذش منهم، فلم يأخذ منهم. فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك يعني ما يشتكيه الناس من بعض هؤلاء الناس يعني. فقال عمر نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الرعي من صغرها يعني من قرب ولادتها وكذا، ولا تأخذها يعني تعد عليهم وما تأخذهاش منهم، وكذلك ولا تأخذ الأكولة ولا الربا ولا الماخض ولا فحل الغنم، وتأخذ الجادعة والثنية. يعني الأكولة يعني هنا قال حين نعدها عليهم السخلة الصغيرة هذه عمرها شهر ولا عمرها أسبوع ولا عمرها شهرين ولا كذا، يعني نعدها عليهم ولا نأخذهاش حتى عمرها يومين يعني نأخذهاش، كذلك لا نأخذ الأكولة وهي التي تعلف لاجل التسمين لتؤكل، مجلس فيها صاحبها نقولوا مجلس فيها لاجل الاكل بها هو لنفسه بيذبحها بياكلها يعني، والربا وهي التي تربى او تربي ولدها هي التي تربي ولدها يعني جايبه طبعا اكيد اغلى اللي ما نقولوا البركوسه تحتها وكذا والفرخ ابنها تحتها يعني ولدها تحتها عفوا، والماخض الحامل التي اشرفت على الولاده هذه حتى سعرها في السوق اغلى وسعرها اغلى، وفحل الغنم كذلك وفحل الغنم يعني كذلك يعني. فهذه الربا والماخض والاكولة كذلك مثل ما لا ناخذ السخله عفوا كذلك لا ناخذ نأخذ ذات القيمة العالية،
1: أنواع المفضلة،
2: المفضلة عند أصحابها يعني. وتسمى أيضا حزرات المال، قالوا هي التي تحزر بالعين يعني وترمق لشرفها لافت الانتباه. يعني تنظرها نظرة إعجاب ولافت الانتباه، يعني
1: واضح أن شيء ملفت في وسط باقي الغنم مثلا.
2: نعم. لأن الزكاة مبنية كما يقول أهل العلم على المساواة بين أرباب الأموال ومستحقي الزكاة. يعني عادات الباري عز وجل أن المساواة الزكاة هي معاملة من باب المساواة بين أرباب المال ومستحقي الزكاة، والنصاب في العادة 40 والمية والمية وخمسين والمئتين لا تخلو من الرديء والجيد، يعني هذه شيء مسلم، والوسط كذلك. يعني عادة تكون فيها الرديء والجيد والوسط. فلو احنا كلفنا رب الماشية أن يدفع من أفضلها لا أضر ذلك به كما يقول،
1: صح،
2: لا ضر ذلك به، ووجد في نفسه ضرر من الناحية المادية وحتى من الناحية النفسية. ما لم تكن نفسه هو الذي يتبرع، نتكلم الآن،
1: يطيب نفسا بها.
2: نعم بالضبط. ولو أخذ منه من أردلها لم ينتفع بها مستحق الزكاة،
1: يبدأ ظلم للفقير.
2: نعم، يعني بظلم الفقير لم ينتفع مستحق الزكاة لما يدفع إليهم منها. قال الباجي فعدل بين الفريقين بأن يؤخذ من وسط الماشية. ولذلك نحن مر بنا الآن الأثر عن عمر الخطاب رضي الله عنه، بين ما ترك لهم من جيد الماشية فلا يأخذ منهم الأكولة والربة والماخض، ومحل الغنم في جنب الرديء الذي لا يأخذ منه من السخلة، يعني ومحل الغنم في جنب الرديء الذي لا يأخذ منه من السخلة وذات العوار، فكما يحسب الجيد ولا يؤخذ منه كذلك يحسب الرديء ولا يؤخذ منه. عفوا.
1: نعم.
2: كذلك يحسب الرديء
1: قياسا عليه.
2: نعم، ويأخذ الوسط من ذلك. إلا كما نكرر دائما، إلا إذا تبرع المالك طيبة بها نفسه.
1: نعم، بارك الله فيك شيخ. نعم. طيب شيخ، هو ممكن مازلنا دقيقة بس يعني نأخذ آخر سؤال ربما على الصغار، هو حتى ممكن تطرقتوها في أثناء الحديث. الصغار من الغنم مثلا لا تخرج في الزكاة، يعني ما يجوز لاش يطلعها هو الآن المزكي.
2: نعم. يعني كما قال تعد الصغار ولا تؤخذ، تعد الصغار ولا تؤخذ.
1: نعم.
2: يعني قال الإمام مالك إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة.
1: أيوة.
2: لأن هي هذه ما أخذنا في مقدمة كتاب الزكاة أو فقه الزكاة، قلنا أن حولها حول أصلها. لأن ولادة الغنم منها، يعني خارجة من الغنم نفسها يعني، وذلك أن ولادة الغنم منها. فكما نص ابن عبد البر وقال يعني كربح المال حوله حول أصله، حوله حول أصله سواء. قال ولو كانت عنده 30 شاة حولا ثم ولدت قبل مجيء الساعي بليلة فكملت النصاب أخذ منها عند الإمام مالك. يعني ولو عنده يعني 30 أو 35 وقبل أن يحول الحول بيوم أو بيومين أو بثلاثة ولدت وأصبحت 40 وجبت فيها الزكاة. ولدت يعني وفي شرح الرسالة، يعني رسالة النبي زيد القيروان أيضا يقول حول نسل الأنعام هو حول الأمهات، وحول الأمهات ولو كانت الأمهات وأقل من النصاب. حتى ضرب مثال، فمن كانت عنده من الإبل ثلاث من الإبل فولدت ما يكمل النصاب، يعني زي ما نقولوا عند ثلاثة من الإبل واثنين ولدوا، ولوا خمسة قبل الحول بيومين أو ثلاثة أصبحت عند خمسة. في خمسة من الإبل شاة وجبت فيها الزكاة، وجبت فيها الزكاة. فنسل الحيوان إذن كربح المال يضم لأصله. وكذلك في مسألة أخرى، إذا كانت عنده غنم أو إبل لها علاقة ببعضها بس في مسألة اختلاط المال هنا أو الزيادة، إذا عنده غنم أو إبل أو بقر بلغت نصابا ثم عند نصابه في الأصل عند 40 شاة مثلا من الغنم، ثم ضم إليها أخرى بشراء أو هبة أو ميراث، شراء زاد 10 عند 40 زاد 10 زاد 15 أبوه ولا أخوه ولا صديقه أعطاه هبة 10 تانيات أو 20 تانيات أو ورثهم ورث بأي طريقة ملكهم، يعني فإنه يضمه إلى الأولى ويزكيها عند تمام حول الأولى. يعني عند قلنا 40 والحول متاعهم في رمضان جاء في رجب ولا شعبان وحصل 20 أو 30 أو 10 يقول عصر 20 مثلا 40 و 20 60 لما جاء الحول يزكي عليهم على 60 مع بعضهم
1: لأن حولها حول أصل
2: حولها حول أصل نعم قبل لأن هي أصلها في نصب ذات نصاب بذاتها نصاب وهذا يختلف إذا كان عند ماشي أقل من النصاب عند ماشي أقل من النصاب وضم إليها أخرى بشراء كما يقول الفقهاء أو هبة أو ميراث ليس متولدة من أصلها لا يعني عندي 30 أو عندي 20 مثلا أو عندي 10 أو عندي 15 يقول عندي 15 من الغنم وبعدين شريت ملكتهم في في في رجب وشريت بعد 3 4 5 شهور أو 6 شهور شريت مثلا 25 تنيات أو جوني ميراث
1: مش هم اللي
2: ولدوا هبة إيه عندي 15 وضمت عليهم بملك جديد شراء أو هبة زي ما قلنا 25 قداش ولوا 40 40 وإنها لكم الأولاد ملكتهم في رجب وهذا ملكتهم في محرم زي ما نقوله بعد بخمسة شهور أو ستة شهور معاي فهنا نشد النصاب من يوم ملكت 40 ليس الحول ليس حول الأصل هنا الحول ليس الحول الأصل فإنما يضم الأولى إلى الثانية الملك الأول 15 هم اللي انضموا لي 25 اليوم اللي فيها 40 يبدأ من هذاك اليوم يبدأ الحول لحديث ابن عمر ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول
1: نعم. الله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم على هذا العرض أشكركم شكرا جزيلا كما أشكركم أيها السادة المستمعون على طيب المتابعة والاستماع وإلا أن نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: شيخنا بارك الله فيك نبدأ بسؤال وارد وهي تقول أرملة ولما تعطى مؤخر صداقها وهو 2 أوقية من الذهب عيار 18 فتسأل يعني كيف يخلصوها هل خلصوها من المذكور نفسه يشتروا لها من التركة أم يجوز دفع القيمة في الفتوى شيخنا
2: توفى هو قد توفى زوجها ولم تأخذ المؤخر
4: صداقها نعم
2: ليكون معلوما أن لمن لا يعلم أن مؤخر الصداق حكمه حكم الدين مؤخر الصداق الذي تستحقه الزوجة عند بلوغ الأجل المضروب له زي ما يديروا الآن في عقود الزواج يقول لك مثلا مبلغ كذا مقدم مؤخر مثلا يحل أجله بعد سنتين من تاريخ هذا العقد أو كذا فإذا حل الأجل صح للزوجة وحق لها أن تطالب بدي كأن واحد منك فلوس ما فيش فرق على الإطلاق يعني صح فيه عشرة بتقول لا ولا عشرة زوجية وعايشين مع بعض عمر طويل وكذا ما فيش هذا شيء والدين شيء آخر يعني واللي ينبغي أن يكون معلوم لأهل المتوفي أبناؤه وبناته أن أبوهم ليس مرتاحا في قبره حتى تخلص أو تسدد الديون التي عليه حديث قتادة الآن قال الآن بردت عليه جلده الصحابي لما النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعني في بداية الأمر في المدينة يعني كان يسأل هل على صاحبكم دين إذا أرادوه أن إذا توفى أحد من الصحابة وأرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه يسأل هل على صاحبكم دين فإن قالوا نعم فلا يصلي وصلوا على صاحبكم هذا يعطيك موضع الديون وحرمتها وإثم تأخيرها وعدم سدادها يعني حتى مصلم لا يصلي عليه كان بداية الأمر هكذا ففي حالة قال قتادة قالوا عليه ديناران قالوا صلوا على صاحبكم فقال قتادة الصحابي قتادة قال الديناران علي رسول الله قال حق الغريم وبرئ الميت حديث قال نعم يا رسول الله فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الثاني لقي النبي صلى الله عليه وسلم قتادة قال ما فعل الديناران يا قتادة قال إنما توفي بالأمس يا رسول الله يعني أمس بس توفى يعني قاعد مازال الأمر جديد يعني والعام أستحضر أو كذا آخرين فلقاه في اليوم الذي بعده فقال ما فعل الديناران يا قتادة قال قد أديتهم يا رسول الله ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الآن بردت جلده الميت وهذه من باب البر بالوالدين سواء كانت الأم أو الأب، فلا ينبغي تأخير الديون، يعني ينبغي أن يتولوها الأبناء والبنات وحتى الأحفاد، يعني باب البر بالأباء، يعني إذا توفر إن تولى أحده يتولون تسديد ما عليه من الديون بأعجل وقت، إن كان عنده فبها وإن كان ما عنداش، يعني حتى باب التبرع، يعني بل إن يعني حتى من الزكاة، حتى من الزكاة جاز أهل العلم أو بعض أهل العلم خاصة من الملكية والله أعلم أن تؤدى عن الميت ديونه حتى من الزكاة، وقالوا حتى أن هذا الحديث الشيخ معاذ لما حيث قتادة في بداية الأمر، فلما فتح الله الفتوح يعني وصار عند المسلمين مال عند النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ولي من لا ولي له،
4: بيت مال المسلمين،
2: بيت مال المسلمين.
4: نعم.
2: يعني استدل به العلماء أنه يسدد الدين الميت حتى من الزكاة إذا كان معدوما أو معدما، عفوا إذا كان معدما لا يملك شيئا. فليجيب الكلام الآن أن من الأشياء التي تهمل مؤخر الصداقة، يعني ينبغي على الزوج، يعني هذا شخص يبي منك فلوس وينبغي أن يعني تتصافى معه في حياتك قبل موتك، يا بتسدد الدين يا بتسامحك، ومش مش بسيف الحياة زي ما نقول، وإحنا بيطيب النفس عارف أنه بيطيب نفس، لكن تجيبها قدام صغارها وتقولها يا بعد 20 عام وكذا معقولة قاعدة تبي الدين بتاعك وقاعدة يعني تبي يعني إحنا بحوش واحد ورزق واحد وكذا، تبدأ يعني تجيب في ألفاظ يعني خلها تخجل من أمام ابنها ولو سامحتك وهي عارف أنت، هذا لا ينبغي، هذا يجوز، هذا يعني تنازل بسيف الحياة زي ما نقول إحنا، يعني أن تكون طيبة نفسها بهذا الأمر، لأن الحق من الحقوق.
4: نعم.
2: أي واحد يبنك حقوق يعني حسن العشرة لا يعني التنازع عن الحقوق، فبالتالي من حق هذه الزوجة التي توفى زوجها أو الأرملة أن تأخذ الدين المستحق على زوجها وهو الأوقيتان، قالت يعني ما دام اشترطها ذهب فإنها تسلم ذهب، تسليمها الأوقيات ذهب يعني على حسب. نعم. المسألة كما قلت شيخ معاذ، فهي من حقها هنا، من حقها هنا أن تطالب بدينها، وإحنا قلنا أوقيتين، الأوقيتين هذا يعني ميزان معين من الموازين الذهب، فإما أن يعطى مجزأ بالتقسيط زي ما نقوله إحنا، ولكن ذاهو ديما وهذه نقولها عند العسر، لأن قلنا الميت يتعذب صاحب الدين يتعذب، إن حتى النبي صلى الله لما جاءه رجل وقال له يعني ما جزاء من يعني يموت في سبيل الله، قال ليس بينه وبينها إلا الجنة. ثم لما ذهب الرجل أراد أن قال ارجع أعد ما قلت، قال نعم إلا الجنة، قال إلا الدين، يعني الدين يحبس الشهيد، فما بالك ما هو من لا يوجد جزاء أو يعني لا يوجد شيء أعظم من الصلاة يعني ومن أداء الفرائض زي الجهاد، يعني ما في شيء يقدم الإنسان لله سبحانه وتعالى أغلى من الروح، هذه الروح هذه ما في شيء أغلى منها، ومع ذلك يعني تقتل في سبيل الله خالصة لله سبحانه وتعالى ومع ذلك تحبس عن الدين، فينبغي عدم التهاون في هذا هذه المسألة لمن أراد أن يبر أباه أو أمه بيضه أو أخاه، يعني لو أن معالجة الميت في أداء الحقوق التي عليه. فالمسألة مش اللي جاب الكلام هذا شيخ معاذ، يعني بقول حتى بالتقسيط، لكن كل ما قال كل ما طاط الأقساط كل ما الميت يعني ليس في راحة، يعني هذا الكلام الأقساط، قد يكون سام فيه عجز، قد تسامح المرأة من تلقاء نفسها يعني عن دينها كله عن ربعه عن ثلثه عن نصفه، هذا بما يأتي منها هو بما تطيب به نفسها، يعني ما في ذلك يعني ما في ذلك يعني بالعكس لها الأجر وصدقة عند الله سبحانه وتعالى تحتسبها أجرا، لكن ما نضيقوش عليها، هذه مسألة. السداد يكون زي ما قلت لك مدام أوقيات، لو بيسددوه فلوس يكون في نفس زي ما أقول أصبح صرف، عملية صرف هنا يعني دينار يعني ذهب بدينار، فينبغي ألا يفترق أن لا يفترق الورثة أو من هو متكفل بالدين مع هذه المرأة إلا وقد صفي حسابهما بالكامل.
4: نعم.
2: يقولش هو لوقيتين قدش حقهم ولا قالوا 40,000 هاي توقف كل شهر أعطوك 10,000 دينار، هذا لا يجوز، أن هذا صرف وفيه ربا نسيئة تأخير، فينبغي إذا كان أنت عارف روحك تبي تسددها بالنقد جيبوا فلوسكم تحتكم ومعاكم وقداش مقد... انت عارف لقية قداش يعني تكلفتها، تجيب القيمة معاك ويا فلان احنا راهو ذهب ما نقدرش نخلصه بنعطوك الليبيات. قالت باهي نقبل الليبيات، قداش سعر الجرام اليوم؟ شوفوا سعر الجرام قداش ويضربوا القيمة ويخلصوها وقتي في كاش زي ما نقول احنا بالنقد. حتى تبرأ الدم تكون معاملة شرعية هكذا. اما الأوقية قداش بيخلصوا بالذهاب كل مرة يعطوها جرام ما يتفاهم ما فيش باس من ناحية كدين يعني، يتفاهموا كل شهر يعطوها 10 جرامات كل شهر يعطوها 20 جرام او كذا حسب القيمه اللي تبيه منهم يعني بالتقسيط. هذا عمليه السداد في مثل هذه المساله والله اعلم.
5: هذه السائله عبر البريد تقول انها مريضه بالسكر وفي سنه 2019 كانت حامل، ومع المرض بالسكر امرها الدكتور بالفطر في هذا الشهر وفطرت الشهر كله حتى دخل العام اللي بعده وهي على نفس المرض، ثم العام اللي بعده وتس الآن جات علي دين 54 يوم، والآن ما نقدرش لا يعني لا أستطيع على الصيام بسبب المرض هذا، فما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟
6: قال الله تعالى في فرضية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، في الآية يقول فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض هذا يباح له الفطر، لكن المريض نوعان، مريض يشفى من مرضه ومريض مريض بمرض عضال لا يشفى منه، فيقول له الطبيب أنت لا تصوم أبدا، لأن الصيام يعني زي أصحاب السكر هذا مثلا في نوع الأول وغيره الصيام هذا ما يستطيعوش يصيموه بكل، يقول أنت راه ولا مرضى الكلى ولا غيره، يقول لا أنت ممنوع عليك الصيام، هذا لا يجب عليه الصوم ولا تطلب منه فدية لأنه ليس واجبة في حقه فهو ليس مخاطب بالصوم. إيه نعم
5: نعم بارك الله فيك شيخ.
7: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة تقول فيه أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية، فكيف أغتسل من الحيض؟
8: إذا كان تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الأكتاف وتكمل وتاخذ شوية من الرقبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة، في هذه الحالة تتيمم ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة، لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديروا في طاقية، هذا اللي يديروا فيها لما يديروا في حمام البخار طاقية مثلا نايلو وتغسل باقي الجسم حتى ما تقربش هلبة يعني لل لل لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة صعب، تو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها صب عليها الماء على اكتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية لأنها زي ما قلت لك غير منضبطة وما تضمنش أن تجي في رأسها. المهم الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا تقدر تديري من الصدر وانزل لوطة وما تخافيش على العملية أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعتي من الرقبة، وإذا كان ما تقدريش هكي بكل والمسألة خطيرة جدا بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
7: بارك الله فيك شيخنا.
9: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
10: هذه الحلقة إعادة

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي بكم مجددا في برنامجكم اليومي فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجة 90.9 FM وعلى الموجة 97.9 FM. كما يمكنكم مشاهدة الحلقة عبر قناة دار الإفتاء الليبية على النايلسات. نستقبل في هذه الحلقة اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-0، 092-092-16-0، وللاتصال على الواتساب 092-092-17-0. معانا أم غيداء. تفضلي يا أم غيداء.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: لو سمحت استفسار بالنسبة للذهب، هل
0: نطلع
1: عليه زكاة أو لا؟
0: الذهب الحلي يعني تلبسي فيه؟
1: أيوه. هل نطلع عليه زكاة أو لا؟
0: بقى عندك سؤال آخر؟
1: لا ولو نطلع
0: لزكاة نبي نعرف القيمة يعني. طيب حاضر، نجاوبوك إن شاء الله يوم غيدة. حاضر
1: إن شاء الله.
0: شكرا. طيب نعم يونس.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نهاركم مبارك يا عم يونس، لباس عليكم طيبين.
2: بارك فيكم بأيامك وأعمالك.
0: آمين وإياكم إن شاء الله. تفضلوا سيدي. آمين آمين وإياكم. آمين يا رب العالمين. آمين.
2: الله يبارك الله فيك بخدم. هو سؤال لكن دينا احنا نستبشر بكلامكم الطيب.
0: الله يبارك فيك.
2: إن شاء الله الله يشوف مقصرين. أنا سكت حتى الشيخ محمد مجر بارك الله فيك المدة. ولكن نبغى توضيح، أنا أخذ منها لخصوص بسيط تعرف الغرق وغيره.
0: إيه
2: إيه. طبعا مش واخذ حقه هو كل شيء، لكن أنا أعرف الآيات العظيمة يعني. تخرج كل ما يتتر والطهور ما هو نفسي يعني إلا لحم طري تخرجون حديثا تلبسونها، ومهنة عظيمة زي ما لكم تربتنا لها، ولكن حقيقة نشوفها في الشهر. طبعا بارك الله في ذلك تأصل الفترتين، بارك الله فيها في استعمال زلطينة، ولكن قاعد الناس رب استحان لحالة وإذا في الإنسان عدم المعرفة بالبحر تشوفوا حالات غرق وغيرها.
0: آمين. حاضر يا عم يونس. آمين. حاضر حاضر بإذن الله. بارك الله فيك.
2: الله يوفقك بالخير وبارك الله فيك.
0: بارك يا سيدي. الله يجزيك خير إن شاء الله. الأخ سالم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: نهارك مبارك يا شيخ.
0: حياك الله. نهارك مبارك. تفضل.
3: لا عندي سؤال، هل الأخوه يقدر يعني واحد عنده أخوه
0: إيه
3: وعنده فلوس بيزكي عليهم، وأخوه الثاني خادم عليه جواز وعمره في 30 سنة ويخدم موظف تبع الدولة
0: الثاني؟ حاضر نجاوبوك إن شاء الله. إيه بقى تو نجاوبوك يا سالم. حاضر تبعنا في البرنامج. حاضر معانا الأخ محمد.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: حالك يا شيخ؟
0: حياك الله يا أخ محمد. تفضل.
4: داري بالنجاح.
0: تبي ندعو لك بالنجاح إن شاء الله. جاوبت يا محمد باي.
4: جاوبت.
0: باي إن شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق وبالنجاح

0: يا أخ محمد، أنت
1: الله يحفظك.
0: والطلبة جميعا إن شاء الله. آمين. معانا الأخ أبو محمد.
1: دعاء عقب الصلاة المفروضة.
0: الدعاء الجماعي قصدك؟
1: لا لا، ليه بعد يتم الصلاة وش يتفرقوا بنقعد ندعي بعدهم في الجامع؟
0: بتدعي بروح، بتدعي بروحك يعني؟
1: ايه
0: حاضر حاضر.
1: بعد وقت عشان اللي قبل في حسام الكبيرة لما مسجد مزارع الأذان بنقوم نقول 8 دقايق
0: في المغرب. هو الصلاة
1: يعني الأذان 8 دقايق طبعا، هو الفرق بين الغروب وما بين الأذان 4 دقايق.
0: انت يعني خشت المسجد وصلى
1: ايه.
0: قبل أذان المغرب؟
1: بصلي ولا ما بصليش؟ يعني انا ما بصليش فيها، باش نقول لك الحقيقه يعني.
0: انت تسأل شن حكم الصلاة يعني؟
1: ايه بصلي ولا ما بصليش يعني.
0: ماشي حاضر يا اخ ابو محمد. الاخ ابراهيم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: بالله يا شيخ بفضلك
0: ايه
2: نبي رأي ولا يعني نصيحة من رجال الدين و
0: اي
2: يعني في حال في يعني موضوع الحج والعمر هذا.
0: اي
2: تو في ناس كبار السن معناه فوق 70 سنة.
0: اي
2: وفي مرضى الاورام ومرضى ومرضى الامراض المزمنة. هذا المفروض كل سنة او سنة يخصصون لهم على سنة على الاقل واحدة الاولوية لهم هم، بس على الاقل يقدر يمشي السنة هذه، لأن عمرهم والمرض ما يخليهم يقعدوا سنة ثانية ويراجعوا أكثر. هذا نبي رأي الدين ونبي نصيحة منكم وتوجيهاتكم للناس المسؤولة.
0: حاضر يا أخ إبراهيم،
2: وعندكم أجر عظيم إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله. حاضر يا أخ إبراهيم بإذن الله. حاضر نتكلم إن شاء الله.
2: شكرا وبارك الله فيكم.
0: آمين وإياكم إن شاء الله. معنا الأخ باسم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: نهارك طيب شيخ.
0: نهارك سعيد يا أخ باسم، تفضل.
3: بارك الله فيك. عندي سؤال بالله.
0: ليه تفضل.
3: قلت لك شنو حكم الشفع والوتر، هل شنو حكمها واجب ولا؟
0: حاضر حاضر يا أخ باسم نجاوبوك إن شاء الله. باهي نجاوبوك إن شاء الله. حاضر. السلام. الأخت نجاة. تفضلي يا أخت نجاة.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: عندي سؤال يا شيخ نبي فتوى إن شاء
0: الله. تفضلي.
4: نبي نسأل عن حكم الشرع في الشباب اللي بعد الجواز يطلع في شهر عسل لدولة أجنبية أو دولة عربية، هذا الشيء زي الدولة.
0: باهي طيب حاضر.
4: وفي اللي حتى سياحة يعني.
0: حاضر حاضر. ماشي نجاوبوك إن شاء الله. معنا الأخ سعد.
5: السلام عليكم الشيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
5: تحية ليك يا شيخ، تحية للعاملين معك هذه المباركة اليوم.
0: حياك الله وبياك.
5: هذه الإذاعة المباركة.
0: آمين.
5: الحجاج من رجوح من بيت الله الحرام إلى أرض الوطن وهذا.
0: نعم.
5: ونحييك يا شيخ وما عندي سؤال، بارك الله فيك وجزاك الله
0: خير. حياك الله يا أخ سعد. أخ سعد بارك الله فيك وربي يجزيك خير إن شاء الله. معانا أبو طاهر.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: أهلا شيخ عبد الغني.
0: حياك الله أبو طاهر.
6: الله يا شيخ بارك الله فيك.
0: إيه تفضلوا يا سيدي.
6: بارك الله فيك شيخ. هذه مرة نخش المسجد نحن مسبوقين، كنا فاتتنا صلاة.
0: إيه.
6: عموما يكرروا نجروا صلاة جماعة ثانيين عرفت.
0: أنتوا أدركتوا ولا ما أدركتوا شيء مع الإمام؟ أدركت له شيء مع الإمام ولا ما أدركت له شيء؟
6: غلط. باي. ناوي الصلاة بعضها ولا خلاها نفس الصلاة اللي صلاها بينا على الأخ هذا وخلاص.
0: كيف هو صلى بكم غلط؟
6: لا لا مثلا طيب صلاة المغرب جينا لقينا الجامعة شبه فاضي.
0: إيه.
6: خشينا 4 5 مبارح احنا هيك للمسجد
0: إيه؟
6: ونفرق
0: إيه
6: جوا. المهم صلى بينا شخص هذا.
0: إيه.
6: قراءته مش صحيحة هذه في القرآن، سورة البلد حيقرأها غلط مش
0: كلمات يغيروا في المعنى هيك غلط غلط يعني كلمات بكله.
6: لا مش كلمة ما يغيرش بالكلمة لكن النص قطع غلط. زي اهدينا الصراط المستقيم السين يدير باصه.
0: ايه ايه ايه.
6: فهمت علي انا شيخ
0: اي ماشي ابو طه جاوبوك حاضر حاضر
6: بارك الله فيك
0: امين. الان يعني نبدا في الاجابه على الاسئله اللي وردت في حلقه اليوم. البداية كان السؤال من أم غيداء، وأم غيداء تسأل عن الذهب اللي تقصد الحلي، حلي المرأة من الذهب، هل تجب فيه الزكاة أو لا؟ مذهب علمائنا أن حلي المرأة الذي تتزين به وليس فيه معنى الكنز فإنه لا تجب فيه الزكاة، بخلاف اللي نسموه احنا الذهب الكبير، خناق الصدرة وإلا السوارات وإلا الشنابير وإلا الأحزام، هذا فيه الزكاة لأن فيه معنى الكنز، لأن فيه معنى الكنز. إذن الذهب اللي تتزين به في العادة هذا الذهب الصغير زي عقد عادي وإلا الخراصات وإلا الأحدايد، هذا كله ما فيهمش معنى الكنز، فهذا يعني مذهب علمائنا أنه لا تجب زكاته. أما إذا كان الذهب فيه معنى الكنز، يقولوا احنا يستخدموا في كلمة يقولك نلقاه ولا في عازة الزمان ولا غيره، فهذا يعني إن بلغ نصابا فإنه تجب فيه الزكاة. هي قالت قولوا لي شنو هو النصاب. النصاب يختلف، مثلا عندك ذهب عيار 24 هذا الذهب الصافي، هذا النصاب متاعها 85 جرام، وانت بتخرج 2.5% إن كان نصاب فأكثر، تخرج من 2.5%، أو كان من عيار 21 هو 97 جرام، ولا كان 18 اللي هو 113 جرام، يعني بلغ نصابا وكان مما تجب في الزكاة فواجب على الإنسان إنه يزكيه. عم يونس صديق البرنامج بارك الله فيه، ودائما يعني يحرص على المشاركة والتوجيه وخاصة فيما يهم عامة المسلمين، وهو اليوم بارك الله فيه ذكرنا قال الحمد لله أنعم الله علينا بالبحر، هذا الخلق العظيم الذي خلق الله سبحانه وتعالى وجعلنا فيه فائدة، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وهو يعني فيه فوائده جمة، لكن قال للأسف الشديد احنا بدينا نسمع يعني خاصة الأسبوع الماضي أو ثلاثة أربع أيام فاتوا ممكن منطقة الخمس بالذات، يعني قضية الغرق، الناس مساكين يمشوا يتنزهوا بيغيروا جو، فتتحول هذه النزهة إلى أحزان وإلى فقدان وإلى مساوئ، والغالب في الغرق إنه هو يكون الجو ماهوش مناسب للسباحة، ودائما في كل يوم يعني احنا عندنا نشرات بحرية خاصة بجو الطقس، ويقول لك راه البحر اليوم غير صالح للسباحة، البحر اليوم فيه تيارات، البحر اليوم امواج عالية، البحر اليوم ولكن هناك في العادة للأسف الشديد تهور وعدم التزام، وخاصة من الشباب صغار السن واللي اعمارهم يعني صعب ان الانسان يتحكم فيها، فتنتهي هذه الزردة ولا هذه الامسية وهذه الاستراحة وسميها ما تسميها بفقدان وموت ومصيبة، ولهذا واجب علينا ان احنا رانا نلتزم بالضوابط واللوائح. كان لقيناه مندرين العلم الاحمر في البحر هيك في العادة يعني عالميا، هذا لو كان دليل العلم الأحمر معناها البحر غير صالح للسباحة مش وقت عمان. بعتالي احنا قلنا الأمر الأول التهور، الأمر الثاني الصغيرة اللي هم صغيرين اللي ما يعرفوش هادو ماي 4 سنين وخمسة سنين هادو ماي راو يبوا عناية يبوا من يعتني بهم لما يمشي. مش واحد يمشي للبحر ويقعدوا لاهيين في الغداء ولا لاهيين في الشواء ولا لاهيين في أمور أخرى ويمشي يغرق مسكين الصغير ما فيش مني ينتبه له. فهذا أيضا أمر في العادة تكون نتيجته أنه هو يغرق هذا الصغير مسكين ويعني تنتهي النزهة بمصيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كما ورد في الحديث علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل, وهذا أمر يعني مفيد وفي فائدة ورياضة والتعليم يعني موجود نوادي وغيرها لتعليم السباحة. وكذلك المفروض يعني الجهات الشواطئ وغيرها تكون فيها جماعة الإنقاذ, يعني نقول إحنا فرق الإنقاذ هادو موجودين ويتبعوا لنا المخالفات هذه الله غالب. وفي البعض هو ما يعرفش يعوم ما يعرفش يسبح وتلقاه يخش داخل للغريق, هذا حتى هو مشكلة. وإلا ما يلتزمش بوسائل الأمان توجي جماعة اللي يسوقوا في مطوات البحر هادو يخشوا داخل, هذا قالك لازم تكون لابس الوحدة دي العوامة لازم تكون لابسها لأن مرات الدوخ هو تلقاي جاعد هذا اللي يبدأ عاد يلود بين العائلات ويبدأ كذا وكيف عاد يقولوا لابس عيب في حقه يشبح فيها ويقعد يمين ويسار ينقلب بيه الموتو مرات في القلب هذي كاي دوخ هو. واني نعرف يعني عائلة العام الماضي الله غالب يعني كانوا صوص خشين بالموتوات وما يعرفوش يعوموا, فلما انقلب الموتو لقى روحه في الغريق غرق مسكين. فهذه الأمور ما ينفعش فيها يا جماعة, راهو احنا زمان يقولوا البحر غدار يعني الناس يوصف البحر, وفي الحقيقة هو مش هو البحر, هو عدم التزام الناس أو يقول لك شو معنى البحر غدار. ممكن البحر في دقيقة أو بعض الوقت يتغير, هذا المقصد ممكن يتغير تتغير حالة البحر من كونه يعني صالح للسباحة وأمور هادية ثم ينقلب أمواج وينقلب. على العموم مسألة الغرق وغيره يعني تأثر كثيرا على الناس, يعني أمر والله فظيع فعلا. يبدأ زميلك أو صديقك أو صاحبك أو ولدك أو أخوك يلعب معاك في نفس الوقت ما هي إلا لحظات ويكون غريق ويكون ميت, الأمر لا شك. ولهذا واجب علينا أن نأخذ الاحتياطات أيها الناس. الإنسان ما يقعدش يقول لا يسيب الحد ويقول لا هو خلاص قدر ونقدر اللي بنغرق ما ولا يدفع, يقعد يجيب في الكلام هذا ولا يأخذ بالأسباب. لا احنا مطلوب منا ناخذ بالأسباب, والله إذا قدر الله خلاص بيموت يموت, لكن أنا ما نكونش مفرط في أخذ, لأن الله أوجب علينا الأخذ بالأسباب والاحتياطات في ألا نلقي بأنفسنا إلى التهلكة أو نلقي بأنفسنا فيما يأتي علينا بالضرر. ونسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للجميع. الأخ سالم يسأل عن حكم إعطاء الزكاة للأخ الفقير. واحد يبي يطلع زكاة ماله وعند أخوه فقير أو قال محتاج للزواج وعمره وما عنداش مال وموظف ومرتبة يا الله يلحق بيه في الضروريات, قال فهل يعطى من الزكاة لأجل ذلك؟ نعم, إذا كنت لا تنفق عليه ولو تطوعا, إذا كنت لا تنفق على أخيك ولو تطوعا و أردت أن تعطيه من زكاة مالك لهذه الأسباب فهذا أمر جائز. وولادنا محمد أيضا اتصل وقال ادعوا لي بالنجاح ولبنا لدعوته, وندعو له بالنجاح ولسائر التلاميذ ولسائر الطلبة, وأسأل الله لهم التوفيق والسداد. الأخ أبو محمد قال شنو حكم الدعاء عقب الصلاة المفروضة؟ والدعاء هنا له صورتان، إما أن يدعو المصلي وحده، وإما أن يكون الدعاء جماعي، إما أن يدعو الإمام بصوت جهور أو يرفع الإمام يديه ويدعو المأمومين معه ثم يتبركون بسورة الفاتحة لقبول دعائهم. أما دعاء الإنسان وحده عقب الصلاة فلا نعلم من منعه، بل إن الدعاء عقب الصلوات المفروضة مظنة استجابة الدعاء، لأنه جاي بعد طاعة والإنسان اللي بيدعي بروحه، هذا ما فيه شيء يعني إشكال. وإما أن يكون الدعاء الجماعي، وإما أن يكون الدعاء الجماعي، وهذا اختلف فيه أهل العلم، وهذا اختلف فيه أهل العلم. ف يعني ما نجعلوش المسألة من المسائل المحسومة ويحصل بسببها الهجر والنزاع والإنكار، لا ما ينفعش الكلام هذا، هذا لا ينفع في أن احنا انت يصير تبي تحسب منكر تجيبي منكر أكبر منه ولا كيف. وهناك من أهل العلم من يعني أجازه وله أدلة في ذلك، فهي من المسائل اللي حقيقة ما نعطوهاش أكبر من حجمها. إذن الدعاء بعد الصلاة إذا كان إنسان يدعو وحده فلا حرج في ذلك، وهو مطلوب وهو من ضمن استجابة الدعاء. وإذا كان الدعاء جماعي أردت تدعو باهي، ما أردتش تدعو خرجت، ولا يعني يكون هذا سبب في الفتن في المسجد. سؤال الثاني، الأخ أبو محمد قال حكم تحية المسجد في أوقات النهي. مذهب علمائنا أن تحية المسجد لا تصلى في وقت النهي، إذا دخلت والإمام يخطب، إذا دخلت المسجد والإمام يخطب فوق المنبر فلا تصلي تحية المسجد، بل تجلس، لأنه ليس وقت صلاة، ليس وقت صلاة نافلة، وتحية المسجد من النوافل. أو دخلت المسجد بعد العصر أو قبل المغرب فأيضا الوقت ليس وقت صلاة نافلة، فتجلس ولا تصلي. لأن الشارع قد بين لنا أوقات الصلاة، فلما يجي الحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهنا قد بين لي الشارع أوقات صلاة، أوقات جائزة فيها الصلاة وأوقات فيها الكراهة وأوقات فيها التحريم هي أوقات النهي، فهنا أصلي ركعتين إذا كان الوقت ليس وقت نهي، إذا كان الوقت ليس وقت نهي. الأخ إبراهيم تكلم في أو أراد يعني أن يستفسر بسؤال وتوضيح، وهو منا سؤال ومنا يعني أن نسدي نصيحة للجهات المسؤولة في مسألة تنظيم الحج. الحج الآن الحكومة قد أنشأت لجنة أو هيئة، يقول هيئة الحج والعمرة، هي مسؤولة لأعمال هذه الشعيرة وهذه العبادة، ومسؤولة على التأجير لهم والسكن وقضية يعني عملية القرعة وعملية اختيار الحجاج. والأخ إبراهيم قال يعني نتمنى من الجهات المسؤولة والهيئة الحج والعمرة أن هم يعني يخص كبار السن الذين لم يسبق لهم الحج، وكذلك المرضى الذين لم يسبق لهم الحج بأوضاع خاصة طبعا، أن يكون لهم نسبة في عدد الحجاج، هكذا بيقول يعني. إذا قلت مثلا نضرب مثال، يقول إذا كان الحجاج عدد 8000 نخلوا مثلا 4000 لهذه الفئة، نخلوا 4000 مثلا لهذه الفئة، مراعاة لهذه الشريحة وهذه الفئة. والبعض راه دخل في القرعة فيه اللي قال والله 20 سنة، 20 سنة هو كل عام يخش للقرعة وما يطلعش، يخش القرعة ويعني يتحسر ويبي يحج بيت الله ويؤدي الفريضة، وهو يعني طعن في السن وكبر في العمر. فقال يا ريت والله هما نحددوا لهم مثلا سن معينة، نقولوا جماعة لعمرهم 60، جماعة لعمرهم 70، جماعة اللي فاتوا، نقسموها ما نخلوش العدد، يعني لما نجو نشبحوا نشوفوا عدد الحجاج ونديروا نسبة هيك ونشوفوا نلقوهم لمشوا للحج كلهم أعمارهم في العشرينات مثلا، باعتبار أن نصيبهم جاي في القرعة هكذا، وخاصة أن الحج في الوقت الحالي أصبح مدعوم 100%. وإن كان فيه يعني رأوا كثير من أهل العلم اعترضوا على هذه القضية، قضية أنك يعني تتحمل نفقة الحج كلها وتسكن في مستويات عالية وتكلف الدولة الملايين. هل بناس كلموا قال في أشياء أولى من هذا، لأن الحج مرهون بالاستطاعة، الحج مقرون بالاستطاعة، في أولويات أخرى، في مرضى، في يبوا علاج، في كذا. واحنا الآن يعني حسب ما يحكون جماعة دمشو قال لك وين يا سيدي أعلى مستويات من ناحية السكن ومن ناحية القرب ومن ناحية الأكل والبوفيهات فالأمر راهو فيه نظرة حقيقة، في أشياء فيها أولويات. فاحنا نضم صوتنا إلى صوت الأخ إبراهيم ونقول للهيئة العامة للحج أو الجهات المسؤولة أن يعني يخصصوا نسبة معينة من هذه الأعداد إلى كبار السن والمرضى الذين لم يسبق لهم الحج. وهي نأكدوا عليها حتى احنا مسألة يعني الناس اللي ما سبق لهمش الحج، وخاصة الآن يعني مدعوم الحج 100%، وتمشي حجة واثنين وثلاثة واربعة يليم حصل واسطة، والله أمره يخشى منه حقيقة. انت ماشي تتزرد ولا ماشي عبادة؟ في اللي قال انا حصلت هي بلاش يلا خل نمشي، على الأقل واحد قال لي ما سافرش يحصل سفرة ويغير جوه، والله ما هي لتغيير الجو هذه رو. وسمعنا أخبار إن البعض للأسف ملهاش بالعبادة بكل، لا هي لك أنت الفطور، أنت الغداء، أنت العشاء، هذا ما شاهد ما بيش يطلع من الفندق على خاطر يفوت شيء. ما ينفعش الكلام هذا في مثل هذا، في حتى اعتداء على حقوق الآخرين. ويا ريت يعني الهيئة العامة للحج يزيدوا يضيقوا في مسألة الشروط، ويزيدوا ينظموا وينظروا لأحوال هؤلاء كبار السن والمرضى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال. الأخ باسم يسأل عليه حكم الشفع والوتر، هل هي واجبة أو مش واجبة؟ الصلوات الواجبة 5، يعرفها كل واحد، الصلوات الواجبة 5 هي الفرائض، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض 5، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مجيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني ما نيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فلا تفرط في قيام الليل، ولا تفرط في الشفع، ولا تفرط في الوتر، ولا في ركعتي الفجر، ولا في الرواتب، ولا في الضحى. ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، الحديث المعروف. فالإنسان يستعين بهذه الصلوات، مش كونها هي مش مفروضة أنا ما نيش مصليها. وفي ناس راه يضيعوا فيها الصلوات هذه، يضيعوا في الصلوات النوافل فيها الأجر العظيم والثواب الجزيل. فهو حري بكل مسلم ألا يضيع هذه الهبات وهذه المنح من الله سبحانه وتعالى لنا، فيحافظ على صلوات الفرائض، ويحافظ أيضا على الرواتب والنوافل. الأخت نجات تسأل، قالت شن حكم الشرع فيما يسموه بعد العرس شهر العسل، يعني العريس والعروسة يطلعوا يسافروا، وممكن يسافروا البلد إسلامي، وممكن يسافروا البلد أوروبي. وهي بغرضها من السؤال إن الإنسان ربما يتعرض للفتن في بعض البلاد بسبب يعني عدم التزامهم بالدين الإسلامي، كون دولة مثلا علمانية ولا غيره. ولعلها تقصد ان الناس الان يكثروا يمشوا لتركيا ويمشوا كذا، ويعني ممكن تكون في كثير من الاشياء فيها مخالفة شرع. نعم يكون هذا الشيء، لكن الانسان عليه ان يبتعد عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى. السفر جائز والفسحة جائزة، ما فيش بس، لكن مش كل امكانات فيها الممنوعات المحرمات شرعا. ولهذا الانسان يتجنب الأماكن اللي فيها ما حرم الله. وإلا بلد زي تركيا مثلا فيه آثار الخلافة الإسلامية العثمانية والمساجد والعمران، بل إن مدينة اسطنبول هذه يسموها مدينة المساجد، فيها فوق 7000 مسجد، سموها مدينة المآذن، مدينة المساجد، فوق 7000 مسجد فيها، وكلها مساجد تاريخية. وهذا تاريخ مهم لنا ولأبنائنا، ممكن الإنسان يعني يقصد هذه الأماكن، في أماكن علمية وفي مراكز علمية، مش كلها يعني نقول لك احنا حتى في بلادنا الإمكانات اللي فيها الحرام موجودة، تبي تمشي لها يبي يمشي لها بيلقاها. بلد زي تونس هاي في جنبك فيها الشيء الطيب وفيها الشيء الخبيث، اللي بيمشي الأماكن الطيبة موجودة، وبيمشي الأماكن الخبيثة يعرف إمكانها. الأخ سعد بارك الله فيه يعني شارك معنا ويعني دعانا بخير، ولك بمثل ما دعوت يا أخ سعد وجزاك الله خيرا. الأخ بطاهر قال احنا يعني جينا للمسجد وما أدركناش الصلاة، ما أدركناش الصلاة، ولكن قعدنا 5 هيك 6 انفار، قدمنا واحد صلى بينا، ولكن اللي صلى بينا يعني الحن في الفاتحة غلط غلطات، يعني تغير المعنى. وما يصحش ان الانسان لا يحسن القراءة ان يأم الناس، لان اللحن في الفاتحة بالذات اذا غير المعنى فان الصلاة تبطل. اللحن في الفاتحة إذا غير المعنى فإن الصلاة تبطل. ولهذا ما يأمش الناس من لا يحسن القراءة. وهنا نحب نقدم نصيحة أنه يجب التنبيه على الإنسان أن يتعلم، ما يقعدش حافظ حاجة غلط ومستمر عليها منين صغرى، منين عمره 6 سنين وتو عمره 50 وقاعد يكرر في نفس الغلط. أصلح من قراءتك، لماذا لا تتعلم؟ الآن وسائل التعليم كثيرة، ما تقولش أنا كبير وغيره، وما بيش وسائل التعليم والتوضيح متوفرة، يعني تخش أنت الآن للإنترنت والبرامج كثيرة جدا تبين لك القراءة الصحيحة. فلماذا الإنسان لا يصلح من قراءته، وخاصة فيما يصلح صلاته، لأن العبادة واجب أن هي يهتم لها أكثر من غيرها. فليش الإنسان تجده يهتم لأمور أخرى ويبذل فيها جهد ويسعى وممكن يدفع حتى فلوس باش يتقنها، ولما تجي لأمور مثل هذه يزهد فيها ويتكاسل فيها؟ لا، واجب على الإنسان أنه هو يتعلم ويصحح الخطأ ويبذل جهد في ذلك، وهذا لا يعيب الإنسان. راهو هذا ما يعيبش، هذا ما مش نقول كيف أنا عمري كذا ونمشي لشيخ نقول له هيا صحح لي ولا وريني ولا علمني، لا لا بالعكس، هذا فيه خير وفيه أجر وفيه ثواب وفيه أن الإنسان يفعل ما أمر به. معنا الأخ محمد.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: ربي يحفظكم ويحفظ المشايخ كله إن شاء الله.
0: أمين وإياكم.
7: من فضلك أني عندي الوالد، الوالد الله يرحمه يوم 4/2.
0: الله مغفر له ورحمه.
7: تفسر الوالدة عندي الآن بتنتهي العدد.
0: أما وقت توفى يوم 4/2؟
7: الساعة 9 في الليل.
0: الساعة 9 في الليل يوم 4 فبراير 4/2 توفى والدك الساعة 9 في الليل. تسلم تنتهي العدة.
7: بالضبط. معلش بعد إذنك أنا لن نتكلم فيك عن طريق الهاتف.
0: أتكلم فيها طبعا عن طريق الهاتف.
7: ما عنديش راديو.
0: أي باهي شوية بس يا أخي كريم. يوم 4 فبراير اللي هو يوم الأربعاء. يوم الأربعاء 4 فبراير معناها يوم يوم 16 شعبان، توفي يوم 16 شعبان وشهر شعبان كامل، معناها هي اعتدت في شهر شعبان 14 يوم، باعتبار شهر شعبان كامل اعتدت فيه 14 يوم، معناها عندك رمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة، هادو 4 شهور و14 اليوم، معناها غني حسبولها شعب شعبان ورمضان وشوال وذي القعدة وعشر الحجة 26 ذي الحجة، تنتهي عدتها 26 ذي الحجة اللي هو يوم الجمعة، يوم الجمعة بعد غد، بعد غد اللي هو 26 ذي الحجة اللي هو موافق 12/6 المغرب تنتهي عدتها.
7: الله يبارك فيك.
0: أيوة آمين وإياكم إن شاء الله.
7: شكرا.
0: ماشي مع السلامة. معنا يونس. سمحني قطع الاتصال. من الأسئلة اللي ترد البرنامج وترد كل يوم، ترد كل يوم السؤال دائما عليه معاملة 2000 دولار لأغراض الشخصية بالطريقة الجديدة هذه متاع سنة 26 اللي هي عن طريق مكاتب الصرافة، وكثير من الناس يقولك يا شيخ راهو الآن التقابض قدام الشباك يخصم منك ويعطيك الدولار، وهم هذه عملية التقابض خلاص احسبوها هي هذه الشرط الوحيد يعني في المصارفة، فيظن الكثير يعني وخاصة اللي عنده مكي يعني علاقة بالعلم الشرعي يظن أن خلاص هذه هي مدام تم الخصم والتقابض قدام الواحد خلاص هي هذا الشرط الوحيد، لكن هي المسألة من أصلها يعني قلنا مازال فيها يعني أمور غامضة وغير واضحة، و قد راسلت دار الإفتاء الليبية بنك ليبيا المركزي من شهر مارس الماضي أو شهر فبراير، المهم في رمضان الماضي لعل في شهر مارس، وتم يعني الرد لكن متأخر ممكن بعد 3 شهور أو 4 شهور، والآن دار الإفتاء الليبية بعد هذا الرد لا يزال هناك أمور غير واضحة غامضة في المسألة في المعاملة، فقامت بإرسال استفسار آخر ما زال وننتظر الرد. دار الإفتاء الليبية الآن تنتظر الرد من بنك ليبيا المركزي حتى تتبين هذه أو صورة هذه المعاملة فيعلم يعني جوازها من عدم جوازها. فدار الإفتاء الليبية لم تصدر فتوى بجواز هذه المعاملة. دار الإفتاء الليبية حتى الآن لم تصدر فتوى بجواز هذه المعاملة على هذه الطريقة الجديدة في مسألة الحجز في $2,000. إن شاء الله تعالى لما يأتي الرد وتتضح الأمور ويبقى معاش في شيء غامض وتتصور المسألة بشكل واضح ستصدر بإذن الله تعالى دار الإفتاء الليبية فتوى بحكم هذه المعاملة. هل يجوز للمسلم ان هو يدخل في هذه المعاملة او لا يدخل؟ السؤال الاخر وايضا يعني يرد كثيرا حتى في تطبيق دار الإفتاء الليبية قضية يسموه المضاربة. يقول لك واحد منا الفلوس وواحد منا البطاقة ويحجز الدولار ويبيع الدولار ويقسم المربح فيجعلون هذه الصورة من صور المضاربة في هذه المعاملة. وهذه المعاملة بهذه الطريقة هي ليست من صور المضاربة وإنما هي من صور القرض. ولهذا فهذا لا يجوز بحال أن يقوم بهذا القراض، وإن قاموا به فهو قراض فاسد. وأصدرت دار الإفتاء الليبية يعني فتاوى بخصوص هذه المعاملة. أيضا مما ورد من الأسئلة عن حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام في النافلة. جمهور أهل العلم يكرهون إفراد يوم الجمعة بالصوم في النافلة، طيب الفرض عادي لكن في النافلة في التطوع فيكرهون صومه في التطوع إلا إذا كان مثلا يوم بعينه كيوم مثلا عاشوراء ولا يوم تسعاء ولا يوم عرفة ولا غير هذا، كان جيم عندهم ترتفع الكراهة. فقالوا يوم الجمعة يعني صوم يوم قبله ولا يوم بعده. علمان المالكية لم يأخذوا بهذا الحديث، وعندهم يوم الجمعة كسائر الأيام يجوز إفراد صومه في التطوع بلا كراهة. هذا هو مشهور مذهب المالكية في هذه المسألة. وبهذا أيها المستمعون الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى. فاصل قصير ونرجع إليكم إن شاء الله تعالى فانتظرونا.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم من ذا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من الملابس.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيها، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساءً.

0: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم في الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى، والذي يذاع عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجتين 90.9 FM و 97.9 FM، كما أن الحلقة منقولة عبر قناة دار الإفتاء الليبية على النايلسات. نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-02، 092-092-16-02، وللاتصال على الواتساب 092-092-17-02. نستقبل اتصال الأخ الطاهر، تفضل.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله، بارك الله فيك.
1: الحمد لله رب العالمين. عم الشيخ، أنا عندي طبعا عندي صبت بكسر في رجلي.
0: إيش عندك؟
1: كسر في رجلي.
0: إن شاء الله لا بأس عليك. إيه بأ؟
1: والآن مجبس طبعا.
0: إيه.
1: طبعا منعني أن نمشي للصلاة في المسجد
0: يعني. إيه.
1: طب بصلي في الصلاة
0: هني. إيه.
1: جوز أن يصلي معي أسر في كإمام.
0: وتقدر تجيب الركوع والسجود وال...
1: لا لا لا لا لا الوقوف في تكبيره الاحرام، تكبيره الاحرام
0: ايه
1: فلوق بعد، لكن ضروري من نجلس، ما نجلس ننزل وسط
0: باه. طيب نجاوبك. حاضر يا اخ الطاهر، حاضر.
1: يرحم والديك.
0: امين واياكم. الاخ سالم،
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
2: كيف الحال؟
0: الله يبارك فيك اخ سالم.
2: الله يبارك فيك، بارك الله فيك.
0: تفضل.
2: عندنا سؤال بالله يا شيخ استفسار.
0: تفضل.
2: على سيارات المصرف الجمهورية هذه السرعية
0: مرابحة.
2: ايه مستبيه انت على السيارات، سيارات مصرف الجمهورية.
0: ماشي
2: ماشي.
0: معانا الاخ ابو يوسف، تفضل.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: حياك الله يا شيخنا الفاضل.
0: حياك الله وبياك، بارك الله فيك ابو يوسف.
3: عندي سؤالين يا شيخ الله.
0: تفضل.
3: السؤال الاول،
0: نعم.
3: في بعض الأحيان الناس بعد الوضوء يقوم بإزالة بعض اللحم من أصابع يديه أو من قدميه.
0: أيه.
3: هذا ينقض الوضوء أم لا؟
0: طيب.
3: السؤال الثاني. نشاهد الآن أنا في الإذاعة في جهاتنا العامة، من البرلمان إلى النائب العام إلى رئاسة الوزراء إلى غيرها، ناهيك عن المحلات الخاصة بكتابة عناوينهم أو أسماءهم باللغة اللاتينية.
0: إيه.
3: يا للأسف. هل هذا فيه حكم في الشريعة الإسلامية أم لا؟ وهل هذا يدل على التبعية العمياء أم ماذا؟
0: طيب طيب.
3: يعني مش معقولة نذهب أنا إلى الدول الأخرى لن نجد باللغة العربية. ما هي الضرورة؟ ما هي الضرورة لذلك؟
0: إيه.
3: حتى سيارة الشرطة اللي معروفة في العالم كله، حتى للأطفال بلونها يكتب عليها بوليس. أرجوك يا شيخ، إذا كان ما فيش حكم على الأقل.
0: طيب حاضر.
3: توجيه معين.
0: حاضر.
3: المعقولية هذه.
0: إن شاء الله. حاضر يا أبو يوسف، حاضر.
3: شكرا يا شيخ.
0: آمين وإياكم إن شاء الله.
3: وأصل الله في عمركم.
0: آمين وإياكم، بارك الله فيك. معانا الأخت أم محمد، تفضلي.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: أنا يا شيخ في ما فترة اتصلت بك بهي.
0: نعم.
4: وقلت لك عندي ولد افطر مع السعودية من أول، قلت لي تفدي 60 مسكين باهي
0: باه،
4: وقال لي يصيم شهرين متتابعين
0: باه،
4: قال لي شهرين متتابعين ما نقدرش نصيمهم.
0: ايه.
4: وال 60 مسكين يا شيخ بقدرتهم، مش لقيتهم مش قد، عدد بسيط معناها ما يكفيش.
0: وين دورتيهم يا اخت من محمد 60؟
4: والله هني في نفس، كل مرة نسأل في واحد لقيت عدد بسيط.
0: بري صندوق الزكاة يا أم محمد، بري صندوق الزكاة. بري صندوق الزكاة.
4: باين نفسك يا شيخ نحطهم في الجامعة عادي.
0: لا ما تحطهمش في الجامعة.
4: مالك كيف يعني؟
0: ما تحطيهمش في الجامعة، ربي قال 60 مسكين، كيف تحطيهم في الجامعة؟
4: إيه ما لقيتهمش يعني 60 مسكين.
0: وقلنا لك برا صندوق الزكاة، صندوق الزكاة، أي واحد جاي لطرابلس والله جهتكم أكيد في فرع، يجي لي صندوق الزكاة يقول لهم هذه كفارة، ياخذوها ويزعوها هم.
4: أيوه.
0: ماشي مع السلامة. أبو عبد الله.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا اخي كريم. امين
5: يا شيخ. مثلك عندي
0: ضغطات. ايه
5: انا كنت في سنه من السنوات نشتغل في جهه امنيه.
0: ايه
5: والجهه الامنيه هذه بعقد مصمم.
0: ايه
5: بعد حصلت قرار تعيين في جهه ثانيه في 6 سنين معاهم وما نزليش مرتبي.
0: ايه
5: نتفاجئ ان الجهه الاولى اللي كنت نخدم فيها كان مرتب ينزلوا ياخذوا فيه هم.
0: ايه
5: وللعلم ان يعني كنا نمشي يوم نمشي يوم نوروا ان احنا قاعدين موجودين وخلاص نوقفوا ونروحوا.
0: ايه
5: الجهه الاولى.
0: إيه.
5: اول لما طلعت لي الجوازيه مشيت للجهه الثانيه وفكيت الجوازيه متاعي وهيك قالوا لي لا 6 سنين هذوك راحوا عليك وفي من قال لي لو تبي ننزل لك مرتباتك
0: وبينك سمعك. ومش ليك هم المرتبات يا أخي كريم، كيف تأخذهم؟
5: كيف؟
0: مش ليك أنت.
5: هو مش ليه مرتبات
0: ليه مش ليك يعني. إيه مش ليك أنت، لا حتى أنت مش ليك لأنك أنت تخدم في جهة هذه ما تخدمش في جهة هذيك.
5: لا قدمت استقالتي من جهة
0: ثانية. إيه قدمت وخلاص نزلولك بالغلط والله نزلولك باش يأخذوهم، لكن هم مش من حقك يعني في جميع الأحوال.
5: إيه
0: أنت بتأخذ من جهة واحدة يعني.
5: ما بس نتفادى الشيء هدايا. مشيت الجهة الأولى لأن أنا ما عادش نبقى بعقد ومشيت للمكان الثاني جديد هدايا اللي هو تعيين.
0: ايه
5: مشيت قالوا لي لا فك الاجتوازية بتاعك، فكيت الاجتوازية وأنا مشيت للمالية بتاعي. أشكر ميدان أعطاها لي قال لي تبي مرتباتك ينزلوا أراب ونقسم معك بالنص وتري لي شيك من
0: تاني. هذا مرتباتك اللي متاع الخدمة الأولى ولا متاع الخدمة الثانية؟
5: الخدمة الجديدة لي 6 سنين.
0: وتمشي لها وتمشي لها وتمشي
5: ونمشي لها.
0: تمشي أنت الخدمة 6 سنين.
5: 6 سنين نمشي وما نزليش مرتب.
0: ولما مشيت للمالية قالوا لك كان كتبي مرتباتك ينزلوا بتدفع لنا.
5: أيوة.
0: انت يعني تسأل سؤال تاني على هما 6 سنين اللي هم خدمتهم انت تسأل عليهم.
5: ايه هذا كيف ندير انا يعني الراتي والمرتشي هذا حتى الصغير يعرفها في النار.
0: ماشي ماشي نجاوبوك يا ابو عبد الله. فهمتك. حاضر فهمتك نجاوبك ان شاء الله. حاضر يا ابو عبد الاخت فاطمة.
6: الو.
0: ايه الاخت فاطمة تفضلي.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
6: والله بنسلك يا شيخ
7: تبي أم نشوف الحج دوا هي رنفت على كلمة الباب لكن دي متقفة مليسة يشوف يوم هو أم يشوف معنا في العدة عادي.
0: كيف أمك خيرها؟
6: أمي بوك متوفى عشان
0: يكون هي إيه في الحج لما بوك توفى.
6: ألو.
0: لما بوك في الحج لما أمك في الحج بوك توفى.
6: لا توفى
7: شو الغربة لا تمشي من الحج يا
0: أمك قبل ما تمشي للحج بعشرين يوم بوك توفى ومشت للحج وهي على العدة قصدك.
6: ايه معناها
0: وباشي ما سألتش حد ما سألتش كيف مشت تكي وخلاص وشيني.
6: والله قريتها
0: من اللي قالها من اللي قالها حد فتالها من اهل العلم انها تمشي.
6: والله يا
7: سيد شو قلت لها هذه معلومة اسم مشارات شو قلت لها
0: يعني هي لما مشت فتولها انها تمشي لل ومشت وروحت يعني هذا القصد.
6: ايه مشت وروحت لكن معناها
7: بين العده ولا ما ادريش مش عارفه بالضبط.
0: كيف ما ادريش عده؟
6: هي
0: 4 شهور و10 ايام هذه لازم عده وفاه كيف ما ادريش عده؟ حتى مشت للحج وعليها العده وولت تكمل عدتها.
6: معلش عليهاش اسم من شو مشت للحج تو
0: العده ما تسقطش حتى ولو خالفت وسافرت العده لا تسقط. الليل تكمل تحسب 4 شهور و10 ايام. تنتهي عدتها بعد 4 شهور و10 ايام هذه عدة الوفاة. صوتك مش في مش واضح يا فاطمة، صوتك مش واضح شوية. هي مشت للحج وروح، هي معتدة ومشت للحج وروحت من الحج. ايش انت سألي انت تو؟
7: مثلا
0: انا
7: نقول
0: كم معنى العدة الان، تكمل عدتها الان، تستمر في عدتها.
7: معنا تستمر
0: حقيقي. ايه خلاص روح تكمل عدتها، دي لازم تكملها، باقي عدتها تكملها.
7: ايه
0: تحسب من وفاة بوك، تحسب من وفاة بوك 4 شهور و10 ايام.
7: ايه
0: ايوه.
7: ومعناها
0: شيخ.
7: معناها
0: شيخ، والله تو نتكلموا فيها، هذه سمعينا في الراديو تو نتكلموا فيها.
7: باي ان شاء الله.
0: معنا الاخ محمد.
8: باي
0: الاخ محمد تفضل.
8: السلام عليكم الشيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
8: بارك الله فيك وإن شاء الله
0: نكون في جنات حسناتك. آمين وإياكم إن شاء الله.
8: يا شيخ الناس بالداية الصلاة في ساحة المسجد، هل تأخذ حكم من صلاة المسجد أو لا؟
0: الصلاة في ساحة المسجد، ومسجد فاضي ولا المسجد معبي؟
8: فاضي أحيانا مرات ينقطع الضي يقول لك لا في النوم في المسجد يصلي في ساحة المسجد.
0: يطلعوا كلهم يصلوا في ساحة المسجد. ماشي هذا ثاني جاوبوك ان شاء الله.
8: السؤال الثاني، هل في سنن يعاقب الانسان على تركها او لا؟ في سنن معينه يعاقب الانسان على تركها او لا؟
0: الصلاه يعني؟
8: لا سنن
0: اي سنن يعني؟
8: اي سنن قد يعاقب الانسان على تركها، ولا في سنن، ولا في سنن
0: ماشي.
8: في سنن
0: ماشي نجاوبوك ان شاء الله واياكم ان شاء الله. الأخ عبد الله.
9: ألو.
0: أهلا وسهلا.
9: كيف الشيخ شحالك؟
0: حياك الله أخ عبد الله تفضل.
9: حياك الله. الشيخ عندي أنا جدي اللي هو قد
0: قطع الحرب. إيه. أيوه أخ عبد الله معاك نسمع فيك.
9: قلت لك عندي جدي واخذ قطعة أرض بالغراسة.
0: مغارسة.
9: إيه مغارسة أيوه.
0: إيه به.
9: وبعدين جدي توفى.
0: إيه.
9: قبل ما يقسم عشركة.
0: ايه.
9: واستمرت العملية هذه، وبعدها امي تزوجت فيه بخالاتي وبعد خوالي بس في الارض.
0: ايه.
9: هل بعد تو شو في قسمه؟ قالوا لا احنا هذه تو قسمه، بعد تو قسمه خوالي الذكور قسمه مع اهل الارض الاصليين.
0: با.
9: هل هذه تعتبر لها بحياسة؟ او واحد
0: بتعطيني حياة
9: بالنسبه
0: للذكور. باه نجاوبوك حاضر نجاوبوك ان شاء الله.
9: ماشي بارك الله
0: اياكم ان شاء الله. معنا الاخت ام عبد الله. اتفضلي ام عبد الله. الصوت مش واضح يا ام عبد الله، يا ريتك تكلمينا من غير ميكروفون.
10: والله لا
0: الصوت مش واضح، انا ما اسمعش صوت واضح. ايش سؤالك يا ام عبد الله؟
10: سؤالي نبي نستفسر، انا قلت لك عندي مرا نبيع ونشري انا وياها، هو الرزق لي يعني.
0: ايه
10: يعني نفكيك هالمرا هذه ونبيع ونشري انا وياها، يعني تبيع لي ونبدا خذي لك.
0: ايه
10: ايوه. وبعدين في حاجات يعني تعطيني تهنية نبيعها، نقول لها خذي من الفلوس اللي عندك.
0: خذي؟
10: وهي تقول لي تعطيني حاجات ونقول لها خذي من الفلوس، تقول لي خذي من الفلوس اللي عندك.
0: باهي نجاوبوك ان شاء الله.

0: حاضر،
1: بارك الله فيك.
0: آمين وإياكم إن شاء الله. أخ يونس تفضل.
1: ايوه السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: الشيخ عبد الغني فين حضرتك؟
0: الله يسلمكم بارك فيكم.
1: الحمد لله بارك الله فيك. يا شيخ عبد الغني، بدك تتكلم على القضاء الليبي. قرار القضاء الليبي يحكم بالقانون ما يحكمش بالشرع. وانا واحد من المضرورين، انا ضريتها الموضوع هذا. يعني عندي حوش، عندي تنازل من الوالد وبني دور ثاني فوق العيله، والقاضي حكم ببطلان التنازل هذا.
0: ايه
1: وبدون سبب يعني.
0: باهي حاضر.
1: يعني بدك تتكلم عن النقطة دي بالذات.
0: انت انت انت انت انت بنيت في حياة والدك، يعني قال لك ابني فوق.
1: ايه يعني حاضر، هو الوالد زي الوالد قبل العيلة كلهم حاضرين،
0: وقال لك ابني فوق، وقال لك اتنازل لك يعني.
1: بنيت هو الوالد حي.
0: ايه
1: واحد من اخوتي مشى للمحكمة الشكاسية.
0: ايه
1: قال ابني وانا ما ندريش عليه.
0: باه وشن دخله؟ هو ابوك، هو ابوك، ابوك المسؤول، هو مش اخوك.
1: لا الولد توفى تو.
0: لا لا، هو لما بنيت انت ابوك استاذنت ابوك، ماليش علاقه اخوك قصدي.
1: اي لكن هو مشاش كافية، قال لما مش يعطينا حق الحوش بنيته.
0: هو يعني يبي الحوش انت بنيتها، يبيه ميراث يعني نقوله.
1: ايوه بيحصل مع الحوش العيله.
0: ايه
1: والقضاء حكم لي هو.
0: باهي حاضر حاضر.
1: يعني هذا حكم قانوني، وين الشرع؟
0: اي باهي تو نجاوبه يا اخ يونس. حاضر
1: ان شاء الله بارك الله فيك.
0: امين واياكم. معانا ابو خالد، تفضل يا ابو خالد.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
2: على قولة الاخ يونس القضاء، نبي نحكي لك اخر نقطه ثانيه.
0: تفضل. اي
2: شخص هجم على واحد في مكان عمله بسلاح.
0: ايه
2: وقتله في مكان عمله عمدا ومعترف بقتله.
0: ايه
2: هو مع اخوه شريك الثاني في الجريمه.
0: ايه
2: يحكم القاضي ب7 سنوات على القاتل ببراءة الشخص الثاني شريك في الجريمه، براءة تامه. ايوه هذا القضاء يا سيدي.
0: ايه
2: والكلام زي ما قلت لك، يعني لان انا مسؤول عليه امام الله سبحانه وتعالى.
0: امين. حاضر يا ابو خالد، حاضر نتكلم ان شاء الله.
2: بارك الله فيك.
0: ماشي. الان بعد ما خدينا مجموعه من الاسئله من الاخوه المتابعين للبرنامج، الاخ الطاهر اصيب بكسر في رجله، نسال الله سبحانه وتعالى له الشفاء، وقال أنا ما نقدرش نمشي للمسجد، فأنا نصلي في البيت، فهل يصح لي أني نأم الأسرة، يعني نكون إمام، ومع أنه ما قدرش يجيب السجود ويوم إمام. مذهب علمائنا أنه لا تصح إمامته، مذهب علمائنا أنه لا تصح إمامته ما دام لا يستطيع أن يأتي بالواجبات. الأخ سالم يسأل على حكم المرابحة الإسلامية، وهذا السؤال شائع جدا. وباختصار يا أخ سالم نقول لك، برا للفرع المصرفي، الفرع اللي عندك في حسابك واللي بيدير عنده مرابحة إسلامية، قولهم عندكم مدقق شرعي، لجنة شرعية تتبع المعاملة هذه، في موجود. كان قالوا لك عندنا، خلاص توكل على الله. وكان قالوا لك ما عندناش، ما تقدمش عليها، لأن المرابحة الإسلامية نوع من البيوع، ولكن له شروط يجب أن تتحقق. إن تخلف منها شرط تكون المعاملة فاسدة. فلهذا هي رائعة، معاملة دقيقة جدا، وهي ليس لها علاقة بالقرض، وليس لها علاقة بالسلف، ولا أحكام القرض ولا أحكام السلف، هي نوع من البيوع. البيع بالمرابحة نوع من البيوع، ولكن خوف من بيع العينة وخوف من الربا والتهم، فإنها وضعت شروط يجب أن تتحقق. إن تحققت هذه الشروط فيكون البيع صحيحا. الأخ أبو يوسف سؤاله الأول يسأل، قال تو الواحد لما يدير عليه الماء وبعتالي يقرض ضفرة

0: ولا ينحي طرف من جلدته ولا ينحي حبه ولا هل هذا ينقض الوضوء ولا ينحي شعره ولا غيره؟ نقول له لا، هذا لا ينتقض به الوضوء وليس من نواقض الوضوء. سؤالها الثاني يقول والله يؤسفني عدم استخدام لغتنا العربية، هذه اللغة العظيمة، هذه اللغة التي نفتخر بها، هذه اللغة التي تدل على هويتنا، لغة القرآن الكريم نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال للأسف نجد أن الكثير يعني أخذوا يستخدمون اللغة الإنجليزية، اللغة اللاتينية، سواء في يافطات المحلات وإلا في أسماء المرافق وإلا حتى الشخص اللي بيكتب اسمه في الفيس ولا بيجي بيحط لوحة قدامه هو يمثل بلاده، قال ما يعتزش بلغة العربية. وبعض من مسؤولين يبدأ يتكلم بالإنجليزي، في مدرجمين وفي ليش تكلمش، المفروض يكون في اعتزاز بلغتنا، اعتزاز. في الأخير يا سيدي بدل يافطة ديرها الزوز، انت تقول باش حتى الأجانب يعرفوا حمام ولا يعرفوا كذا، بدير تواليت، بدير اكتب يا سيدي باللغتين. فالاعتزاز باللغة العربية هو من الهوية الحقيقة، وتلاحظوا هذا في كل أمة، يعني كل أمة تعتز بهويتها وتعتز بلغتها وتعتز بدينها، وإحنا لغتنا لها علاقة بديننا أيضا. فحتى أنا معاك من ضمن صوتي أخ أبو يوسف في أن هذا الأمر يعني يجب حتى الاعتناء به على مستوى الدولة، يعني في أمور تنظيمية يعني تنظم مثل هذه المسائل وتقنن حتى تبقى يعني مفيدة في المجتمع. الأخت أم محمد قالت أنا أنت يا شيخ سألتك فيما سابق، ولدي افطر عمد يوم عيد يوم رمضان، هو كان دارين افطر عيد وافطر مع دولة ثانية ومتعمد، وقلنا عليه القضاء والكفارة. قالت هو صيام ما يقدرش الكفارة، ولكن بيعطي بيطعم 60 مسكين، لكن ما لقيناش 60 مسكين. هذه المسائل هو حتى إنسان أحيانا بيبحث بروحها يكون فيها صعوبة فعلا، لكن لما تمشي للجمعيات الخيرية ولا تمشي لصندوق الزكاة ويقبلوا هما في الكفارات وعندهم الأعداد الكثيرة هذه، فإنسان يوكل غيره، مش لازم يقول بنعمل، هو يسأل يشوف حد. يعني هي قالت نبي نحطه في مسجد، قلنا ما ليش متحطين في مسجد، لا، لأن هذه لها حكم بروحها، طعام 60 مسكين ما ليش عليك كيف تحطيها في مسجد، لا ما ينفعش هذا الكلام. كفارات ما تنحطش في المساجد، بل تعطى إذا كانت إطعام 10 تعطى لي 10، إن كانت طعام 60 تعطى لي 60 وهكذا. الأخ أبو عبد الله هو قال كان عندي ازدواجية في العمل، وبعتالي يعني استقر على عمل واحد. اللي فهمته منه يعني ليه الأخ أبو عبد الله قال أنا عندي 6 سنين عمل، 6 سنين نخدم ونمشي لعملي، وتوى فرجولي على مرتبي أو كذا، المهم عنده إجراء في المالية، ممكن يبي فرجول على مرتبه، المهم عنده إجراء في المالية. قال مشيت للمالية وقالوا لي كان تبي نفرجولك على فلوسك بتدفع. وهذه راهي ما هيش مشكلة الأخ أبو عبد الله بروحها الحقيقة، هذا يشكو منه كثير من الناس، وأنا يعني من خلال هذا المنبر ومن خلال هذه الأمانة التي في أعناقنا أن نرسل أصوات المظلومين من الناس ممن هم يظلمونهم، هؤلاء القوم الذين ابتلينا بهم، الذين يمنعون حقوق الناس وباش تبي تاخذ حقك يمصولك دمك، يبوا فلوس، يبوا رشوة، يبوا عمولة يسموا فيها هم، وموجودين موجودين، وهذا راه بالتواتر، ما هوش كلام واحد يقول لا انتوا تكذبوا ولا تفتروا علينا ولا كلام، هذا ما هناش، لا موجود هذا. تبي فلوسك، تبي مرتباتك، تبي كذا ادفع. وهذا فيه ظلم كبير على الناس، وفيه اثم عظيم، وعلى الجهات الحكومية والرقابية أن تقوم بواجبها تجاه هذه الظواهر الهدامة الحقيقة، لتؤكل بها أموال الناس ظلما وعدوانا وبالرشوة وبالجاه وبأكل أموال الناس بالباطل وبظلم العباد، وباش تاخذ مستحقاتك وباش تاخذ حقك وباش تاخذ فلوسك وباش تاخذ مرتباتك وباش تفرج عنها لازم تدفع لهم. هذا من اشد الاثم ومن اشد الظلم ومن اكل الحرام. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الاخت فاطمه قالت والدي توفى قبل ما تمشي أمي للحج بعشرين يوم، وأمي معتدة، والباين أن أمها حصلت من يفتيلها في أن هي تحج وهي معتدة. والفتوى على مذهب علمائنا أن المعتدة لا يجوز لها السفر إلا لضرورة، هذا هي الفتوى في مذهب علمائنا، وهذه هي الفتوى اللي تفتي بها دار الإفتاء الليبية. وهناك بعض أهل العلم من أفتى بجواز ذلك، هناك من أهل العلم من أفتى بجواز ذلك. فأمك يا فاطمة يرتفع عنها الإثم ماذا ما أفتوها يعني أهل العلم في أنها تمشي للحج، وخاصة في هذا الزمان اللي يعني أصبحت مسألة الحج فيه صعبة جدا، والإنسان ما يمكنش يعني تجيه فرصة، هذا كان جاتها فرصة بكل ومعاه تجيه مرة تانية، ومدام هي يعني حجت بفتوى فهي لا إثم عليها وحجها صحيح، ولكن واجب عليها الآن تكمل عدتها، الآن تكمل عقاب عدتها 4 شهور و10 أيام، تلتزم بأحكام العدة. الآن مشت للحج، روحت من الحج، عليها أن تلتزم بأحكام العدة حتى تكملها 4 أشهر و10. الأخ محمد قال الآن يعني يصلوا في ساحة المسجد بدل المسجد، وهذا عندنا فيه فتوى في دار الإفتاء الليبية، وما ينبغي هذا أن يفعل حقيقة، وإنما يصلى في المسجد بيت الصلاة، الصلاة تكون في المسجد في بيت الصلاة، هذا هو الصواب. لكن الصلاة صحيحة على جميع الأحوال، الصلاة صحيحة على جميع الأحوال، ولكن ما عاش يترك الصلاة في بيت الصلاة ويخرج خارج المسجد. سؤال الثاني قال شو الحكم ترك السنة؟ ما السنة هل يقصد تركها إجمالا عدم احتجاج بها؟ هذا لا يجوز شرعا، لأن السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي، وإلا يقصد هو السنة من الأعمال يعني، وهذه الأعمال لها أحكام يعني، الحكم إما يكون واجب فيأثم، إذا كان سنة يلام على تركه، فهنا فرق يعني، إن كان يقصد أن الإنسان بل هو عليه أن يتمسك بالسنن، لكن إنسان يعرف أن في هذا العمل سنة واتباع لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يتبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد، يعضوا عليها بالنواجد، وهذا عمل المسلمين من الصحابة والتابعين والتابعيهم ومن بعدهم، أنهم كانوا يقتفون النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله ويحرصون عليها، بل إنهم يتبعونه في هيئته وفي لباسه، ها؟ فمن حبهم له، ونحن أيضا نتبعهم في ذلك ونحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحرص على أداء السنن وعلى أداء ما ندبه أهل العلم من الطاعات ومن العبادات وإن لم يكن واجبا علينا. الأخ عبد الله أيضا عندهم قصة مغارسة في أرض، والمغارسة هذه يعني احنا ما عرفناش، قال مهم الآن المغارسة مات بوهم وكملوها أخوتهم. أنا يا ريت يا أخ عبد الله يجون هنا، يعني هذه خاصة حاجة فيها ميراث وفيها مال وفيها قسمة وفيها حقوق، راهو نبوا نسمعوا من الجهتين، نبوا نسمعوا من الأولاد ونبوا نسمعوا من البنات ونبوا نعرفوا المغارسة أم تبدت وأم تتمت وأم تتم العمل وأم تصارت القسمة. هذه أمور لازم نسمعوها من الزوز باش نتصوروا المسألة باش نعرفوا الحكم الشرعي. الأخت أم عبد الله تسأل، قالت احنا نبيع، يعني عندي نشاط تجاري ونبيع من رزقي، وفي امرأة تساعد فيا وتاخذ أجرتها وانا نساعدها، ويعني يصير بيننا تعاملات، نقولها خودي من غادي وناخذ من ماشي يا أم عبد الله، لكن ما تكونش في جهالة بينكم، بس هذه المسألة ما تكونش في جهالة، تكون المسألة الأجرة معلومة حتى ما يحدثش النزاع، حتى ما لا يحدث النزاع بينكم في هذا البيع وهذا الشراء. أما لو أنت مثلا تبي منها 10 وهي تبي منك 10 وبعد ذلك تفاصلت، وهذا ما فيش شيء إن شاء الله إشكال. وبعد ذلك قالت أنا عندي رجلي مفصل فيها يعني يحكة وغيره، وقالت أنا نصلي على الكرسي ولكن مرات نقدر نصلي، وهذا حقيقة باب راهو مش نجاوبوا فيه الأخت أم عبد الله فقط، ولكن بنجاوبوا فيه متكلموا فيه بشكل عمومي. وراه الناس توسعوا في مسألة الصلاة على الكرسي توسعا كبيرا، راه مسألة الصلاة على الكرسي أو الصلاة جالسا وترك الواجبات لا يكون إلا لعذر، وكان ما فيش عذر راه الصلاة باطلة. هذا شيء لازم يعرفوه الناس. وبعتالي العذر يكون لي يخص الفعل نفسه، إذا كان إنسان ما يقدرش يسجد فعذره في السجود بس، لكن واجب عليه يوقف ويكبر للإحرام هو واقف ويقرأ فاتحة هو واقف، لأن القيام لتكبيرة الإحرام من الواجبات، والقيام لقراءة الفاتحة من الواجبات، والإتيان بالركوع على صورته ما دام مستطيع فهو واجب، والقيام منه واجب. ثم إن كان لا يستطيع السجود فيومئ السجود، مش واحد ما يقدرش يسجد يكبر وهو جالس ويقرأ هو جالس ويركع هو جالس، لا، هذه أمور يجب أن نعلمها. وبالتالي المشقة يجب أن تكون فوق المشقة المعتادة. إن كانت المشقة مشقة يسيرة ما هيش صعبة ما هيش شديدة، مشقة معتادة، فهذه راه لا يترك الإنسان لأجلها ما وجب عليه في الصلاة. إن حتى الناس يقولك إحنا نشبحوا في كثير من الناس، لما نشبحهم كيف يتحركوا كيف يمشوا كيف يقعمزوا كيف يوقفوا كيف شيء، قال بعتالي لما يجيب يصلي يجيب الكرسي طول ويصلي على الكرسي، مع أنه هو بحركة هكذا تدل على أنه يستطيع أن يأتي بالأركان. الأخ يونس اتكلم قال هو قال أنا عندي مظلمة، هو بيقول أن القضاء الليبي ما يحكمش بالشرع، واحنا نقولوا ان القوانين في سنة 2015 قد عدلت بما يوافق الشرع، هذا اللي نعرفوه، شن صار بعدها الله اعلم. لكن هو شي بيقول ترى الاخ يونس قال انا بنيت في ملك بوي باذن منه، بنيت في ملك بوي باذن منه، فهنا المسألة له صورتان، إما أن والد الأخ يونس قد وهبه هذا المكان هبة، مش إذن بالبناء بس وهب، قال له هذا ليك فوق الحيط ليك ابني عليه، يصبح هذا ملك كله للأخ يونس، يعني لما نجوا بنبيع الحوش نفسه بياخذ الأخ يونس والتانين بيمشي للورثة، باعتبار أنه قد حازه حيازة في حياة والده حيازة تامة. وإما أنه يكون بناه بإذن، فهنا يقوم قائما، هيك الشرع يقول، فإنه يقوم قائما مش يقوم منقودا زي اللي يبني في الأرض المغصوبة، يقوم منقوضا، لا في فرق بين أن يقوم قائما أو يقوم منقوضا. وهنا بيجي جهات اللي هي مهمتهم تقويم العقارات وغيرها، ويقوموا قداش السعر ويعطوا لأخوهم حقه. الأخ يونس قال أنا مع أني بنيت في رزق بوي وبإذن بوي ومش بالغصب وفي ملكه وبإذنه، قال خوي يمشي للقضاء وش كيفية، والقاضي حكم بأن هذا البيت يدخل في ملك الورثة، قال مع أني أنا اللي بني. فهنا يعني نحن تكلمنا حسب ما صورنا الأخ يونس، لكن هنا يرجع إلى القضاء يستأنف، تقدر تمشي يا أخ يونس للقضاء تشوف محاكم وتستأنف، وتقدر تجي لذا الإفتاء وتقدر تأخذ فتوى وممكن حتى يعني تحاجج بها. ثم اتصل بنا الأخ أبو خالد وعقب حتى هو عليه قضية، قال من جملة ما ذكر الأخ يونس القضاء الليبي، قال حددت جريمة قتل وقام شخص بقتل إنسان، وهناك أيضا شخص ثاني أعانه على ذلك ظلما وعدوانا، قال فحكم القاضي بالسجن 7 سنوات على القاتل والبرأ اللي قتلنا معه. وهذه الصورة حسب ما ذكرت هكذا القضاء المفروض يكون فيها الحكم بالقصاص، لأن القتل العمد فيه القصاص، وكذلك من أعان. وهذه الأمور يعني يجب التشدد فيها، لكن نحن لا نريد أن نخطئ القاضي أو نحكم بأنه حكم، لأن القاضي هو أعلم بهذه المسألة، لربما يعني رأى في حيثيات الجريمة ما يجعل الصورة ليس صورة عمد، لربما تكون صورة دفاع عن النفس أو شيء من هذا، ولهذا احنا ما نحكموش بالظاهر. ولكن هنا النصيحة التي هي في أعناقنا أن ننصح بها للقضاة ولوكلاء النيابة وللمحامين، راهوا عملكم عمل عظيم، ويجب عليكم أن تتقوا الله سبحانه وتعالى، ويجب ألا يفسد القضاء وألا يضيع القضاء وألا تدخل الشفاعة والواسطة في هذه المسائل، لأن العدل يقام هناك، والقضاء هو الذي يرجع إليه أصحاب الحقوق ويرجع إليه المظلومون، فإن فسد القاضي فسدت الدنيا وضاعت الحقوق وظلم الناس، والمهمة مهمة عظيمة، مهمة إقامة العدل الحقوق لأصحابها والضرب على أيدي المجرمين والظالمين والانتصار من الظالمين. لا شك أن القضاء منزلته عالية، وهو الذي يقصد لكي يحقق العدل بين المسلمين. فننبه كل من تولى هذه المنزلة العظيمة أن يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، وألا يخالف شرع الله، قامة العقوبات، وفي الفصل بين الناس عليه أن يقضي بشرع الله سبحانه وتعالى، عليه أن ينصف المظلومين، عليه أن يأخذ على يد المجرمين، على يد الظالمين. فاستقرار القضاء أمر يعني تقوم به الدولة وترجع به الحقوق. وهنا كما ذكرنا يعني ونصحنا في هذا المجال لكل من تولى هذه المنزلة عليه أن يضع بين عينيه عظم مهمته، عظم مسؤوليته، عظم أمره. وكان السلف الصالح يعني يخشون من هذه المهمة لعظمها ولعظيم منزلتها. والنصيحة من الدين، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفق هذا الجهاز لما فيه مرضاة الله سبحانه وتعالى. من الأسئلة أيضا الواردة في البرنامج عن حكم صيام يوم عاشوراء. صيام يوم عاشوراء وهو الذي يكون في يوم العاشر من شهر الله المحرم، وهو الشهر الأول من السنة الهجرية، والذي يعني سيهل علينا إن شاء الله تعالى بعد بضعة أيام. وقد ورد الترغيب في صيام الشهر المحرم كاملا كما جاء في الحديث الصحيح، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم، أو أفضل الصوم بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وخص فيه من الأيام يوم العاشر من محرم، وهو اليوم الذي نجى الله فيه موسى عليه السلام من فرعون، وكانت اليهود تصومه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، فندب صومه. ثم خالف اليهود فأمر ب يعني أو قال: لئن عشت إلى قابل لا صومن التاسع، ولم يعش صلى الله عليه وسلم. فندب العلماء صوم يوم تاسعاء، فيصوم الإنسان يوم تاسعاء ويوم عاشوراء، لأن هذا من الصوم المندوب الذي ندبه العلماء لما ورد فيه من آثار من النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيها المستمعون الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما جهلنا، ويذكرنا ما نسينا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبعه أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون.

0: هذه الحلقة إعادة. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ عبد السلام من طرابلس قال: ولدي في مدرسة ومدرسة سألتها قالت له والدان النبي صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر، تقري فيهم هيك؟ قال: هذا موضوع الحقيقة متداول. هذا الحقيقة الأستاذة هذه ينبغي أن يعني تنبه عن هذا الأمر. هذه مسائل لا تثار خاصة على صغار السن، حتى الكبار أصلا ما فائدة البحث فيها؟ شن الله عز وجل تعبدنا بمعرفة مصير يعني أهل الفترة ومنهم والدان النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يتعبدنا الله سبحانه بمعرفة هذه الأمور، بل تعبدنا الله عز وجل بمعرفة ما يقربنا منه. نعرف شن الاعتقاد اللي ينجينا أمام الله، شن العبادات اللي سيسألنا الله عز وجل عنها. أما أن ننشغل بهذه المعارك هذا لا ينبغي، وبالذات طرحها على الصغار وهو مش في المنهج. أنت قري المنهج اللي عندك، غير فاهميهم المنهج اللي عندك يكفي، هذا ابتداء. ثم انتهاء، جمهور العلماء من أهل السنة على أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة، وأهل الفترة عند جمهور أهل السنة ناجون، لأن الله سبحانه لم يرسل إليهم رسولا. الله عز وجل قال: على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. وقال أيضا: لتنذر قوما، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، هذا ما جاهمش نذير. وكذلك الله عز وجل قال: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه نصوص قطعية، كلها نصوص قطعية الثبوت، قطعية الدلالة. فالنصوص هذه لا تعارضها أخبار الآحاد اللي هي ظنية الثبوت وظنية الدلالة، ويمكن حملها أيضا على ما يتفق مع معنى الآية، زي ما ورد: إن أبي وأباك في النار. قالوا: الأب يعني العم يسمى أبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي في النار يقصد عمه أبو طالب. وقد ورد في القرآن وعند العرب ورد كثيرا تسمية العم أبا. فالإنسان لا ينشغل بمثل هذه المسائل، وليعلم أن جمهور أهل السنة على أن أهل الفترة ناجون عند الله، لأن الله عز وجل لم يرسل إليهم رسولا.
2: نعم شيخنا، سؤال أخ عبد العزيز قبل الفاصل يسأل عن مال الزكاة: هل يجوز للمزكي أن يحفر بها بئرا أو نحو ذلك؟
3: والله مال الزكاة طبعا هي مصارف معينة، ما جيش يحط هذه حفر الأبار من الصدقات الجارية، من الصدقات الجارية العامة. ولهذا ما تكونش إلا في حالة واحدة ضيقة فقط، لو أنه فقير محتاج إلى حفر بئر في حوشة مثلا، محتاج وجي يستأذنه يقول له: يا فلان أنت فقير، زي اللي تلقاه مثلا قاعد يبني في حوشة مش مكملة، في اللي بيتجوز، ما جيش واحد يجيب له طول اسمنت ولا يجيب له حديد يحولها لعروض النقد، ما يحولهاش لعروض ولا سلعة إلا بمشورة الفقير. يقول له: أنت راه عندك قدانة أمانة 1000 2000، نجيب لك فلوس ولا نجيب لك بهم قنطار حديد ولا نجيب لك بهم شمنت ولا نجيب لك بهم مقاول يبني لك. لما يعطيه الإذن يبدأ هو يتصرف بالنيابة عنه وكيل، لكن ما يجيبش هو يعني علي مثلا 1000 جنيه نقد ونجيب بهم شمنت ولا بومشي، ما يصيرش. ومثل هالبئر تماما، إذا كان هو لشخص معين نجي نقول: أنت يا فلان ما تقدرش، البئر لابد منه ولا ماجن ولا غيره، عندنا 1000 جنيه نجيبه لك من يبني لك، نوفر عليك هو فلوس وجهد، ما عندكش مرات من يجيب لك مرات أرملة ولا غيره. كان قال بهي بهي، وكان فلوس لا يعني، كان قال نبي فلوس أضو فلوس. لكن الأبار بصفة عامة يكون يحفرها لقرية ولا غيره ما يصحش طبعا من الزكاة.
4: نعم شيخنا. هل يجوز لمن سدد عن غيره مبلغ بالدولار أن يقتضيه بالدينار بعدها؟
5: نعم، يقول احنا شخص تسلف من شخص دولار، 1000 دولار مثلا، ثم يريد أن يرجعه إليه بالدينار، نقول هذا يعني الأصل أن العملة ترد بالعملة نفسها، العملة ترد بالعملة نفسها، تسلف دولار يرد دولار، تسلف دينار يرد دينار. أما إن أراد أن يردها له أو يقضيها بعكس عملتها، مسلف دولار برد دينار، نقول هذه لا تجوز، لكن بشروط 3. الشرط الأول ألا يتفق على ذلك من الأول، من الأول يتفقوا، من الأول يقول أراه هنا بردهم لك بالليبي، نقول لا لا. الشرط الثاني أن يتم التقابض في المجلس نفسه، منين يقول أنا بردهم لك دينار في المجلس نفسه يردهم له، لأن أصبح المعاملة تغيرت إلى صرف، والصرف يجب فيه التقابض. أن يحل الأجل، الثالث أن يحل الأجل، أجل السداد، لأن الأجل السداد عندنا ما يكونش قبل الأجل. فإن تحققت هذه الشروط الثلاثة فيجوز أن يقضي دينه بالدينار، ولو كان الدين بالدولار يعني تختلف العملة، فيجوز بالشروط الثلاثة والله أعلم.
4: نعم بارك الله فيك شيخ.
6: سأل سؤالا آخر، قال كثيرا ما يجد أن فيها عمالة أجنبية أفارقة أو غيرهم، ممكن يكون من آسيا، وقد يكون البعض منهم أو البعض منهم غير مسلم، ليسوا مسلمين، والناس تضبح عليهم أو لما تنادي عليهم تنادي عليهم باسم محمد، لم يكون يعرفش اسمه، يقول تعالى يا محمد، برا يا محمد. فما تعليقكم شيخنا على هذه الظاهرة وهذا الفعل؟
7: هو ما نعرفهاش الكلام هذا، احنا نقوله في تجورة، نقوله يا زعيم ولا يا سيد ولا
6: هي كما موجودة شيخ صح، يقول محمد
7: ظهر أنه إذا لم يتيقن أنه في النهاية اسم هو، يعني هل مثلا إذا الكافر سمى محمد نقوله حرم عليه؟ أعتقدش يكون فيه حرمة، لكن على كل حال إذا تيقنت أنه كافر فلا تشرفه بهذا الاسم، وإذا كان ما تيقنتش وحاملة في الغالب على أن مسلم فلا حرج من مناذاته بهذا الاسم. والظاهر أن حتى لو كان كافر ونادات به مالك ربك يهديه ببركة هذه التسمية ويسلم. فالموضوع يعني لا يحتاج إلى كثير من التشنج، أمر عادي يعني لا إشكال فيه. نعم. كان واحد وهذا بعيد جدا جدا قاصد إهانة الاسم بتسمية غير المسلم به، بعدين يكون في كلام ثاني، ولكن لا أظن أن واحد من اللي يقولوا في هذا الأمر في بال هذا الشيء، بل هو كأنه تشريف لهذا الاسم، إن اللي ما عرفوش اسمه نطلق عليه أفضل الأسماء وهو اسم محمد.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
0: نصيحة في دقيقة.
9: أخي المسلم، أختي المسلمة، كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من العظائم، استهزأ بها كثير منا مع علمنا جميعا بحرمتها، حقوق الوالدين. حقوق الوالدين الذي حرمه الله علينا وإن كانا كافرين، فقال وصاحبهما في الدنيا معروفة. حقوق الوالدين أكبر الكبائر بعد الإشراك به سبحانه، قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. عق والديه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينظر الله إليه يوم القيامة، وله عذاب عظيم. فكيف بعد هذا الوعيد يجرؤ مسلم على مخاصمة والديه ورفع صوته وتقليل أدبه وإغضاب ربه بإغضابهما؟ ويزداد العقوق ويقبح الفعل بهجر الوالدين وإهمالهما حال ضعفهما وكبر سنهما ووهن العظم منهما. ورب العزة يقول إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هل يكفي هذا؟ لا، قال ربنا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كل الذنوب يؤخر الله عقوبة ما شاء منها إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات. في الحديث بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق، فالعقوق سلف ودين، والعاق في الغالب لا يختم له بخير. أيها الأبناء، كيف يطيب لكم أن تقاطعوا والديكم لأجل مال أو عيال أو أزواج؟ إنه فعل مستهجن عرفا ومستنكر شرعا. كيف يطيب لكم أن تجروا من خدمتهم بجعل يوم مخصص لا تزيدون عليه؟ كان رجل من أهل اليمن يحمل أمه على عنقه ويطوف بها حول البيت وهو يقول إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال لابن عمر أتراني جزيتها؟ فقال لا، ولا بزفرة واحدة من زفرات الولادة. عاق والديه مذموم بين الناس. قال أحد السلف لا تصادق عاقا، فإنه لن يبرك وقد عق من هو أوجب حقا منك عليه. فأسعف نفسك أيها العاق وتب إلى الله قبل أن تفقد أبواب الجنة. نسأل الله أن يرزقنا البر وأن يحفظنا من العقوق، وفقكم الله لكل خير.
8: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
10: 90.9 FM.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: دار الإفتاء الليبية. طرق الرد على الاستفتاءات: أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: 90.9 FM.
2: شيخنا، هذه الأخت مروة تقول إنها عليها قضاء فوائد في من الصلوات الفريضة، وتقضي يعني، والآن يعني تصلي في النافلة مع الفرض، فهل يجوز لها تقديم النافلة على الفرض مع العلم بأن هي عليها فوائد؟
3: نعم، هو الأمر هذا يرجع له إلى حكم ترك الصلاة، فمن يرى أن ترك الصلاة مطلقا كفر فإنه لا يرى أن الصلوات الفوائد الذي لم يصليها في ذمته، فيرى أنه يقول أصلي وأكثر من نوافل وما عليك شيء. لكن من يرى، هو مذهب الجمهور ومذهب علمائنا، أن المسلم تارك الصلاة، أن الصلوات التي لم يصليها هي في ذمته، يجب عليه أن يقضيها، هي من الفوائد. والأمر ما يتعلقش أحيانا يا شيخ بيوم ويومين وسنة وسنتين، وأحيانا الأمر يتعلق بسنين، فنقول نعم، هذه الصلوات كلها في ذمتك، ذمتك عامرة بها، فهي واجبة، وتحكي عليها النوافل ولا الرواتب هذه مندوبة. وطبعا الأولى أو الأوجب أن يصلي الإنسان الصلوات الواجبة، زي اللي نسوين تولي يتركوا في دينهم مثلا، وبعتالي الليل يخش عليهم رمضان الآخر في الصيام، وهم يصيموا في الأيام اللي هي مندوبة ويتركوا الفرض. فلهذا نقوله أن هذه المرأة تقضي ما تستطيع، يعني أحيانا تقدر تصلي مع الفرض فرضين أو ثلاثة، هذا أفضل، لكن بالترتيب. علماؤنا يرون الوجوبة في الترتيب، ما تجيش تصلي الظهر معها ثلاثة ظهرات، ولا العصر معها أربعة، ولا المغرب معها أربعة مغارب، لا، تصلي بالترتيب، صبح ظهر عصر مغرب عشاء، أو ظهر عصر مغرب عشاء صبح، وهكذا. والنوافل إن تأتي بها، تأتي بالنوافل، لكن لا تهمل الفرائض. أنت بتصلي، صلي الواجب عليك اللي في ذمتك وواجب تقضيه. نعم،
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: أن مداخلة الأخ يونس شيخنا بخصوص ذكر حديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وكان نطلب توجيه للحديث والجمع بينه وبين نصح الناس وكذا.
5: هو هذا الحديث الله أعلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هو يعني حديث صحيح من في صحيح مسلم الله أعلم، وهذا من يقول هذا الكلام هو تحذير من الشارع الكريم وتحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يترفع الإنسان عن الناس وينظر لنفسه. والعلماء أظن وجه بهذا التوجيه والله أعلم، أن من يرى هو يعني أعلى مكانة من الناس عبادة أو درجة عند الله سبحانه وتعالى فيحتقر الناس، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولا.
4: نعم
5: طبعا، فالإنسان ليقول هذا قم باب تزكية النفس ويرى نفسه أصلح من هؤلاء الناس. يعني يرى الإنسان في المجتمع الآن بعض المعاصي ترتكب، ويرى بعض الأشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لكن الحكم هكذا على أعيان الناس أو هكذا الناس بالعموم، هكذا هلك الناس أو الدنيا ما عاش فيها خير أو كذا أو إلى آخره، فهذا كله شرعا لا يجوز، خاصة العلماء يقولون باب الاحتقار ويعني تزكية نفسك أنت على الآخرين، ترى نفسك أنت أعلى منهم مكانة ديانة عند الله سبحانه وتعالى. فتزكية النفس هذه الله أعلم، يعني رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا أبر، رب أشعث أغبر لا يؤبه له، يعني لا يلتفت إليه عامة الناس لو أقسم على الله لا أبر، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول هذا الإنسان، لا يقول الإنسان هذا من باب التحقير أو من باب كذا، هو حكم على العموم على عامة الناس. الله أعلم يعني بهؤلاء الناس في البلد أو في أي مكان آخر، في أي مكان بالحكم العام. فالتوجيه الذي يذهب على هذا المنحة أنك لا يجوز لك أن تقول فهو أهلك مفعل تفضيل شيخ، أنت أكثرهم أهلك، يعني هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان حتى لو يتلفظ بهذه الألفاظ عليه نستغفر الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعني يدعو وكأنه قنوط من رحمة الله، وكأنه ما في صلاح خلاص. فهذا لا ينبغي الإنسان، يعني أنه قالوا هذا إنما يرد على سبيل احتقار الناس، وأنه يرى نفسه وأنه أعلى مكانة منهم يعني. فالله أعلم بعباده صالحهم من أصلحه، مش حتى أقوم الطالح يعني درجات الناس. ودائما تجد يعني حتى في بعض الناس على بساطتهم على كذا، تجاههم يعني في مواطن الخير سبقونا، يعني هم من أبسط الناس. مواطن الخير تجدهم هم الأولون قبل غيرهم. فبالتالي والله أعلم كما قلت أن ينبغي صون اللسان، ثكلتك أمك يا معاذ وهل ألقى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم وعلى مناخرهم إلا حصائد. فهذه الكلام يلفظ من قول لديه رقيب عتيد، احفظ ما بين لحييك وبين رجليك أضمن لك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي هذين الأمرين، واللسان كل ومن يوم إلا وتصبح الأعضاء تكفر اللسان، إنما نحن بك يعني إن أصلحت إن أحسنت يعني أحسننا وإن أسأت أسأل. المسألة في الحديث يعني كل ما من يوم يصبح إلا والأعضاء تكفر الإنسان يعني، وإنما نحن بك الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاللسان هذا هو الذي يعني، وكما في الحديث أين أورد المهارك يعني أبو بكر الصديق خير الخلق بعد الأنبياء، يعني مسلم أنه خير الخلق بعد الأنبياء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليه عمر الخطاب وهو يمسك لسانه يقول هذا أورد المهارك. فهذه الكلمة هو السائل الكريم قال من الذي يقولها لك الناس، وهذا من حصائد اللسان يا شيخ، وهذا وحكم على عامة على الناس يعني حكم على الناس جميعا يا شيخ.
2: نعم.
5: برهم وفاجرهم، صالحهم وأصلحهم، تقيهم ويعني على درجاتهم. ومن وهل نصبك الله حاكما تحكم على الناس وعلى سرائرهم؟ فنقول هذا الإنسان يعني الإنسان قد تأخذه العزة بالنفس، فإذا كان على درجة من الصلاح أو التقى يظن نفسه ويشوف عامة الناس تانية. لا تدري يا شيخ معاذ، شخص بسيط يعني قد تراه يعني حتى يفعل، أقول يفعل بعض الأفعال لا ترضي الله، يعني من الصغائر يتكلم، وقد فعل فعلا رفعه الله به درجات من هو يدعي الصلاح. فهذه مسائل عليك بنفسك، الإنسان يشقى بنفسه ويشقى بعيوبه ويتألم. صحيح الإنسان يتألم يعني لوجود المعاصي يتألم، هذا هو إنسان، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن استطاع بقلبه. يعني ينبغي أن تكون نفس المؤمن هكذا حاضر تنكر المنكر، هذا الأصل، لكن تقول ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا تقول ما يغضب الله وهي تريد أن تنكر المنكر. فالمسألة يعني ضوابط شرعية ضبطت الموازين وضبطت الأحكام وضبطت التحكم بما يصدر على الإنسان من أفعاله من أقواله من حركاته من سكنات. فهو يقول بعض الناس، قد يقول بعض الناس هذا باب التحسر، لكن لا ينبغي لك تحسرك على وضع المسلمين، لا يعني لا يجوز لك أن تعتدي بالألفاظ التي منعها الشرع الكريم.
4: ومسألة من يقول هذا الكلام يعني وتحسرا يقوله مثلا،
5: نعم هو تحسر الناس، تحسر هو التحسر الشيخ معاذ زي ما قلت لك، يعني لا النبي صلى الله عليه وسلم نص بهذا النص، من يقول هلك الناس فهو هلكهم. وإن كان علماؤنا أو العلماء الأمة قالوا بأن هذا مراد به احتقار الناس، أما من قاله تحسرا على مثل مقارنة بين وضع المسلمين الآن وقديما كيف كانت قوة الإسلام وما كان عليه الصحابة من التعبد والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى، قد يلتمس له العذر، لكن في هذا الشأن، لكن مع كما قلت مع التصحيح شيخ أن لا يكرر هذا اللفظ حتى وكان هذا قصده، لأن صلى الله عليه وسلم جاء أتى هكذا النص، من قال هلك الناس أهلكم، يعني دائما نفسر يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني حتى بعض أهل العلم قالوا إذا قاله يعني من باب التحصر على ما كان عليه المسلمون وما أصبح عليه الآن من الهوان ومن الذل ومن انتشار المعاصي وعدم المبالاة بمعاصي الله سبحانه وتعالى، حتى صارت النفوس لا تنكر منكرا وتعرف معروفا، قد يعذر في هذا إن كان هذا قصده، لكن الإنسان أن يترفع عن كل لفظ أو كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سواء من أقوال أو من أفعال.
4: واضح شيخ، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، أهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية إليك وأنت المشايخ اللي معاك ودار التعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من الملابس.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: السؤال الثاني للحاج أحمد قال إنه أصيب بورم البعيد قال في 2011، وقال أنا عالجته بأكل الثعابين، قال ناكل في الثعابين والضفادع والحمد لله. قال أني الآن شفيت، ما الحكم في ذلك؟ أقول أما هل الثعبان علاج أو لا أو ليس علاجا، أنا هذا لا أعرفه، لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة. لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين، يجوز أكل الحية عندنا، الأحنش والثعبان والبوزريق وغيرها، هذين اللي يأكلوا الأحناش بصفة عامة على مختلف مسمياتها، يجوز عند المالكية أكلها بشرطين. الشرط الأول أن تذبح ذبحا، أن تذبح من رقبتها، تذبح يعني أن يقطع الودجان فيها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يؤمن سمها، السم متاعها يكون مأمونا. ولهذا ذكروا قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع، لأنه يوجد فيه السم. نعم هي مسألة خلافية، لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، المهم أن يذبح ذبحا. مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتل لو بعدين يقول بناكله، لا هذا ميتة كيف بتاكله؟ لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح رقم واحد، وأن يكون مأمون السم. أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله، لو ذبح ولكن قالوا له هذا معبي سم، هذا لا يجوز، لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما الضفدع الذي هو يعيش في البر فهذا أيضا يجوز أكله، هذا أيضا الضفدع البحري السلحفاء، نعم لا مش الضفدع البحرية، هذه اللي هي تعيش في البحر هذه تؤكل بدون ذبح، لأنها أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا ما فيش مشكلة. لكن التي تعيش في البر فهذه نعم يجوز أكلها بالذبح ما دام أنها تعيش في البر. فننتبه لهذا الأمر لمسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
3: هذه الحلقة إعادة.
4: أمر الناس شورى، فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدى.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون والمتابعون أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة المباشرة من برنامج مع دار الإفتاء، حيث نلتقي بكم على الهواء مباشرة لتلقي اتصالاتكم واستفساراتكم بإذن الله، وذلك بالتواصل عبر أرقام البرنامج 091-034-99-91 و 092-812-34-85. يمكنكم المشاركة عبر الفايبر أيضا على الرقمين 02-218-94-466-56-80 و 02-218-94-466-56-81. يأتيكم هذا البرنامج على قناتي تناصح الفضائية ودار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي، وتنضم إلينا في هذا البث أيضا قناة الهداية على التردد 12303 أفقية على القمر نايسات. كما يمكنكم متابعتنا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، كذلك عبر راديو إذاعة التناصح المسموعة. ويمكنكم أيضا متابعة البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح. فعلى الله توكلنا وبه نستعين، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بداية نبتدي بما ورد من الأسئلة. سؤال يقول فيه، تقول فيه صاحبته بعد السلام عليكم، ما الحكم في خروج المرأة وهي في العدة إلى بيت ابنها لقضاء يوم العيد مع العلم أنها سترجع إلى بيتها قبل المغرب؟ قولوا بالله تعالى التوفيق في مثل هذه هذا الأمر. خروج المرأة المعتدة لحاجتها جائز، وأجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم لبعض النساء المعتدلات.

0: سألت عن قضاء يوم العيد ومثله في يعني في غير هذا المناسبة، فيجوز لها الخروج والله أعلم. استقبل أول اتصالات معنا عبد الله من العربان، مرحبا بك.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: ورحمة الله.
0: مرحبا بك عبد الله، تفضل.
1: مش ما يبدأ بإصلاح المرأة، إسلام المرأة وإصلاح المرأة وإصلاح المرأة تصلح الأسرة والإنسان.
0: يا استاذ صوتك يا اخي عبد الله. علي صوتك. ايوه علي صوتك، خلينا نسمع كويس.
1: والله موضوع طيب، واحنا نتكلم على اصلاح المجتمع. ان اذا صلحت المراه صلحت الاسره والمجتمع، اصلاح المراه او المجتمع والاسره العلم، القول اللين والرفق والتيسير
0: والحاجه من الاخرى. لو تعلي صوتك. قطع الاتصال مع لو تستمر معنا اخي عبد الله. كان الاتصال قطع الاتصال. اذا نرجع الى الاسئله. سؤال يقول فيه صاحبه او صاحبته: ما حكم استخدام الصور التعبيريه الملصقات في مواقع التواصل؟ احيانا تكون صور مرسومه من ذوات الارواح، وكذلك صور تعبر عن فرح وحزن، أو صور في يعني صور بنات بدون حجاب، أو صور بنات متحجبات. الظاهر من هذا يعني الجواز بالأخص في يعني الصور المرسومة، هذه جائزة لا حرج فيها. أظن الدائرة مثلا يعني المعروفة هذه، فهذه لا بأس بها إذا كانت تدل على وجه على أو كصورة هي كآية الوجه ضاحك أو حزين وكذا، فهذه لا بأس به. وغيرها من الصور إن كانت صور بنات مثلا وكذا غير متحجبات فهذه غير جائزة، لا يجوز استعمالها. وإن كنا متحجبات وكذا فهي الأولى يعني من غير حاجة في مثل هذا، ولا يعتبر في مثل هذا حاجة، فلا ينبغي استعمالها والله أعلم. صور لصور النساء، نعم صورة الدائرة المرسومة أو كذا، فهذه هي كهيئة الوجه، هذه لا بأس بها والله أعلم. معنا اتصال صالح. الأخ صالح من سرمال، مرحبا بك.
2: مرحبا يا شيخ، ميزان حسناتك،
0: بارك الله فيك، تفضل.
2: لا عندي سؤال يا شيخ لرئيس الحكومة والمفتي على زيارة المتقاعدين. يا شيخ أنا صاحب 8 صغار وقدمت في الدولة وكل شيء، هكا زايد التعمية، لا شو رأيك في الموضوع هذا؟ ناس تاخذ 16,000 و4,000 و7,000 واحنا 900، انا صاحب 8 صغار. شن ردك يا شيخ؟ شن ردك؟
0: هو الرد من الحكومه يكون مش ما ينفعش رديني.
2: ايه لكن هذا الله فيه، في ناس تاخذ 16,000 و7,000 و8,000 وانا قدمت في الدوله قريب 34 سنه زازايت وصاحب 8 صغار، انا فهمت ناخذ 900. بالله شن يكفوا يا شيخ؟ انت حتوصل لنا رساله للشيخ المفتي العلامه الصادق الغرياني ورئيس الحكومه زيدونا.
0: وصلت رسالتك اخي صالح، واظن هذه مناشده متكرره لمساله زياده المتقاعدين، واظن كان عندهم وقفه احتجاجيه فيما سبق، فالله اعلم بالحال. ينبغي نعم هؤلاء هم اهل الحاجه، ينبغي النظر فيهم، مع النظر يعني في جميع قطاعات المرتبات، لا تكون زيادة عشوائية، لأنها للأسف زيادة بعض القطاعات دون بعض المؤسسات دون بعض، فأربكت يعني المسألة الاقتصادية والمرتبات، ولم تكن يعني عادلة. كل مرة يحتاج البعض فهذا يزاد وهذا لا يزاد، ثم يحتاج الثاني ثم يحتاج الثالث، وهكذا من لم يطالب يعني لم يصل لحقه والله المستعان. ينبغي في النظر في يعني من الجهة المختصة وزارة المالية، وإلا مش عارف يعني في مثل هذا في توحيد المرتبات وتوزيعها، يعني توزيع صحيح عادل يعني يكفل للجميع حقوقهم، أيضا بتكون بنسب متقاربة بحيث يعني لا يترتب عليه إضرار بجهة دون جهة والله أعلم. نرجع إذن إلى الأسئلة التي وردت أو معنا متصل. قبل ذلك معنا متصل محمد من طرابلس، مرحبا بك.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.

0: جزاك الله خير. برنامج عن برنامج الشيخ نكي.
1: بارك الله فيك. تفضل أخي محمد. تفضل سؤال.
0: عندنا سؤال، ما حكم يعني 2000 دولار اللي يعطيهم مثلا دولة على طريق مصارف الحالي؟
1: استخراج الدولار الآن عن طريق البضاعة. عندك سؤال ثاني؟
0: عندنا سؤال ثاني.
1: أيوة.
0: علما أنهم قالوا يستلموا منك مبلغ وبعدين يعطوك دولار، يعني هل تحققك تقبض أو لا؟
1: يعني نفس سؤالك الأول، يعني هل تحقق التقابض في العملية ولا لا؟ نعم، هذا سؤالك إن شاء الله. هنا السؤال مجيب عن سؤالها محمد، مسألة ال 2000 دولار هي دار أظن أجابت فيها فيما فات بأن هي ابتداء كان العقد لم يتضح، وأيضا بعد مراسلة المصرف أخيرا يعني ظهر فيه إشكاليات، وأيضا في بعض يعني الأمور الغامضة التي تحتاج إلى إيضاح، وبالتالي يبقى الأمر على ما هو عليه من توقف الفتوى فيه يعني بالمنع وبالجواز، وكأن الأقرب إلى المنع باعتبار حصول بعض الإشكاليات فيه، وبالتالي هي لا يجوز الإقدام على هذا العمل والله أعلم. مسألة تحقق التقابض في هذه العملية بالأخص الآن يقول لك يعني يخلص وإلا يأخذ الدولار كاش، هو الإشكال يعني من ضمن الإشكاليات مسألة يعني دخول شركات صرافة يعني وسيطة بين المصرف والزبون. هذه الشركات الصرافة لم يتضح عملها ولا آلية يعني قبضها وإقباضها للدولار، هل قبضت أو لم تقبض، هل يعني هل هي دور البائع، هل هي تشغل دور البائع أو دور الوسيط بين المصرف والزبون أو غير ذلك، فهنا لم يتضح عملها والله أعلم. فبالتالي هي مسألة التقابض كأنها هذا ما يظهر يعني ظاهر صوري وشكلي، لكن في الحقيقة هناك أمور أخرى قد يعني تبطل هذا التقابض، لأن وجود الشركة أنت من اللي باع لك الدولار، هل الشركة وإلا المصرف؟ فلو سألناك هذا السؤال يعني لم يتبين لك جواب والله أعلم. معنا إدريس من مصراتة، مرحبا بك.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله ينورك وبارك فيك يا شيخ علي، وبارك في إذاعتنا الموقرة إن شاء الله وشيوخنا وعلمانا، واللهم انصر دينك يا ربي.
1: اللهم يبارك الله فيك يا إدريس.
2: اللهم انصرنا على الكفر والمشركين، وأهلك الكفر والمشركين، وانصروا خينا في غزة وفي سوريا وفي السودان يا رب العالمين يا أرحم الراحمين.
1: اللهم
2: يا شيخ علي، والله بنسألك 3 أسئلة.
1: أيوه.
2: السؤال الأول، ما معنى القومية العربية؟ هل هي ضد الإسلام أو مع الإسلام؟ القومية العربية هل هي تجتمع مع المسلمين وإجراءاتها مع المسلمين، أم هي
1: الموافقة للشريعة ولا لا؟
2: أيوة، هذا سؤال. السؤال الثاني، انبثق الإسلام، هل انبثق الإسلام من الجزيرة العربية أو من مكة المكرمة؟ نقولوا انبثق الإسلام، الرسالة السماوية، الرسالة الإسلام انبثقت من الجزيرة العربية أو من مكة المكرمة؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث،
1: كان السؤال عليه هو السؤال الثاني تعليق عليه، يعني هي مكة هي في الجزيرة،
2: هل هو يقول انبثق من الجزيرة العربية أو انبثق الإسلام من مكة المكرمة؟ فهمت سؤاله؟
1: ظاهر اللفظ عموما خصوص لا إشكال فيه، مش عارف
2: معناه
1: على كل نعم.
2: أيوة، الصحيح شنو، انبثق من مكة المكرمة أو من مكة
1: أو من الجزيرة أو من الجزيرة
2: العربية؟
1: نعم.
2: أيوة. والسؤال الثالث، الجامع المؤتمر الإسلامي والجامع العربية، الجامع العربية والمؤتمر الإسلامي، هل هم اتجاه واحد ومع الإسلام أو ضد الإسلام وسبب تشقق المسلمين؟
1: والمؤتمر الإسلامي،
2: أيوة، المؤتمر الإسلامي والجامعة الإسلامية،
1: الجامعة العربية معروفة، المؤتمر الإسلامي
2: والجامعة العربية، هل هم هذين في اتجاه واحد ومع المسلمين ومتمسكين بالشريعة، أم هم ضد بعضهم أو هي سبب انشقاق الإسلام؟ وبارك الله فيك وجزاك الله خير يا شيخ علي.
1: بارك إن شاء الله. إذا نرجع إلى لعل نجيب عن سؤال أخ دريس الأول، ما معنى القومية العربية؟ هل هي موافقة للشريعة أو غير موافقة؟ هل هي موافقة يعني لأحكام الشريعة الإسلامية التي جاءت بها؟ هل توافق يعني إسلامنا وديننا الحنيف أو لا تخالفه؟ إن كانت هي يعني موافقة للإسلام فنقبلها، وإن كانت مخالفة للإسلام فلا نقبلها ونردها. نعم، هي القومية العربية، الإسلام جاء يعني لربط المسلمين ببعض، وأن العلاقة بينهم هي يعني علاقة تآلف وأخوة بين المسلمين سواء كان عربا أو غير عرب. إن جعلناكم قبول شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فبالتالي هنا مسألة القومية العربية كأنها لم يعتبر الإسلام هذا، وجاءت يعني من قبل الدين وأسلم فهو يعني يعني له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وإن نكص عنه ولم يقبله فهو من قوم آخرين. فبالتالي الرابط الديني هو الأعمق والأوثق وهو الأصح التمسك به دون يعني القوميات، وإلا الرجوع إلى القبائل والأنساب، وإلا فالقومية العربية أيضا مشتملة على قبائل، والقبائل مشتملة على يعني تفريعات. فلو تمسكنا بالأنساب وتمسكنا بهذه القبائل يعني لتفرق الناس وتشرذموا، وكان كل يعني يسعى لمصلحته الخاصة به. فالحقيقة يعني أقيمت هذه القومية، أو حسب ما أرى أن هي أقيمت لنزع التمسك بالإسلام والوحدة الإسلامية، وأقيم مقامها الوحدة العربية التي تجمع العرب باسم القومية. فإذا دخلوا في باسم القومية انهزموا وتأخروا، وللأسف هذا ما حصل للمسلمين لما تمسكوا بهذه القومية، تأخروا وتفرقوا وتشرذموا وجعلوا يعني دول قزمية صغيرة، وأيضا داخل الدول كل من مدينة يعني حتى هي يعني تعتد ب يعني بقوميتها والانتماء لجهتها وموطنها، فكيف أدى الأمر إلى تشتت المسلمين؟ والله المستعان، والله أعلم. معنا المتصل أبو بكر، أبو يوسف من كيكلا، مرحبا بك.
3: السلام عليك يا شيخ علي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: حياك الله وبياك وجعل الجنة مسوانا ومسواك، وكل عام وانت بخير.
1: كل عام وانت بخير وبارك الله فيك أخي أبو يوسف.
3: الله يفتح عليك. سؤالي شخصاني تخاصماني بشكل أو آخر، وأقسم أحدهما بالله وهو يعتقد أنه على حق أو أن الواقع صحيحة، ثم بعد ذلك تبين أن حلفه في غير محله، هل عليه التوبة فقط أم لابد من الكفارة طعام وعشرة مسك؟
1: حلف بالله
3: أن الأمر كذا
1: يعني على ما كان الأمر قد كان كذا وكذا، ثم تبين الآن أيوة أنه لم يكن كذلك.
3: أيوة، هو كان يعتقد يعني جازما يعتقد بظن أنه هو الموضوع كذا كذا، ثم بعد ذلك لما جاء شاهد فتبين أنه على غير ذلك.
1: نعم، هذا لا كفارة عليه إن شاء الله، أجيبك عن سؤالك.
3: نعم،
1: هذا لا معلش كفارة هذا.
3: والله الله يبارك فيك، واسمح لي هذه الفرصة نغتنمها لنحيي سماحة المفتي في هذه المناسبة، وكل عام وهو بخير إن شاء الله.
1: بارك الله فيك أخي أبو يوسف. إذن دعنا نرجع إلى سؤال الأخ إدريس الثاني، انبثق الإسلام، هل صحيح أن نقول انبثق من مكة أو من الجزيرة العربية؟ ومكة في الجزيرة العربية، فعموم وخصوص لو خصصت وبينت أنه ابتدأ في مكة لكان هو الأقرب وعلى وجه الحقيقة. ثم لو قلنا هو من الجزيرة العربية باعتبار الجزيرة العربية من ضمنها مكة، فالأمر أظن قريب إذا لم يقصد شيء آخر، فالله أعلم به. مسألة الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي، لعل هذا أمر سياسي، لا أظن الجامعة العربية تسعى لي في بالأخص فيما أعلم في بخصوص الجامعة العربية، بغض النظر المسلم المؤتمر الإسلامي ما عرفتهاش حقيقة، لكن الجامعة العربية يعني لا أظنها تسعى لنظر في مصالح الإسلام أو المسلمين أو مقاصد الإسلام وتحقيقها، بل هي تحركها للأسف الأدوات الغربية كما تحرك سائر يعني الدول والحكام في بلاد المسلمين. وللأسف أخ أبو يوسف قال حلف أحد الشخصين متخاصمين حلف أن الأمر كذا ثم تبين له خلاف ذلك، فهل عليه من كفارة؟ هنا لا، ليس عليه كفارة، وهذا يسميها يمين اللغو في إذا تعلق بالماضي فلا شيء عليه، لا شيء عليه إذا كان يعتقد حين الحلف جازم ومتيقن أن الأمر على ما حلف عليه، فهذا لا شيء عليه. أما إن كان هو كاذب يعلم أن الأمر لم يكن كذلك وحلف، فهذا أيضا لا كفارة عليه، وهذا يعني هي يمين الغموس التي لا كفارة فيها، وإنما جزاؤه غمس في جهنم والعياذ بالله. فبالتالي على كلا الحالين لا كفارة عليه، وأحدهما يعني حرام عليه وآثم وهو من حلف كاذبا وتعمد الكذب، والآخر تعمد أو كان يظن الصدق وكان يظن الصواب فحلف، فهذا لا شيء عليه وهو غير آثم فيما يظهر، لأن حلف على حسب يقينه ثم تبين له خطأ يعني ما رآه وما حلف عليه، فهنا لا شيء عليه ولا لا كفارة ولا إثم عليه إن شاء الله، والله أعلم. عندنا أيضا من الأسئلة التي وردت أو نستقبل هذا الاتصال أولا ثم نرجع. محمد من زليت، مرحبا بك
4: شيخ.
1: أهلا وسهلا أخ محمد،
4: عندي سؤال شيخ.
1: أيوة تفضل.
4: هل يجوز مخالطة اللي ما يصليش يعني؟
1: مخالطة من اللي ما يصليش؟
4: من لا يصلي والسلام عليه والحياة حياة السلام يعني.
1: نعم، عندك سؤال آخر؟ إيه نعم، واضح سؤالك إن شاء الله.
4: بارك الله فيكم.
1: هنا ترك الصلاة لا شك أنه كبيرة وأمر شديد وأمر خطير، وعلى صاحبه في خطر عظيم، عليه التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. فقبل أن تخالطه وتنصحه وتبين له خطورة ما يفعل وأن هذا الأمر يعني ترتب عليه عند بعض العلماء كفر والردة، فهذا لا يجوز له الإقدام عليه، يجب البعد عنه والرجوع ومراجعة أمر ربه يعني بإقامة الصلاة. ثم إن لم ينتهي ولم يرعب عن ذلك فنعم يترك ولا يخالط، لا خير في مخالطة مثل هذا والله أعلم. عندنا من المسائل الآن فيما واقع حسب ما سمعنا وأعلن عنه الإعلان عن حفلة بيضاء نسائية أو مختلطة مع التصوير، بحسب يعني ما تناقلته وسائل التواصل بعض يعني المصائف في بلادنا أعلنت عن حفلة بيضاء نسائية تجتمع فيها النساء والظاهر معهم رجال، وربما يكون فيه اختلاط أو لا ما تضحتش الفكرة، لكن مع تصوير رجال ونساء والرجال أو النساء فقط، وظاهرية تصوير الرجال مع النساء أيضا هذا فيها يعني مما يترتب عليه اختلاط، فلا شك هذا من المنكرات ومن العظائم ومن الموبقات، ودخول في مثل هذا والإعلان عنه في بلادنا للأسف هو نذير شؤم ونذير خطير على الجهات المسؤولة وعلى الناس، يعني إنكار هذا المنكر علنا بكل كل بما يملك كل بما يستطيع، الخطباء والأئمة والوعاظ في جهة، وأيضا الناس ممن يعني يتعلق بهم هذا الأمر عليهم تحذير يعني الذهاب والدخول في مثل هذه الحفلات، الحفلات الماجنة للأسف والمختلطة والتي هي يعني تدعو إلى الرذيلة، تدعو إلى الفاحشة، وتدعو إلى يعني دعوة تحرر، دعوة يعني اختلاط مع الرجال والنساء وما يترتب على ذلك من فساد عظيم وشر مستطير، هذا يجب التنبيه عليه ويجب التحذير منه كل بما يستطيع. أيضا على الجهات المسؤولة منع مثل وقوع مثل هذه الأشياء ويعني الضرب على الأيدي الداعين له ومن أشعوه وكذا، فهذا ينبغي يعني التحذير منه والله أعلم. وهو وإن قيل يعني قال إن هي إشاعة وقال هي كذا، هو كأن حتى مع كونها إشاعة أو حتى وإن قيل إن هي إشاعة يعني كأن هي مقياس يعني للناس هل يقبلونه أو لا يقبلونه، ما ردة فعل الناس. فهنا لابد أن تكون ردتهم غير عدم قبول هذا الأمر، لا نرضى لبناتنا ولا نسائنا ولا أخواتنا أن يكون في مثل هذه الحفلات الماجنة. ويعني شعبنا مسلم ولله الحمد وبلادنا بلاد إسلام، فلا تقبل بمثل هذا بأي شكل من الأشكال بأي وجه من الأوجه، وكل من يدعو لمثل هذا عليه يعني أن يتبرأ منه وأن يخرج علانية، حتى من نسب إليه هذا الأمر عليه أن يتبرأ منه ويخرج ويتكلم ويبين للناس أن هذا يعني لا مجال أو لا صحة له، مثلا إذا كان هو خطأ وإذا كان يعني افتري عليه يبين يعني أن هي فرية، وأن هذا مثل هذا الأمر هو لا يقبله في منتجعاته، لا يقبله في مقراته، لا يقبله في أي موضع، والله أعلم. أيضا عندنا من الأمور التي يعني ورد السؤال عنها، سؤال يقول في صاحبه: ما حكم هو وإن كان يعني متأخر ولكن قد يكون ذو وجه آخر، حكم ربط أرجل الأضحية عند الذبح كما في مذهب المالكة، هل هو جائز ولا لا؟ هنا سواء الأضحية ولا غيرها ظهر جواز والله أعلم، يجوز هذا عند الذبح، ربط أرجل الشاة عند ذبحها هو من الجائز، بحيث يعني لا بحيث يسهل عليه عملية الذبح، لأن يشرع للذابح أن يعني أن يتمكن من ذبيحته، وأن يعني أن يتقوى عليها بحيث تسهل عملية الذبح ويحسن عملية الذبح، كما ورد الأمر عنه الأمر به في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فإحسان الذبحة إنما يكون إذا تمكن الذابح من شاته أو ذبيحته، تمكن منها بإمساكها إمساكا يعني يسهل عليه ذبحها، فهذا كله مشروع، فما اتخذ من وسائل لذلك يعد مشروعا، لأن إذا تركت لعلها نفرت ولعلها يعني قاومت، فبالتالي يترتب عليه الخطأ في الذبح وكذا، فهذا ضرر بالشاة وضرر، وقد يكون يترتب عليه تلافها والله أعلم. عفوا، عندنا أيضا من الأسئلة: من يحق من أو من الأحق بخدمة الوالد بعد وفاة زوجته؟ بعد وفاة زوجته، للعلم أن الوالد بصحة جيدة، أرجو الرد وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا. كأن هنا الوالد بعد وفاة زوجته من الأحق بخدمته؟ أولاده في خدمته، بنين وبنات، كل بقدر ما يستطيع وكل بقدر قدرته واستطاعته ويعني تفرغ لهذا العمل، وعليه أن يعني أن يفرغ نفسه إذا كان يعني كل مشغول، فعليهم أن يتناوبوا عليه وأن يعني أن يقوموا في بخدمته بتجهيز يعني ما يحتاجه بعد وفاة زوجه، لا أن يترك ولا يعني دون خدمة، لا أن يترك مثلا في بيته منفردا، لا بد إذن من مراعاة ويعني تلبية متطلباته وحاجاته، كل بقدر ما يستطيع والله أعلم. عندنا أيضا من الأسئلة: كيف تتصرف البنت مع أم نرجسية تغار منها وتقارن نفسها بها؟ هو سؤال طويل، لعل هذا الملخص يعني حصول الصراع بين البنت والأم ونزاع بين البنت وأمها. هنا ننصح البنت ونأمرها أولا بتقوى الله وببرها بوالدتها، وهذا هو الواجب شرعا عليها، أن يعني أن تقوم بواجب البر وطاعة لأمها، ثم يعني لا تغيظها، لا تحرك فيها غضبا، تتجنب إذا غضبت الأم ثم تتجنب إساءتها وكلامها أو ما يصدر عنها، فهي يعني تتجنب هذا ما استطاعت، لأنه لا مجال لها إلا أن تبرر بأمها، لا يسقط عنها البر بالأم، حتى لو يعني يعني حصل منها كما ذكرت السائلة هنا مثلا قالت غيرة وكذا وتتصرف بنرجسية وكذا، فهذه أو تقارن نفسها بها وتبتزها، هذه عليك أن يعني أن هي عليها أن تتقي الله وأن تعلم أن هذا الأمر امتحان لها، هل هي تصبر وتؤدي الواجب عليها من برها بأمها أو تنكس وتفشل في هذا الامتحان والاختبار وترد على أمها وتجابه الكلمة بالكلمة وترد الإساءة بإساءة بمثلها، فهذا لا يجوز لها والله أعلم. عندنا متصلة لأخت فاطمة، مرحبا بك.
5: السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: عندي سؤال. أم الزوج لأن مثلا الكنة قائمة بواجبها ويعني في حاجات يعني إن هي مرات إن هي بتقصر فيها حفاظا يعني الأولوية تكون لصغارها، يعني عادي مثلا كيف هو يعني في حاجات تكون في حاجات بتكون الصغار أولى من أم الزوج، صح يا شيخ ولا لا؟
1: أولى من الأم، هي الأم عليها يعني مراعاة أولادها. نعم يعني أيوة. شو سؤالك؟
5: يعني بتكون هي يعني الأم بتكون إن هي الولد يعني إن هي في حاجات متلومش عليه لأنه هو عنده صغار، يعني يعني في حاجات إن هو بيكون بيتنازل عليها لأن الأحقية لصغاره.
1: لا
5: يعني أنا يا زوجي في الحاجة هذه يعني لما نقول لصغاري ولا هيك يعني يقول لي أنت أمي أولى شيء، عرفت يعني أنا أمه على عيني وعلى راسي، لكن أنا نبي نفهم أن أنا مرات أن أنا غالطة، عرفت يعني أنا نبهى بشيء بالدين أن أنا مرات أنا غالطة أن أنا ما تنفضل في صغاري على أمه.
1: أنت تقدمي في صغارك على أمه؟
5: ايه يعني الحقيه لصغاري يعني مرات
1: نحرم فيش
5: في اي شيء، يعني مثلا نحرم في روحي على خاطر صغاري مثلا في الملبس في المشرب يعني اي شيء، عرفت؟ لكن هو يعطي الحقيه لامه في كل شيء، يعني انا
1: امه هو ما هو نعم ما هو يعني مثلا يعني في نفقه في الانفاق في الخدمه في مساله مثلا فيش يعني في المعامله الحسنه، ما اظنش لو عملتي أولادك بالحسنة
5: لا مش أن المعاملة ولا هيك
1: فيش
5: لا
1: في الخدمة يعني في النفقة في أي شيء
5: لا في الخدمة يعني في أي شيء يعني الأم لها الحقية على الولد، عرفت؟ لكن هي إن هي لما يكون الولد إنه هو عنده مثلا دخل محدود لكن الحقية إن هي الحاجة هي ما تنجابش لصغارها، عرفت؟ لكن إن هو يقدم في أمه على الصغار، لكن أنا لما توصل مثلا الحاجة اللي عندي نقول مثلا أنا هذه لصغاري يقول لي لا انت في الحاجه هذه ما تنفعيش مثلا انك انت تقدمي صغارك على امي، انا امي
1: خير يعني ان شاء الله نجيبك حسب ما فهمت يعني من سؤالك ان شاء الله.
5: يعني انا في لما نقدم في صغاري يعني اني غلطه يعني نقدم في صغاري على امي ولا على اي حد ثاني، عرفت؟
1: نعم نعم. إذن لعل سؤالك أخت فاطمة يعني بالنسبة للابن لا شك أنه هو بيقدم أمه على أولاده مثلا في بعض الأمور، لا شك أنه يقدم الأم على أولاده مثلا في الإنفاق عليهم، في مع أن الإنفاق على أولاده واجب عليه هو، ربما يكون هذا في كماليات تحصل هذا في كماليات في أمور يعني زايدة أو كذا، فهذا ربما لكن في أصل الإنفاق على أولاده واجب عليه، الإنفاق على الأم واجب إذا كان محتاجة الأم محتاجة يجب عليه الإنفاق عليها، وإلا لا يلزمه الإنفاق عليها. إذا كانت الأم بحاجة وتحتاج إلى خدمة وتحتاج إلى كذا فهذه لابد منها أيضا وتقدم فيها الأم، قد لا يتعارض يعني الحقان فيما أراه الله أعلم، لا يتعارض حقوق الوالدين مع حقوق الأولاد، ما فيش تعارض، ليش احنا نجعله يعني تعارض بينهما؟ كيف نتصور التعارض بينهما؟ يا هذا أو ذاك، يا إما نخدم هذا أو هذا، نعطيها لهذا أو ذاك، هذا من جهة الابن. من جهة الزوجة حسب ربما هي تستشكل، إذا كان هي أعطيت شيء فهو بيقولها لا قدمي أمي على الأولاد، ربما مراعاة مشاعر الكبير وكذا، يكون هذا قبيح حتى في التعامل مع الناس. يعني هو لا يلزمك، لكن إذا رأت الأم شيء وإلا كذا فربما، لكن غير ذلك فأنت حرة سواء أعطيته للأولاد أو يعني لأمه، وربما لأولادك أقرب إليك والله أعلم. معنا المتصل محمد من مصراتة، مرحبا بك.
6: مرحبتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
6: سيدي الشيخ بدي نسألك سؤال معليش لو سمحت. ما حكم منع الأب من زيارة أبنائه؟ هل الماء يمنع الأب من زيارة أبنائه إنه يشوفهم حين أن أمهم متوفية؟ هل يرتكبوا في منع زيارة الأب من زيارة، يعني هم في ذلك الوقت يرتكبوا إثم بحق الأبناء في حق الأب؟
1: ما فهمش. منع الأب من زيارة أبنائه؟
6: نعم.
1: لا، من يمنع الأب من اللي يزور الثاني؟
6: أهل الزوجة.
1: نعم. يعني لهم الحضانة.
6: نعم.
1: فيمنعون الزوج من زيارة الأبناء.
6: نعم.
1: والأم مطلقة ولا ميتة هي؟
6: الله يرحمها، توفت، نسأل الله أن يسكنها جنة الفردوس. الله
1: يرحمها. فلما توفيت إذن أمهم فكانت الحضانة للجدة أم.
6: نعم.
1: الأم.
6: نعم.
1: وبالتالي هنا منع أهلها وأهل أو الأم هي الجدة، منعوا الأب من زيارتهم.
6: نعم.
1: هو هذا سؤالك يعني؟
6: نعم.
1: واضح سؤالك إن شاء الله. هو هذا لا يجوز لهم منعه، هو للأب تظل هي النص والعلماء على أن الحضانة بعد الأم تنتقل لأم الأم، وأم الأم أولى حتى من الأب، فتنتقل إليها الحضانة. فإذا انتقلت إليها الحضانة وأخذت بحقها في الحضانة، لا يجوز لها منع الأب من يعني من مواصلتهم والنظر في شؤونهم، لأن من الواجب على الأب متابعة أبنائه وتربيتهم ومثلا النظر في أمورهم وشؤونهم، في نفقتهم يجب عليه الإنفاق عليهم وأن يتابعهم لأنهم أولاده وينسبون إليه. بل حتى نص على مثلا أمور الدراسة مثلا، ولا في إلحاقه بالمدرسة والمكتب لتحفيظ قرآن مثلا وإلا كذا، فهذه الواجب على الأب متابعتها، ومن حقه أن يتابع ويكون كلامه هو النافذ ليختار مدرسة، وإذا رأى يعني هذا فيه المصلحة دراستهم في هذا المحل أو في هذه المدرسة أو في كذا، فيكون هو قوله هو المقدم. فإذا هنا حق الحضانة لا يعارض حق الأب ولا يمنع حق الأب ولا يسقط حق الأب يعني في النظر إلى أولاده، بل واجب عليه متابعتهم وله الحق في هذا، وله الحق يعني يكون هو له الأولوية والأحقية في أمور أخرى كما ذكرت في الدراسة والنظر في أخلاقهم وتربيتهم ونحو ذلك. ما زالت الزيارة من حقه أن ينظر إليه، من حقه أن يراهم يعني، بل أن يزوروه في الأسبوع ولو مرة، أن ينتقلوا إلى بيته على استقرار وانفراد وكذا، هذه زيارة تقريبا أسبوعية حددها الفقهاء. أما متابعته هو فهذا يعني بدون تحديد، يعني حتى في خلال الأسبوع نقول لما يشوفهمش، لا هو يشوفهم، من حقه يشوفهم، وربما هو دخوله عليهم في البيت وكذا ربما يعني في ضرر عليهم، لكن عليه أن يكون على اطلاع وعلى علم يعني بما يحصل لهم بخروجهم بتربيتهم ومتابعتهم، لأن الحق عليه أو له كما نص عليه العلماء والله أعلم. فإذا منعوا من زيارته ومنعوا الأب وحرموه من أبنائه فهذه قطيعة للأسف، فيكون صاحبها يعني ظالم يتسبب في يعني قطيعة رحم، بل قطيعة بين الأب وأبنائه، وهذا لا يجوز لهم منعهم منه والله أعلم. معنا مراد من زوارة، مرحبا بك.
7: السلام عليكم يا شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: طيب إن شاء الله.
1: الله يبارك فيك، تفضل.
7: يا شيخ من يسألك سؤال.
1: أيوة.
7: يقول كان من اللي يصلي بالجماعة هل لازم يكون يعني داير لحية ولا مش لازم؟
1: شرط يدير لحية.
7: يعني هل يكون الإمام
1: لا يا رحية
7: ولا؟
1: عندك سؤال آخر؟
7: السؤال الثاني بنقول لك إن طفل عمره 12 سنة هل يجوز إنه يكون هو الإمام؟
1: كم طفل؟
7: 12 سنة يعني.
1: أن يكون إمام في الفريضة؟
7: يعني يكون في إمام، متى بيصلي بأهله في الحوش ولا المرة؟
1: هو بلغ أو لم يبلغ؟
7: لا مازال ما لم يبلغ مازال.
1: لم يبلغ.
7: نعم. لكن من داركين دارك يعني يعرف.
1: نعم مدرك لكنه لم يبلغ.
7: مدرك لكن لم يبلغ بعد.
1: نعم أنت هذا قصدك أنه هو طفل مش ملتحي؟
7: لا مش ملتحي.
1: كونه طفل يعني مش كونه ملتحي اللحية في ذاتها.
7: إيه لا.
1: نعم مضى سؤالك إن شاء الله.
7: شكرا بارك الله فيك
1: بارك. يعني هنا إمامة الطفل أنا ابن 12 سنة هذه لا تصح إمامته إذا كان غير بالغ، لا تصح إمامته في الفرائض، ولا يصح أن يتقدم لا الرجال ولا النساء لا في البيت ولا خارج البيت، وإذا كان في يعني في المساجد فهذا أشد، وينبغي يعني أن نغير ويؤتى بمن هو بمن تصح الإمامة خلفه باتفاق العلماء، كان فيه خلاف هو الله أعلم، لكن هذا منكر يجب تغييره، ما على الناس أن يسكتوا له، أن يقدم عليهم طفل يعني 12 سنة في مسجد من المساجد فيؤم المصلين، فلا تصح لهم لا تصح بذلك صلاتهم في الفرائض. أما في النوافل في النافلة قالوا الصلاة صحيحة ولكن مع الكراهة، فهو على كل حال يعني لا ينبغي تقديمه والله أعلم. نعم لو قدم في صلاة النوافل في التراويح بعض العلماء يعني يغتفره، وعلى كل هي الصلاة صحيحة لا يترتب عليه البطلان، ولكن عند إمامنا والله أعلم الأولى غيره إن وجد الحافظ لكتاب الله والله أعلم. معنا متصل محمد من جنزور، مرحبا بك.
8: كيف حالك يا حضرتك؟
1: مرحبا بك أخ محمد تفضل. الله يبارك فيك تفضل.
8: قول المسيح حضرتك هل هم كفار ولا مسلمين؟
1: من المسيح؟ المسيحيين يعني النصارى
8: الذبيحة امتحموا
1: النصارى قصدك؟
8: النصارى
1: عفوا أيوة أنت سؤالك عن ذبيحة
8: أبدو في المسيح هذا
1: يعني أنت سؤالك عن ذبيحتهم ولا عن دينهم؟
8: أنا قلت لك هل هم يعتبروا كفار ولا مسيح؟
1: نعم
8: ولا كفار ولا مسلمين؟
1: كفار ولا لا؟ نعم أظن هذا من الأمر واضح أنهم كفار لا مسلمين، النصارى من الكفار. على كل نجيبك عليه إن شاء الله. إذن هنا الطفل الذي لم يبلغ أنا لا تصح إمامته في الفرائض، وإنما في النوافل يعني صلاته صحيحة، ولكن على كراهة عند إمامنا فالأولى أن ولا غيره والله أعلم. مسألة الملتحي هو ذكر قبل ذلك هل من شرط أن يكون ملتحيا لهم؟ ليس من شرطا، ليس شرطا فيه أن يكون ملتحيا، لكن شرطه أن يكون بالغا، يعني أن يكون بلغ سن المعتبرة في الشرع وهي التي جعل لها الشارع يعني علامات التكليف التي يكلف بها الإنسان إذا بلغها ويخاطب بالواجبات والمحرمات ويعني يتحمل جريرة ما يفعل، فهنا إذا بلغ هذه السن فيعد مكلفا تصح الصلاة خلفه ويؤتمن على ذلك عند ذلك على الصلاة إذا ضبط أمر الصلاة وكان متقنا لها وأيضا حافظا أو قارئا لكتاب الله، يمكن أن يقرأ لا يخطئ في الفاتحة لا يلحن فيها، قد يكون هو أفضل قراءة في بعض الأحوال، لكن هذا مجرد القراءة فقط يعني لا تؤهله إذا كان هو غير بالغ والله أعلم. سؤال الأخ محمد من جنزور، النصارى أو المسيحيين هل هم كفار؟ لا شك في كفرهم، يعني هم غير المسلمين وليسوا منا ولا نحن منهم، والعداء النصراني يعني للإسلام واضح وبين ومعروف، واختلاف الدينين، وإنما مسألة يعني ذبيحتهم هل تؤكل ذبائحهم؟ نعم تؤكل ذبائح أهل الكتاب كما نص الله على ذلك في كتابه، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، فأباح لنا أكل طعامهم إن كانوا يعني يؤمنون بالمسيح ويعني هم على النصرانية، فهنا هم تؤكل ذبائحهم، لكن ربما من ينسب للنصارى الآن هم يعني ملحدين، كثير من النصارى والمسيح والأوروبيين بالأخص، كثير منهم على الإلحاد، يعني ينكرون وجود الإله أصلا ولا يؤمنون بالله، لا يؤمنون بوجود إله أصلا. النصارى يؤمنون بوجود الله ويقولون فيه إن الله تعالى ثلاثة، وهذا هو كفرهم، فهم لا شك في كفرهم، لكن يشاركون في الإيمان بالله عز وجل. وبالتالي هنا نقول أو أباح لنا المولى عز وجل أن نأكل ذبائحهم إن كانوا على ذلك، والله أعلم. معنا المتصل أو عثمان من سبها، مرحبا بك.
9: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
9: مرحبا يا شيخ.
1: مرحبا بك أخي عثمان.
9: نسأل بالله، في مرأة في العدة
1: هي.
9: وعندها شقيقة توفي، عرفت، بعيد عن مدينة سبها بقريب 140 كيلو، تمشي تعزي أمها وأهلها ولا ممنوعة
1: مثلا؟ توفي أخوها.
9: هي قاعدة في عدة، جوزها متوفي من شهرين.
1: نعم هي.
9: توفي أخوها في حادث سير، وابن أخوها عيلة تامة يعني، ماشي تمشي تعزي أهلها أمها وأخوتها ولا حتى بالهاتف، ولا ممنوعة طبعا.
1: نعم، هي خروج المعتدة يدور، هذا كان أول الأسئلة عندنا. الظاهر لا بأس به إذا رجعت إلى بيتها، ترجع إذا ذهبت نهارا، ترجع ليلا عند مغيب الشمس وعند الغروب، ترجع إلى بيت الزوجية وتستقر في مكانها في عدتها، فهذا ما يلزمها والله أعلم. لكن لو خرجت في نهارا لا بأس بذلك، بل هي تصل أمها وتصل أهلها وتصل أرحامها بذلك، وهذا يعني جائز لها، بل قد يكون مشروعا في حقها والله أعلم، لأنها يعني الأولى بها الاتصال بأرحامها وبرها بأمها أن تصلها والله أعلم. عندنا من الأسئلة أو مما حدث عنه كلام في هذه الأيام، مسألة ما يشرع عند الزلازل وحصولها، وقد حصل لدينا زلزال في مصراتة هنا منذ في اليومين الماضيين، فهنا لا تشرع صلاة بذاتها، لا تشرع. الأصل عند العلماء أن هذا الزلازل بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هي من آية من آيات الله التي تجعلنا نفزع إلى ذكر الله عز وجل والتوبة إليه والرجوع إلى الله عز وجل وترك المنكرات والموبقات وإنكارها. لا يشرع عندها يعني الصلاة ونحوها، لا تشرع بذلك، وإنما شرعت الصلاة عند علماء في صلاة الكسوف. بعض العلماء رأى أنها تشرع الصلاة لتذكير للرجوع لله عز وجل، ولأنها الصلاة هو ما يفزع إليه المرء عند يعني عند حدوث المصائب لتصبره، ونوع من يعني الصبر والسلوان عن المصيبة التي حدثت، وهي في هذه الآونة مسألة الزلزال. فهنا يعني على كل هو إذا لم تشرع الصلاة، لا شك أن هذا نذير وهذا إنذار من المولى عز وجل للناس، وأن يعني أنهم في تحت قدرة الله، وأن الله محيط بهم، وأن هو يعني على كل شيء قدير، يفعل ما يشاء في كل وقت وفي كل حين. فليحذروا الظلم، وليحذروا الموبقات، وليحذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لأنها يعني يخشى الإنسان أن يموت عليها ويموت على حالة سوء، فيبعث عليها وتكون نذير شؤم، وتكون له يعني سوء خاتمة والعياذ بالله. فإذا هي لا يشرع فيها مثلا الصلاة وإلا كذا، ولكن هي نذير لأن نتذكر قوة الله عز وجل، ولأن نرجع إليه ونتوب إليه، ونترك يعني وننهى ونتناهى عن المنكر. وعدم التناهي عنه قد يكون هو سبب من الأسباب التي تعم الناس بالعذاب والعقوبة، كما أخبر المولى عز وجل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، حتى لو فعله بعض الناس لكن الآخرين لم ينكروا عليهم، فيكون هذا من أسباب يعني العقوبة العامة والمصائب العامة التي تعم الناس. فليحذر الناس من مثل هذه الأشياء، عليهم أن ينكروا المنكر، وعلى من جاهر بالمنكر أن ينكروا عليه ويشد نكيرهم عليه، وأن يأمروا بالمعروف، ما كل يعني من كل بحسب يعني بحسب قدرته، وأقله باللسان، أقله يعني باللسان، ومن استطاع باليد فهو الأفضل والأولى والله أعلم. معنا متصل.
10: السلام عليكم يا شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. صالح، أخ صالح من سرمان، مرحبا بك.
10: سرمان نهاركم طيب وإن شاء الله ربي يهنينا ويعطينا يا ربي يعطينا الصحة يعطينا الهنية يا شيخ يا شيخ يا شيخ.
1: الله يبارك فيك. نعم تفضل
10: يا شيخ. الله يرحم والديك أنت والمستمعين المسلمين وكل من يسمع فيك وسمعت وعلى راس من العلامة الشيخ المصطينا الصادق الغرياني وكل من يسمع فينا. نعم. يا ليبيين يا مسلمين ربنا أعطانا درس زي الزلزال في وسط البحر المتوسط يا شيخ.
1: أيوة
10: قلت لك الزلزال ينبه فينا يا شيخ. غطسين حشاك نص الليبيين غطسين في الحرام يا شيخ في الحرام. نعم. ما فيش مساعدة يا شيخ ما فيش رحمة كيف يا شيخ نبو إجابة. الله يرحم والديك.
1: نعم هو هذا كنا نتكلم عليه. أيضا مسألة إنكار المنكر وذكر منها الأخ صالح الألا قال واكلين الزقوم وإلا أكل الأكل الربا، وللأسف هذا موجود ومنتشر في بلادنا سواء في المصارف أو في يعني في في يعني في عند تجار العملة وتجار الدولار وتغيير العملة بحسب ما تكلمنا عليه في حلقات سابقة، تغيير الدينار الليبي بأقل منه الشيك بالنقدي والنقدي بالتحويل وكذا، فكل هذا الدينار بالدينار لا يباع إلا مثلا بمثل ويدا بيد، والدولار لا يباع إلا يدا بيد، وغير ذلك من الأحكام التي تكلمنا عليها فيما سبق. هذا يجب على كل من أقدم على عمل يجب عليه أن يعلم حكم الله فيه قبل أن يقدم عليه، لا بال اتخذه يعني وسيلة لرزقه وكسبه و وطعامه ونفقته ونفقة عياله، فهذا الواجب عليه أن يسأل عليه ويعني ويتتبع مسائله ويعرف فيه الحرام والحلال، وإلا أكل الربا وأكل الحرام قالوا كما قال العلماء شاء أم أبا. والله المستعان والله أعلم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين.

0: نورا.
1: هذه الحلقة إعادة، تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل، ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل. قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها. قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارف أم لا؟
3: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
2: نعم.
3: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
2: نعم.
3: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
2: نعم شيخنا بارك الله فيك.
4: شيخنا سؤال الأخ خالد، ذكر حديث ما تحت الكعبين من الإزار في النار، يقول هل لباسنا الآن يعني يدخل في هذا الحديث واجب على الجميع رفع الثوب أو رفع السروال أو شيء؟
5: هو حديث إزرة المؤمن صاف ساقيه وما تحت الكعبين في النار، جماهير أهل العلم ذهبت يعني تقييده بالخيلاء، من جر ثوبه خيلاء، جاء نص حديث هكذا. وأبو بكر الصديق قال لرسول الله إن إزاري يرتحي، قال لست منهم، أي من يعني يرخون يعني ثوبهم خيلاء. فهذا الذي عليه جميع
4: التكبر،
5: نعم مقصود به التكبر، خيال التكبر يعني زمان قديما يعني يجر توبه باعتبار انه غني او انه يعني من باب الكبرياء او من باب الغنى والاستعراض زي ما يقولوا احنا على الناس، يعني زي ما يقولوا معي، لان في ذاك الوقت كما مر بنا بالاثار يعني لا يكادوا يعني يكادوا حتى يجدوا من يستر عورته، او كلكم يجد ثوبين يصلى من كفيل، ما عندناش الا ثوب واحد اللي على ظهره فقط. يعني حتى في حديث ابن سعد بن وقاص تقريبا لما لعله أدركت دعوة سعد مما اشتكي أن لما كان واليا على البصرة وكذا والكوفة، ولاه لما اشتكوا إلى عمر الخطاب ابن سعد بن وقاص قال أنه لا يظهر للناس دائما، قال شوف السؤال يا شيخ في ذاك الوقت يعني، قال والله على ما أذكر قال لا يجد إلا ثوبا واحدا فأغسله فأبقى في داري حتى يجف. شوف يعني في ذاك الوقت يعني هذا حتى بعد فتحة الفتوح يعني بعض يعني كيف كان ولاة المسلمين يعني. فالكلام مربوط ببعض شيخ، يعني حديث يجر حديث ونص يجر نصا وحكم يجر إلى حكم آخر. فالخيلاء ذاك الوقت كان اللباس، الآن من الآن يعني تو عندنا بالعكس، لو بجي أنت للعرف الآن اللي يجر في توبة ماشي مثلا لابس سروال ويعفص فيه برجليه، يعني نعتبر في نوع من يعني نوع من التخلف، نوع من لا يبادي إنسان هيك درويش، سميها ما شئت يعني. ليس أخويا الآن لا يتصور الآن أن إنسان يجر ثوبه بهالطريقة، الآن تلقى واحد لو لابس سورية طويلة ويجر فيها يعني في التراب، هل تظن هذا شخص طبيعي؟ وتعرف عليه في المجتمع أن هذا لا يعني غير طبيعي، به بتقول لا شيخ خلينا من العرف كذا، هو مش عرف العرف، هو النبي صلى الله عليه وسلم اغلب النصوص هذا جماهير اهل العلم قالوا الى ان المراد بالنهي هنا اذا جر خيلاء،
4: حملوا الاحاديث على بعضها
5: بالضبط، يعني ربطوا الاحاديث، جاء نص مقيد بالخيلاء وجاء نص مطلق، فحمل المقيد هذا على المطلق، يعني قالوا المراد به كما قلت ان هذا هو المراد، ومنهم الامام احمد والامام الشافعي وغيره. فاذا مربوطه ونص عليه الباجي وغير من علماء نصوا على هذا الامر، فينبغي عدم التشدد إن أردت الخروج من الخلاف وما تحت فوق كعبين أردت الخروج من الخلاف فلا بأس، وتفعل ذلك سنة فلا بأس، يعني لا يخالفك في ذلك أحد. لكن عاد الإنكار على كل من مثلا هو تحت كعبين تعتبر من أهل النار أو يعني، فهذه كلام مردود عليك بقول جماهير أهل العلم. إذن أقل ما يقال في أنها مسألة خلاف. يعني هناك من ذهب إلى الوجوب.
4: نعم.
5: هناك من ذهب إلى الوجوب ولا ننكر عليه. كل له اجتهاده. ونحن والذين قالوا بعدم الحرمة قلنا من أئمة أئمة المذاهب الأربعة. فبالتالي نترك هؤلاء الأئمة وتلزمني بقول واحد على أنه حرام وتريد أن مسألة الخلاف لا ينكر فيها، هذا قولا متعارف عليه الشيخ. مسائل الخلاف لا ينكر فيها أحد، كل مجتهد وله نصيب، إما له أجر وإما له أجر. وعامة الناس الآن، أنت حتى الآن بتحمل عامة الناس يعني على أنهم يعني يفعلون هذا التكبرا، مستبد على الإطلاق. فالأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة. ومن أراد أن يعني يكون ثوبه فوق الكعبين خرج من الخلاف زي ما نقول، واحتاط لنفسه وفعل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سنة، ومن تركه فله قوله وله حجته وله وقوله أعلم من لا نساوي في علمهم شيئا من الأئمة، من أئمة المذاهب الأربعة. فمن نحن مع هؤلاء؟ أم أننا نحن أعلم بالسنة وبمراد النبي صلى الله عليه وسلم منه، أم نحن أحرص على ديننا منه؟ لما مالك يقول، لما مالك رضي الله عنه يقول لستم بأحرص على دينكم ممن كان قبلكم. فهذه مسائل الخلاف اللي يبدأ فيها الإنكار ويبدأ فيها يعني التشديد على الناس، هذا ينفر من الدين ولا يحبب في الدين ولا يحبب في السنة، الاقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي أعلمه والله أعلم الشيخ.
4: شيخنا بارك الله فيكم.
0: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
1: نصيحة في دقيقة.
6: رسالة اليوم إلى مشاهير منصات التواصل الاجتماعي: اعلم أن كل ما تنشره مسطر في صحائف أعمالك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قد تنشر بعض المقاطع أو تدون بعض التغريدات، ومع مرور الوقت قد تنساها وتنسى أثرها الذي أحدثته بين الناس، لكن الله يقول أحصاه الله ونسوه. وفي الحديث القدسي يقول الرب جل في علاه: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا صناع المحتوى ويا أصحاب المنصات، إياكم ونشر الأفكار الهدامة وإشاعة الانحرافات بين فئات المجتمع المختلفة. يقول تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. بل ربما اكتويت أنت أو أحد أفراد أسرتك بنار ما تنشره، فمن غرس الحنظر لا يرتجي أن يجني السكر من غرسته. ترويج الانحطاط وبث التفاهات وتلميع أصحابها من سمات المجتمعات الهابطة التي لا هوية لها. صناعة التفاهة لا تحتاج إلى فكر وعلم، فالبناء صعب شاق، أما السفاهة والهدم فيحسنه كل أحد. وأثر مفسد واحد على المجتمعات أشد وأعظم من عشرات المصلحين. إشاعة الكذب الذي يشوه الدين ويضر البلاد بدعوى الحصري لاستجلاب الشهرة أو كسب المال أو أي سبب من الأسباب عقابه أليم. فالذي يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، يشرشر شدقه في قبره إلى أن تقوم الساعة كما جاء في الحديث، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. واحذر تتبع رغبات متابعيك من أجل زيادة الإعجابات وكثرة المشاهدات والمشاركات، فإرضاؤهم على حساب دينك يصيرك تابعا لا متبوعا، شعرت أم لم تشعر. إياك أن تنحدر في مستنقعات التفاهة التي انتشرت اليوم للأسف بين أبناء مهنتك، فتسقط من عين أهل المروءة والأخلاق بعد سقوطك من عين الله. كثير من المشاهير قضى عليهم الموت قبل التوبة، وبقيت تسجيلاتهم ومنشوراتهم شاهدا على فضاعة صنيعهم، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وقد روي: الدال على الشر كفاعله، فاحذروا السيئات الجارية. أما إن سخرت شهرتك وقدراتك التي حباك الله بها لنصرة دينك وبث القيم والأخلاق الحسنة بين الناس ونشر المعلومة المفيدة، فأنت الموفق في الدنيا بثناء أهل الخير ودعائهم لك، وفي الآخرة بالأجر الوفير، فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وفقكم الله لكل خير.
0: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: أما أن قد جعلوا دنيانا أجمل.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
9: آمين.
8: فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل التاسع من الباب الثاني، وتبين لنا في الدرسين السابقين أن الفصل التاسع والثامن والسابع مرتبطة ببعضها، ذلك أن المؤلف رحمه الله تكلم في ثلاثة جوانب تتصل بما يكون التمدح بكثرته، وذلك في الفصل السابق حيث ذكر الزواج والجاه وما يكون التمدح بقلته، وذلك في الفصل السابع، وذلك في الغذاء والنوم. أما في هذا الفصل التاسع فهو سيتكلم فيما يكون التمدد فيه بحسب الحال، واتخذ لذلك مثلا هو المال، فالمال قد يكون التمدد في كثرته إذا ما أحسن الإنسان كسبه وأحسن إنفاقه، وما يكون الدم بكثرته إذا ما كان كسبه حراماً وإنفاقه في غير الوجوه المشروعة له. يقول المؤلف رحمه الله:
10: الحمد لله رب العالمين.

0: ولا يكون إنفاق هذا المال حتى وإن كان كسبه حلالاً فيما ينفع المسلمين، إنما ينفق لأجل التبذير والتفاخر والترفع على الناس. نعم.
1: فصاحبه على الجملة معظم عند العامة باعتقادها توصله به إلى حاجاته.
0: نظرة الناس إلى المال من حيث الكثرة متفاوتة بين عامة الناس وبين خاصتها، فالعامة كما يقول عنهم بعض أهل العلم: إني رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده المال، ويقول: إني رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده الذهب. فالعبرة عند عامة الناس في نظرهم إلى صاحب المال أن هذا المال يكسبه أموراً كثيرة ويحقق له الملاذ التي يطلبها، لكن هذه النظرة هل هي صحيحة؟ نعم.
1: وتمكن أغراضه بسببه، وإلا فليس فضيلة في نفسه.
0: تحقق أغراض صاحب المال بهذا الكسب وهذا الثراء واقع لا محالة، ولكن أيعد هذا الكسب في حد ذاته فضيلة؟ المؤلف يورد عبارته هنا: وإلا
1: فليس فضيلة في نفسه.
0: وإلا فليس فضيلة في نفسه. وإلا هذه ليست أداة استثناء كما يبدو ظاهرها، إنما هي مركبة من إن الشرطية ولا النافية، كقول الله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. إن أداة الشرط ولا النافية دخلت عليها فقد تكتب كل منهما منفصلة عن الأخرى وقد تدمجان معا، إلا بحيث تبدوان وكأن الحرفين هما إلا الاستثنائية وليس تمة استثناء. فنحن والحمد لله في هذا العصر ندرك ذلك بسلائقنا. وإن هذه قد تدخل عليها لم النافية فيقال: إن لم تبادر إلى المسجد فاتتك صلاة الجماعة، إن لم، وقد تكتبان إن ولم، وقد تكتبان مركبتين ألف ولام وميم. والسؤال هنا: إذا اجتمعت أداة الشرط إن مع النافية فلا غرو أن يلزم فعل الشرط بعدهما، لأن لا ليست عاملة إنما هي نافية فقط. إلا تنصروه فقد نصره الله، فتنصروه فعل الشرط مجزوم بإن وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة.

0: والجواب فقد نصره الله، دخلت الفاء على جواب الشرط لابتداء جملة جواب الشرط بقد، لكن إذا دخلت إن على لم كقولنا إن لم تبادر إلى المسجد فاتتك صلاة الجماعة، إن لم تبادر، فعندنا إن جازمة شرطية جازمة، ولم حرف نفي وجزم وقلب يدخل على الفعل المضارع فيلزمه، والفعل مجزوم إن لم تبادر، فهل الفعل مجزوم هنا بلم أم بأداة الشرط إن؟ عند النحويين الفعل مجزوم بإن الشرطية ولم داخلة للتوكيد، لتوكيد معنى النفي.
1: فمتى كان المال بهذه الصورة وصاحبه منفقا له في مهماته ومهمات من اعتراه وأمله وتصريفه في مواضعه مشتريا به المعالي والثناء الحسن والمنزلة من القلوب، كان فضيلة في صاحبه عند أهل الدنيا؟
0: متى اكتسب الإنسان المال وأنفقه في مصالحه وحاجاته وكان كسبه حلالا وإنفاقه في الوجوه المشروعة وليس على نفسه فقط بل أيضا على من اعتراه وأمله كما قال المؤلف، ومعنى اعتراه غشيه وقصد رفده، جاء يطلب منه العون والمساعدة. إذا فعل صاحب المال وأنفق ماله على هذا النحو كان المال سببا في مدحه والثناء عليه.
1: وإذا صرفه في وجوه البر وأنفقه في سبل الخير وقصد بذلك الله والدار الآخرة كان فضيلة عند الكل بكل حال.
0: فإن كان إنفاقه لغير وجه الله وإنما هو للتعالي كان ذما عليه، وإن كان إنفاقه لقصد وجه الله سبحانه وتعالى كان سببا في الثناء عليه ومدحه، لكونه كان سببا في نفع نفسه ونفع المسلمين بهذا المال. فالعبرة ليست بكثرة المال ولا بإظهار الزينة به، وإنما بإنفاقه في الوجوه المشروعة النافعة لصاحبه ولغيره من المسلمين.
1: ومتى كان صاحبه ممسكا له غير موجه وجوهه حريصا على جمعه عاد كثره كالعدم، وكان منقصة في صاحبه ولم يقف به على جدد السلامة.
0: والمال إذا كان إنفاقه ليس الإنفاق النافع للمسلمين وحرص صاحبه على تكديسه وحراسته وعدم نفع نفسه والمسلمين به عاد كتره كالعدم. والفعل عاد هنا بمعنى صار، ونحو هذا في القرآن الكريم في بيان حال القمر في أول الشهر ثم آخره، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فعاد بمعنى صار، والفعل عاد تستعمله العرب في لغتها بهذا الاستعمال، مع أنه في الأصل رجع، معنى عاد في الأصل رجع، ولم يكن ثمة حال في بعض التراكيب حتى يرجع إليها هذا الذي دخل عليه الفعل عاد، ولكن هكذا تستعمله العرب، فيقولون ما عاد الماء آجناً، ومعنى ما عاد الماء آجناً أي أنه لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته. فالآجن كالآسن الذي ورد في القرآن الكريم وصفاً للماء. فالفعل عاد يستخدم في العربية بمعنى صار، وكأنه يفيد رجوع حال إلى حال سابقة، والأمر ليس كذلك، إنما هو استعمال اختص به العرب في لغتهم على هذا النحو.

0: علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
1: فإذا التمدح بالمال وفضيلته عند مفضله ليست لنفسه، وإنما هو للتوصل به إلى غيره وتصريفه في متصرفاته.
2: هذه هي الحقيقة التي أراد أن يثبتها القاضي عياض رحمه الله تعالى في هذا الفصل، وهي أن المال في حد ذاته لا يعد فضيلة كسبا وإنفاقا إلا إذا كان كسبا حلالا وإنفاقا في وجوه الخير بإرادة وطلب ثواب الله سبحانه وتعالى. ومن لطيف ما يمكن أن يذكر في هذا الموضوع ما كتبه الإمام القرطبي رحمه الله صاحب تفسير الجامع لأحكام القرآن، فقد كتب كتابا لطيفا أسماه قمع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكتب والشفاعة. حشد فيه عددا هائلا من الحديث ومن الشعر مما يجعل الإنسان عارفا لمعنى جمع المال والسبل الشرعية التي ينبغي أن يتبعها في جمعه. فكثير من الناس يجمعون المال من ها هنا وها هنا كيفما اتفق وتأتى لهم بالنهب وبالغصب وبالحيلة وبالكذب وبكل الوسائل التي تحقق لهم جمع المال، بل حتى إراقة ماء الوجه بالمسألة تعد من أخطر وجوه الكسب غير الشرعي التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من حديثه مما ساقه الإمام القرطبي رحمه الله في كتابه هذا. وقد حقق هذا الكتاب أستاذنا سماحة المفتي حفظه الله تعالى، وقد ذم العرب البخل ذما كبيرا، واستقبحوا الاتصاف به، حتى إنهم صنفوا البخيل أصنافا بحسب شدة حرصه على المال وعدم إنفاقه. وقد بين ذلك العلامة الثعالبي رحمه الله في كتابه فقه اللغة وأسرار العربية، فبين درجات البخل بأوصاف يتصف بها البخيل في كل حالة من حالاته. ف فأول حالاته أن يكون بخيلا، ثم يتصعد في البخل فتسميه العرب مسكا، ثم يتصعد في البخل مع التبرم وضيق النفس والطمع والشره فيسمونه لحزا، ثم يسمونه شحيحا، وبعد ذلك يسمونه فاحشا، وقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة يشهد لذلك: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. والدرجة الأخيرة في البخل يسمون صاحبها حلزا. فانظر إلى شرعنا الشريف كيف يدعونا إلى أن نجمع المال حلالا طيبا وننفقه في وجوهه دون ما تبذير وإسراف ومغالاة ومباهات، فنضيعه فيما لا يفيدنا ولا يفيد غيرنا من المسلمين. وهذه الظاهرة جديرة ألا تكون عند المسلمين، ليست غريبة أن تكون في بعض المجتمعات غير الإسلامية، حتى إن أحدهم ليغير سيارته كل عام متابعة لآخر الموضات في السيارات، ويغير ثيابه، ويغير بعض أثاثه، وهذا كله ليس من أخلاق المسلمين، بل هو حرام لما فيه من حرمان للمسلمين بالتبذير فيما لا يفيدهم.
1: فجامعه إذا لم يضعه مواضعه ولا وجهه وجوهه غير مليء بالحقيقة ولا غني بالمعنى ولا ممتدح عند أحد من العقلاء.
2: جامع المال إذا كان لا يضع المال موضعه الصحيح ولا يتمره في نفع نفسه ونفع المسلمين لم يكن مليئا، والمليء هو الثقة. فوجود المال عنده كعدمه، فينبغي للمسلم أن يحذر الوقوع في مثل هذه الأحوال التي يأباها الإسلام للمسلمين.
1: بل هو فقير أبدا غير واصل إلى غرض من أغراضه، إذ ما بيده من المال الموصل لها لم يسلط عليه، فأشبه خازن مال غيره ولا مال له، فكأنه ليس في يده من المال شيء. والمنفق مليء غني بتحصيله فوائد المال، وإن لم يبق في يده من المال شيء.
2: المسلم إذا أحسن جمع ماله وأنفقه في وجوهه النافعة له وللمسلمين عد ثقة وعد غنيا حقيقة، وهو ممن يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحبه، فالله يحب العبد الغني التقي الخفي. لكن إذا لم يحسن التصرف في ماله وبذره كما نرى للأسف كثيرا من الناس في زماننا هذا يجارون غير المسلمين ويظنون أن هذا من أعظم المفاخر، وهو في واقع الأمر من أعظم أسباب التدمر بين المسلمين، لأن الفقير المعدم إذا لم ينل من خير من استخلفه الله في المال فإنه سيكون في سخط عليه، خصوصا إذا ما رآه يكنز هذا المال ولا ينفقه، أو إذا رآه يبذره ويضيعه فيما لا نفع فيه لأحد من المسلمين. فهذا ليس من خلق المسلمين في شيء، وليس من خلق نبينا صلى الله عليه وسلم الذي سوف يسوق له المؤلف من الشواهد والأدلة ما يكون قدوة لنا في اعتبار المال والانتفاع به.
1: تنظر سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وخلقه في المال، تجده قد أوتي خزائن الأرض ومفاتيح البلاد.
2: المؤلف هنا يسوق عدة نقاط يبين فيها صورا من الكسب للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حققها الله جل وعلا بقدرته لنبيه وللمؤمنين ليغنيهم في هذه الحياة الدنيا ويسد حاجاتهم. فكان من هذه الأمور التي درت على النبي صلى الله عليه وسلم على النبي وعلى أصحابه هذا الكسب النافع أنه أوتي عليه الصلاة والسلام مفاتيح خزائن الأرض وأحلت له الغنائم ولم تحل لأحد من قبله، لأن الغنائم في حروب الأمم السابقة طبقا لما شرعه الله لهم تجمع ثم تنتابها نار محرقة تبددها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح أنه أحلت له الغنائم ولم تحل لأحد من قبله، وهي الأنفال التي سمى الله سبحانه وتعالى باسمها سورة من طوال المفصل إذا عددناها مع سورة التوبة كما يقول بعض أهل القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. فهذه الغنائم بين الله حكمها وما يأخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته وما ينفع الله به المسلمين الآخرين. ففي نفس السورة يقول الله جل من قائل واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. فهذا حكمها عند الله ورسوله، هذا الخمس لنبي وآل البيت. ولهذا قال بعض أهل العلم: لا يأخذ الزكاة آل البيت لأن لهم نصيبا في الغنيمة وهو الخمس، فإن كانوا لا يعطون من هذا الخمس شيئا فإن الصدقة تحل عليهم. نعم.
1: وأحلت له الغنائم ولم تحل نبي قبله، وفتح عليه في حياته صلى الله عليه وسلم بلاد الحجاز واليمن وجميع جزيرة العرب وما دان ذلك من الشام والعراق.
2: أيضا مما نفع الله سبحانه وتعالى به نبيه والمؤمنين معه بالأموال التي نالتهم ما كان نتيجة فتح البلاد الإسلامية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام فتحت في عهده بعض أطراف بلاد العرب وكان يصل منها إلى بيت المال ما يصل مما كان سبباً في نفع المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: وجلبت إليه من أخماسها وجزيتها وصدقاتها.
2: الأخماس تقدم بيانها، والجزية تضرب على غير المسلمين في الدولة الإسلامية مكافأة على الحماية والرعاية، فغير المسلم غير مطالب بالدفاع عن الدولة وعن البلاد، فهو يدفع جزية سنوية إن كان قادرا على ذلك تغنيه عن المشاركة في حماية البلاد من طوارق الشر التي يفلح كثير من الناس في إنزالها ببعض الثغور. ولكن مع العجز يصبح هذا الدافع للجزية من رعايا الإسلام الذين تكفل لهم الدولة الرعاية والعناية. ونحن لا ننسى قصة الفاروق رضي الله عنه وأرضاه حينما وجد أحدا من غير المسلمين يتكفف الناس فسأله لما يفعل ذلك، قال: لأنه يطلب المال لتسديد الجزية المفروضة عليه. فأخذ بيده إلى بيت المال وفرض له نصيبا فيه بدلا من أن يكلف بجمع المال لدفع الجزية. ومن وسائل إثراء المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الصدقات، وهي الزكاة التي تؤخذ من المسلمين لترد على فقرائهم في حدود المنطقة التي يعيش فيها المسلم. تؤخذ الزكاة من الغني لتعطى لأخيه الفقير المحتاج في نفس المنطقة. فإن استغنت المنطقة كلها نقلت الزكاة إلى أبعد من جيران المزكي، وهكذا حتى يغنى الناس جميعا. ولو أحسننا التصرف في زكاة أموال المسلمين وأنشئت لها الدواوين وتم إنفاقها بقوانين منظمة، ما احتاج المسلمون إلى غيرهم، لكننا نجد بلدانا إسلامية يتحقق فيها حتى تبدد الأموال في غير وجوهها، وبلادا إسلامية وأقاليم أخرى يكاد الفقر يبيد أهلها. تجدهم يضطرون إلى مغادرة أقاليمهم والالتحاق عمالا مأجورين في بلاد غنية أخرى يصلون إليها بعنة ومشقة، بل قد تضيع أرواحهم في تلك الرحلة التي بعضها يخترق الصحراء وبعضها يخترق البحار، وهذا كله من ظلم المسلمين لبعضهم.

0: أفضل.
1: وجلبت إليه من أخماسها وجزيتها وصدقاتها ما لا يجبى للملوك إلا بعضه، وهادته جماعة من ملوك الأقاليم فما استأثر بشيء منه ولا أمسك منه درهما، بل صرفه مصارفه.
2: النبي صلى الله عليه وسلم فوق ذلك كله من أسباب الثراء الاقتصادي الذي حصل له وللمسلمين بعد نشأة دولة الإسلام في المدينة المنورة، كان عامل آخر وطد ثراء المسلمين، وهو حسن العلاقة مع بعض أمراء الأقاليم والدول المجاورة، فكانوا يهدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تتميز به بلدانهم من ثروات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفقه على المسلمين لا يمسك شيئا منها، وهو درس كبير للمسلمين ومسؤوليهم على كل المستويات. تجد المسؤول المسلم سواء كان رئيس دولة أو كان مدير مصلحة، تأتي إليه الهدايا من بعض المؤسسات ومن بعض الزيارات فيحتفظ بذلك لنفسه. والصحيح هو أن يحفظ ذلك في الديوان الذي يشتغل فيه أو البيت الذي يسكنه إن كان تابعاً للدولة، فهي هدايا لم تعطى لشخصه وإنما أعطيت له باعتباره ممثل تلك الدولة. فينبغي أن تعود إلى بيت مال المسلمين أو تبقى إن كان مما يحتفظ به تحفاً وهدايا في الأماكن التابعة للدولة، وهو ما نراه في بعض المجتمعات غير الإسلامية مع الأسف، لأن القوانين تضبط سلوكهم فيكون رئيساً ويتجول في البلدان ويزور الدول فتهدى إليه الهدايا لا لينتفع بها شخصياً، وإنما هي إكرام لدولته ولأمته التي يدير شؤونها، فتحفظ في القصر الذي يسكنه من أملاك الدولة. وما رأينا مسؤولاً خرج من قصر أو خرج من إدارة وقد سجل كل ما أهدي له وقدمه لمن جاء من بعده وعده مما يقوم بتسليمه إلى غيره. انظر إلى سلوك النبي صلى الله عليه وسلم، تأتيه الهدايا فلا يحتفظ بها لنفسه وإنما ينفع بها المسلمين. نعم.
1: وأغنى به غيره وقوى به المسلمين، وقال: ما يسرني أن لي أحدا ذهبا يبيت عندي منه دينار إلا دينارا أرصده لديني.
2: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يسرني أن لي مثل أحد ذهب. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفرح ولا يسر أن يكون له مثل جبل أحد ذهب. هذا الذهب الذي هو مكوم بمنزلة جبل أحد، لا يسر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظه في بيته وأن يثري به أهله، إلا أن يمسك منه ديناراً يرصده يحتفظ به ويجعله لدين قد يستدينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري ومسلم رحمه الله تعالى يعلمنا معنى عظيما في عدم الحرص على المال والتكالب عليه ووجوب إنفاقه في نفع المسلمين. اقرأ الحديث.
1: وقال صلى الله عليه وسلم: ما يسرني أن لي أحدا ذهبا يبيت عندي منه دينار إلا دينارا أرصده لديني.
2: النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرح لأن يكون عنده مثل جبل أحد ذهبا، وذهبا منصوب على التمييز لأحد، يبيت عنده من هذه الكومة العظيمة دينار واحد، فهو ما يفرح به هو إنفاقه على المسلمين وسد حاجاتهم، إلا أن يكون دينار يحتفظ به لسد دين قد يستدينه صلى الله عليه وسلم. فهذا من أعظم الأمثلة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أخلاقه وطبعه وسلوكه، مما لا يقدر عليه كثير من الناس. نرى كثير من الناس أصدقاء في الأصل أو جيرانا أو إخوة وابناء عمومة أو أصهارا أو قل ما شئت من القرابات، ولكن بين لحظة وأخرى تتفجر الخصومات وتنقلب الصداقات إلى عداوات، وليس الأمر مجرد مطالبة بحق ضائع أو مسروق أو منهوب، لا، بل إلى حد القتل والقتال دونما سلوك الطريق الصحيح في الاحتكام إلى القضاء. من أجل دريهمات معدودة أو أشبار من الأرض أو من أجل مال زائل يقع بين الناس ما يقع، فأين هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يسرني
1: أن لي أحدا ذهبا يبيت عندي منه دينار إلا دينارا أرصده لديني. وأتته دنانير مرة فقسمها وبقيت منها ستة، فدفعها لبعض نسائه، فلم يأخذه نوم حتى قام وقسمها وقال: الآن استرحت.
2: بأبي هو أمي صلوات الله وسلامه عليه، تأتيه الصدقات، دنانير يوزعها على المسلمين أو دراهم يفرقها بينهم لسد حاجاتهم، ثم بعد ذلك يبقى منها عدد محدود جدا، فلا يقر له قرار ولا ينام حتى توزع تلك البقية الباقية بأمر من كان عندها المال من زوجاته رضي الله عنهن جميعا. وبعد أن تدفع إلى أصحابها من المسلمين يقول صلى الله عليه وسلم: الآن استرحت، وهو خير من مشى على الأرض وخير من أنصف الناس وقضى بينهم وعلمهم ورباهم وهداهم، لكنه مع ذلك لا يطلب لذلك أجرا ولا يطلب لذلك شيئا يخصه صلى الله عليه وسلم. فأين المسلمون اليوم من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ينهبون خزائن الدولة ومصارفها، وينهبون السيارات والعقارات، ولا يكتفون بامتلاكها في داخل البلاد، بل يبيعونها ويقبضون أثمانها ليشتروا بها عقارات أخرى خارج البلاد حتى لا تكون تحت أعين الناس ولا يشعر أحد بهم، ولا يكتفون بالمليون والاثنين والثلاثة والمليار والمليارين. سبحان الله، هل يعيشون عمر نوح عليه السلام؟ هل يخلدون في هذه الحياة الدنيا؟ أين هم من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهم يؤمنون به؟ أهم يتبعونه ويهتدون بهديه عليه الصلاة والسلام؟ ما أظنهم كذلك. أموال وأموال تنهب وتهرب وتنفق خارج البلاد والناس في أشد الحاجة إليها، مساكن ومصانع ومزارع يشتغل فيها أهل البلاد من الشباب والشيب والكبار والصغار، ولكن نحن في واد، وأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة في واد آخر. نعم.
1: ومات ودرعه مرهونة في نفقة عياله.
2: النبي صلى الله عليه وسلم كان يعول 9 من النساء، كان يعول 9 من النساء صلى الله عليه وسلم، وكنا بحاجة إلى طعام وزاد. نعم، تمر الأيام والليالي وليس عندهم إلا الأسودان، التمر والماء، ولكن لا بد من الإنفاق عليهن، بل على أبنائهن، لأن بعضهن تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم وهن ذات ولد، وهن ذوات ولد، فكان ينفقوا على أولادهن. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على المسلمين وعلى آل بيته ولا يبقي لنفسه شيئا.
1: واقتصر من نفقته وملبسه ومسكنه على ما تدعوه ضرورته إليه، وزهد فيما سواه، فكان يلبس ما وجده، فيلبس في الغالب الشملة والكساء الخشن والبرد الغليظ.
2: الشملة هي الثوب يتخذ كالوشاح، أو الثوب المصنوع من الصوف أو الشعر يلتف به الإنسان، والبرد الثوب الذي به خطوط يلتف فيه الإنسان. نعم.
1: ويقسم على من حضره أقبية الديباج المخوصة بالذهب.
2: الأقبية جمع قباء، وهو ما يشبه المعطف اليوم، يلبسه الإنسان فوق ثيابه أو فوق قميصه ويتمنطق عليه، يلبس عليه نطاقا. والقباء بفتح القاف يخالف ما عليه أكثر أسماء الألبسة، فأكثر أسماء الألبسة تكون على وزن فعال بكسر الحرف الأول، مثل رداء وغطاء وكساء وهلم جرة. نعم.
1: ويرفع لمن لم يحضر، إذ المباهاة في الملابس والتزين بها ليست من خصال الشرف والجلالة، وهي من سمات النساء، والمحمود منها نقاوة الثوب والتوسط في جنسه، وكونه لبس مثله غير مسقط لمروءة جنسه، مما لا يؤدي إلى الشهرة في الطرفين.
2: يعني الشهرة في حال التراء وحال العدم، يعني أن الإنسان ما ينبغي أن يلبس لباس الشهرة التي تدل على غناه، بأن يكون لباسه في منتهى الجمال والثراء، أو يكون في غاية الخسة والدلالة على الفقر وعلى الحاجة. فالمسلم حاله متوسطة بين شدة الأناقة وعدم لبس اللباس المناسب. لا يكون المؤمن مغاليا بالزيادة الفائقة ولا بالتقليل الذي يدل على العدم، إنما يلبس اللباس النظيف. ولهذا كان يقول بعض مربي هذه البلاد: ليس من المطلوب من طالب العلم أن يشتري الثوب الجديد ويأتي للدرس بالثوب الجديد، وإنما يأتي بالثوب النظيف. نعم.
1: وقد ذم الشرع ذلك، وغاية الفخر فيه في العادة عند الناس إنما يعود إلى الفخر بكثرة الموجود ووفور الحال، وكذلك التباهي بجودة المسكن وسعة المنزل وتكتير آلاته وخدمه ومركوباته. ومن ملك الأرض وجبي إليه ما فيها وترك ذلك زهدا وتنزها حائز لفضيلة المالية، ومالك للفخر بهذه الخصلة إن كانت فضيلة، زائد عليها في الفخر ومعرق في المدح بإضرابه عنها وزهده في فانيها وبدلها في مظانها. انتهى الفصل.
2: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عن من سواه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن